معنا، وشكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لهذه الحصة على البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. موضوع حصة الليلة مثل ما ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي والسلبيات والإيجابيات. نبدأ منذ البداية لتعريف معنى التواصل الاجتماعي أو ماذا نعني بوسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما ذكرنا هي سلاح ذو حدين، يعني فيها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. كلمة وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مجموعة من المنصات التي تتيح التفاعل مع أشخاص وأيضا مع مشاركين يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية. هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نعددها، نذكر من أبرزها إنستغرام، تويتر، الفيسبوك الاجتماعي حاليا وغيرها. جميع هذه المنصات تقدم خدمات متنوعة. نتحدث الآن عن كيف ظهرت هذه الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي. من المفيد أيضا أن نشير منذ البداية أن هذه الوسائل ظهرت مع بداية ما يسمى بالبريد الإلكتروني والدردشة الأولى في أوائل السبعينيات تحديدا، ولكن هذا التوسع في المجتمعات لم يظهر إلا سنة 79 و900 ألف في حدود إنشاء ما يسمى بشبكة مجموعة المناقشة يوزنت. وهذه المنظومة سمحت للمستخدمين بنشر الرسائل وأيضا ضمن نطاق أوسع وفيها مجموعة من الأخبار، وفتحت باب المناقشة في العديد من المنتديات، ومكنت أنظمة لوحة الإعلانات مكنت الأفراد من التفاعل وفي نظام يعتبر هو نظام مغلق وبشكل أساسي. فالعام 1993 تم ربط هذه الأنظمة بواجهة معينة مع إصدار ما يسمى بمتصفح الويب. أعطت هذه الأنظمة إمكانية التنقل من موقع إلى آخر بمجرد القيام بنقرة واحدة في شبكة الويب الإلكترونية العالمية، وسمحت أيضا اتصالات الأنترنت السريعة لمجموعة من المهنيين لديهم مجالات اهتمام متماثلة لمشاركة المعلومات وأيضا المشاركة في المحادثات. هذا بشكل عام يمكن قراءة تاريخية ظهور الأشكال الأولية لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها مثل ما ذكرنا عديد الفوائد ولها أيضا مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، نحاول أن نستعرضها تباعا على امتداد هذه الحصة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800، لتوسيع دائرة الحوار في واقع وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات، الأكيد من خلال مجموعة من التجارب التي يعيشها الإنسان مع هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عازف على ضوء القمر في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات. كنا نستمع إلى هذا النغم الذي يتحدث عن منطق القيل والقال، وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي من بين السلبيات المتعلقة باستخدامها هو هذا التجسس وهذا الانتهاك للخصوصية وهذه الشتائم المتبادلة التي صارت يعني علنية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هذه المنصات التي صارت تتسابق في جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمتشاركين. لكن رغم ذلك هناك العديد من الفوائد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. من هذه الفوائد توفرها للمستخدمين، وأعتقد أنه من أبرز هذه الفوائد القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت في وقت وجيز والوقت الذي يريدونه، والتواصل والعثور على مجتمعات متخصصة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت العديد من الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت، مما جعل العالم أكثر ترابط وفي متناول الجميع، وصرنا نتحدث عن العالم قرية صغيرة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور رئيسي في استراتيجيات التسويق للشركات، نظرا للوقت الهائل اللي يقضيه الأفراد كل يوم على المنصات والتطبيقات الاجتماعية. فالشركات تستخدم هذه المنصات للعثور على العملاء والتفاعل معهم وزيادة المبيعات من خلال الإعلان والترويج لبضاعتهم ومعرفة اتجاهات المستهلكين لتقديم خدمة أو دعم. ومن خلال هذه المنصات أيضا من الممكن تعزيز تعليم الطلاب وبناء روابط تعليمية بطرق مبتكرة وفريدة. من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة اللي يمكن من خلالها تكوين مجموعات للتواصل مع الأصدقاء والتعرف على أناس جدد، أهم هذا أعتقد ميزة تميز يعني التليجرام اللي هو التخزين اللي يسمح بحفظ جميع الملفات في الحساب الشخصي. ميزات التليجرام يمكن أن نتحدث عن الاتصال فيه آمن أكثر ويحتوي على خوارزميات تشفير ممتازة. أيضا يعتمد تطبيقات مفتوحة المصدر ويمكن لأي كان استخدامها. أيضا يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على عدة أجهزة وفي وقت واحد. ولكن أيضا للتليجرام هناك سلبيات، بحيث يتطلب التسجيل برقم الهاتف، فالمستخدم إذا أضاع رقم هاتفه بطبيعة الحال يعني آليا سيخسر حسابه على التليجرام وجميع البيانات. كما أن الخوادم ليست مفتوحة المصدر، ومن الممكن أيضا مشاركة البيانات فيها مع جهات أخرى. ايضا باش نحكيوا على شويه على السلبيات قليلا على السلبيات المتعلقه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم قلت من الايجابيات العديده والمختلفه لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك ايضا العديد من السلبيات. يمكن ان تكون هذه الوسائل هي اداه هي ما لا تزال يعني جديده نسبيا من منظور تاريخي، ولكن من أبرز عيوبها هو أن المرء لا يعرف دائما من هو الطرف الآخر الذي يتواصل معه على أحد حسابات التواصل الاجتماعي. أيضا الأبحاث يعني والدراسات الأخيرة أظهرت أنه من الممكن زيادة الشعور بالاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لإمكانية نشر معلومات مضللة لعدد كبير من الناس واستخدامها كأداة للكراهية وللصراع والحقد والبغضاء. ولا يمكن تجاهل أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان للبعض، خاصة لبعض الأشخاص الذين يمتلكون فيها فهما محدودا لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها تأثيرات كبيرة على الشباب وأيضا على الأطفال والكهول. سنتحدث بعد قليل عن أهم مظاهر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

نواصل لمستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اخترقت هذه الوسائل خصوصيات حياتنا العامة والخاصة. تحدثت منذ قليل عن أبرز فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، لها العديد مثل ما ذكرنا العديد من الفوائد يمكن أن نستعرض منها، مثلا أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي والاجتماعي وأيضا تسمح بالتواصل بين الثقافات، ويمكن أن نذكر أن ظهور منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى دمج الثقافات المختلفة وإيجاد يعني طرق للتواصل والاتصال فيما بينها، مع أن هذه الوسائل مزجت بين أنماط التفكير الثقافي المختلفة وأيضا أنماط التعبير، وأثرت وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة التواصل من خلال إدخال أشكال جديدة من اللغة وأشكال جديدة في خطاب التواصل. يمكن أن نذكر أيضا أن أدوات التواصل الاجتماعي تمكن من الوصول بسهولة إلى كل المعلومات، وأيضا تمكن يعني تنشر فكر ومجموعة من الأفكار أيضا والمعتقدات والثقافات، تنشرها على نطاق واسع بين المستخدمين، وبشكل أساسي تقوم بتنظيم المعلومات وتمكن المستخدم من الوصول إليها والبحث عنها بسهولة، إضافة إلى أنها تمكن المستخدم من تخزين مجموعة من المحتويات يمكن أن يستعين بها في المستقبل، وأيضا تمكن المستخدمين هذه المنصات الاجتماعية تمكنوا من أن يساهم في مناقشة بعض الأفكار والقضايا المطروحة مع مجموعة من المستخدمين الآخرين. نحكي وما نذهب مثلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف يعني أنواعها مثل ما أذكرنا، وتتعدد هذه التواصل لدى المستخدمين، وأعتقد أن كل وسيلة تختص يعني بميزات فريدة تختلف فيها عن الأخرى. تويتر مثلا هي منصة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها شهرة، وخصوصا أن الكثير من المشاهير يستخدمونها للتواصل مع جمهورهم من خلال التغريدات القصيرة. هذه التغريدات يشترط أن لا تتجاوز 280 حرف. من أبرز الإيجابيات التي يمكن أن نستفيد منها في استعمالنا لمنصة تويتر، أولا سرعة وسهولة استخدام هذه المنصة، يمكن استخدام تويتر أيضا للتسويق وأيضا الترويج الشخصي أو لعلامة تجارية، ويمكن أيضا استخدام تويتر للحصول على معلومة حصرية بخصوص أي نشاط مفضل لدى المستخدم. لتويتر أيضا سلبيات عديدة وعديدة جدا، خاصة عندما نتحدث عن أنه فيه الكثير من المحتوى السلبي كالتعليقات المسيئة وأيضا القرصنة اللي هي من أخطر سلبيات التويتر، وهناك العديد من الحكومات اللي تفرض يعني رقابة صارمة على النشر عبر منصة التويتر، يجعل التغريدة أن الإنسان يفكر قبل أن ينشرها لأنه هناك عواقب وخيمة وخطايا لسوء استخدام. الفيسبوك أيضا من أهم منصات التواصل الاجتماعي ويعتبر أضخمها، يعني تحتوي على عدد كبير من المستخدمين، وهي مرتبطة بالكثير من مواقع الويب والتطبيقات الخارجية. من أبرز إيجابيات الفيسبوك أنه يمكن نشر المعلومات من خلالها بسهولة وبسرعة كبيرة، وأيضا هناك العديد من الفوائد الأخرى، البقاء مثلا على اتصال دائم مع الجميع في مجتمع الفيسبوك، العثور على أشخاص أيضا لديهم نفس الاهتمامات من خلال المنصة المفتوحة. الفيسبوك له سلبيات أيضا، ومنصة الفيسبوك واجهت العديد من الاتهامات بخصوص مشاكل الخصوصية، يمكن بيع معلوماتك مثلا لشركات التسويق واستهدافك بالإعلانات،
أيضا كما يمكن أن تكون منصة الفيسبوك سبب للإدمان الإلكتروني وأيضا سبب للأرق والعزلة وسبب لضعف الترابط الأسري والتواصل الواقعي مع الأصدقاء، فيصبح التواصل دائما تواصل افتراضي. كما أن المستخدمين لمنصة الفيسبوك يواجهون خطر التعرض للتنمر عبر الأنترنت أو سرقة المعلومات الشخصية وأيضا انتحال الهوية. للحديث بقية في موضوع حصة الليلة، ولكن سنعود لمواصلة العزف على أثير موجات ذات المنسين. كونوا معنا.

نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالأحبة وبأصدقائنا المستمعين والمتابعين. إذن الليلة خصصنا العزف للحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات، وذكرنا العديد من المعلومات المتعلقة بظهور الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الفوائد وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرنا بعض أيضا السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نواصل الحديث مثلا في أبرز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرنا منذ قليل أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي الجماعي، وهذه الوسائل يمكن أيضا الوصول إليها بسهولة، ولكن قواعد استعمالها هي ليست قواعد طبيعية. استخدامها يجب أن يقوم على الصدق وعلى الحوار المفتوح. أيضا لابد أن يتحلى المستخدم بالأداب والأدب والفضيلة عند التعامل مع الآخرين على المنصات الاجتماعية. أيضا نتحدث الآن عن سلبيات عن منصة من المنصات هي أكثر شهرة ونالت شهرة واسعة خاصة في السنوات الأخيرة، وهي منصة التيك توك. هذه المنصة تتيح للجميع صناعة المحتوى وأيضا تكوين جمهور والتواصل معه. تعتبر منصة التيك توك هي من أكثر المنصات المسلية في الوقت الحالي، يمكن تكوين الكثير من الصداقات والعلاقات فيها. أيضا هذه المنصة الاجتماعية تفتح المجال لكل من لديه أفكار إبداعية، وأيضا هي طريقة جيدة لكسب الأمال. لكن لهذه المنصة مجموعة من السلبيات، هي لا تحترم الخصوصية، فليست هناك رقابة على هذه المنصة. أيضا احتمال التعرض في هذه المنصة للعديد من التعليقات السلبية باعتباره لا يخضع للرقابة، هذا يؤدي إلى نشر الكثير من الأكاذيب والمحتويات التي أحيانا لا تناسب الآداب العام. فضروري جدا يعني مهما كانت وسيلة التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ووسائلها، لابد من استخدامها استخداما أولا يخضع إلى مبدأ الصدق ويتماشى مع الأداب العامة، ويمكن أيضا استخدامها لمزيد التوسيع، يمكن دائرة ثقافة المستخدم أيضا للتبادل الثقافي والحضاري من خلال نقاشات، من خلال حوار حول مواضيع معينة. لذلك نرجو أن يقع الاحتكام إلى استخدام هذه الوسائل بشكل إيجابي يعود بالنفع سواء المادي أو المعنوي على المستخدم. وهناك ملاحظة مهمة جدا، يعني هو ضروري جدا ترشيد استعمال أبنائنا الصغار لمثل هذه المنصات الاجتماعية، والترشيد يكون عبر الرقابة والمتابعة، لأنه مختلف هذه الوسائل تفتح العديد من المجالات الوقوع في المخاطر بمختلف أنواعها، التحرش مثلا، التحيل، الوقوع مثلا في اقتراف الجرائم مثلا إلكترونية. فلابد جدا لابد أن نتعامل في هذه في منصات التواصل هذه بكثير من الحكمة وأيضا كثير من الآداب التي تناسب يعني ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل في الجزء الأخير حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما ذكرنا على امتداد الحصة أن هذه الوسائل لها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة في نفس الوقت بحسب طبيعة الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. مختلف هذه المنصات الأكيدة تتيح التفاعل المباشر بين الأشخاص لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار. أيضا وسائل التواصل نرجو أن تكون يعني مساعدة لتقديم خدمات متنوعة ومميزة للمستخدم. أيضا من المفيد أن نحتكم في استخدامنا لهذه الوسائل والوسائط الاجتماعية. من المفيد أن نحتكم إلى مجموعة من القوانين والشروط الأخلاقية وأيضا دعني أقول الأخلاقية والاجتماعية متعلقة بعاداتنا وتقاليدنا. إذن نرجو أن نكون قد أفدناكم بمختلف هذه المعلومات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها الأولى، بفوائدها وأيضا بإيجابياتها وسلبيات. ويتواصل النغم على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

أنا لا أتفوه بكلمات قد تجرح غيري، أعيش غربتي وغربتي قد تطول، واشتياقي مع الألم قد يزول. لم أنتظر اليوم الذي أحتاج فيه لاعتذار يعيد لي كيان.

أعيش غربتي وغربتي قد تطول، واشتياقي مع الألم قد يزول. لم أنتظر اليوم الذي أحتاج فيه لاعتذار يعيد لي كياني. يا طائر الوادي، ها أنا اليوم أصور غربتي بألمها وجنونها، فمن يدري، قد أكون لغربتي صديق وهي لي رفيق حميم. فقد أتعرض للجراح والأهات أكثر وأكثر، وقد أشعل لغربتي قنديلا وأعيش تحت شجرة تحويني أنا وقلمي ودفتري ووحيي الحزين. هو الوحيد الذي يجعلني أن أقف في قلب الحياة بثقة، هو الوحيد الذي يجعلني أقف في قلب الحياة بثقة، فلا أحد يستطيع إيقاف جموح إحساسي وامتطاء خيول أبجدية أنا أرسمها بأناملي. غربتي تنسفني يوما بعد يوم، جراحي تنزف ودموعي تسيل ويأسي يزيد. دنياي غريبة أتتني في

أسرت ابتسامتي وقتلت ضحكاتي، فمتى متى ستكسر أطواق غروبي؟

0: همسات دافئة.
1: أنا بانتظارك أيها الليل الصامت، أعشق صمتك الأزلي الذي ينتشلني من دائرة الوحدة القاتمة والقاتلة في آن واحد. كل ليلة أعيش أملا كاذبا وأهدر دموعي، كل ليلة أكتب كلمات ليست بحجم احتراقي، كل ليلة يذوبني شوقي لموعد مع الذي يسكن في كياني ولم يأتي. إلى متى؟ إلى متى ستظل بعيدا عني؟ إلى متى ستتركني وحيدة هكذا؟ إلى متى سأظل أنتظرك؟ متى سأرتاح من العذاب الذي أعيشه؟ أرجوك عد بسرعة ولا تتأخر أكثر من ذلك، أرجوك عد سريعا، فقد طال انتظاري، مللت انتظارك وبقيت وحيدة أنتظر بكل كبريائي وغروري أنتظرك. الشوق يعذبني والحزن يقتلني، انتظرتك كثيرا وطال غيابك فمللت وسئمت الانتظار.

همسات دافئة. لن أسامحك. رفع الستار على جرح يكبر معي اليوم، وأنا أسترجع ذكرياتي. استوقفتني بعض لحظات معك ولك، استوقفتني بعض لحظات معك ولك. ولماذا اليوم بالتحديد أتذكرك؟ كنت أعلم حقيقة مشاعرك تجاهي، اقتحمت حياتي بكلماتك الرقيقة وأسلوبك الهادئ الغامض، ولكن لم أكن

ظننت أنني حب حياتك كما قلت لي ببادئ الأمر، ولكن بالنهاية علمت أنني لم أكن سوى رهان، فقد رهنت الجميع على اقتحام حياتي وعلى كسب ودي، وكسبت الرهان. لماذا فعلت كل هذا بي؟ هل هذا جزائي؟ أتعلم كم أحببتك؟ بنيت لك كل ما هو ندي، بنيت لك القصور والأحلام، وأيقظتني على واقع مؤلم. لن أسامحك، وأيقظتني على واقع مؤلم، لن أسامحك مهما طال بي الزمن، لأنني وهبتك يوما قلبي وسألتك البقاء وعدم الرحيل. لن أسامحك أبداً.

0: همسات دافئة.
1: دعني وابتعد عن

دعني وارحل، دعني أيها الماضي المرير، لا تجعل مني لعبة بين يديك، لا تجعل الذكريات تؤدبني. أما كفاك ما عانيته منك، دعني، دعني وارحل، اتركني. فقد شربت الأرض من دموع الحزينة، اتركني وخذ أثواب الحداد، فأنا لم أجن منك سوى اليأس. أين

أين أنت أيها الحاضر؟ مد لي يداك وانتشلني من غمرة الأحزان، خذني بعيدا حيث لا توجد دموع لعيوني، خذني إلى عالم الأحلام حيث لا يوجد للكلمات الحزينة مكان، خذني حيث لا توجد شوارع الضياع ولا كلمات الوداع، خذني واطلق سراحي من سجن العذاب، فأنا ما عدت أطيق الانتظار.

لا أعلم ما كل هذا الذي يعتريني، مجموعة مشاعر تلوح دفعة واحدة بالقرب من أفكاري، فوضى وزحام يبعثر أرجائي، حزن وألم يستفيق على أثر الدمع، فرح وسعادة في طور انتظار الأمل ليبزغ نورهما مجددا، منتصف مشاعر ما بين القلق والإطمئنان، ما بين الحزن والسعادة، وما بينهما جميعا أكون أنا. في كل صباح أعيد ترتيب ساعاتي التي بعثرتها تخيلاتي لأنهض عن شرودي لصحوة خافتة كخفوت قمر باعدته الغمام.

همسات دافئة. سوف أرحل، نعم أنا راحلة، لكن أتمنى أن تعرف بأن الحياة لن تتوقف عند هذا المنعطف، فربما يأتي الغد الذي أولد فيه من جديد. ربما يأتي الآن أو بعد دقائق أو ساعات أو ربما بعد سنوات أو ربما لن يأتي أبدا. حبيبي، لماذا؟ لماذا أصبحت أجهل هوية نفسي؟ لماذا أصبحت أبحث عن نفسي بين طرقات هذا الخوف وذلك الصمت؟ حتى متى وأنا أركض بين يديك كلعبة بين أحضان الموج، ترمي بها الأمواج إلى الشاطئ تارة وتارة إلى أعماق البحر. سأذهب، فالليل الذي سوف أحتسي أهاته لن يكون طويلا، وإن طال سوف أتعود عليه، سوف أعتاد حتى على الدموع التي سوف تحرق أهداب قلبي. ربما يأتي يوم وتعود فلن تجد قلبي الذي كان يحمل ذلك الإنسان بين أحضانه، لأن ذلك القلب سوف يكون أشلاء تطايرت عبر أدراج هذه الحياة القاسية. والآن حبيبي، لن أنتظر كثيرا، سوف أترك للأيام حرية التكيف مع روح الراحلة.

0: همسات دافئة.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: دار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في ما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز، رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.
3: ما أجمل العيش بالإيمان يطلبه

من أذكار الصباح. اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، فأخرج لنا الفرج من الكرب، والقوة من الضعف، والقدرة من العجز، إنك على كل شيء قدير. يا رب، في هذا الفجر أرزقنا ما نريد وما نحتاج إليه، فلا أحد يعرف ما بداخلنا سواك. اللهم بدل حزننا فرحا، وهمنا سعادة، وضيقنا فرجا، وارزقنا يوما أفضل من أمسنا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة، ويصلح نياتنا وذرياتنا، ويؤلف بين قلوبنا، ويستر عيوبنا، ويغفر ذنوبنا، ويفرج همومنا، ويشفي مرضانا، ويرحم موتانا. وأسأل الله أن لا يحرمني ولا يحرمكم في هذا اليوم من رزقه وتوفيقه ورحمته ومغفرته ورضوانه وجنته وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجالسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا مستجاب برحمتك يا عزيز يا وهاب.

هو نبي الله هود ابن شالخ ابن أرفخجد ابن سام ابن نوح عليه السلام، كان من قبيلة يقال لها عاد، وهم عرب يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل باليمن بين عمان وحضرموت، بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث، وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. النبي هود هو أول من تكلم باللغة العربية، وكان قوم عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وهي أصنام ثلاثة اسمها صمود وصد وهراء.

0: غالي يسار، دعني أقبل كلتا يديك وحتى رجليك عرفانا وامتنانا بفضلك علي، إذ رضيتني أخيرا زوجا لابنتك مهد.
1: مكانك يا جامير، مكانك. آه، ليت أختي لم تلدك أيها الشقي، وعزت الآلهة صمود وهرى، لولا أن وهن عظمي وقل نصيري ما كنت لأدفع بابنة المسكينة مهد زوجة لك.
0: لما كل هذه القسوة والغلظة معي يا خالي يسار؟ ثم أنني وعدتك أن أحسن إلى مهد وأن أعاشرها بالمودة والرأفة، ولا تنسى الأموال التي بذمتك عندي، وقد غضضت الطرف عنها وعن سدادها حتى أفوز بمهد، وقد منحتني رضاك وموافقتك، أليس كذلك؟
1: انتظر عودة مهد من السقيا كي تسمع منها وتسمع منك، فلا بأس من سماع قولها فيك، فالأمر أولا وأخيرا يخصك أنت ويخصها.
0: ولم لا؟ ولم لا؟ وإن تجد مهد عريسا لها خيرا مني في بلاد شحر أجمعها.

ما الذي تفعله بي هذه الأقدار العاتية؟ كيف ألجأت أبي قسراً ليكون منقاداً إلى ما يمليه عليه جامير الشقي بعد أن أثقل عاتقه بالديون؟ وليس من ضحية في هذا الأمر كله سواي أنا. أجل، أنا وحدي، أنا وحدي من سيدفع الثمن البشع لسداد ما بذمة أبي لجامير. من لي بحصن آمن يأويني من كابوس الزواج بالشقي المتجبر جميل؟ يا لي من تعيسة منحوسة، ومحنة وغوثة.

من أنت؟ من أنت؟ هود؟ هود؟ هو تسأل عما يبكيني أيها الطيب.

0: ألا تكف عن حماقاتك وأذاك بين الناس يا جامير؟
1: على رسلك، على رسلك معي أمي.
0: كلما خرجت إلى سوق شحر استوقفني رجل أو امرأة أو شيخ وبسطوا بين يدي مظالمهم التي تحيقهم بها وتوسلوني أن أتحدث إليك بشأنهم. لا أدري كيف يحلو لك أن تؤذي كل هؤلاء الناس.
1: حمقى، حمقى ضعفاء ومغفلون، وليعلم أهل شجر بأن جامير إذا قصد غاية فإنه لابد مدركها، ولو مشى على رقاب الناس وسحق رؤوسهم أجمعين.
0: ويحك يا شقي، من أين لك كل هذا الغرور؟ لعل الأموال التي وردتها من أبيك واستحوذت عليها هي من أتاحت لك كل الجبروت الفارغ والجرأة على ظلم الناس.
1: أوه، سأدخل مخدعي وضع الدثار علي قبل أن

ماذا يهود؟ تسألني عن مبلغ المال الذي يدين به أبي إلى جامير؟ الحق أني لا أدري كم يبلغ، ولكن فيما سؤالك هذا يهود؟

انتظر انتظر يا هود، لا تمشي، انتظر يا هود. عجبا، لقد أدهشني سؤال هذا الرجل النبيل عن مقدار الدين الذي بذمة أبي لجامير. لا لا لا لا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر. أو في نية هود أن يدفع عن أبي دينه إلى جامير لينقذني من هذه المحنة؟ ولكن لماذا يفعل هود مثل هذا الأمر؟ لماذا؟ يا إلهي يا إلهي، لا أصدق أن هود سيفعل، لا أصدق لا أصدق.

نعم، هذا هو مبلغ المال الذي بذمتي لجامير بن أخت يهود. ولكن لماذا؟ لماذا تسأل هكذا سؤالا يا ابن الطيبين؟ أنت تدفع عني هذا المال إلى جامير يهود؟ لا لا لا لا يا فخر عاد وفتاه الأوحد، أعد صرة نقودك هذه، سأهدر عزة نفسي لو رضيت أن يكون أحد من الناس كفيلي على ما أقترض من دين. لا لا لا لا أستطيع هذا.

أقسمت علي بقسم عظيم يا هود، لما أقسمت علي بمودتي إياك وآبائك الأكرمين؟ حسناً حسناً، سأقبل فضلك هذا أو وشكراً لك.

كان النبي هود عليه السلام قدوة عظيمة في الخلق النبيل والشهامة والمروءة بين قومه من قبل أن يكلف بالنبوة. كان لا يدع مظلوما إلا ونصره، ولا ضعيفا إلا ووازره وشد عضده، فكان مهابا بين الفقراء والمظلومين، ولكن بين الطغاة والجبابرة كان له شأن آخر.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

انشدت نيل المنى والمجد والشرف والأمن من كل ما يفضي إلى التلافي فلذ بخير.

رائحه واقصد حماه واقصد حماه وفي أعتابه فقفي وقل أتيتك يا خير الورى وجيلا وقل أتيتك يا خير الورى وجيلا وذا الفؤاد

في الصدف يا من له شق بدر التم حين دا يا من يا من له شق بدر التم حين دا والجذع حن له والجذع حن له كالوادي الدنف يا عمدتي واعتمادي يا عمدتي واعتمادي حين أعجز عنه

حين أعجز عن رد الأمور التي تفضي إلى التلف. إني قصدتك فاقبلني وخذ بيدي. إني قصدتك فاقبلني وخذ بيدي وقل لي أبشر بما وقل لي أبشر بما وقل لي أبشر بما ترجو ولا تخفي. تالله ما مثل طه في الورى أحد. تالله ما مثل طه في الورى أحد في كل وصف وإني صادق الحالفين.

0: الأنف.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. لسائل أن يسأل: ماذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج؟ إن من عظمة وبلاغة القرآن الكريم لخص حادثة الإسراء والمعراج في آية واحدة بيّن فيها نقطة البداية ونقطة النهاية، فالله سبحانه وتعالى القادر على تلخيصها في القرآن قادر على تسهيلها للمصطفى. وقد ثبتت رحلة الإسراء في قوله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المقبولة عند الأمة، ويرى بعض العلماء أنه إن لم يثبت بالقرآن الكريم بشكل صريح فقد تمت الإشارة إليه في سورة النجم. ومن الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، رأى جبريل على هيئته الحقيقية، ورأى البراق، ورأى الأنبياء أثناء صعوده إلى السماء برفقة جبريل عليه السلام، رأى في كل سماء نبيا أو أكثر من الأنبياء وسلم عليهم، رأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة يوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة رأى هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة رأى إبراهيم عليه السلام. ومما ثبت واتفق عليه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رحلة الإسراء والمعراج بالأنبياء إماما، كما رأى في هذه الرحلة الملك مالك خازن النار، ورأى البيت المعمور وهو بيت يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا، كما رأى سدرة المنتهى. فقد رأى صلى الله عليه وسلم الجنة ونعيمها، رأى نهر الكوثر الذي خصه الله به وأكرمه به، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. كما رأى في هذه الرحلة النهر، فقد اطلع على بعض أحوال الذين يعذبون في نار جهنم، ورأى أصناف متعددة منهم، فرأى الذين يخوضون في أعراض المسلمين ويقعون في الغيبة والنميمة، ورأى الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ورأى الذين يأكلون الربا. أجارنا الله من النار ومن عذاب النار ومن عذاب جهنم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. في

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة عطيرة لنبي الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الكرام.

أعزائنا، في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، بما يصادف شهر فبراير لسنة 624 للميلاد، أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. ولعل في تحويل القبلة أيها الأعزاء إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلى بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإن كانت بأيديهم فعلا، فلابد من تخليصها يوما ما إن كانوا على حق. وبهذه الأمور والإشارات زاد نشاط المسلمين، واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله.

وهنا أيها الأعزاء دعونا نتعرف على غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، وكان سببها أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام. فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باستكشاف خبرها، فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها، قدرت بألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معهم من الحرب إلا نحو 40 رجلا. لقد كانت فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة تتألم لها قلوبهم على مر العصور. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير، هذا الاصطدام العنيف في بدر. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لم يعدوا ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 310 رجلا، 313 أو 314 أو 317 رجلا، 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين، 61 من الأوس، 170 من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع لواء القيادة العام إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيضا. وقسم الجيش إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار، وسوف نتعرف على أفرادها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: ربنا تقبل منا دعاءنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربي زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أخلاءنا الأوفياء رفاقنا في رحلة نور الصباح، هذه إذاعة المنستير عروس البحر، ومنها يرافقكم صوت لحبيب مرموش طيلة الساعة ليفتح لكم عبر شرفاتها نوافذ الفرح والبشائر. صباحكم خواطر دفء متفائلة تلقي بظلالها على الكون الكبير فيعم الخير والأمل. الصباح أيها الأحبة سر الصحة والعافية، ينهمر مع صوت زقزقات العصافير ورائحة القهوة المعطرة بالزهر. نعم، للصباح وشوشة الماء وفاكهة التراتيل، فنعم على ضفافه بكل ما هو مفيد وطيب وجميل.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: عن الإعجاب بالخطأ والجرأة عليه كتب أحد الأئمة: إن الخروج عن ضوابط المجتمع وما تعارف عليه الناس من قيم وثوابت يكون أحيانا مثيرا للبعض، وهنا تكون خطورة الصحبة التي قد تدفعك إلى الكثير من التجاوزات والأخطاء. ففي البداية قد ترى الشيء فينكره قلبك وتستوحشه نفسك، وبعد ذلك تألفه فتتغاضى عنه، ومع الوقت تجد نفسك قد أقبلت عليه وتتوق لتجربته، لينتهي بك الأمر وقد انغمست فيه واشترأت على حرمات الله، وهانت في قلبك كل الثوابت والقيم التي تربيت عليها وآمنت بها سابقا. يقول أحد الصالحين: ما انتهك المرء من حرمة أخيه أعظم من أن يشترئ على الخطأ ثم يخففه عليه ويخفيه، أي أن تفعل المعصية ثم تهونها في عين صاحبك. لذلك يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله مولانا العظيم.

يقول علماء النفس إن الشخص المبتلى عندما يرى الناس وقد التفوا حوله وكيف أن القلوب صارت تشفق عليه قد يدفعه ذلك إلى طلب المزيد من الاهتمام ولفت الأنظار، فلا تجده يخرج من ابتلاء إلا ويبحث عن ابتلاء آخر ليتلذذ بشعور الضحية التي تكالبت عليها الأقدار، فمن مشكلة في المال إلى مشكلة في العمل إلى أخرى في الصحة، وهكذا دواليك لا تنفك المشاكل تحيط به وبحياته. ولا شك أن ذلك الشعور يعد نوعا من اليأس من رحمة الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله مولانا العظيم.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما زلتم رفاق الحرف في نور الصباح على أمواج إذاعة المنستير، وما زلنا نضيء معكم ألوان هذا النهار. يؤانسكم صوت لحبيب مرموش. كتبت إحدى الكاتبات، قالت: نحن لسنا أغبياء، نحن نتغابى أحيانا، نعم، كي لا نخسر من نحب، لكننا نفهم ونعي جيدا ما نقول. نحن نتجاهل كي نتناسى، ونتناسى لكننا لا ننسى أبدا. نتغافل لحد السذاجة أحيانا والغباء، للحفاظ على قلوب رهيفة لا نريد أن نخسرها، ولا نريد الابتعاد عنها. نعم، لسنا أغبياء، لكننا نمرر تلك التصرفات بمزاجية تامة كي نحتفظ بقلوب أحببناها. فالتعامل مع من نحب مختلف تماما، يحتاج إلى صبر وغباء متعمد. نعم، نحاول كثيرا أن نتجنب ألما عميقا وجرحا غائرا قد لا تمحيه الليالي والسنون. نحن نعلم أنهم كاذبون مخادعون في بعض الأوقات، وندعي التصديق، لكن لسنا أغبياء. إننا نشبه نبتة صبار حزين لا يبكي أبدا، لأنه يدرك جيدا لو أنه بكى 100 عام وعام، لو أنه بكى آلاف السنين، لن يحتضنه أحد في هذا الزمن الظنين.

حدث ذات يوم أن أحد سائقي الحافلات في صباح يوم جديد نظر في وجوه الركاب في مرآته العاكسة، وكرر هذا الفعل مرات ومرات. ثم وبعد برهة من التأمل أوقف السائق الحافلة بجانب الرصيف ونزل سريعا، وعاد بعد لحظات ومعه علبة من الحلوى، وأعطى كل راكب قطعة منها، ثم عاد إلى مكانه يقود الحافلة تغمره السعادة، ونظر في المرآة من جديد، فإذا الوجوه مبتسمة، منشرحة، مستبشرة. وذات يوم سألته صحفية كانت معه في الحافلة عن هذا النوع من الكرم الذي يبدو غير عادي، فقال لها: أنا لم أقم بعمل شيء كي أجذب انتباه الصحف إلي أو أجذب انتباه الناس، ولكني رأيت الكآبة والأسى على وجوه الركاب في ذلك الصباح النقي في مفتتح يوم جديد، فحز في نفسي وقررت أن أقوم بعمل شيء يسعدهم ويعيد الفرح إلى قلوبهم، فأنا أشعر بالغبطة والسعادة عند العطاء، وما قمت به ليس إلا شيئا بسيطا لكنه غير ملامحهم وأفكارهم وأنار طريقي.

0: عروس البحر، إذاعة مونستي.
1: وذات دل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي، فاسمعيني جزاك الله إحسانا. يا حبذا يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. قالت فهلا فدتك النفس أحسن من هذا، لمن كان صب القلب حيرانا. يا قوم يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فقلت أحسنتي أحسنتي، أنت الشمس طالعة أضرمت في القلب والأحشاء نيرانا. فأسمعيني صوتا مطربا هزجا يزيد صبا محبا فيك أشجانا. يا ليتني كنت تفاحا مفلجة، أو كنت من قضب الريحان ريحانا. حتى إذا وجدت ريحي فأعجبها، ونحن في خلوة مثلت إنسانا. فحركت عودها ثم انثنت طربا تشد به، ثم لا تخفيه كتمانا. أصبحت أطوع خلق الله كلهم، لأكثر الخلق لي في الحب عصيانا. فقلت أطربتنا يا زين مجلسنا، فهاتي إنك بالإحسان أولانا. لو كنت أعلم أن الحب يقتلني أعددت لي قبل أن ألقاك أكفانا. فغنت الشرب صوتا مؤنقا رملا يذكي السرورا ويبكي العين ألوانا. لا يقتل الله من دامت مودته، والله يقتل أهل الغدر أحيانا.

خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. أتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء؟ إن رأتني تميل عني كأن لم تك بيني وبينها أشياء. نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. يوم كنا ولا تسل كيف كنا، نتهادى من الهوى ما نشاء. وعلينا من العفاف رقيب تعبت في مراسه الأهواء. جاذبتني ثوب العصي وقالت أنتم الناس أيها الشعراء. اتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء.

سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عشم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب.

على هذه الأنغام الجميلة أيها الأحبة الكرام، تنتهي رحلتنا ويبقى الصباح كعادته صفحة الحياة الجديدة التي نملأ بياضها بألوان فصل الصيف الجميل، لنستنشق معا عبير الفرح مع هذه النسمات القادمة من سواحل الحلم، لتحملنا على جناح غيمة نحو نهار جديد. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، تنظيم وإخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بفرح ومسرة وبهجة مستمرة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد أنه تم هذه السنة برمجة 3 أيام وطنية للتوجيه الجامعي بكل من سوسة وجبس وتونس العاصمة، بالإضافة إلى الأيام الجهوية، وذلك حرصا من الوزارة على تقريب المعلومة لكل الناجحين الجدد في البكالوريا وتوضيح مسارات التوجيه بما يتماشى والتطورات العلمية والتكنولوجية وحاجيات السوق. وأضاف الوزير لدى إشرافه بسوسة على اليوم الإعلامي الوطني الأول حول التوجيه الجامعي، أضاف بأنه تم تأهيل وإعادة تأهيل حوالي 191 مسار تكوين. تم منذ بداية الموسم وإلى غاية نهاية شهر جوان تصدير نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون، منها 48 ألف طن من الزيت المعلب، مقابل 30 ألف طن خلال ذات الفترة من السنة الماضية، وهو ما يتجاوز إجمالي صادرات الزيت المعلب المسجلة طوال الموسم الفارط حسب ما كشف عنه وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ خلال إشرافه على حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة لمسابقة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000. توج شاطئ ياسمين الحمامات بلقب أجمل شاطئ في العالم لسنة 2026 متقدما على أشهر الشواطئ الكاريبية والعالمية وفق دراسة حديثة أجرتها شركة السفر الأوروبية الرائدة توي. وحصل شاطئ ياسمين الحمامات على تقييمات استثنائية في معيار لمعان ونقاء رماله. تم أمس إعلان أحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة وذلك بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببرن. وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها وفق بلاغ لسفارة تونس في سويسرا إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الأعمال الاعدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، مشددا على أن التزام أمريكا بمذكرة التفاهم وفرض قوانين بلاده في مضيق هرمز هما السبيل لإعادة فتحه. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح الفل، صباح الخير، صباح الصحة والعافية، صباح الكلمة الطيبة يا ربي العمل عليك وشد فيك. بسم الله نبدأ مشوار نهار جديد وصباح جديد إن شاء الله يهل علينا وعليكم الناس الكل بالخير والصحة والعافية. اليوم الخميس 16 جويلية 2027، الموافق للثاني من صفر من عام 1448 هجري. إن شاء الله ندخلوا لدياركم بالضحكة بالتبسيمة بالتفاؤل بالأمل بالكلمة الطيبة وبرشا أخبار زينة من خلال بشائر الصباح اللي تبدأ معكم توا.

مرحبا بكم صباح الورد والفل والياسمين صوت فيروز في يا هوات. وصلنا لتوقيت 6:25 دقيقة في إذاعة المنستير وين ما تكونوا. إن شاء الله صباحكم زين ورد وفل وياسمين وإن شاء الله بداية يوم سعيدة وموفقة للناس الكل. احنا معاكم مع طبعا إيقاعاتنا واختياراتنا الغنائية المتنوعة والمتواصلة معاكم في بشائر الصباح. ليكم معنا تسمعونا وتابعونا. ناخذ وقفتنا الأولى مع الميتيو كمش ما نفجعكمش برشة. توقعات تقول أنه درجة الحرارة انطلاقا من اليوم والأيام القادمة باش تكون متراوحة بين 45 46 47 و48 درجة. الحقيقة تواصل لارتفاع في موجة الحرارة وفي درجات الحرارة هو البارح 4-15 جويلية كان يوم حار جدا عاشت فيه القيروان أعلى درجات في الوطنية يعني في تونس الكل، وصلت ل 48.2 درجة، جندوبة 48، سيدي بوزيد 47.5، سليانة 46.6، بيجة 46.4، قابل 46.1، زغوين 45.8، مطر متمتة 45.7، مدنين 45.6، الكيف 45، توزر 44، قبلية 44، قفصة 44.5، القسرين 43.8، مطر جربة 42.9، نابل 42.9 أيضا، فرمادة 43.1، تيلا 41.2، مطر تبرقة 40.5، مطر صفيقس 40.3، وبنزرت سيدي أحمد 39.8. آخر ربما أو يعني أقل درجات كان نجم نرصدوها في المهدية 33.9، المنستير مطر المنستير 38.9، وأيضا انفيدا 37.3. هذه درجة الحرارة اللي نجموا تلقاوها طبعا على الموقع الرسمي للمرصد التونسي للطقس والمناخ. ونعملوا إطلالة مع طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول لنا في التوقعات نتاعو للمدى القريب والمتوسط انه طقسنا اليوم طقس حار وقليل السحب باغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة بهذه المناطق، البحر هادئ قليل الاضطراب، الحرارة في تراجع نسبي مقارنة بالبارح حسب طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي في انتظار ارتفاعها النسبي معنى العودة غدوة إن شاء الله، والحرارة القصوى حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح بين 34 و38 درجة وتوصل مرتفع يعني تتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي اللي نجم نقولوه إنه درجات الحرارة المحسوسة أعلى برشا خاصة مع الرطوبة، ويتواصل طبعا هذا الارتفاع حتى لنهار الجمعة يعني حتى الغدوة الجمعة وحتى لنهار السبت، لكن فما انخفاض طفيف باش نلاحظوه نهار السبت مع ظهور الشيلي. إن شاء الله ربي برد علينا، إن شاء الله ربي يخفف علينا يخفف منزل علينا من ارتفاع في درجات الحرارة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا ويعين الناس الكل بما فيهم خاصة الناس اللي تخدم البرة واللي توا في الوقت هذي ربما بدأت على بكري نعرفوا أنه خاصة يعني العمال اللي يتعرضوا لأشعة الشمس برشا يخيروا يبدأوا على بكري في ساعات معناها مبكرة جدا من النهار باش ما دهمهمش السخانة الحقيقة اللي تبدأ تنقب في الراس خلينا نقولوا من 10 متاع الصباح. فربي يلطف بينا وبيكم وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. تحياتنا لكم من الناس الكل وين ما انتم موجودين، وإن شاء الله تتواصلوا معنا وتبعثونا وتعطونا فكرة على طاقتكم في الأماكن اللي انتم موجودين فيها والدرجة الحرارة المحسوسة من خلال باج أوفيسيال راديو مونستيغ. خليكم معنا رجعين بعد شوية الفقرة حدث في مثل هذا اليوم. نرجعوا لتاريخ اليوم 16 جويلية في ذاكرة التاريخ، مقبلها إيقاعاتنا متواصلة معكم.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: تذكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تذكروا قول وكي بقى لنا كذا
4: حدث في مثل هذا اليوم
5: has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا
8: كل نهار يخبي حكاية وكل تاريخ محفور في ذاكرة الزمن. اليوم 16 جويلية نقلب صفحات التاريخ ونكتشفوا شنو صار في مثل هذا اليوم. نرجع بكم التاريخ عام 1856 وين بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لاسباس المدعوم من حكومته. كما اليوم زاد في عام 1863 أعمال شغب في مدينة نيويورك تدخل يومها الرابع وذلك احتجاجا على قانون التجنيد. في التاريخ التونسي نرجع بكم العام 1881 وكما اليوم 16 جويلية بداية اقتحام القوات الفرنسية لمدينة صفاقس بعد توقيع طبعا معاهدة باردو نهار 12 ماي 1881. وطبعا باش نحكيه أنه في مثل هذا اليوم سجلت ولاية صفاقس محطة من محطات المقاومة التونسية ضد الاحتلال الفرنسي لأنها أهلها واجهوا قوة عسكرية كبرى بإمكانيات محدودة دفاعا عن مدينتهم ورفضا للاحتلال باش تبقى ذكرى متاحة شاهدة على حجم التضحيات اللي رافقت بداية مرحلة الاستعمار. كما اليوم زاد وفي سنة 1945 الولايات المتحدة الأمريكية تاريخها كان مرتبط تاريخ اليوم كما قلت بطبعا عملية تفجير قنبلة ذرية وبداية السباق النووي وتاريخ هذية اللي فيه أجرات الولايات المتحدة أول تجربة ناجحة لقنبلة ذرية في التاريخ ضمن مشروع منهاتن وأعلنت كما قلنا بداية العصر النووي في نهار 16 جويلية 1945. كما اليوم زاد أفراد من الحزب السوري القومي الاجتماعي يغتالوا رئيس وزراء لبنان رياض الصلح في العاصمة الأردنية عامين انتقاما لإعدام أنطون سعادة كان ذلك عام 1951. كما اليوم 1952 الأمم المتحدة توافق على اعتبار أرتوريا وحدة مستقلة منظمة لأثيوبيا أو منظمة عفوا لأثيوبيا في اتحاد كونفدرالي. أيضا تاريخ اليوم فيه وعام 1979 استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وتولي مقاليد السلطة لصدام حسين. في بنغلاديش متظاهرين هاجموا سفارة الولايات المتحدة في داكا وذلك احتجاجا على دعمها لإسرائيل كان ذلك عام 1982. تاريخ اليوم كنا نرجعوا له مع الأسماء ربما ولا مع طبعا الشخصيات نحكي على أنه عام 1931 تولد اسم الأسماء اللي رافقت برشا ذكرة الشاشات المصرية واحد من أبرز وجوه الفن العربي وخلى أعمال خالدة توفى في عام 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا نحكي على الممثل المصري يوسف شعبان. من الشخصيات الأخرى شاعر العراقي اللي توفى في نهار كما نهار اليوم عام 2014 عن سن تنهز 60 سنة نحكيه على أحمد مطر اللي في رصيده عدد كبير برشا من الأعمال ربما من أشهرها قصيدة صندوق العجائب. يعني أحمد مطر قصايده بقات شاهدة على مرحلة كاملة من تاريخ الكلمة الحرة وطبعا ما زالت تقرأ لليوم بالجرأة نفسها اللي كتبت بها. أيضا في مثل هذا اليوم من بين الشخصيات اللي نجموا نحكيوا عليها واللي ربط اسمها بتاريخ اليوم نحكيوا على اسم آخر وهو طبعا خير الدين الصالحي المناضل النقابي التونسي اللي تولد في نهار كما أنهار اليوم. خلينا نختم معكم مشوار فقرة حدثة في مثل هذا اليوم بطبعا هذه الأسماء اللي اذكرناها في تاريخ اليوم وفي فقرة حدثة في مثل هذا اليوم. نهاركم زين وطيب خليكم معنا.

0: جوليا بطرس عنوان للصمود وللإيقاعات الغنائية اللي فيها برشة برشة برشة محبة للوطن وللمقاومة. تاريخ اليوم من الذكريات الأليمة برشة اللي عشناها فيها هو تاريخ ارتبط للأسف الشديد بهجوم إرهابي مباغت استهدف نقاط عسكرية في بلادنا في منطقة هنشير التلة بالتحديد، وكان وقتها يعني استشهدوا فيه 14 عسكري تونسي شهيد بالطبيعة، تكتبوا بطبعا دمهم، كتبوا دمهم طبعا في صفحات التاريخ، وتبقى ذكرى أليمة جدا لا تنسى وصفحة مؤلمة في الذكرى الوطنية وشهادة كبيرة برشا على تضحية أبناء الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب والدفاع عن أمن الوطن. الله يرحمهم وينعمهم ويصبر عائلاتهم. ولكن يبقى طبعا هذا اليوم وهذا التاريخ وهذه الذكرى وهذه الأغنية بالذات اللي سمعتها بصوت طبعا جوليا بطرس أحبائي، من خلالها هي نحيو كل جنود الوطن اللي واقفين طبعا على حماية بلادنا وعلى أمننا وعلى راحتنا، وفي هالسخانة هذه وفي هالموجات الحر هذه الكبيرة اللي قاعدين عايشين على إيقاعها مش كان في تونس، في طبعا عدد كبير من دول العالم. ما نجمو كان نحيو كل رجال طبعا بلادنا اللي كما قلت واقفين لمواجهة مختلف الصعوبات، على غرار طبعا رجال الحماية المدنية اللي نحيوهم تحية إجلال وإكبار، اللي قاعدين طبعا في مقاومة كل مختلف طبعا الأضرار اللي قاعدة تلحق ببلادنا بسبب هذه الموجة، على غرار حرق الغابات وغيرها. فرب يحفظ بلادنا، رب يحمينا، وإن شاء الله دائما دائما من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نكونوا في خير ونعمة. تحياتنا لكم من الناس الكل. 56 دقيقة صباحنا باش يكون في الوقت هذية صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: مجموعة من العناوين اللي اخترتها لكم بالنسبة لتاريخ اليوم 16 جويليا. نبدأ بصحيفة الشرق الأوسط اللي عنوانت طهران تقول أنها تخوض حربا وجودية وواشنطن تنفذ المزيد من الضربات. إلى صحيفة الرأي الكويتية التي نقرأ فيها أن العراق يدرج حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية. في صحيفة الأخبار اللبنانية نقرأ ترامب يبحث توسيع العدوان والإيرانيون مستعدون. وصحيفة النهار اللبنانية في عنوان آخر تعنون تقدم اتفاق الإطار أو تقدم اتفاق الإطار يسقط رهانات المعترضين. في العناوين العالمية وفي الصحافة العالمية نبدأ بصحيفة The Guardian التي عنونت في الشأن الاقتصادي أن الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 4.3% وهي من أضعف معدلات النمو المسجلة. الذكاء الاصطناعي واصل إعادة تشكيل سوق العمل العالمي، هذا المقال نقرأه في صحيفة The New York Times. في صحيفة أخرى وتحديدا في صحيفة الساينس نيوز نقرأ أن أحدث الاكتشافات العلمية تفتح أفاقا جديدة في أبحاث الطب والتكنولوجيا. أسيا ريسيرش نيوز تعنون باحثون يكتشفون مؤشرات مبكرة غير مرئية لشيخوخة الجلد قد تساعد في الوقاية والعلاج. وفي مقال لطبعا الشأن الرياضي The Economic Times تعنون إنجلترا والأرجنتين في مواجهة نارية لحجز بطاقة نهائي كأس العالم 2026. كانت هذه أبرز العناوين اللي اخترتها لكم بالنسبة لليوم في طبعا إطلالتنا على الصحافة العربية والعالمية من خلال فقرة صباح بلا حدود. خليكم معنا.

0: صباح الخير وأهلا بكم في موجز السابعة صباحا للأخبار. قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل لطريفة أن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساسا على الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة، وأوضح أن الشركة وحرصا منها على توفير التوازن بين الإنتاج والاستهلاك تعمد من حين لآخر إلى التخفيض في الأحمال عبر قطع المبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب، وأضاف أن هذه الانقطاعات ستستمر مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة، وأن مدة انقطاع التيار لا تتجاوز ساعة واحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أنه تم الانطلاق فعليا في أشغال وضع الخرسانة الإسفلتية وتعبيد جسم الطريق السيارة تونس جلمة، وذلك في أول قسط من هذا المشروع وهو القسط الثامن التابع لولاية القيروان. وأضاف أن النسبة العامة لتقدم كافة أقساط هذه الطريق بلغت في مجملها 40%، وأضاف بأن المصالح المركزية والجهوية للوزارة تعمل على انتهاء أشغال هذا الطريق السيارة بحلول موفى سنة 2027. شدد وزير التربية نور الدين النوريخي في كلمة ألقاها بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، شدد على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية والدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارات المركزية، ودعا إلى الالتزام بالأجل المحددة للعمليات الإدارية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية. بلغت الكميات والمجمعة من الحبوب على المستوى الوطني أكثر من 10 ملايين قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك و588 ألف قنطار من البذور الممتازة. بتكليف من رئيس الدولة تولى وزير الخارجية أمس تقديم التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في وفاة والده الأمير حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. صباحكم غير في إذاعة المنسير. مستمتع صباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح
2: عناوين قارة
1: نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة
2: وفي المواضيع والمسائل
1: اللي تهمكم وتشغلكم.
2: وهذه
1: أحلى صبحية على إذاعة المنسير.

0: العادات والتقاليد. مثل علي عزوز، هو أبو الحسن علي عزوز، جانا من مدينة فاس، قبلوه صغونية لأنه رجل العلم، يحب الفقرة، رجل عالم. مرة الكرام على تونس بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تفن في بنزرت. قبلوه صغونية لا لي شيء، لأنه سيدي علي عزوز ظامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، راجل القرآن. قعدت في زغوان وضع السيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر، نجح سيد علي عزوز في المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، وعطاه نشير في نابل، وعطاه ثانية في زغوان، ثانية سيد علي عزوز، ثانية الزاوية، وعطاه كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. أعطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسخي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذا كان في راس العين، يهبط يدور طواحن ومن طوى يسخي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت للوصول لتونس، وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بكل الأملاك هذيك، أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس، سوق البلاط، وبنى مدرسة، بنى مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية، تو موجودين آثار نتاعهم في نابل. كيف كيف أسس، لأنه سيدي علي عزوز لما تمكن من نشير الحفرة اللي أعطاه له البي، نشير الحفرة ذي في نابل، تو كالزاوية نتاعه موجودة زادة في نابل، سيدي علي عزوز الطريقة نتاعه موجودة تو في راس الجبل، الشيخ نتاعها بالعربي كان. كي يبدوه حتى في الذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه؟ هو أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع راس الجبل.
1: مازالت البركة.

كانت هذه فقرة ما زلت البركة. وصلتنا التوقيت 7:14 دقيقة. صباح النور والنوار وصباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا الكل. صباحكم صحة وعافية وصحة وبشفاء. فطور صباحكم ولا قهوتكم اللي قاعدين تشربوا فيها هكا وانتم ملمومين ان شاء الله مع بعضكم. واذا كان مازال بكري ما لازمك تحضر في ساعة وتمشي تخدم على روحك. فرب يعين الجميع وان شاء الله طريق السلامة والامان للناس الكل اللي تسمع فينا. اذا كنت تحب دندن معنا ولا تختار غنيوة معليك كان تسمعنا وتابعنا مع برشا اختيارات وطبعا ايقاعات مع الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف. هبطنا لكم نص المسابقة اللي تشاركوا بها بتربحوا معنا 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام. دونك تدخلوا تكتشفوا السؤال وتحاولوا تجيبوا عليه ان شاء الله تبيع عن تلقاو الاجابات موجوده في اذاعه المونستير. واكيد باش تربحوا معنا زاده غنيوه انتم تختاروا لكم تسمعوها معنا في طبعا بشائر الصباح في اخر الحصه. شنو اخترنا لكم بالنسبه لليوم؟ انا عملت جمع ما بين زوز اختيارات غنائيه الاثنين جدد الاثنين توينسا. نخليكم تستمتعوا وتسمعوا وترجعوا تقولوا لي رايكم.

هكا عندكم الاختيار ما بين انكم تتبعوا وتسمعوا وتستمتعوا بصوت صبر الربيعي في طبعا ايقاع تحت الياسمين اللي هو يوافق طبعا نفس العنوان نتاع العرض الموسيقي الضخم اللي يصير اليوم في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في فعاليات الدوره 60. الافتتاح اليوم مع صوت صبر لكن مش وحده, اكيد يشارك معاه مجموعه من الفنانين على غرار الكبير لطفي بوشنيق واصوات شابه, وما بين صوت طبعا الحقيقة هو أبدع في برشا خليني أقول أعمال فنية على غرار طبعا المغربية منها والتونسية. نحكيه على صوت نادية خالص وجديدها طير اللي عشقته. أنتم حرارة وتسمعوا وتختاروا وتحطوا دفوتي وللغنية اللي تحبوا عليها. نادية خالص في إيقاع خليني أقول تراثي بامتياز, طير اللي عشقته تسمعوها كاملة. إذا كنت تحبوا حطوا الكومنتار اللي تحبوا عليه في الباج أوفيسيال راديو مونستير رايف. فإحنا بعد شوية باش نسمعوا صغير صغرون, اما قبلها باش نخليكم مع صوت جورج الراسي. نهاركم زينه.

0: تصغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، اسمي جوليا رابودي، عمري 5 سنوات، نقرأ في التحضير ندرس. ماما تشتري لي كعبة جديدة نقرأ فيها في المسقف. ماما تشتري لي كعبة جديدة أكحل ومن داخل فما أحمر، خاطر شنبيعوها، خاطر كي نعملوا كعبة جديدة ناخذوا ونحطوا في الباركينج ترقد شوية وبعد تقوم تمشي للصباح في البعد مشهد الخدمة ماما، وبعد روحت بيا وقالت لي ما قالي بابا تو نوصلك بعد مامي سامية تطلب اسني حواش تعال ميلاد بيا وكها

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عاودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامات متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة والإحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني صايب باش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجيا حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت عاودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المناسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن الانقطاعات التي شهدتها عديد المناطق تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء. تونس تستضيف اليوم فعالية الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، فضاء لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير يحتضن اليوم فعاليات اليوم الثاني والختامي لأيام الإعلام والتوجيه الجامعي. تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وانفجارات في شمال البلاد وغربها، والجيش الإيراني يرد ويعلن قصفه لأهداف أمريكية في الكويت والبحرين. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 دائما على موجات إذاعة المنستير أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوانة التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيار كود، يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بمونديال كرة القدم، تعرفنا على طرفي نهائي المونديال واللي هما المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، والنهائي باش يكون نهار الأحد في 8 متاع الليل. البارح الأرجنتين تلتحق بإسبانيا في النهائي بعد الفوز على إنجلترا 2-1. مباراة ما كانتش سهلة البارح على المنتخب الأرجنتيني، كان التقدم لصالح المنتخب الإنجليزي اللي تقدم عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 55، لكن الأرجنتين كالعادة ترجع كما زاد صار في مباراة الثالثة الأخيرة، تقلب الطاولة. هدف فرنانديز دقيقة 85، والبديل لوتارو مارتينيز في الدقيقة 90+1 يسجل هدف الانتصار، هدف ساوى لترشح للنهائي. زوز أهداف كانوا أثر تمريرتين حاسمتين من القائد والهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي. الأرجنتين اللي بلغت النهائي الثاني على التوالي والسابع في تاريخها تسعى إلى اللقب الرابع بعد 78 و86 و2022 في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميت لايف في إيست راذ فورد بضواحي نيويورك مع إسبانيا اللي تغلبت على فرنسا نذكر نهار الثلاثة بهدفين مقابل صفر في دالاس. على المستوى المحلي، انطلقت تحذيرات فريق النادي الرياضي البنزرتي بمعلم 15 أكتوبر ببنزرت، تحذيرات للموسم الجديد تحت قيادة المدرب محمد عزيز بحضور اللاعبين المحليين وغياب اللاعبين الأجانب. بالنسبة لتركيبة الإطار الفني للسيابين، لقى محمد عزيز مدرب سفيان غانم مساعد أول ومساعد ثاني هيثم المزي، مدرب الحراس محمد علي الجزيري، وائل الذويدي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. النادي الرياضي الصفاقسي انطلقت التمارين البارح بقيادة المدرب الجديد نبيل الكوكي. نبيل الكوكي نذكره صحح في CSS حتى 2027. الترجي الرياضي أعلن عن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد الحاج محمود حتى 2029. ذكروا هذا اللاعب كانت بدايته مع النجم الرياضي الساحلي قبل ما يحترف في نادي لوغانو السويسري. من جهة أخرى، في الترجي الرياضي التونسي الاتفاق حاصل مع يوسف البليلي باش يكمل يواصل زوز مواسم قادمة في الترجي الرياضي، ومنتظر قدوم مهاجم عادل بالطيب عمر 29 عام، مهاجم تونسي سبق ونتقمص أزياء عدد فرق في فرنسا بلجيكا ورومانيا، وآخر تجربة كانت له في فريق أرجي الروماني. البارح وزير الشباب والرياضة صادق المورالي تولى تكريم الرابعتين غفران غريسل متوجة بذهبيتي حركة الخطف والمجموعة في وبرونزية حركة النطر في وزن 77 كيلوغرام، كما أيضا هبة الله التبين المتوجة ببرونزية حركة الخطف وزن أكثر من 77 كيلوغرام. التكريم هذا جاء تقديرا لما حققته من نتائج مشرفة خلال مشاركتهم الأخيرة في بطولة العالم لرفع الأثقال الناشئين والناشئات بكولومبيا. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول، نتلقى بكم إن شاء الله مع نسنا رودارجين بشئر الصباح، تتواصل مع مروة وهيثم متابعتين.

0: يتواصل مشوارنا معكم. صباحكم بالخير والصحة والعافية. صباحكم زين الناس الكل اللي تسمعوا فينا. يتواصل زيدا حديثنا على موجات الحر ومحاولاتنا ولا مساعينا باش ناخذوا ديما المعلومة الدقيقة اللي جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. هكاك تعرفوا تفاصيل طقس بالنسبة لليوم والأيام الجاية من غير برشا تهويل ومبالغات, وفي نفس الوقت تاخذوا احتياطاتكم الكل. صبحي بن أحمد, صباح النور والنوار, مرحبا بك. صبحي صباح الورد. ألو ألو, صبحي صباح النور, مش معنا به في انتظار أنه يكون حاضر معنا. مرحبا بكم ديما في الاستماع والمتابعة لبشائر الصباح, وخليكم مع طبعا مختلف فقراتنا. أرجعوا للباج أوفيسيال غاديو مونستير لايف, وفي الباج تنجموا تلقاو المسابقة متاعنا بالنسبة لليوم. تجيبوا على السؤال تربحوا معنا بونداشاب قيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسم. حاضر صبحي صباح الورد. فما اشكال يظهر لي مش قاعد يسمع فينا ولا صبحي صباح النور.
1: صباح الخير,
0: اهلا وسهلا, صباح الفل والياسمين, مرحبا بيك, يعيشك يعيشك, تحيتنا ليك. اذا معلومه الطقس ناخذوها من عندك في الوقيت هذيا, كما قلنا المعلومه الدقيقه الخاصه بهالموجه نتاع الحر هذه اللي مازلت متواصله.
1: نعم, بالنسبة لي تقريبا منذ يومين أصدرنا نشرة متابعة لوصول موجة حر على بلادنا, ظهور الشيء لي تقريبا بعدة مناطق. يوم الأمس سجلنا أرقام كبيرة شوية لكن ماهيش أرقام قياسية, سجلنا 48 درجة بجهتي نصر الله وكذلك بجهة جندوبة. بالنسبة لهذا اليوم طقس حار وقليل السحب على أغلب مناطق البلاد, رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, البحر سيكون قليل اضطراب على معظم السواحل, والحرارة تتراوح القصوى ما بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية مع رطوبة مرتفعة تعتبر محسوسة أكثر بقليل, وتتراوح ما بين 42 وتوصل حتى 48 درجة بمناطق الداخلية الشمال الغربي خاصة وكذلك حتى الجنوب الغربي. بالنسبة لليوم إن شاء الله نسجله بجهة المنستير 36 درجة مع رطوبة مرتفعة, باش تكون الحرارة محسوسة أكثر توصل حتى ال 40 درجة, الإحساس بالحرارة سوسة 41 درجة, صفاقس 38, قفصة 44, 46 بتوزر هذا اليوم, تطاوين 41 درجة, جربة 40 درجة, تونس العاصمة اليوم 42 درجة, أحوازها توصل حتى 46, جهة برج العامري منوبة وكذلك بيجة توصل حتى 47 درجة اليوم, بجندوبة 48 درجة, الكاف 45. بالنسبة ليوم الغد نحكيه على ارتفاع طفيف في درجة الحرارة, ترتفع أكثر الذروة انت الحرارة هي باش تكون غدوة بداية من يوم الغد, هيك علاش نحن في صدد اعداد نشرة متابعة اخرى لمعناتها تتواصل هذه الموجة موجة الحرارة.
0: معناها صبحي غدوة باش يكون اسخن من اليوم والبارح هكا
1: الذروة غدوة ان شاء الله. الذروة نتاع الحرارة غدوة ممكن نسجله بجهة المنستير معناتها تقريبا في حدود 42-43 درجة مع ظهور الشهيلي. كيف كيف معناتها بالمناطق الداخلية لجهة القيروان ممكن نسجله 48 درجة. 48 درجة باش تكون بعدة مناطق معناتها جهة الكيف, جهة جندوبة, جهة بيجة, سليانة, تونس حتى أحوازها معناتها تنجم توصل حتى 47 درجة.
0: ديما نحكيو في الظل صبحي.
1: تحت الظل بطبيعة الحال معناتها والمحسوسة هي بيدها تقريبا معناتها المحسوسة خطر رياح الشهيلي, هواء جاف حار وجاف, نحكيو على تمركز اللي مرتفع للضغط الجوي قاعد يدوم تقريبا طيلة أيام, وبالتالي درجات الحرارة ليلا ونهارا وكذلك في الصباح الباكر بيكون مرتفع, يمكن تسجلوا حتى 32 درجة ليلا. علاش نحكيو على موجة حر؟ ردوا بالنا بطبيعة الحال, توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقاية من المخاطر الصحية.
0: والبحر بربي ينجم يعوم
1: البحر إن شاء الله, البحر هذا إلى قليل اضطراب الجمعة كاملة ما فماش حاجة, ما فماش قلق من ناحية البحر. ردوا بالنا بطبيعة الحال شرب كميات هامة من الماء, تجنب الشمس في أوقات الذروة وخاصة معناتها من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 4 مساء, البقاء أكثر في الأماكن المظلة, تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة, والعناية أكثر بكبار السن وخاصة تفقد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم, وإن شاء الله تمر بسلام بداية الانفراج إن شاء الله, هنالك بوادر انت انفراج بداية من الأربعاء القادم وخاصة وسط ونهاية الأسبوع القادم باش تتحول التيارات, وبالتالي فما ممكن انخفاض بفارق يوصل حتى 19 درجات.
0: باهي صبحي فقط نقف على النقطه هذه، معناها نهايه الاسبوع هذا الكل تكون سخونه، ذروه غدوه
1: نهايه الاسبوع وبدايه الاسبوع القادم.
0: اها معناها نكملوا تقريبا
1: في ارتفاع كبير معناتها في درجه الحراره. بالنسبه لجهه الساحل، نحكيوا على جهه الساحل واحوازها، معناتها باش نحسوا فما حراره كبيره توصل حتى 46 درجه جمعه سبت احد، معناتها بعده مناطق معناتها الداخليه. كنقولوا جهه المنصير، ممكن جهه المنصير على البحر توصل 44 43 درجه، في حين مثلا باش نمشيو الجمال اكثر ولا باش نمشيو ندخلوا اكثر الداخل باش تكون في 46 47 درجه. كذلك كيف كيف جهه الجم، جهه السويس، جهه هذوما الكل نحكيوا على 48 ارقام كبيره. نحن بصدد المتابعة ممكن ندرجه في الألوان، كذلك من اللون البرتقالي ممكن ياسر ندرجه في الأكثر من البرتقالي
0: أحمر.
1: إذا طلبت الوضعية اليوم، نحن في متابعة معناتها لهذه الوضعية وإن شاء الله تمر بسلام. وكهو نحن معناتها متعودين في شهر جويلية دينا ديما الموجات هذه، وصارت قبل معناتها وسجلنا حتى 51 درجة لسنة 2024 بجهة القيروان، وإن شاء الله تكون تمر بسلام بطبيعة الحال ردوا بأن أكثر في هذه الوضعية. وإن شاء الله لباس
0: إن شاء الله لباس. يعطيك صحة، شكرا لك سبحي بن أحمد، ونظم صوتي لصوتك. يعيشك نهارك زين، صوتي نظم لصوتك في اتخاذ الإجراءات الوقائية لازمة. بربي اللي عنده قضية يقضيها على بكري بكري بكري، يخرج بكري وبعده على وقت الذروة. ما تنسوش صغاركم للبحر، خاصة في أوقات معناها ارتفاع درجة الحرارة، وهيكم سمعتوا انطلاقا من 10 وحتى 4 متاع العشية حتى أكثر. وإذا كان نحكيوا على درجة حرارة مرتفعة بالطريقة هذه، فراو حتى 5 و6 راه باش تنجم تكون معناها الوقت سخون برشا. الواقي الشمسي ما تسيوش باش تلبسوا المظلة، ما تسيوش باش تشربوا برشا ماء. كل الإجراءات الوقائية اللازمة لازمكم تتخذوها والاحتياطات كلها، مع قصان الضوء، مع قصان الماء. الحقيقة ربي يعين التوانسة الكل، ربي يعين الناس الكل على هالموجة هذية والارتفاع الكبير هذا في درجة الحرارة 26. ربي الكليماتيزور زادة ما تنساوهاش. وطبعا ما نجمو كان نتمنوا لكم الصحة والسلامة والعافية للجميع. ذكروا هيثم بالإيقاعات اللي يستنوها المستمعين، نعاود نسمعوهم لي شانسون اللي نجمو يسمعوهم هيثم في آخر طبعا البشير ما بين صبر الرباعي ونادية خالص. قبلها ذكركم انه فما مدينة معروفة بصناعة الفخار في ولاية المنستير، زعما شنو اسمها؟ صعيبة صار هليل طبول بالمكنين. انتم تجاوبوا في كومنتير على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف، وبتبيعة تلقاو الإجابة في آخر الحصة، وتلقاو زادا الكادو متاعكم إذا كنت إن شاء الله تربحوا معنا وصل شراب قيمة 100 دينار من إهداء مزالي جاسم المنستير. نعود نذكركم إيقاعاتنا اللي تستمتعوا بها إن شاء الله في آخر العدد هذية من بشائر الصباح.
2: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
3: إشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.

0: ومن إذاعة المناسير مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن الانقطاعات التي شهدتها عديد المناطق تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء. تونس تستضيف اليوم فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، فضاء لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وانفجارات في شمال البلاد وغربها، والجيش الإيراني يرد ويعلن قصفه لأهداف أمريكية في الكويت والبحرين. مجددا صباح النور مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قال إذن رئيس المدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز تاج فيصل طريفة إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساسا الاستعمال المكثف لمكيفة الهواء مع ارتفاع درجة الحرارة، وأوضح أن الشركة وحرصا منها على توفير التوازن بين الانتاج والاستهلاك اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري الكهرباء بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها.
1: الموجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، الاستهلاك هذا يجي في الذروة قائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة نتاع العشية، هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. احنا مهمتنا هو محافظة على الاكيليبر نتاع الطلب بين الانتاج والاستهلاك، لازم يكون ثم توازن. اليوم الشبكة راهي مولدات، هي محطات، هي خطوط، هي منظومة كاملة. المنظومة هذه كما نحافظوا عليها يصير انهيار المنظومة هذه الكل ويصير بلاكاوت بالإعانة مع القطر الجزائري. 5000 ميجاوات هذيك ما نجموش نفوتوها، هذايا في أفضل الحالات، خاطر اليوم راهم مولدات، هذوما ماكينات تدور في لحظة من الزمن يجم المولد يخرج يزيد يعمل لك إشكالية أخرى في القدرة المتاحة.
0: وإلى ذلك من المنتظر أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم في عدة مناطق بالبلاد، وذلك بعد تسجيل درجات حرارة قياسية أمس وصلت إلى 48 درجة في ولايتي القيروان وجندوبة. ومن المتوقع كذلك أن تتواصل موجة الحر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري بحسب ما نشر المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبارنا الوطنية كذلك، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع. هذا تتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني، وذلك إلى غاية تاريخ 13 من جويليا الجاري بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. وكذلك وفقا لبلاغ ديوان الحبوب دائما، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب في ولاية القيروان وإلى حدود دائما تاريخ 13 من جويليا الجاري 645 ألف قنطار، وجاءت القيروان في المرتبة 7 وطنيا من حيث كميات الحبوب المجمعة، وذلك وفق دائما أحدث بيانات ديوان الحبوب. في نابل بلغت نسبة تقدم موسم تجميع الحبوب 90%، حيث تم إلى حد الآن تجميع 266 ألف قنطار، وبالتالي تجاوز صابة السنة الفارطة وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم المكلف بزراعة الكبرى محمد بن معاوية لزميلة فاطمة بن عثمان.
2: هو بلغ حاليا ما بين 85-90%. بالنسبة للكميات المجمعة إلى غاية يوم 13 جويلية 266 ألف، لحد الآن جهزنا الصابة تاع مناول. إن شاء الله بقيت الموسم يكون طيب ويتعدى ثلاث كما بديناه، لأنه بكل صراحة ما نتعدى موسم طيب في الحصاد، في نقل الحبوب إلى مراكز التجميع، ثم حتى مراكز التجميع عملية الإجلاء كانت بكل صراحة أنا ما كانش اكتظاظ كبير ياسر اللي عطل سير عملية التجميع ووقفت المراكز نهائيا على القبول، لا بالعكس كانت سلسة. ما نتعدى موسم طيب خارق العادة.
0: أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري على أن نسبة تقدم أشغال مشروع الطريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%، مبينا أن مشروع المقسم مقسم على 8 أقساط، وأن القسط عدد 8 الممتد بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد تجاوزت نسبة إنجاز 47%. وفي المقابل أقر الوزير في تصريح للزميل ندرة برجب بوجود صعوبات مالية تعطل تقدم الأشغال بالقسط الثاني الذي يمتد على جزء من ولاية زغوان.
3: القسط عدد 8 متاع الطريق السيارة تونس جلمة، جزء منه في ولاية قيروان وجزء آخر في ولاية سيدي بوزيد. احنا عملنا تعهد مع المقاولات الكل المشرفة على إنجاز المشروع، وهي عددها 6 مقاولات. سنة 2026 مش تكون الانطلاق الفعلي في جسم الطريق. قسط عدد 8 هو تقريبا أول مقاولة انطلقت في عملية الخرسانة الإسفلتية، يعني الطبقة الأساسية بالنسبة للطريق السيارة. وبالمناسبة نطلع كذلك على الجسر الضخم اللي هو على وادي زرود، من أكبر الجسور اللي مش يقع إنجازهم على الطريق السيارة. جسر نوع بومبوسي يتسمى، أول مرة باش نقوموا به في الجمهورية التونسية. ذكر اليوم 8 أقساط، الأقساط الكلهم مع بعضها في حدود تقريبا 40%. القسط عدد 8 هذا يتجاوز 47%، والبقية نسب مختلفة، لكن الكل في العموم هو تقريبا في حدود 40%. وعندنا هدف هو إنهاء الأشغال نتاع كامل الطريق السيارة في موفى 2027. لابد الإشارة أنه فما قسط عدد 2 هو على مستوى ولاية زغوان، في شوية إشكالية أساسا مالية. احنا اعطينا مهلة للمقاولة هذه في خضون بعض اسابيع، اذا كان ما تحسنش الوضعية بطبيعة مش نقعدوا نتفرجوا، راه مش ناخذوا القرار المناسب لتعويض شركة اخرى.
0: بعد المحطة الأولى التي انتظمت أمس بكل من المهدية وسوسة والمخصصة لأيام الأعلام والتوجيه الجامعي الموجهة للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا للعام 2026، يحتضن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير فعاليات الدورة الثانية والختامية اليوم ابتداء من الساعة 9

0: لفاية التلاميذ باش يعرفوا المسارات التكوين باش يلقاو اخصائيين مستشارين يرجدوهم يسألوا. توسنان الوزارة قامت بعمل تأهيل جديد لفاية الإجازة، تأهيل أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين. الغاية هي كان ساعة تجديد مسارات التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية والتحديات الاقتصاد الوطني. شراكة مع القطاع الخاص الوزارة قاعدة تحاول قدر المستطاع توفر أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلبة خاصة الجدد.
1: في أحداث وطنية منتظرة اليوم، تستضيف العاصمة اليوم فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، ويشكل هذا الملتقى الذي ينتظم بالشراكة بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات فرصة للقاء مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر. ويعد اللقاء بحسب بلاغ صادر عن الجامعة منصة مهنية تجمع صناع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة، إلى جانب أنه سيكون فضاء رحب لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. كذلك تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم يوما مفتوحا مخصصا للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي. ويهدف هذا اليوم إلى تعريف المشاركين بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف الأنشطة الفلاحية وتقديم الاستفسارات حول الامتيازات والحوافز المالية التي تضعها الدولة على ذمة المستثمرين، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإنجاز المشاريع الفلاحية. في شأن برلماني، تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون يورو. كذلك ودائما في شأن برلماني، تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاع الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. أبرز أخبار العالم، أين أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن تسجيل 11 حالة وفاة وإصابة 19 شخصا في حصيلة مؤقتة للحريق الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية. وأوضحت الحماية المدنية في بيان أن فرقها تواصل عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليها بالتوازي مع إسعاف المصابين وإجلاء الموجودين داخل المؤسسة. وأكدت الحماية المدنية الجزائرية أن الحصيلة ما تزال مؤقتة في انتظار استكمال عملية التدخل والتمشيط وتحديد الخسائر النهائية للحادث. قال الجيش الإيراني اليوم أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين. بحسب التلفزيون الرسمي، جاء ذلك إثر توجيه الولايات المتحدة الأمريكية لضربات على الجمهورية الإسلامية. وقد أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم بسماع أصوات الدفاعات الجوية وهي تتصدى لأهداف في مناطق من العاصمة طهران، فيما دوت انفجارات في شمال وغرب البلاد. ويأتي ذلك غدا إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع عملياتها العسكرية ضد إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن هي التي ستقرر ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة أم لا. وأضاف كذلك ترامب أن إيران ستهزم قريبا ودون أن يقدم تفاصيل إضافية. أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عناوينها: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن الانقطاعات التي شهدتها عديد المناطق تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء، وتونس تستضيف اليوم فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، وسيكون مناسبة لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق.

0: نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8:30 في معرض لأبرز ما نشر في صحفنا الصادرة التونسية طبعا الصادرة لهذا اليوم. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: هذا كوكتيل من أروع ما غنى هاني شاكر. وصلنا ل 28 دقيقة واختياركم راهو خاطرنا عديت لكم نهار لحد اختيار أو اختيار الغنية الختام، فاخترتوا يعني واحدة من أغاني هاني شاكر وطلبتوا مني أن نزيدوا نسمعوا أكثر ما يمكن من أغاني ومن إيقاعات هاني شاكر. وصلتنا لتوقيت 28 دقيقة وقايت نمشي ونحكيو في الوقايت هذية على ولد بحر جديد والمختصة في القيمة الغذائية لمنتجات الصيد البحري، التثمين والابتكار والجودة، نوزة بوريقة حضرة معنا في ولد بحر.
1: ولد بحر
0: القراز باش نحكيو عليه توت سويت في ولد بحر. صباح النور نوزة، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مروة، وصباح السعادة لكل محبي البحر.
0: صباح الفل والياسمين. والميتيو قالت لنا انه طقس مناسب للتبحيره للعومه بالقديم بالقديم ذولي حتى للصيد، نتصور معناها امور واضحه دونك نجمو ناكلو شويه.
2: نقولوا نحن في البحر نقولوا اللي هو طيب مش نو
0: بالضبط هذا هو، دونك نجمو نستمتعوا بولد البحر ان شاء الله في هالموجه نتاع الحر اللي احنا عايشين فيها. ان شاء الله كما قلت تلقاو حويته هكا فريشكه وتلقاو حويجه بنينه طيبوها في الطبق نتاعكم. اما ديما المعلومات التفاصيل نتاعها الكل في ولد البحر تجي من عندك انت. نوزت شو حكيو على القراز اليوم؟ تعرفوا عليه أكثر معك، تفضل.
2: اليوم باش ناخذكم معنا في رحلة ما فيهاش كان سمكة مروة، فيها حكاية بحار وحكاية طير وحكاية بحر كامل. دونك اليوم باش نحكيو على القراز. السمكة هذه في الشمال يسميوها السرة كيف ما يسميوها الطليان.
0: السرة
2: بالفرنسية السرة، وفي الشمال دونك كيف ما الطليان يسعدوا لها السرة. بالفرنسية لو تسرقال ولا لاسيخ، والاسم العلمي نتاعها بوماتوميوس تلتاتريكس. شكون القرار هذا مروة؟ القرار سمكة عائمة سريعة معروفة بالسرعة متاحة، جسمها طويل ورشيق، ظهرها أزرق مائل للأخضر، جنبيتها فضية تلمع تحت الشمس، وبطنها أبيض. أما أكثر حاجة تميزها هي أسنانها، الأسنان هذه حادة مرتبة كيف ما المنشار، هيك على جاي اسم القرار شوية. وسمكة ما تستلنش الفريسة متاحة جيها، هي اللي تجري وراها، وهيك علاش نجم نقولوا عليها سمكة شرسة. وزيدا نجم نقولوا عليها سمكة مهاجرة ولا مسافرة، على خاطر القراز مش ساكن في بلاصة واحدة، هو سمك مهاجر يتبع حرارة الماء، حركة الطيارات، ووجود الغذاء. وقت تسخن مياه البحر دونك يبدأ يقرب للسواحل التونسية، خاصة وقت الربيع والصيف. هكا علاش الموسم الصيد نتاعو يكون من 1 ماي إلى 31 أوت. وعنده حكاية صيد مزيانة على الأخر على الأخر، وين يبدا السر؟ دونك القراد ما يصطادش كان بالشبكه، يتصطاد بالخبره. البحار ما يقولش هاو الحوت قبل ما يشوف الحوت يقرا البحر. وهنا تبدا حكايه جميله. البحار ما يشوفش القراد تحت الماء، اما يشوف السماء. وهنا اكيد مروه والمستمعين باش يسالوني لاباس نوزتش بيك يا اخي، البحار باش يصطادوا في السماء ولا في الوطاح؟ والاجابه سهله مروه. دونك من شويه قلنا ان القراض سمكه مفترسه وتجري وراء الفريسه نتاعها، وكيف تلقى اسراب لوزف ولا السردينه تبدا تطارد فيهم. والمساكن يبداو يتجراو وينقزوا فوق سطح الماء باش يهربوا منها. ولكن شكون يكون بالمرصاد يا مروه؟
0: السيد
2: حسب رايك طيور النورس. هذاك فهمتني، يشوفوا كل وزف مسكين ينقز هرب القراض، يهبطوا بسرعه باش يفترسوه.
0: دونك السيد باش يقعد مركز مع الطيور النورس في السماء باش ينجم
2: يغزل السماء. وهوني المشهد عجيب، تحت الماء القراض يطارد في الوزف، فوق الماء النورس ينتظر، وفي
0: سبحان
2: الوقت عليها الوزف ولا السردينه يحاول ينجو بحياته هكا ولا لا. وفي الوقت هذا البحار يكون بالمرصاد واقف يستنى في الأمارة من عند الطيور. دونك اللي يتأكد له البحر معبي بالقراض تبدأ عملية الصيد هذه. دونك وقتاش تصير الحكاية هذه؟ باش ناخذ كمثال خليج قابس. في خليج قابس مثال في تحديدا في جربة، وقت الحمورة يقول البحارة، معناها وقت الحمورة كيف ما يقول البحارة يعني وقت الفجر، وقت شروق الشمس، ولا وقت التغريبة كيف ما يقول البحارة كيف كيف آخر نهار
0: الحمورة هكا كي تسمى بلغة البحارة.
2: بلغة البحارة ذي نبدأ نحكيه على وقت الفجر والتغريبة في آخر النهار قبل الغروب، وقت القراض يبدأ يتحرك ولا سر بلوزف ولا السردينة،
0: يعني الحركة متاعه الوقت ذيك. هي
2: هو في جربة هذوما لاحظوا الطيور النورس معناها موجودة بكثرة وقت الحمورة، وقت شروق الشمس ووقت التغريبة وقت غروب الشمس.
0: نعم.
2: والصيد هوني يتم عن طريق الشنشولة ولا الشنشولة، حكينا عليهم مراكب السابقة وقت حكينا على صيد السردينة مثلا. وهي مراكب الصيد التي تستعمل الشباك الدائرية. وفي خليج جابس نسميهم المطارة، هذوما الشباك الدائرية. ولا نسميهم الغزال العربي، الخيط نتاعها قطن ومش حريرة. والعين نتاع الشبكة تكون بين 30 و40 مليمتر. والعمق فين يصطاد الصيد بالشباك الدائرية يكون حسب القانون أقل حاجة 20 متر وما فوق.
0: نعم.
2: وفي جرجيس نفس المراكم المستعملة، ولكن الطريق نسميوها المغرس لهنا المروة ولا الغبرة. وعليش الصيد يكون عادة في النهار للتو في جربة يصطادوا في شروق الشمس ولا في الغروب. أما بالنسبة للجرجيس يصطادوا في النهار. علاش علاش مروة؟ على خاطر الغبرة هذه شنو تدل على شنو؟ تدل على أسراب كبيرة من القراص. الأسراب هذه تتحرك التراب وتخرج الغبرة هذيك، وهذا دليل على وجود القراص بكميات كبيرة. وقتها يتحركوا المراكب باش يصطادوا، كل ما تكون الغبرة موجودة يكون القراص حال. دونك الأسراب نتاعو تستعمل تحرك التراب، وتراب هذاك يعمل كيف الغبرة. وقتها الصيد يعرف الموجود تو القراص ويتجه ليه بالمراكب نتاعو.
0: نعم.
2: دونك لهنا الحجم القانوني اللي نصطادوه القراص ما يلزمش يكون اقل من 220 سنتي، ويكون وزنه في حدود 200 غرام. والقراص ينجم يكبر برشا ويوصل لاكثر من متر. والوزن نتاعو حتى يوصل 14 كيلوغرام. وفي القراص هذا يا مروة ثم بين 20 و22 غرام بروتين عالي. على خاطر هي سمكه مفترسه تخليه غني بالطاقه والبروتين. والبروتين هذا عالي الجودة، يساعد الطفل في النمو، الرياضي في بناء العضلات، والكبير في المحافظة على الكتلة العضلية. والطاقة بتاع القراب حوالي 170 سعرة حرارية، يعني سمكة قراب ينجم يكون فيها فوق 40 غرام بروتينات. يعني طاقة محترمة من غير ما تكون وجبة ثقيلة، ومن غير ما ننسيه مزايا ولد بحر زادة كيف كيف. واليوم نحكيه على القراب كالعادة اللي فيه لونيكا 3 بخلاف البروتينات لصحة القلب والدماغ. واليوم باش نحكيه على حاجة جديدة لقيناها في القراب هذا اللي هو الفيتامين دي. الفيتامين دي باهي للعظام والمناعة
0: شوف، واللي عندنا مشاكل كبيرة معه في تونس. احنا
2: كبيرة زي ما ديما نتشمس زادة الخليف
0: ناخذه
2: من البحر نتاعنا، وكيف كيف زي ما نتشمس باش نفعلوا الفيتامين دي نتاعنا.
0: دونك حوت القراد سورس من اللي سوخس نتاع اللي نلقاو فيها الفيتامين دي، اللي هي معلومة بالحق مهمة للناس.
2: هذه معلومة جديدة. دونك هذايا من الحاجات اللي لقيناها موجود كالعادة، نلقاو الفيتامين دي بيدوز اللي باهي للأعصاب والدم، ونلقاو الفيتامين دي اللي هو باهي دونك للعظام والمناعة. السيلينيوم كالعادة موجود لحماية الخلايا. فهمتني؟ واليوم مروة حكينا للقراض ينجم يوصل وزنه 14 كيلوغرام. وبربي نحب نقول معلومة، فما برشا وخيين يسألوني يطرحوا عليا أسئلة المستهلكين. بالحق دونك ينجم يخزن الأسماك كبيرة الحجم الزئبق المركوخ. دونك انا نقول ديما من المستحسن كي نجاوبهم تفادي اكل الاحجام الكبيره من السمك. مع العلم انه الحد الاقصى الموصى به دوليا للزئبق ولا الميتيل مركوخ هذا نلقاوه في الاسماك دونك هو تقريبا 1.6 ميكروغرام لكل كيلوغرام جسم الانسان.
0: نعم.
2: انت واحد يوصل 70 كيلو 1.6 ميكروغرام قداش باش يكون؟ حسب توصيه منظمه الاغذيه والزراعه الفاو منظمه الصحه العالميه. وحسب المرة هذه بالنسبة للقراض وحسب التحاليل اللي عملناها في المخبر، القراض اللي يوزن 14 كيلوغرام ما عندوش تأثير على الإنسان، وما فيش كمية كبيرة من الزئبق. دونك هيك علاش ماهوش مضر بصحة المستهلك. ولكن ناخذ حذرنا، ماذا بيا ناخذ حذرنا إذا كتب الأسماك كبيرة. ناخذ حذرنا من يعني نقصوا منهم شوية في الأكل نتاعهم. نقلوا من الأكل نتاعو على خاطر ينجم يكون قول بالكدا دونك موجود فيها.
0: ونختمو بسعره ونوزة بربي اللي ما نستطاع إليه سبيلة ولا ليه؟
2: هو توا أنا لقيته في نهار الأحد هبط للمرشي. السعر نتاعو من 33 دينار موجود،
0: فما حتى 42، وفما انت والكاليبر
2: يبدا من 33 دينار حتى كي دونك لهنا 46 دينار لقيته في نهار الاحد. دونك درت شويه في الاسواق التونسيه لهنا في تونس العاصمه. دونك 33 دينار في المتناول، ولكن ثم وصلنا حتى شي 46 دينار. والحاجه تو باش نحكي لكم عليها الماكله نتاعو. دونك
0: نحاولوا بايجاز لانه تقريبا الوقت وفي نتاع الفقره بايجاز لو سمحتي.
2: اللي يصطادوا في الحموره دونك بعد ما يصطادوه في الحمورة، الحوت هذا يشويوه على الفحم ويأكلوه بزيت الزيتونة، ولكن إذا كان في التغريبة يشويوه زيادة أما يأكلوه مع سلطة المشوية.
0: صحة وبشفاء للناس الكل. شكرا لك نوزة بوني، يعطيك صحة، نورتنا في فقرة ولد بحر. احنا نكمل معكم المشوار، الكلمة بشكون توتسويت لعناوين الصحافة الوطنية، وراجعين بعدها مع فقرة محليها بلادي محليكم، معنا ديما في الاستماع في بشائر صباح حتى للتسعة.

0: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنوانات: العالم يحترق من أجل الطاقة. وكتبت الصحيفة: يعيش العالم اليوم على وقع موجات حرارة قاتلة وغير مسبوقة في أوروبا وأفريقيا، وتوترات وحروب وتهديدات تحت عناوين مختلفة باختلاف السياقات الجيوسياسية والاستراتيجية المتحكم فيها، لكن يظل التنافس على امتلاك الطاقة والتحكم في مصادرها وممراتها وأسواقها هو الهدف والمحرك لاقتصاديات البلدان والمحدد لقوتها. وأضافت الصحيفة: فالطاقة في شموليتها وتنوعها تظل أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء أغلب الحروب والصراعات والتغيرات المسجلة في العالم خلال العقود الأخيرة، فالعالم يحترق من أجل الطاقة. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: استعدادات استثنائية للعودة الجامعية 2026-2027، ورهان الدولة على كفاءات تستجيب لمتطلبات المستقبل، وتساهم بأكثر من 7% من ناتج الداخل الخام، الجالية التونسية بالخارج شريك اقتصادي يتجاوز التحويلات المالية. ومن أجل تخفيف العبء المالي والاجتماعي عن عائلاتهم، مرضى حساسية الجلوتين وأطفال القمر يتمتعون بدعم مادي جديد. وغير مطابقة للمواصفات وتروج بصفة قانونية، وقية شمس مقلدة خطيرة، والجهات الصحية تحذر. ودرجات عالية أو درجة حرارة عالية ضاعفت معدلات الاستهلاك. أستاك تعتمد القطع الدوري للكهرباء تفاديا للبلاك أوت وللحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بتكليف من رئيس الدولة، وزير الخارجية يقدم التعازي إلى أمير قطر في وفاة والده بالدوحة. وموجة حر تؤجج الحرائق واللون البرتقالي يشمل 10 ولايات. وحفاظا على الشبكة الكهربائية، أستاك تؤكد استمرار القطع الدوري للكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة. وغدا جلسة عامة بمجلس الجهات والأقاليم للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. ووزير التعليم العالي يؤكد التوجيه الجامعي قرار استراتيجي. إلى صحيفة الشروق، وأبرز العناوين الواردة فيها: أفرادها تخصصوا في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، 30 سنة سجن وخطايا ب500 مليون لعصابة دولية. وبسبب موجة الحر تصنيف 12 ولاية ضمن درجة إنذار كبيرة. والإرهاب الإلكتروني يعود من جديد، تطبيقات وألعاب تتيح بأطفال في قبضة الإرهابيين. وعادات دخيلة وسلوكات غريبة عنا، المسلسلات تغير قيمنا. وفي أخبار العالم عنوانات الشروق: أمريكا تبدأ الحصار، وإيران تهدد بوقف صادرات الطاقة، والحرب تدخل مرحلة جديدة واستغلتها لإعداد أسلحة وبنك أهداف جديد في إيران، هدنة أمريكا مع طهران خدعة. كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: صباحكم غير في إذاعة المنسية. When I wake up in the morning. Here we go. الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. Let's go. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس، وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. Okay, playing your favorite radio station right now. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسية. انتو مزوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا،
2: وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما.
4: آدم وحواء.
5: آدم وحواء.

0: اجوا بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير 97.3.

يا حسر على اللقاءات الجميلة هذه اللي جمعت المرحومة ذكرى بإيهاب توفيق والعارف، واحدة من الديو اللي نشحت برشا في فترة من الفترات. توصلنا لتوقيت 8:42 دقيقة وإحنا معاكم مكملين مع فقراتنا اللي ما زلت متواصلة معاكم. بعد شوية نكونوا على عين المكان مع نبيل بن حسين، ما قبلها باش نكونوا على موعد مع فقرة محليها بلدي، وما نجمش نسمعكم الفقرة قبل ما نزيد نقول إنه شواطئنا التونسية اللي إن شاء الله يا ربي نحافظوا عليهم وعلى جمالهم. آخر تتويج شاطئ ياسمين الحمامات حسب التصنيف العالمي، يتوج كأجمل شاطئ في العالم متفوقا بفضل مياه صافية ورماله الذهبية الناعمة. بالطبيعة على عدد كبير من الشواطئ، والحقيقة من أجمل الأخبار اللي نجم نسمعها صباح نكون شاطئ من شواطئنا التونسية يتصدر هذا الترتيب العالمي. إن شاء الله ديما هكا، وإن شاء الله نحافظوا على هذه الثروات الطبيعية وعلى هذه النعم اللي أنعم عليها بنا ربي. بتبيعة إن شاء الله تصنيفات هذه ديما نلقاوها موجودة وحاضرة، لأنه بالحق عنا وجهات سياحية تفوق ونخدموا بها ونخدموا عليها ونخدموا بها باش نزيدوا نحسنوا أكثر وأكثر من طبعا السياحة في بلادنا. هذه فقرة محليها بلادي، ونرجع بعد شوية مع فقرة على عين المكان. خليكم معنا.

سوق العطارين وسوق اللي يبيع المجوهرات، وهذا موجودة أيضا في العراق، ولمستها أيضا موجودة هنا. يعني تخصصات المحلات الزناقي أو الشوارع. بطبع أحب السياحة، أحب التجوال، وطبيعة الحال الإنسان من يسافر يستفاد علم وثقافة ومعرفة وكل شيء. ما قدرت أكيد أرجع مرة أخرى، أريد أشوف الأماكن السياحية الأخرى، القيروان، الجم، أهبط جوا للصحراء، التطاوين وهذه. يعني إذا ما قدني هذا الوقت أكيد أرجع مرة أخرى. مؤمن بأنه كل مدينة أو لنقل كل قرية فيها أما يكون معلم أثري أو معلم طبيعي أو معلم تاريخي، هذا مؤمن بي. فأكيد هنا بتونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعددة، يعني الفينيقيين الرومان والحضارة الإسلامية، فأكيد زاخر ومتنوع. يعني أي بلد أزوره من بعد وبطبيعة الحال أكتب يعني عنها، يعني ماشي بس أنشر، وإنما أذكر معلومات عنها. يعني أتمنى لهم الازدهار والرقي بلدهم ويعيشون برفاهية وفوق كل هذا الأمان. عسلام عسلام يا تونس عسلام محلاها بلادي.

0: كملين مشوارنا في بشائر الصباح ومع إيقاعاتنا وفقراتنا ونختموا مع فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: سعدين يكون حاضر معنا نبيل بن حسين باش نحكيوا على صناعة وتجارة الفخار بالمكنين. صباح النور نبيل، أهلا وسهلا.
2: صباح النور مروة، أجمل الصباحات لكل مستمعي وأوفياء إذاعة المنفذين.
0: مرحبا بك يا سيدي، وينك صعب؟ حدد لي مكانك أنت على عين المكان، وين بالضبط؟
2: موجودين على عين المكان بإحدى المفترقات بين مدينة المكنين وتوزة، هذا المفترق مودي إلى مدينة جمال.
0: نعم.
2: في مكان لبيع جميع أنواع الفخار، كما نقول كيف نقولوا مروة الفخار، نقولوا المكنين، نقولوا القلالات، نقولوا الصنعة التقليدية، نقولوا الحاجة الصحية اللي يبحث عليها الجميع خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
0: نعم.
2: أكيد يعني حتى في فصل الصيف وممكن حتى في بعض المناسبات الأخرى كما في رمضان، كما في عيد الأضحى المبارك، يعني المكان هذا شامل وكامل. الحقيقة المكان واسع وشاسع كما قلت، فيه عدة أنواع من الفخار، وحسب ما قال صاحب المكان الشاب أحمد بوكيلة، الكثير من المواطنين يجيوا من مختلف الأماكن لشراء المنتوجات هذه لأفراحهم ومناسباتهم، خاصة من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
0: وربي ديم الفرح الحقيقة في موسم الأفراح والمناسبات السعيدة، دونك وجهة مناسبة خليني نقول نمشيو للعين كما يقولها، من غادي ناخذ هكا ولا من عند معناها من عند من الناس اللي مختصة في هذا الاختصاص وفي هذا المجال.
2: وهو كذلك مرحبا بك في كل وقت. الحقيقة من الحاجات اللي تفرح انه احمد البشاشة، يعني بشوش يفرح بالناس الكل بالكلمة الطيبة، وايضا حتى المنتوجات اللي موجودة من اعلى طراز من الحاجات الباهية.
0: شي اكثر حاجة جلبت لك انتباهك هكا وانت تحكي معايا وانت مركز معاها نبيل؟ ترى خليني هكا
2: من في شخص
0: لا لا لا لا لا نحكي على المنتوجات، شخص وتعرفوا عليه في مناسبة قادمة.
2: الحقيقة جربت يعني الحلبية في السخانة هذه، يعني شربة الماء من الحلبية
0: بالنخرة
2: ما، وخاصة وإحنا في فصل الصيف قلت مع ارتفاع درجات الحرارة غربة في الوقت هذا. على كل معنا أحمد بوقيلة، نهارك زين.
3: صباح الخير وتحية لكل المستمعين إذاعة المنافسين في نبيل، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
2: أحمد نبدأ يعني من الأول تقريبا أب عن جد في المهنة هذه
3: في نبيل. إحنا الصنعة هذه متوارثين أب عن جد، أنا العائلة الكل في الفخار
2: من كنت مدينة صغير، يعني من مدينة
3: معنا حكي نلعبوا ديما في القلالة، معنا في وسط المصنع هذه أحنا نقولوا لها قلالة. ومرحبا بكم، نخدموا كل شيء كل شيء معنا جميع أنواع الفخار.
2: المكنين معروفة بالفخار، ممكن نقولوا عاصمة الفخار مدينة المكنين، أنت ورثت الصنعة أبا عن جد، تعطينا حتى بعض الحاجات اللي قاعدة تمشي، بعض الحاجات اللي المواطنين يشريوها ويقبلوا عليها بكثرة.
3: نبيل كل شيء معنا خارج معنا كل وقت
2: كل وقت
3: مثال الخوابي متاع الميس، خوابي الميس، جرار الميس، بنواحة عنا البسبالة، عنا العادين بالمشرب، عنا المحابس، عنا اللي عنده أفراح يحب على اللصحنة والتباسي والشقايل معنا بالجملة نبيعه زيادة، عنا موجود ركز أكثر حاجة معناها على كل شيء لا يطلبوا لك اليوم موجود إن شاء الله.
2: أكثر الناس اللي قلت لي في المدة هذه أبناء تونس المقيمين بالخارج يجيوا، خاصة في فصل الصيف معناها مع أفراحهم وتراثهم برشا حاجات
3: يجيوا في نبيل. مرحبا بهم، معناها يجيوا معناها ديما تفكرهم معناها المنتوجات التقليدية متاعنا التونسية، تفكرهم معناها حد كي يمشي وغادي يعطيهم كادوات وعندهم قيمة معناها لهنا، يقول لك أنا الفخار ديما موجود وغادي كي معناها تحس حاجة باهية. ديجا احنا فخارنا ديما خارج البر سي نبيل.
0: نبيل حبيت نسأل على التوش المودرن العصرية في الفخار التونسي، فما توا دي توندونس، فما ناس ولات تخدم على مثلا كي هو حكي على الأصحنة في العروسات ولا كذا، تخدم على تيم واحد مثلا ولا زوز ألوان مشتركة ويكون فيها هكا توش عصرية شوية، فما حاجة من هكا متوفرة في أسواقنا التونسية ومتوفرة عند سيد أحمد ولا لا؟
2: موجود احمد
3: موجود في نبيل، نخدمه حتى
0: بيرسوناليزي معناها
3: نخدمه يا أختين. وموجود اللي بو جردان أكثر حاجة، احنا في المكنين نخدمه اللي بو جردان أكثر حاجة، معنا نصنع فيهم بيدينا ونخدمه فيهم. وعنده أي زينة ديكوراسيون نخدموه زيلا.
2: يعني الحقيقة نشوف مروة يعني حتى في فما من المكنين قلت المكنين، وزاد كما نعرفه مدينة نابل عاصمة الفخار نابل، الحقيقة الألوان موجودة أحمد، نشوف الأصفر
3: موجود
2: الروز،
3: هما الأصحنة والتبس سنابين متاع نابل، هكم متاع مدينة نابل. معنا نتشاركوا احنا الخدمة مع بعضنا،
0: الكلها تونسنا راهو، الكلها تونسنا، وين ما مشينا الخصوصية متاع كل جهة صحيح عندها قيمتها بالضبط، هذا هو
3: نكتلوا بعضنا.
0: نعم،
3: ولهني معنا ان شاء الله تلقى كل شيء معنا موجود، معنا السلع الجربية، السلع المكنية، السلع النابلية،
2: كلها تونسية،
3: السلع السجنان كل تونسية معنا.
0: نعم،
2: يبارك فيك يعطيك الصحة أحمد،
0: شكرا ليه يعطيه الصحة وعلى روحه والخفيفة، وشكرا ليك انت زاد نبيل على تأمين النقطة هذه، تحيتنا ليك. الضوء عندكم يخدم في المكنينة، أموركم واضحة مقصشة؟
2: لا ما
0: لاباس، ليكم تسمعوا فينا لاباس، ربي قدر الخير وربي يستر، وان شاء الله ربي يعدي علينا هالموجه هذه نتاع الحر، لاباس وسلامات، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، تحياتنا ليك وللي يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا، وخليكم معنا في الاستماع والمتابعه. الاجماع صار على اغنيه صابر الرباعي، باش نعطيو بعد شويه شكون الفايز معنا، ولا تعطوني شويه وقت هكا خليني نشوف الجانيون شكون معنا، شويه موسيقى هيثم.

الإجابة صحيحة هي المكنين، والفايزة معنا هي إيميل عمراني. تحياتنا لك يا إيميل. إيميل ترابلسي عمراني اللي جاوبت مع تقريبا كل الإجابات الصحيحة هي اللي جات بعد القرعة. مبروك عليك إيميل. الجائزة من إهداء مزالي جي اس ام بونداشا بقيمة 100 دينار. جيت تسلم الجائزة نتاعك من إذاعة المونستير. هكا نوصلوا معاكم الختام المشوار، واستمتعتوا وما زلتوا حتى شوية نستمتعوا بصوت صابر الرباعي سولو جاسمان ولا تحت الياسمين اللي هي عنوان العرض اللي باش يصير اليوم في افتتاح مهرجان قرطاج في دورة 60. ان شاء الله عرض مزيان للناس اللي قاصده ربي الغادي. ان شاء الله تستمتعوا بالعروض التونسيه وبمختلف المهرجانات التونسيه. خليكم هكا الختام مشوار البشير. نوصل معاكم مع اجمل تحيه ليكيب الكلها. شكرا لياسمين كي تغني بيك سافر بيع ياسمين في تامين البث الرقمي على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. تحيتنا لعاليه منصوري في التنسيق، هيثم ونيس من قدام الكونسوليت، مروه زيدي في تغيير، انا وربح ان شاء الله تجيكم نهار الاحد مع اجمل تحيه. نهاركم زين وطيب. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: من إذاعة المنستير مجددا صباح النور مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 على الأخبار. يكون الطقس اليوم حار وقليل السحب بأغلب المناطق وتسجل درجات الحرارة تراجع نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة على أن تتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشيلي وذلك بحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما من المتوقع أيضا أن تتواصل موجة الحر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاق بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. تستضيف العاصمة اليوم فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة ويشكل هذا الملتقى الذي تنظمه الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بحسب بلاغ صادر عنها منصة مهنية تجمع صناع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة إلى جانب أنه سيكون فضاء لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. كما تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم يوما مفتوحا مخصصا للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي ويهدف هذا اليوم إلى تعريف المشاركين بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف الأنشطة الفلاحية وتقديم استفسارات حول الامتيازات والحوافز المالية التي تضعها الدولة على ذمة المستثمرين فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإنجاز المشاريع الفلاحية. أبرز أخبار العالم هذا الصباح لقي 11 طفلا على الأقل حدفهم وأصيب 20 آخرين في حريق متواصل بدار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية ومن دون تحديد أعمار الضحايا. وأكدت الحماية المدنية أن الحصيلة ما تزال مؤقتة في انتظار استكمال عمليات التدخل والتمشيط وتحديد الخسائر النهائية للحادث. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ليلية من الضربات ضد إيران وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية. وأضافت أن الضربات جاءت لزيادة تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز على حد تعبيرها. بدوره قال الجيش الإيراني اليوم أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: رد بالك ما تجريش.
4: نصيحة كلام خوف منك عليك
3: تسمع من البعاد والقراب ليك.
4: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك
3: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك. ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك.
4: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. هذا البرنامج برعاية
1: أي تبعني
2: وين؟
1: إن ربحك وتربحني.
2: كيفاش؟
1: مع باغيناج مايغات متاع غات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات أسيغونس. وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
1: مع غات أسيغونس تبعني إن ربحك وتربحني.
4: في التأمين

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين اللي قاعد معكم توا يتواصل إن شاء الله حدود العاشرة، ومن خلاله نوصلوا كالعادة في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار نقابة البرنامج، ينورنا دائما بحضوره. أهلا وسهلا بك صباح النور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، تحية ليك، تحية للفريق العام المدى الصباح، تحية لكل أو في إذاعة مستمعين وكل مستمعيها ومشاهديها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، وموضوع آخر إن شاء الله نتناوله ونقشه مع بعضنا من المواضيع، مواضيع التأمين التي لا تنتهي والتي لا غنى عنها والتي هي أصبحت من الضروريات. ما عادش نحب نحكي على التأمين ونقول هذا التأمين اختياري ولا تأمين إلزامي، هو بالقانون باش تقول التأمين إلزامي أو التأمين اختياري، لكن نقول لك في الحال كل حالات اليوم التأمين بالتجربة وحتى من خلال البرنامج هذا ومن خلال معناها الوضع العام، التأمين أصبح مش إلزامي مش اختياري وإنما ضروري. التأمين اليوم من الأساسيات من الضروريات التي لا محيد عنها، وما نعرف قيمة التأمين إلا عند حصول المخاطر لا قدر الله وعند الحاجة في حاجة إلى التعويضات وإلى آخره، وذلك هو على شيء مبني التأمين، وبطبيعة الحال مبني على عقود حسن النية والتعامل معناها بالتصريحات الصحيحة وغيره، وهذا ديما نأكدوا عليه. رأوا التأمين مش صعيب، لكن في إجراءات شكلية نتبعوها وتكونوا دائما نستفادوا من عقود التأمين بحول الله
0: إن شاء الله بإذن الله. هو قديش مهم عقد التأمين؟

0: الأسانسور وين قطع التيار الكهربائي وبالتالي تعطل المصعد وفيه ناس، الناس اللي هي قاعدة تستعمل في آلات التنفس في ديارها واللي بانقطاع المتكرر التيار الكهربائي معناها الحالة الصحية متاعهم تتعكر، الناس اللي قاعدة تخدم كخبازة في الكوشة وإلا في الباتيسوري واللي معناها خسائر كبيرة برشا، يحط لك يرمي لك الخبز ولا يرمي مثلا جاتو ولا حلو ولا غيره وينقطع التيار الكهربائي، وانقطاع التيار الكهربائي اللي ساعات يطول يتسبب في خسائر فاتحة. كيف كيف اتصلوا بي برشا من الصديقات، خلينا نقول صديقات باعتبار في علاقة مباشرة من برنامج دروب ونجاح في قصص النجاح وقت استضفتهم، يقولوا لي اللي الآلات اللي قاعدين يستعملوا فيها واللي مازالوا يخلصوا فيها على البتيس تحرقت لهم بسبب هالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وأيضا الارتفاع والانخفاض. يقول لك اليوم أنا غير قادر على أني وفي زادة بالتزاماتي تجاه الناس باعتبار هالتكرر هذا متاع انقطاع التيار الكهربائي. يقول لك انا كيفاش باش نعمل مع كمادات الناس مسبقت لي عرابن، نعرف الناس الكل اللي ذو قاعد يقص لكن مش بالدرجه هذه، كيفاش باش نعمل مع الاعطاب المتكرره وكيف كيف مع الانقطاع اللي انت كي تحط حاجه وتتكلف لك تعدم لك. بالتالي اليوم برشا اللي قاعد يتقال يقول لك صحيح خايفين لنوقع الله لا يقدر في البلاك اوت، ولكن الى متى الحلول الترقيعيه؟ علاش برشا ناس يقول لك اليوم علاش ما معناتها في الـ في الـ في الاشهر العاديه واحنا نعرفوا اللي قادمين على الصيف ونعرفوا التغيرات المناخيه ونعرفوا ارتفاع درجه الحراره وهذوما كل دي بريفيزيون نعرفوهم من قبل، علاش مثلا الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ما وهذا ما يقال وما يشاع، علاش لم تعمل على صيانه الشبكه نتاعها، علاش لم تعمل على التجديد ما ما ما ما, ما, ما تهرى من الشبكه، علاش ما فكرتش في الاستثمار والتوسعة باش تعمل مولدات أخرى، وإحنا نعرفوا اللي فما قروض اتاخذت في السنوات الأخيرة معناها الأرقام ما من غير ما نحكيوا على الأرقام. اليوم كي نقولوا ستيغ نقولوا مونوبول نتاع الضوء، اليوم كي نقولوا ستيغ نقولوا الناس برشا في ديارها استثمرت في الطاقه الشمسيه، بالتالي اليوم هاك الكيلوات نتاع الطاقه اللي معناها انتجتها الطاقه الشمسيه وين قاعده ماشيه وكيفاش قاعدين نستثمروا فيها. اليوم علاش ما قريناش وما نقراوش حساب هالاشره نتاع الصيف اذا كان بالحق بلاد تحب تعول على الذات وتحب تستثمر. برشا اسئله برشا ناس تتسائل اليوم يقول لك صحيح ستيغ هاي صرحت وقالت كان نعول، ولكن كيفاش هالتعويض وخاصة أنه عبء الإثبات يقع على المتضرر، وما أصعب أنك تثبت العلاقة السببية ما بين العطب اللي صار للآلة متاعك والانقطاع التيار الكهربائي. أستاذ
1: تفضل. وأكيد رفقة شوف حتى حد ما ينكر المسألة هذه والإشكالية اللي تعيشها التوانسة ويعيشوها في العديد من الجهات ونعيشوها في المونستير وفي غيرها من المعتمديات والولايات الأخرى وفي كامل تراب الجمهورية تقريبا بدون استثناء، هذا القتل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وخاصة حتى كم نحبوا باش كما نقولوا يواجهونا ولا يقنعونا أنه هذاك ضروري، لكن على الأقل يكون هناك
0: تخطيط
1: ويكون لك إعلام مسبق، لأنه القطع التعصفي للكهرباء بصفة فجائية ولا إرجاع التيار الكهربائي زاد بصفة فجائية هذاك اللي يعمل مضرة. خلينا هو يقطع القطع الكهرباء بدون إشعار وما يلحقش أضرار في المعدات، راه باش يلحق أضرار حتى في المداخيل وفي الناس اللي كما قلت بمعنات ترتزق والناس اللي تشتغل
0: بالكهرباء. أنا ما ذكرتش الجزارة أكل كمية اللحم، الدجاجة كمية الدجاج، الخبازة، لي باتيسوري، الناس اللي عندهم ماكينات نتاع خياطه برشا تضروا. اليوم يا اخي احنا باش نوقفوا معناه باش ما نطيحوش في البلاك اوت هذيا، نضروا الناس في ارزاقهم يا اخي، قاعدين فاهمين فاش قاعدين نعملوا بيه معاك، انك انت مثلا كل منطقه ترتاحها اما ترتاحها مش انقطاعات متكرره. البارح مثلا مدينه جمال انا في واقع عايشتها تقريبا في ظرف زمني وجيز في الليل معناها تقول انت تقريبا 6 مرات قص الضوء
1: ليش
0: يطلع ويهبط عليه.
1: هو كل الطلوع والهبوط وهذاك هو الاضطراب في القوة التدفق، هي المشكلة هذاك اللي يخلق الخطر ويخلق المخاطر على المعدات وعلى الآلات ويسبب حتى في الحرائق ويسبب في غيره من الخسائر، وهذه الحقيقة معناها بحاجة مش مقبولة وأكيد أنه كان من ممكن يكون فيما دراسات ونتوقعوا احنا التقس كنا نتوقعوا الحرارة دي
0: معروف
1: ومعروف
0: دراسات المناخية معروفة على 10 سنين قدام،
1: أكيد أنه معدات جديدة اللي تمشى مع الطبيعة نتاع التقس هذي ومع الحرارة فيما يخص الكابل والمولدات وغيره، معناها لابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمه لهذا، حتى لانه مشكله حتى معناها القطع معناها الدوري معناها بصفه دوريه وكل حي نقطع عليه

0: ما يكفيش الحقيقة، مش حل،
1: مش حلو،
0: مش حل
1: والله، لا هو
0: مش حل علمي حتى، مش حل،
1: ما هيش طريقة،
0: أنا طريقة ما هيش مقبولة معنا. وين لقيناها هذه القطع
1: اي سامحني، إذا كان احنا اليوم ما نقوموش بالأعمال الضرورية واللازمة، عم جاي شنو يولي الاستثناء هو إنه يكون عنا ضوء والقاعدة إنه معناش ضوء،
0: معناش كهرباء،
1: معناها اليوم التبريرات اللي تطلع ولا رانا ويقول لك شعب عاطفي، الشعب عقلاني، الشعب مستعد إنه يضحي، فقط انه يفهم انه فما ناس عندها استراتيجيه واضحه، انه كي تغزر تعرف روحها لوين واصله، اما ندخلوا احنا بكنا في الهلاميات ونقعد نحكيه على بطولات على اساس انه وقع انقاذنا من ان نطيحوا في البلاك اوت، ايه شنو اللي لزنا لهذا؟ شنو اللي يمنع ان نعملوا مولدات؟ شنو اللي يمنع ان نعملوا استثمار؟ نعاود نقول استيك عند المونوبول راه اليوم كي ترى فاتوره الضوء اللي جايه
0: وتدفع وتسكت
1: وما عندك ما تعمل،
0: ما عندك ما تعمل.
1: فاليوم معناها شفت انا سالت البارح قلت لهم البلايص بربي اللي فيه المهرجانات شنو عملوا؟ قالوا لي ما تقصش عليهم الضوء. كي هاكم تنجموا ما تقصوش الضوء الغادي، ما لا تولي فما استثنائيات، انا شوش نقدموا دوموند، انا عندي شكون مريض في الدم ما تقصش عليه الضوء، هذاك يستعمل في اسانسور ما تقصش عليه الضوء، اش معناها تقص الضوء في بلاصه فيها دي اسانسور الناس تطلع وما تعرفش روحها وقتاش تهبط؟
0: ما انا بصفه فشائيه وما تعرفش وقتاش تهبط كما قلت، على الأقل حتى تحديد المدة الزمنية أضعف الإيمان راهو معناه باش يكون من
1: قول راني المنطقة الفلانية باش نقص عليها الضوء من إلى المنطقة الفلتانية من إلى، أما أنت كأنك تلعب بالفلس متاع الضوء هك حليتها وسكرت راهو منتهى العبث، صدقني سيد ليمور نوار، أما سي نوار كمان
0: هو من البلية ما يضحك، لكن ما فيه ما فما ما يضحك الحقيقة. وكما قلت أنت معناه الناس اللي عندها أمراض والناس اللي تعيش معناه بالأكسجين وغيره وزادة ما نسوهمش العبادة،
1: والناس اللي تنغصت فرحة عمرها،
0: والناس اللي تنغصت فرحة عمرها، والناس اللي دفع أموال وأموال وتلقى روحها معناه في الظلام الدامس زادة ما قالش به ربي، وهذا معناه بإرادتنا اللي كان فما احتياط وكان فما توقع وكان فما استعداد الموجة الحر هذه واستعداد احنا تو ما تقوليش لا فشيه لا شيء تو علميا ولا نعرف الطقس كيفاش يجي
1: البريفيزيون الويت احنا نعرفوها معناها للسنوات القدام
0: توقعات ولا تقريبا صحيحه 100% ما نقولوش 100% على الاقل 90% 80% صحيحه
1: كيف بالنسبه للثروه المائيه استاذ تو اليوم تقولي انت مياه وشح مائي وانا كل يوم نلقى ماركه جديده بتاع مياه تو باش تقولي باش ندخل في الشعبوي خلينا ندخلوا في الشعبوي ميساج خليني نهار من نهارات هكا نشوف معناها اليوم مع توفر المياه ونلقى روحي كل يوم لساعات ولايام ما عنديش ماء باه اليوم كي تجي تشوف تلقى الاف البلايص خلينا نبالغ اما عشرات البلايص اللي فيها ماء قاعد يسرق ماء قاعد معناتها قنوات قاعده تجبد بالماء تعمل حتى ريكلاماسيون ما يتحركوا كان بعد قداش به مش الماء اللي مشى في القاعه انا اولى بيك مواطنه تو احنا كي نشوفوا فاتوره الماء اللي هي قاعده تطلع خاطر هما جونا في فتره زمنيه قالوا انتم ارخص بلاد تاخذ الماء هاي برا شعلوا فيهم النار ما بين قوسين هذا ما يقوله المواطن واحنا اليوم في اطار مرفق عمومي للاعلام نبلغ صوت المواطن حرقه المواطن اليوم المواطن وقت اللي يغلي يلزم المسؤول يسمعه ما نطبعوش معاه يلزم صوته يوصل وما نطبعوش معاه الحلول الترقيعيه السهله هك سكرت على الجهه هذه هك سكرت على الجهه هذه ايا نحلوا لهم توا ايا نسكروا لهم توا الماء اللي قاعد يسرق برا نقدروه قداش من متر كوب قاعد يضيع علاش على خاطر القنوات قاعده تهترى وينك انت سونيت ما تستثمرش في انك تجدد الشبكه نتاعك انت هاي فلوس ماشيه بالمئات الدنانير كما قال بالالاف بالملايين الدنانير قاعدة تمشي يوميا اليوم إذا كان من بتكونش عنا رؤية واضحة واستشرافية عباد ما عندهمش ما صبش عندهم المطر وموفرين الماء للشعوب اليوم احنا صبت عنا وشفناها في السدود ومياهنا الباطنية تبارك الله والعيون اللي عنا تبارك الله
0: لا من صفحات رسمية معنا ما كفاش من صفحات رئيس الجمهورية يقول لك هاو الماء موجود
1: وين الماء؟ إيه معناتها فما ناس مش قاعدة تخدم فما ناس ما عندهاش بعد استراتيجي تقولي ما عندهاش فلوس ونقول لك هوا قروض مشيت بآلاف المليارات
0: ثم علاش الاستخفاف بالمواطن للدرجة هذه الاستخفاف هذا يوصل وقت اللي معناه جي مدار إدارة الشركة الوطنية للاستغلال والتنمية وتقول لك بشاقة اقتطاع المياه من الساعة منتصف الليل إلى الخامسة الصباح يا اخي ولاد كنا من التوقيت هذا ما عنده حتى قيمه
1: بلغات
0: نص الليل نتاعهم تقريبا يبدا 8 تاع الصباح
1: هذاك باش نوريو بيه وجه السوق للناس
0: تقريبا ما نعرفوش وما نعيشوش في البلاد والله الحقيقه معنا ياسر استخفاف بالمواطن وياسر استخفاف بالمشتركين وفي وضعيه ما طلبي معناها ما تحتملش. وكما قلت الماء موجود عليه، علاش كيفاش تلقى المياه المعدنيه تلقى المعبأة تلقى وعلاش كي خرج رئيس الجمهوريه ورانا السد وقال هو الماء موجود ويعطشوا في التوانسه معناها بدون موجب.
1: اي ما هو لابد من اتخاذ قرارات
0: هذه المعاينات اللي يقوم بها رئيس الجمهوريه لابد ان تتبعها زاده كيف كيف قرارات وتتبعها معناها استراتيجيه تتماشى مع الخطاب الرسمي هذا حتى ما نبداوش معناها الخطاب الرسمي في واد والتطبيق الإداري في واد آخر وكأن الأمر أريد له أن يكون بهذه الشكل.
1: على كل ربي قدر الخير، التونسي راه مستعد يضحي مع بلاده، هذا لا أحد ينكره. التونسي وطني للنخاع
0: أكيد.
1: أما زاد التونسي واعي، تونسي يطالب بحقوقه كما قاعد يقوم بواجباته. طبعا احنا كيشوفوا الجباية اللي معناها وصلت إلى حد كبير وقول لك مثالش نضحي في إطار التعويل على الذات هي ومبعت نلقى روحي محروم من أبسط حقوقي. اليوم بربي الباحثين الشبان وأصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة اللي هما معناها انجاجي في في في قروض وفي سلف وفي ديون، كي تقص عليه وتعود انت الضوء وقتاش باش ينتج الثروة؟ اي انت كدولة وقتاش يخلصك في في الضرائب اللي حاجتك بها باش تمول وباش تعمل وباش تقدم القدام؟
0: كي ما يتقدمش ما يتوخرش
1: باش نصرح لك لينا ومن بعد التجهيزات هذيك كيفاش باش نخلصها لنا كقروض معناها
0: حلول الاجال نتاعها
1: اي كيفاش
0: مش نوفر
1: والناس اللي انا معناها يخدموا معايا
0: وتعهدت معاهم وتعاقدت معاهم كيف كيف
1: خاصه والضمان الاجتماعي اللي عنده تغطيه اجتماعيه معناها هذا الكل ما نخموش فيه. جينا فقط احنا قلنا هي متفاهمين خايفين لا نتيحوا في الظلام، خايفين اللي قدر نعرفوا اللي الشبكه من بعد ما عادش ترجع وتحب لها ايامات وتحب لها هي مشروع اللي لزنا باش نوصلوا للوقت هذايا وللظرف هذايا. وعلاش فين الخدمه وفين الثانيين الركبه وين الوطنيه بالحق الصادقه؟ على كل حال اليوم إذا كان بعجلة في دقيقتين تعطينا أستاذ في صورة ما إذا ضررت أنا كمواطن في تجهيزات المنزلية من ستيك شنو الإجراء القانوني اللي نقوم به؟
0: هو بطبيعة الحال الشركة التونسية للكهرباء معناها هي مسؤولة ومتعاقدة مع المشتركين نتاعها، عندها مسؤولية عقدية وهي عندها مسؤولية مدنية في إدارة مسؤولية معناها مدنية في إدارة المرفق هذا مرفق توزيع الكهرباء، وبالتالي عندها مسؤولية مزدوجة ولا مضاعفة سواء مع إذا كان ألحقت أضرار بمتعاقديها احنا لانه احنا كنستهلكوا الكهرباء نتسموا في علاقة تعاقدية مع الشركة الشركة هذه شركة الكهرباء هذيك علاقة تعاقدية، ثم انه في اطار ادارة المرفق العمومي تنجم تلحق اضرار حتى بالغير وبالتالي عندها مسؤولية تقصيرية لهنا مسؤولية مدنية. في الحالتين هذوما راهو لكل من يتسبب في مضرة غيره سواء كانت المضرة حسية او مادية او معنوية فهو مطالب بجبر تلك الاضرار ايا كان، ما فماش استثناء بهذا الخصوص. المسؤولية المدنية أنا محمولة كاملة على من تسبب في هذه المضرة، وبالتالي الناس اللي تلتحق بهم أضرار بالممتلكات نتاعهم وبالمعدات ما تقولش على حد أن تحرق له تلفزة ولا فريجيدير ولا راديو ولا غيره، نجم يكون لقد الله حريق كامل نجم يأتي حتى على المباني على المزل وعلى غيرها من الأثاث وغيره، وكل هذا في علاقة بالإدارة المرفق نتاع الكهرباء، وبالتالي لنا المسؤولية تبقى مسؤولية قائمة. فقط أن تو نحكيه معنا إجمال نحن قلنا في هنا من حيث المبدأ، خلينا نبدأ بالمبدأ الساعة، من حيث المبدأ كل من تضررت في ماله أو في ممتلكاته أو في معداته من جراء نشاط الشركة التونسية للكهرباء والغاز فهو من حيث المبدأ له الحق في المطالبة بالتعويض. بطبيعة الحال تبقى اتباع إجراءات معينة أو إجراءات شكلية أو إجراءات موضوعية جهة تنظم المسألة دي، أما المسؤولية نتاع التعويض تبقى قائمة في جانب شركة التونسية للكهرباء والغاز بهذا الخصوص، والأمثلة عديدة والقضايا المشهورة بهذا الخصوص عديدة. وذاك علاش الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم تبر مع عقود في تأمين مسؤوليتها المدنية، عقود تأمين، وبالتالي لهنا احنا باش نحكيوا على عقود التأمين اللي تبرمها المؤسسة دي وغيرها من المؤسسات، عقود تأمين المسؤولية المدنية فاش تمثل وشكون المستفيد من العقود هذه وكيفاش نطالبوا بالتعويضات بهذا الخصوص. فما حد أقصى لتلك التعويضات ولا ما فماش ولا بدون أسف، فما استثناءات ولا ما فماش كما تعودوا الناس اللي تبعوا البرنامج هذا اللي باش نحكيوا فيه اليوم، المسؤولية المدنية خلينا نقول المسؤولية الماليه المدنيه لنشاط الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اللي خنخصوا شويه رفقه مثال شو باش تكون اكثر افاده الناس اللي ضرت من هالنشاط هذا والحق بها ضر. قلنا فما التامين المسؤوليه المدنيه ولا ما فماش من عدم ذلك، حدود تلك ذلك التامين وكيفيه المطالبه بالتعويض والاستثناءات اذا كانت موجوده. هذوما المواضيع الأهم العناوين اللي باش نتناولوها إن شاء الله في الحصة اليوم.
1: شكرا جزيلا أستاذ غنية قصيرة، ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: جات في هي التأمين على الحياة اللي يوفر لك الحلول باش تأمن مستقبلك ومستقبل عائلتك وتعيش بطمان وبالك مرتاح. معانا في جات في تلقى زادة للسوليسيون ديبارني المناسبة باش تحقق أحلامك وتعيش حياتك كيما تحب. لمزيد من المعلومات أكثر من 100 أجنس جات في على ذمتكم باش فيسبوك وإلا gatvi.com.tn.
1: جات في حياتي كيما نحبها.
2: إشهار
3: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
4: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
5: ومن إذاعة المنستير نواصل معكم اللقاء دائما المستمعين الكرام باش ناخذ ضيفتنا خبيرتنا في مجال التأمين هدى الوصيف اللي نقول لها أهلا وسهلا بك. مرحبا منورتنا برشا مدام هدى.
6: عسلامة. مرحبا.
5: أهلا وسهلا أستاذ محسن قبوش. أنت اليوم بالمناسبة حبيت تقدم تحية لكامل الفريق اللي قاعد يدعم فينا من خلال برنامج التأمين، ولكن أيضا احنا المرة اللي فاتت اتصل بنا مواطن وتبعت الوضعية متاعه، فباش نخلي لك النقاط هذه توضحها لنا قبل ما نبدأ مباشرة مع مدام هدى في موضوع حصتنا اليوم. تفضل أستاذ.
7: هو الحقيقة تفاعلا مع حصة الأسبوع الماضي اللي حكينا فيها على إشكالية تأمين الدراجات النارية، وكان الناس تفكر المكالمة اللي جات في آخر حصة المستمع تريمش تقريبا هيك اللقب نتاعو تريمش كان تصل بينا وقال لي رغم أنه تبع إجراءات التوزيع هذيك عبر الهيئة العامة للتأمين وقع توجيهه لإحدى مؤسسات التأمين لتأمين درجات النارية، لكن فوجئ هناك بأن التعريفة كانت مطلوبة منه باش يدفعها ومعلوم الاشتراك يفوق برشا التعريفة الرسمية المحددة من قبل الهيئة العامة للتأمين، واستغربنا احنا الحقيقة المسألة دي. وكان معنا وقت السي عبد العزيز عبيدي نوجه له تحية بالمناسبة، وشفنا المراسلة اللي جات من الهيئة العامة للتأمين ودخلنا لدى مكتب التأمين الموجه إليه وتم تسوية الوضعية، وقع ما فهم المكتب هذا المحلي أنه التأمين باش يتم تبقى التعريفة المعمول بها والتعريفة المضبوطة من سلطة الشرف دون أي تجاوز وتحل الإشكال هذا. كذلك في الإطار نفسه نقول رجع صداء كان ممتاز وقت اللي نسمع ونتأكد اللي الإدارة النقل البري تنكب على مشروع لمنع ترسيم و ترقيم المنجمي لكل الدراجات النارية بمختلف أحجامها الموجودة في تونس، كذلك أخضع هذه الدراجات للفحص الفني الدوري بدون استثناءات. هذا المشروع إن شاء الله يتم في أقرب الأجيال ويتم تقريب يساهم بنسبة كبيرة في حل المعضلة نتاع تأمين وعدم تأمين المسؤولين المدنيين لأصحاب الدراجات النارية، لأن هي كلها مربوطة بعضها. جي تشوف مع مؤسسة التأمين تقول لك ما نأمنش على خاطرش ما نعرفش الماتريكيلاسيون نتاع الدراجات وما نجموش نحصيوها، ومن جهة أخرى المواطن يقول لك أنا دورت برشا مؤسسة تأمين وما لقيتش تأمين. إن شاء الله اليوم الناس كل تتفاعل والناس كل معناها تمشي مع المقترح هذا، نرقموا الدراجات النارية وتقول كل اللي عنده بطاقة رمادية، وبالبطاقة الرمادية لا ينجم الإنسان لا يتحايل ولا يهز وثيقة التأمين من جهة إلى أخرى إلى آخره. كل المعطيات هذه كل رفقة الحقيقة فريق كامل وماشي ويتوسع الفريق نتاع الخبراء، ونحب مع بعضنا نوجه لهم تحية الناس كل، ونحب نقول نحب نوجه تحية للخبراء شرف اليحياوي سي عبد العزيز عبيدي هنا مدام هنا الحطاب مدام جودة جنوزو وضيفتنا اليوم مدام هدى الوصيف وكل الفريق اللي يعمل معهم حتى هم زاد معنا كيف كيف فما فريق كامل زاد وراهم وفما إدارة وراها، ونخلي لك توجه لها التحية انت.
5: أنا نحب نقدم تحية كبيرة برشا وشكر موصول سي محمد الدخيلي على رأس الإدارة هذه اللي الحقيقة سهل لنا برشا المأمورية واللي قاعد يعاون فينا حتى هو ويتفاعل ويتجاوب مع مختلف ما نقدمه في برنامج في التأمين انطلاقا كخبير قبل كل شيء في مجال التأمين.
7: هو من الأسامي معناها المشهود لها السيد محمد الدخيلي في مجال التأمين، كي عرضنا عليه الفكرة نتاع البرنامج كيف كيف وشاف معنا الهدف والغاية من البرنامج هذا اللي هي معنا التوعوية بالأساس وتساهم في نشر ثقافة التأمين، مد يد المساعدة وكان فاعل معنا وما زال، وتوجيهات نتاع الخبراء والناس اللي ذكرتهم والناس اللي ما ان شاء الله نذكرهم لاحقا وبرشا اسامي اخرين ان شاء الله نذكرها لاحقا، كل مده يد المساعده بتوصيات وتوجيهات من السيد محمد الدخيلي نجد له تحيه، وان شاء الله تتواصل الشراكه هذه مع اداره اذاعه منسير حتى في عبر مختلف برامجها، والبرامج التوعويه راهو الجانب التوعوي له اهميه قصوى ومهم جدا. كنلقاو المسؤول الاول في مؤسسه في التمثيلين يعنى بالجانب هذا الجانب التوعوي والوقائي قبل الجانب نتاع التعويضات، لان التعويضات في نهايه المطاف المضره تحصل والتعويض مهما يكون يكبد خسائر ماديه للناس كلها، ولكن لا يعيد الامر الى ما كان عليه ب 100% كما يقولوها. الانسان كي يتضرر في صحته كي يفقد حياته لا قدر الله كي تصيره مصائب نتيجه الدراجات الناريه وغيره من الامور والمخاطر المحتمله اللي كل ما نحكيه على خطر محتمل رانا نحكيه على تامين، وفي اليوم نحكيه كيف كيف اليوم باش نحكيه على مخاطر محتمله الحريق من المخاطر المحتمله. الحريق من اكثر الحاجات اللي نجم تنتج على الاضطراب في الشبكة الكهربائية، علاش قلنا المسؤولين المدني. اليوم كنا نحكيوا على الحرائق، راه نحكيوا على المسؤولين المدنيين شركة تونسية الكهرباء والغاز، نحكيوا على الحرائق اللي تلحق بالعربات البرية ذات محرك، نحكيوا على الحرائق اللي تلحق بالمباني وبالمصانع وبالمنشآت الاقتصادية وغيرها، وبالتالي هذوم الكل كيف ما أخطار محتملة كلها. إذا قلت خطر محتمل فما إمكانية تاع خطر وتاع ضرر، راه ما غير ما تخمم برشا راك باش لازمك تلقى فما تأمين، عقد تأمين موجود ومعروض على معنى التداول ما بين عن الناس اللي معنية بهذا الخصوص. اليوم خلنا نحكيو على المسؤولية المدنية لشركة الكهرباء والغاز، وإن شاء الله تنحكيو في مواضيع أخرى تتم الحريق وتم غيرهم الأضرار اللي دخل فيها عقد التأمين إن شاء الله. وهذا يدينا بتنسيق وبمساعدة من خبيرتنا اللي تشرفنا اليوم بحضورها.
5: يعيشك بارك الله فيك مدام.
6: وي
5: اهلا وسهلا بك منورتنا مجددا ومرحبا بك تلتحق بيا الفريق الخبراء اللي معنا في برنامج في التأمين مدام هدى الوصيف. اذا اليوم التأمين ضد الحريق بات اكثر من ضروره يظهر لي.
6: اي صحيح عسلامة نشكل عايشة كيف فضلك نشكركم برشا على الاستضافة ذي، وبالحق كما قلت ذي موضوع التوعية هو أهم حاجة من الحاجات المهمة. وتأمين ضد الحريق هو مش مجرد ورقة ولا إجراء إداري يزم تعملوا أوبليغاسيون، هو وفيت وسيلة باش نحميو بها ديارنا، باش نحميو بها المؤسسات. الخسائر تنجم تكون كبيرة. شنو هو عقد التأمين؟ هو عقد التأمين ضد الحريق هو عقد بين شركة التأمين والحريف. به الحريف يخلص قسط تأمين وفي المقابل شركة التأمين إذا يوقع حريق فيه أضرار كبيرة ياسر مغطاة بالعقد ذي التأمين تتكفل بالتعويض حسب الشروط المتفق عليها في العقد. دونك هوني كي نقولوا عقد التأمين نقولوا كيفاش يكون ذي العقد. العقد فيه شروط وفيه ضمانات وتعويضات مضمونة ويكون حسب بنود العقد وشروطه. لذلك نأكدوا أنه معناها في الوقت اللي الحريف يعمل العقد ذي الحريق يسمي يعرف الضمانات ويسأل ويعرف الاستثناءات وقبل التوقيع، وكل أكثر من 100 فرع يعني عنا في داتا سيرونس كلهم على ذمة الحرفية متاعنا باش يوفقوا لهم كل شيء.
7: وهذه من التأمينات الاختيارية ذو اللي مدامة
6: التأمينات الاختيارية هو
7: يعني تخضع لقاعدة العرض والطلب معنا.
6: صحيح هو الوبليغاسيون الإجباري أنه يحمي جستمان الكونتراش. شنو هو ينجم يغطي؟ نجم يغطي كونترا تأمين، نجم يغطي المبنى المباني والأثاث تجهيزات البضائع. هذا هذية كل شركة وكل مؤسسة يلزمها يلزمها بمعنى الطبع إجباري تعمل
7: تأمين
6: تأمين
7: ولا تأمين هذا وفي التعويضات معناها فما حد أدنى وحد أقصى معناها أسقف نتاع التعويضات ولا ما فيش شيء معناها بدون سقف معناها التعويضات الليميتي ولا حد بأسقف
6: لا يلزم يلزم سويفون ال ال ال ال
7: القيمة
6: القيمة نتاع المباني اللي هي يلزمها تكون القيمة كاملة.
7: وانتم والمؤسسة التأمين توا في العادة تعمل مراجعة القيمة المقترحة ولا تعتمد تصريحات نتاع المتعاقد نتاعها فقط؟
6: احنا
7: في برشا حالات خليني اقول لك مدام في برشا حالات نلقاو التأمين وكأنه عندك شي عندي هو عنده ما شاء الله مؤسسة اقتصادية ولا عنده محل تجاري ولا عنده غيره معناه بقيمة مادية كبيرة برشا لكن تبليجيه انت تعمل له الزام بتامين ضد الحريق يامن بمبلغ زهيد وما يقولش على القيمه الحقيقيه ندرى فما تدخل منكم انتم سابق على التعاقد ولا باللي يقول هو بتكلف فيه بالتصريحات نتاعو في هذا الخصوص.
6: احنا الحقيقه التدخل توعوي احنا عندنا فريق مختص مهندسين يقوموا بالتوعيه يقوموا بالنصايح مع في الوقايه يكونوا يشوفوا يعملوا تقييم للوضع نتاع المحلات هذيا ينصحوا معناها اما تبقى ما نجموش نبليجيوه معناها ما نجموش نفرضوا عليه انه يأمن حاجات ما يحب يأمنهم هذا هو معناه اما احنا ديما ننصحوه ونفسروا له علاش معناه اهميه التامين علاش يلزمنا نأمنوا الممتلكات نتاعنا الكل ومش كان الممتلكات معناه حتى المصاريف الناتجه على الحريق معناها معناها
7: نجم
6: مثلا كيصير حريق ويقف على النشاط نتاعو وعنده
7: الممكنين معناها الخسائر الماديه
6: الخسائر الماديه كيما لي شارج فيكس نتاعو كيما
7: اللي كنا نتكلموا في البدايه صحيح
6: فهمت دونك ما فهميش كان هو صحيح فما معناها اوبليغاسيون
7: نقولوا الزاميه
6: الزامية شكرا باش يضمن على الممتلكات نتاعو اما فما هو الهدف ديما نتاع
7: التأمين هذا
6: عقد التأمين هو انه اعادة الحريق للوضعية اللي كان عليها قبل الحريق
7: باش ما يقفش النشاط معناها تقول انت
6: هذا هو معناها احنا ديما الهدف نتاعنا وكنا ننصحوا الحريف نتاعنا نقولوا له اليوم انت باش وصلت معناها عملت المشروع هذايا معناها وتعب نتاع سنين وفما شكون ياخذ كريديات وبرشا تضحيات انت تعبت معناها عليه هذايا المشروع نتاعك في لحظه معناها ما تقولش فما برشا عبيد يقول لك انا الحريق ما يصيرش ديما وسعيد باش يصير وعمره ما صار لي حريق ما كيصير فهذه تقع الراس
7: صحيح وقتها يولي ستروتار
6: وقتها يعرف قيمته احنا ما نحبوش نوصله الغادي احنا نحبوه يعرف قيمته نوعيه قيمة التأمين قيمة ونوعيه زيدا بالمويان دو بريفونسيون
5: معناها معناتها اونيمو معناها كما نقولوا في كلمة العقد التأمين هذايا هو اختياري
7: في الأصل اختياري
5: في الاختياري ولكنه في بعض الأنشطة إجباري
7: في بعض الأنشطة هو إجباري كذلك عندنا بعض الأنشطة اللي
6: تاخذها إجباري أما إجباري باش الحريف يأمن على المباني والأثاث بركة ما هوش فما حاجات أخرين كيما قلت لك أنا التأمين على مواصلة النشاط ولا دمج إلكتريك كيما الانقطاع الكهربائي اللي توا نشوفه معناها سويت الموجة الحرارة الموجودة في تونس كيفاش معناها اللي هو يقعد الأضرار الكهربائية ماهيش مغطاة تلقائيا معناها ماهيش يزم الحريف هو يطلبها في عقد التأمين ضد الحريق فهمت
5: به. هو بالنسبة للتأمين هذايا تقريبا المؤسسات اللي تمارس نشاط صناعي ولا تجاري وإلا يستغل مؤسسة سياحية، معناها من المفروض عليهم أنهم يأمنوا ضد الحريق الممتلكات الداخلة في نطاق نشاطهم. وهذايا تقريبا أستاذ من عام 81 ثم أمر في الإطار هذايا،
7: معناها ثم تأمين إجباري وإلزامي بالنسبة للتجار ولعطي التجارة وغيرهم، وفما تأمينات اختيارية أخرى، وفما تأمينات إلزامية جات بعد حتى الأمر هذا كنت 1981 ولا 1980 تقريب المتعلقة بكراسات 81 بالضبط، وفما كراسات شروط انتع بعض المهن وبعض الأنشطة توجب على صاحب المشروع أنه يوفر من جملة الوثائق اللي وفرها توفير عقد تأمين للمخاطر
6: كما القروض البنكية تبليجي على بالنسبة للمنازل وإلى للمؤسسات
5: بالإضافة للتأمين على الحياة. فما التأمين ضد الحريق اللي يشمل العقارات، التهيئات، التهيئات معناتها الأثاث، الآلات والمعدات والبضائع والمواد المخزنة تقريبا.
7: هذا في علاقة ما بين المؤمن والمؤمن له، هذا تأمين في علاقة ما بين المؤمن والمؤمن له، معنى أنت تنجم تعمل تأمين اختياري حتى إذا كان القانون ما يلزمكش، تنجم تعمل تأمين اختياري لممتلكاتك ضد الحريق وضد غيره من المخاطر. اليوم تقول موجة الحرائق اليوم موجودة، أنا في داري نحب نأمن ضد الحريق الأثاث اللي عندي في الدار والمعدات اللي عندي وحتى المبنى في حد ذاته، هذه إمكانية واردة، هذه من التأمينات الاختيارية اللي تمشي وحدك المؤسسة التأمين وتعرض عليها وقت التأمين هذا يأخذ على قاعدة عرض وطلب. قداش تحب البلافون تاع التعويضات، لانه يعني تعرف التعويضات في نهايه المطاف ديما نقولها في عقود تامينك الكل هذا بالاحكام تاع مجال التامين التونسي، انه في كل الحالات التعويضات لا يمكن ان تفوق المبلغ المؤمن عليه ولا القيمه المؤمن عليها،
6: ماهوش سورس، ماهيش
7: ماهيش وسيله للاثراء، لانه
6: فهمني. واهم حاجه هي الثقافه، معناها نتاع التامين يلزمنا باش معناها نحاولوا الماكسيموم نوعيوا بها معناها الحرفي نتاعنا، خاطر اليوم كي نقولوا حريق نقولوا نار، والنار شنو هي؟ يلزم ديما نذكروا في القاعده نتاع المثلث النار اللي هي فيها ثلاثه حاجات، عندنا ماده حارقه، عنا شرارة، وعنا أكسجين. كي يجتمعوا ذوما ثلاثة مع بعضهم فما حريق. دونك احنا اش عنا؟ ناخذ اكزامبل نتاع المنازل بايزوم، اش عنا؟ عنا أكسجين، عنا غاز، فهمت، عنا نار. دونك يلزمنا
7: فما احتمال، الاحتمال يبقى وارد
6: صحيح. دونك يلزمنا دونك يلزمنا نثبتوا من نحاولوا ثلاثة هذوما مكونات
7: ما يكونوش مع بعض.
6: فوالا هذا هو. دونك الهدف ديما ان الوقايه هي احسن، الوقايه هي احسن
5: خير من العلاج.
6: ايوه.
7: اما التوقي زاد، شوف التوقي راهو، شوف ديما نقول راهو التامين، راهو التامين بيدو هو وقايه راهو.
6: بيان سور
7: كما نقول نعمل وقايه باش ما تصيرليش الحادث هذا وما يصيرليش الحريق، بلا ناخذ وسائل الاحتياط الكل كما يقولوا حتى بلغتنا درجه ساعه القضاء لا غفله، وبالتالي باش نعمل عقد تامين راهو وقايه، ما نحطوش في حساباتي قدوه ماهوش عقد اثراء، ماهوش قدوه، ماهوش عقد مراهنه ولا
6: التامين هو
7: ضروره،
6: هو خط الامان.
7: فوالا بالضبط،
6: باش
7: كيقع
6: اللي
7: ما نتوقعوا
6: فيه.
7: وكي نقولوا خط الأمان رفقة، شوف راهو التأمين أنا نأمن اللي التأمين ولا ضرورة كما قلت في البداية، والتأمين راهو ما يغلاش، والتأمين لا غنى عنه ولا محيد عنه. راهو اللي برشا ناس يمكن تو تسمعنا والبعض منهم يقول لك فاش يحكي ولا وحكي، راهو التأمين مش حكاية فارغة، راهو التأمين ضرور، راهو احنا يلزمنا نتعرفوا كيفاش نتعاملوا مع عقود التأمين هذه، شوية من مؤسسات التأمين منتصف البلاد التونسية والناس اللي نتعامل معهم، وشوية منا احنا تنقصنا الثقافة هذه، وبالتالي إذا كان قعدنا في جذب معنا مد وجزر ما بين مؤسسات التأمين وما بيننا ما نوصلوش نتيجة، ونقعدوا ديما نحكيوا في نفس الحكاية، شيء حكاية فارغة التأمين وما تعطيك شيء، ما زالت فعليا ما زلنا في بعض حالات، فما مماطلة، خلينا نقولوا فما بعض مؤسسات التأمين مش الكل، لأنه صبع يديك مش كيف كيف، فما بعض مؤسسات التأمين ما زالت تماطل، تفضلت معنا ما تمدش التعويضات في إبانها، وهذه زادة عقلية لازمها تتنحى. ومازال من جهتنا احنا ما نعرفوش نقدموا ملفاتنا وما نعرفوش نمشيو للجهة المعنية، ما عندناش ثقافة التشكي في هذا المجال. راهي مؤسسة التأمين، مؤسسة التأمين المنتصبة في البلاد التونسية أيا كان نوعها وأيا كان اسمها، ماهيش فوق القانون، ماهيش فوق المساءلة، وراهي تخضع لرقابة نتاع الهيئة العامة للتأمين تحت رقابة وزارة المالية. وبالتالي الناس كل لازم تخدم خدمتها باش نقول قولا وفعلا التأمين ضروري، والتأمين جبر للمخاطر، والتأمين وقاية من أضمحلة. مشروع اقتصادي ولا مشروع تجاري كبير
6: يزينا من عقلية التأمين مش حاجة مهمة وماهوش وحاجة غالية برشا.
7: بيتكم انتوما راهو مدام في برشا حاجات، راهو في برشا مش كنقول بيتكم انتوما، بيتكم انتوما كقطاع التأمين كمختصين في مجال التأمين، مش نحكي على مؤسسة بعيني، أما على إطلاق هي قصنا الجانب التوعوي وجانب الوقائي وجانب الدعاية معناها عبر وسائل الإعلام وعبر الديبليوم معناها وغيرهم. يلزم وقاية ويلزم دراية، الناس لازم تتعامل مع قوة التأمين. يلزم بالحق كي ندخل مكتب تأمين أيا كان المكتب في أي جهة في الجمهورية نلقى جواب على كل تساؤل وعلى كل إشكالية، مش استنى نكلم لك تونس نكلم لك تونس وما نعرفش ولا بعد
5: وهذايا كونترات ويتعمل في تونس حتى يسيبولي معناها
7: لاكسي باش ندخل
5: عليه وساعات يقع الرفض وساعات فما حاجات مشروطة
7: ديما نحب
5: نرجع يقول لك الحريق مع حاجه اخرى.
7: اي تاخذ معنا كي تاخذ الحريق خذ مع حاجه اخرى، ما يصيرش
6: هذا، ما
7: فيش كلام. علاش الاسبوع الماضي وقت مع سي عبد العزيز معناها وقت قلنا التامين المشترك معناها المشروط ما تاخذ تامين دراجه ناريه مسؤول مدني دراجه ناريه الا مع تامين واحد اخر، قال لك ما يصيرش، لازمه ما يصيرش، لكن عمليا قاعد يصير،
5: قاعد يصير
7: عمليا قاعد يصير. بعض مكاتب التامين هي التعريفه في حدود مبلغ معين تقريبا ما يفوتش 180 دينار تقريبا ولا في حدود المبلغ هذاك، يطلب عليك 460 ويطلب عليك مبلغ اكثر، يطلب عليك مبلغ اكثر، ما سرقكش هو، لكن عمل لك تامينات اضافيه ما غير ما اعلمك وما غير ما غير ما اخذها رايك، كما تامين تامين المنازل ولا تامين غير التامينات هذوما الكل. اليوم هو اكتشفنا اليوم التامين من الحريق هاو قلت لك معنا اللي هو معنا ينجم يكون بطريقه معنا خاضع للعرض والطلب والايجاب والقبول في كنف معنا تكافؤ معنا ما بين المؤمن والمؤمن. خلينا نحيو العقليه
6: بنود العقد حسب هذا هو
7: انا معنا نجم نناقش معاك انا بنود العقد معنا كمستهلك نحب نامن انت تعمل
6: يلزمك
5: هو استاذ ومدام هدى من عام 81 معناتها خاطر تعجبني الهيستوريك نتاع القوانين هذه والأمر تناخذ بعد شوية المكالمة الهاتفية إنه في الأمر متى 81 جي في الفصل تقريبا السادس يقول لكل شخص خاضع لوجوبية التأمين حق إشعار وزير وقتها التخطيط والمالية إذا ما رفض تأمينه من طرف مؤسسة التأمين المؤهلة لتعاطي التأمين ضد الحريق، ويتولى وزير التخطيط والمالية تحديد قسط التأمين الذي يتعين دفعه مقابل تغطية المخاطر من طرف مؤسسات بعينها يعينها لهذا الغرض. أنت شفت
7: حاشين تأكدوا إمكانية رفض التأمين كانت واردة من قبل، كانت موجودة من قبل من زمان، ماشي حاجة جديدة هنا من
6: نهار.
7: وثم أنه الحل أنه التدخل نتاع سلطة الإشراف ونتاع الهيئة الرقابية كان قائم من وقت من 81 وما زال، علاش اليوم ما ننكروه على مؤسسات التأمين في التوزيع نتاع
5: مبدا
7: درجات ناريه وقت الحل هذاك
5: كان موجود
7: موجود من قبل معناه معمول. شوف الحلول
5: بالاضافه الى تحديد القسط.
7: وعلاش الحلول هذه موجوده رفقه؟ لانه نرجع نقول كلمتي اللي ديما نقولها، ما نقبلش اي انسان يخضع للتأمين الإلزامي وما يقومش بالتأمين، والا كي يحب يقوم ما يلقاش تأمين. اذا كان ما يقومش بالتأمين هو غلط ويتحمل مسؤوليته ونجم يكون حتى موضوع مؤاخذة جزائية ويتعدى على المحاكم، وفما حتى عقوبة سلب الحرية نجم تكون عقوبة سجنية من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية في صورة العود. ومن جهة أخرى مؤسسة تأمين، كل مؤسسة تأمين موجودة في البلاد هذه وترفض تأمين المسؤولية المدنية المفروض تسلط عليها خطايا، وخطايا بمبالغ كبيرة برشا تسلطها الهيئة العامة للتأمين، وهذه كل منظمة ومنصوص عليه مجلة بمجلة التأمين التونسية. فقط راهو يلزمنا نكون واعين بضرورة التأمين ونحسن التعامل مع عقود التأمين.
5: يعطيكم الصحة. عندنا مكالمة هاتفية لو كان تسمحوا لي بالله. ألو مرحبا على السلامة. ألو مرحبا على السلامة، شكون معنا؟
8: معك منيب منصور، منيب المحمد منصور.
5: مرحبا سي منيب، تفضل.
8: عايش مدى مدام والله العظيم اني طلبت، هو بارك الله فيك مستعزات المستير وبارك الله في الأستاذ اللي معاك.
5: عايشك.
8: أما مدام مشكل كبير، ضرب لي فريجيدير وضرب لي جلاسيارة وضرب لي تلفزة.
5: الصبر.
8: وعندي مدام من الفامي والله العظيم ربي لها في الجدير والتلفزة، فما واحد أخرى ربي لها في الجدير. مدام شنو الحل؟ يعني واحد من الناس هذو ما واخذهم بالكريدي دوبا خلصته، يعاودوا يعدمولي من يمشي نجيب وحام، من يمشي نجي ناخذهم. والله العظيم ما دام نحدث فيك وفرنش ما نحدث
7: لا الواقع عمر واقع ويصير عليك وصار على برشا ناس
8: معنا ما حل. يعني اخذتهم بالكريدي دوبا خلصتهم هذوك.
7: هما راهو هذوما
8: قدامهم لي ايش مش نعمل
7: هو
8: والله يا مسلة في وسط كل مرأة لوحته ولا عنا ما يبيج ولا فما حتى شيء.
5: اعطونا الحل. معاناة
7: هو الحقيقة الحق
5: معاناة ولا معاناة
7: حقك في التعويض راهو يبقى محفوظ، يلزمك فقط تعلم المؤسس الشركة.
8: قال لي يقبل بالمكالمات، قلت له اخويا كلمته قال لي اخويا ما عندي كيف يقص الضوء عرفتنا سكر المونجالو. قلت له معنا يعني يمكن بطل الخدمة.
5: ايش نقول لك حاجة هذية؟ شفت الحلول السهلة بربي. لحظة
7: حاجة مهمة قانونية بربي المكالمة الهاتفية ما تكفيش راهو بربي تعمل مكتوب وتعلمهم بالأضرار هذية وتاخذ ديشارج من عندهم في ظرف 5 أيام.
5: هو للاستفسار شو يعمل كإجراء قانوني كتدرس ألم. أما بالله يقول له لو كان وقتها انتوما مره بركه تسكروا، اما انتوما قاعدين تعبوا بالفلس حل سكر حل سكر حل سكر قداش يقعد العبد طلع هابط باش يسكر لوحدك. اعطيونا توقيت ونسكروا من قلنا وحدنا. شنو هو هذا؟ معناتها وصلنا لهالدرجه احنا باش نستخفوا بالمواطن وبالمعاناه نتاع المواطن؟ استاذ اعطينا الحل القانوني.
7: هو الحل القانوني شوف اول اجراء يعمله السيد هذا، اول اجراء يمشي يعلم كتابه أقرب فرع ليه من الشركة التونسية الكهرباء والغاز، أقرب فرع نقول يعطيهم المكتوب يعلمهم راو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في التاريخ الفلاني على الساعة الفلانية تضررت له المعدات التالية، وحط شنو الأضرار اللي عنده بالتفصيل ويعطيهم المكتوب هذاك ويأخذ وصل بالاستلام،
5: يأخذ
7: ديشارج، وإذا ما عطوش ديشارج يبعث لهم عدل منفذ باش خلي هذيك قرين، لأنهم هما راهم هذا في نطاق إدارتهم المرفق العام يتحملوا المسؤولية المدنية كاملة، هما مطالبين بالتعويض الكامل. كان عندك فاتورات لا شريت بهم المعدات نتاعك
5: مادام ما شاريهم بالكريدي
7: تبقى القيمة اللي في الفاتورات ترجع لك بالكامل، وهما بيدهم راهم هذوما الشركة التونسية للكهرباء والغاز راهي مؤمنة لمسؤولية المدنية لدى مؤسسات تأمين منتصبة في البلاد التونسية، وبالتالي الحق في التعويض راهو موجود والمطالبة به واردة وتنجم تكون بطريقة ودية مع الشركة هذه، وإذا كان تعذر الفصل الودي يكون بطريقة قضائية، والأحكام القضائية لصادرة بهذا الخصوص من سنوات معناها فقط قضاء مستقر على أنها هي في إدارتها للمرفق العام هذه راهي تتحمل المسؤولية المدنية عن كل الأضرار اللاحقة بسبب هذا النشاط، والمسؤولية المدنية تنجم تكون حتى تقريبا مسؤولية موضوعية إلا استثناء إذا كان ثبتنا أنه المسؤول الأضرار كانت ناتجة على استهلاك الكهرباء وعلى خلل في الشبكة الكهربائية راهو فما تعويض.
5: كيفاش نثبتوها استاذ؟ عبء الاثبات على من يقع؟
7: هو عبء الاثبات يقع على الطالب تعويض اذا كان اقرت لك الشركه، اذا كان فماش مشكل، اذا كان فما اختلاف خاطر في بعض الحالات يصير اختلاف، خلينا نقولوا انت تقول راهو من الضوء اللي جاني من ستيك ويتبين، والستيك تقول لك لا راهو من المعدات الداخليه نتاعك ما عندك الصيانه الداخليه، وهنا وقتها يولي الاعمال الفنيه اللي هي ضروريه لتبيان معناها مصدر المضره هذيك والعلاقه السببيه ما بين المضره وما بين فعل الشركه هذه اذا كان هو متاتي منها، واذا كان مش متاتي منها بطبيعه الحال كما قالت مدام هدى هي مش باش تاثرها مش باش تعوض لك حاجه ما كانتش هي السبب فيها. هذا الأمر ما خليني أن نمشي بسياسة المراحل. اليوم المكالمة الهاتفية جات في وقتها وجات في إبانة وفي صلب الموضوع. كل من تضرر من جراء القطع الكهربائي والاضطراب في الشبكة الكهربائية أول إجراء بدري يقوم به يمشي يعلم كتابة ويأخذ وصل بالإعلام هكذا الديشارج هذاك، ثم لكل حادثة حادث الديشارج والإعلام هذاك حتى لا يجاب حتى لا يجاب حقه بسقوط الحق في ظرف 5 أيام عمل من تاريخ الواقع. ما يفوتش 5 أيام في ظرف 5 أيام يمشي ياخذ ديشارج، إلا ما عطاوش ديشارج ينجم يبعث له عدد منفذ، إذا كان العدد المنفذ يظهر له مكلف ينجم يكتفي بالرسالة مضمونة الوصول مع الأشعار بالبلوغ. كل حاجة تترك أثر كتابي تراه قارنة، ينجم يكون ميل ينجم يكون فاكس، المهم تخلي أثر كتابي باش يخذه الطالب بيه. بعد ما تعلمهم بذلك تجمل تقدر القيمة الجملية المخاطة نتاعك وتطلبهم في القيمة الجملية هذيك وقتا ندخلوا في نقاش. إذا كان فما معناها تسوية ودية تصير التسوية الودية أنت تقول التعويضات مثلا في حدود 5000 دينار وهي تقول لك راه الخبراء نتاعي قدروها كان ب 4500 دينار مثلا وقربتوا لبعضكم تنجموا تتسكر الملف وتاخذ تعويضات بطريقة ودية. تعذر ذلك يبقى القضاء وهو اللي حكم وهو الفاسد بهذا الخصوص.
5: بيت المواطن هذايا المواطن هذايا قال لك أنا خذيتها بالفاسيليتي ساديبون عنده فاتورة ولا خاطر أغلب المحلات ما تبيعش بالفاتورة. خلينا هذا بوتيتر يكون عنده فاتورة أما رانا نشريه من الجم نشريه من المساكن نشريه من الأسواق نشريه من منزل كامل إيه أنا ندفع فيه فلوس وما عنديش
7: مش بالضرورة الفاتورة.
5: أي فاتورة
7: فاتورة مش ضرورة لأنه علاش لأنه الحيازة في المنقول سند الملكي منطال من الفريجيدير في داري راهو ملكي
5: بالضبط
7: قيمته 100-200 كان وصلنا القيمة كما قلت لك رضائية يا حبذا ما وصلناش أما الخبير في بناء الخبير الفني الذي يعهد إليه بتقدير القيمة الحقيقة. في برشا حالات هي بيدها الشركة التونسية الكهرباء والغاز وقت جاء بلاغ ولا إعلام ولا طلب كما هيك تحيل الملف إلى الدراسة الفنية وعندها خبراء مختصين زاده في مجالها ويخرج الخبير التابع للشركة ويعمل تقرير أولي وتقديرات معنا تقريبية. وإذا كان قبلنا بالتقدير هذيك قبلنا ما قبلناش يبقى الأذن على العرائض كمرحلة أولى نجم يعمل إذن على العريضة ويخرج خبير بإذن قضائي المحكمة تعطي إذن إذن على العريضة في تكليف خبير وبالإذن هذاك نجم يواصل المطالبة بالتعويض. لكن في كل الحالات نقول لك راهو التعويض إذا ثبت وأنه الأضرار كانت نتيجة في علاقة مباشرة بإدارة المرفق العمومي للكهرباء ونتيجة معنا اضطراب في الشبكة الكهربائية ولا في توزيع الكهرباء راهي المسؤولية ما تنجمش تهرب منها ومسؤوليه بقدر الضرر وقدر التعويض. حتى كان عقد التامين نتاعها معنا استهلكته بالكامل راهي تبقى مطالبه بالتعويض تعويضا مباشرا.
5: هو بربي سامحني توا ساعات احنا في ليزانونس ولا ما يقولوش ما يبلغوش وما يعلموش اما شنو ماشي في بالهم بعض المسؤولين اللي هما قاعدين يقصوا في الضوء ساعه من زمان في النهار وقالك هذاك في اطار العداله الناس الكل قاعد يقص عليهم اور هو سامحني راهو في ظرف ساعتين الضوء وصل يقص بسبع مرات توا السيد اللي جاوب فيه عن طريق الستاندار ويقول له ماك انت على حساب السيد يقول يمشون نسكروا احنا المونجيلا نتاع الضوء 24 باش يتهناو باش نرتاحوا احنا الناس الكل
7: بعد لما تعطوناش حتى جدول انتم
5: اعطيني جدول زمني قول لي الشيره هذه قداش وشو معناها تقول لي انت توزيع لأن توا نجمة بيناتنا كياس أنا والحومة الأخرى أنا عندي على طول ظلام والأخرين على طول الضوء يشعل
7: مش يأخذ من نفس المولد هذوك
5: إيه مش في نفس إيه. تحكي لي على العدالة تي ما هو يفهم المصطلحات شو معناتها عدالة شو معناتها مساواة شو معناتها إنصاف وبعدها نحكيه على البقية. على كل حال مدام هدى الوصيف إن شاء الله نرجعوا لك الأسبوع المقبل
7: لأن حبيت نعرف مدام الوصيف مدام الوصيف شو موقفها في الحكاية دي شو رأيها
6: والله انا
7: المسؤوليه المدنيه معناها المسؤوليه المدنيه كما كنا نقولوا معناها المسؤوليه المدنيه تبقى قائمه
6: بالضبط المسؤوليه تبقى قائمه على شركه الكهرباء والغاز ويلزم كما قلت انت ناكد معناها انه في ظرف ما يفوتش 5 ايام من صار الانقطاع هذايا يلزم يعلموا شركه الكهرباء والغاز وحتى وكان عنده عقد تامين فيه هذايا كيف يلزم الديكلاراسيون هذه تصير
7: سيري
6: فهمت والبقايا زاده واجبه زاده
7: ان شاء الله مدام نكملوا في نكملوا نحكيوا ان شاء الله على الحريق في مجالات اخرى ونواصل رفقه مع مدام هدى ان شاء الله
5: المقبل باذن الله. بارك الله فيك مدام هدى الوصيف خبيرتنا في مجال التامين. شكرا جزيلا استاذ محسن قبوج مستشارنا للقانوني للحصه. تحياتي لك هيثم والناس عليا المنصوري ياسمين في الستريمينج. تحياتي للجميله امل الغزالي جينا بموجز الانباء. الى اللقاء.
9: هذا البرنامج برعاية
10: شنو هو بروجرامك في الفاكونس؟
11: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
10: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جول روموركاج يهزك وين تحب 7 sur 7 24 sur 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
12: جات اسيغونس aujourd'hui pour demain. في التأمين
13: الخير أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
14: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
13: أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة سنة 1448 هجري 2027-2026، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. خلال زيارة ميدانية كدا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري أنه تم الانطلاق فعليا في أشغال وضع الخرسانة الأسفلتية وتعبيد جسم الطريق السيارة تونس جلمة سيدي بوزيد، وذلك في أول قسط من هذا المشروع وهو القسط الثامن التابع لولاية القيروان، مضيفا أن النسبة العامة لتقدم كافة أقساط هذه الطريقة بلغت في مجملها 40%. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء أمس عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة، مؤكدة أنها أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة. جددت الخارجية الباكستانية الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام، وأكدت أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل النزاعات بين إيران وواشنطن. قال مقر خاتم الأنبياء أنه إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران فستضرب البنية التحتية في المنطقة. وفي الأثناء أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدتي الأزرق بالأردن والشيخ عيسى بالبحرين. وفي الختام، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي لها مساء أمس موافقتها الرسمية على إبرام صفقة مبيعات عسكرية جديدة للمملكة العربية السعودية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 2 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد وسيرة الحرب والمواجهات في منطقة الشرق الأوسط. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
15: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير
16: معكم
15: وين ما كنتم،
16: على وين
15: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: بني خلاد، الهورية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
3: صيفنا عالكيف،
4: صيفنا عالكيف.
3: صيفنا عالكيف مع ثريا علي.
5: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل معانا في صيفنا على كيفنا، العدد الثالث اليوم على التوالي مع بعضنا في الصيف. ان شاء الله على الكيف، ان شاء الله ان شاء الله على الكيف، هو يضرب فيها على الكيف على الاخر.
6: لا لا بس
5: سخانه معناها قياسيه ومتواصله مسترسله، فما ظاهره معناها اصلا في الطبيعه وفي المناخ اللي هي معاناه طبيعيه نعيشوا فيها، إضافة إلى قطع الماء والكهرباء. هذاك العنوان هو جبير وموا
6: والله.
5: البسيكولوج بتاعنا مستشارتنا النفسية أستاذة وئام لقويضي، إيش قولك؟
6: صباح الخير. صباح النور. والله هو هي أصلا السخانة تعمل استخاس، فما بالك باللي الباقي
5: للعنوان اللي هي
6: أي
5: سيفنا على كيفنا. مش
6: هي فرصة باش احنا نفهموا شنو فما نوعاو بيه باش نجموا نتعدوا باش نجموا
5: اللي موجود في الواقع تو تحدى كل حدود توقعاتنا الحقيقة وسقف توقعاتنا من
6: اسمه صيف.
5: هو هو صيف
6: ضيف في سيتعدره وما يدوم حال
5: تو يتعدى باش يتعدى هو بإذن الله. سيهم الدرعي، صباح النور. أهلا وسهلا.
6: صباح النور مدام ثريا، صباح النور سيدتنا سيدة ويام، صباح النور اللي يسمعوا فينا المستمعي الكل. إن شاء الله يتعدى خفيف الصيف لما حالم فيه برشة تحديات صحيح هذا من كروش، لكن وظيفتك أنك باش تقولنا كيفاش أحنا نتعديه بالصيف هذا في ظروف نفسية متوازنة، كيفاش نعرفوا نتعامل صحيح يا سخانة. ربي صبرنا وكها ونعاونوها، ربي يعطينا على قد جهودنا وكها.
5: يظلي فينا برشة مع الدوش الجيش اللي يعلم الصبر، يعلم التحدي، ويعلمك تتحدى الطبيعة وتتحدى نفسك وتتحدى حتى إمكانيات العضلات متاعك ساعات راه ما تعرف العمل العسكري راه معناها تيرابي للناس، خاصة المدلين واللي ما يعرفوش يتأقلموا مع الحياة في أصعب الظروف. يظلي توا دولتنا قاعدة تعدينا في الجيش الناس غيرنا بكبيرنا.

0: يزيد للضغط وجه قد قدره الموضوع صح. ولو انه احنا الحقيقه في عناصر الموضوع مش نقصده العوامل العاديه اللي نعيشوا فيها توا ولا الطقس الزاده اللي عامل فينا اليوم. باش نحكيوا على العمل الموسمي لبعض العائلات اللي يخلق تعب وتوتر. نحكيوا على العائلات اللي في الصيف
1: اي
0: الخدمة تفرض عليهم أنهم يخدموا، فما شكون هو يخلق هالخدمة في الصيف؟ معناه تلقاه موظف ويخو كونجي ولا عنده أي وظيفة أي خدمة أخرى، ولاده في عطلة يظهرون باش يعملوا حويجات في الفاست فود ويبيعوا عشط ولا مشموم ولا كل حاجات هذيك، ما يكونوا في عطلة يولي ويخدموا وتعبين ومرهقين في الصيف، وحتى الأولاد راهو نحكي عائلة كاملة. عندنا السفر، سفر الناس اللي كانوا لهنا ويخرجوا كذا، الأعراس، الالتزامات الاجتماعية اللي مش ديما جاو راهي خاصة
1: كل عرس تلقى مشكلة
0: ولا. وخاصة في يدخل من غادي عالم المصاريف والعامل مش عالم عامل المصاريف والمقارنات عبر المواقع
1: إفكتيفمون. أصعب حاجة هي
0: أصعب حاجة طول اليوم نعيشوا فيها أصلا الفرحة تحس الناس ما عاش مستمتعت قبل ما تمشي للفرحة تحل وتشوف الناس الأخرين ايش عملوا تظهر لها هي ما عملت شيء وهي مقموعة ومقهورة ومحبطة وفقيرة وما عندهاش وما توصلش للعشر اللي تعمل فيه الناس على المواقع. جيت تلبس روبة ماشية العرس وتعمل كوافير بامكانياتها اللي هي ساعات والله لباس راه تعرف حاجة
2: العادية الامكانيات العادية ولت ما عادش عادي ويحبوا كان عليك
0: شوف الناس على الانستا وعلى فيس وعلى كذا تلقى روحة تقول لك انا وين والناس وين انا هاني مش عايشة. إذا راهو يسبب تعب رغم اللي قاعدين نشوفوا ناس قاعدة تمشي لفرح وكذا. فما حاجة أخرى زاد الأعمال المنزلية المؤجلة للعطلة تلك إصلاح مرمد هنا كذا. وعنا يعطي قلة راحة، هذا اللي نحكي فيه، قلة الراحة، قلة النوم، الضجيج، الضغط اليومي المتعب في حياة الصيف. سؤالنا التفاعلي اليوم، جمعتين مشينا في سؤال تفاعلي إيجابي ذكريات طيبة على الصيف وكذا. اليوم سؤالنا التفاعلي، قضيت صيف متعب، شنية الأسباب وش تنصح الأخرين؟ كل واحد فيكم اليوم عبر الصفحة متاعنا على فيسبوك راديو مناستير لايف وإلا على التليفون 73-460-800. سؤال التفاعل هو عديت في عام العوام صيف متعب، شنو كانت الأسباب وشنو تنصح الناس اللي ربما يبرمجوا لصيفهم وما زالوا ما تعديوش بصعب تشبه للي عشت أنت سابقا؟ مؤكد وآمل كلنا عشنا صيف متعبة
1: certainement. مش إنسان ما هي ذاك هو القوة فيه أنك أنت تخلي أن سوفينير من حاجة عشتها إما متعب إما فرحت فيه.
0: لا هذا هو،
1: نحن المرة فات سألنا اللي هو اللي فرحت فيه سنين ورا ذي
0: علاش قلت شنو المعطين مشينا في الإيجابي جمعة هذه باش مشيوا في السلبي.
1: سلبي شوي
0: بالطبيعة تلتحق بنا بعد أخبار الأحداث إن شاء الله بعد الموجز أية الله فارس بجدينا في ركن عادات الشعوب. عادات الشعوب المرة هذه باش تحكي على الشعوب في عطلة الصيف مختلف العائلات شنو ما نشاطات اللي تقوم بهم وتكون مرهقة ليهم في الصيف يعني باش تشوف شنو ما الخدمة اللي يطلعوا بها وشنو ما الحاجات اللي يعملوها. أيه. احنا في توينسا معروفين شنية النشاطات اللي يقوموا بها العائلات في الصيف باش يحسنوا دخلهم ساعات، وفما ساعات كما قلت الاعمال المنزليه اللي اجلوها للعطله الصيفيه خاطر يحبوا كي يدهنوا واقفين على الدهان ويعاونوه كي يعملوا مرمى باش يصلحوا ولا يزيدوا بيتبان ولا باش يحسنوا الكوجينه يحبوا هما واقفين على المرمى. اذا كان هذاك علاش هما يحبوه في العطله وتعرفوا اللي انت راك تبرمج باش تعمل اسبوع دهينه يولي لك ساعه ساعه شهر
2: المرمى والعرس
0: والدار داخل ما نعرفش كيفاه حسيلو. سهام الدرع لقيت ما تكتب حول الموضوع
2: موجودة شوي شوي
0: موجود في الريزو سوسيو مش برشا برشا
2: ما يحكيو في معناها حاجة أخرى العمل الموسمي مثلا للشباب للمراهقين للأطفال مش العمل الإضافي مثلا في الصيف أكثر فيديو يدور اللي هو كيفاش تحبوا صيفك الفيديوهاتك الأنصار الشتاء وما يحبوش الصيف أكثر فيديو يدور ذاك معاود ومكرر بقداش من طريقة
0: بهذه قلت عناصرنا اللي باش نحكيو فيها نعاود نذكر قبل النغم والمقدمه مع ولا ناخذ المقدمه قبل وي مقدمه معك انت بطبيعه مختصتنا النفسيه باش تعطينا المقدمه نتاع موضوعنا اللي فيه برشا عناصر كلها يتصب في الارهاق والتعب وزياده الضغط في فصل الصيف. قلنا احنا راهو العوامل نتاع السخانه وظاهره السخانه المتواصله اللي جاتنا سنه مش في محور اهتمامنا راهي ذيك حاسبينهم ملي
2: ذيك العوامل العاديه موجوده في الصيف
0: خاصه الماء وخاصه الضوء زاد كيف كيف الله يلافي بين النبي ما برمجنالوش على كل ربي قدرنا عليه
1: الله المستعان.
0: ايوه
1: بيسي
0: شنو باش نقولوا في الموضوع اليوم؟
1: احنا كي نقولوا الصيف شنو نقولوا؟ اون جينيرال شنو نخمو؟ نخمو كان في الراحه في البحر في العطله في التفرهيد في الشيخات اما نلاحظوا انه
0: نرتاحوا من الضغوطات والضوابط
1: افكتيفمون هذايا المفروض في مخه العبد كي يقول صيف هذاك شنو يجي بالو

0: لكن احنا ولينا نلاحظوا انه برشا عباد يدخلوا الصيف فرحه لكن كيف يخرجوا منه يخرجوا تعبين قلقين. اما السؤال علاش افكتيفمون شنو اللي خلى هذا الكل؟ هي مفارقه نفسيه مهمه. الصيف في المخيله الجماعيه نتاع العباد الكل هي مرتبطه بالراحه، لكن في الواقع الصيف ولا فيه برشا انتظارات وبرشا التزامات، يلزم يلزم يلزم. دونك لهنا يلزمنا نعرفوا انه في علم النفس راهو الستريس ما يجيش كان من الاحداث السلبيه، يجي حتى من الحاجات البوزيتيف. معناها مثلا كي تجيك برشا حاجات مزيانه، سفر، عرس، فرحه نجاح، خدمه جاتك بروموسيون، يجيو فرد وقت. الطاقة متاع التحمل متاعك إذا كان ماهيش فليكسيبل وتنجم تتحملك الستريس هذاك خاطر كل توتراتهم، إذا أنت ما عندكش طاقة للتحمل هذاك بشو اللي عندك ستريس اللي هو بشي قلقك. دونك قدرة التكيف متاعك على الستريس هذاك كما أنت كنت تحكي تو، سخانة، قصان ماء، قصان ضو، أنت ناوي تخرج، أنت حابب تبحر، فيهم هما هذكوما الكلهم ولاو لك ضغوطات وقلقات. دونك المشكلة اللي هنا ما عادتش الصيف في حد ذاته، من طريقة التعامل متاعك. يعني هما كي يجتمعوا الكلهم فرد وقت في وقت قصير، معاهم نزيدهم احنا ضغط المصاريف والتوقعات الاجتماعية اللي كنا نحكيوا عليها، الجهاز النفسي متاعنا ولا مستنفر ولا ما عادش ينجم يتحمل هذاك. دونك المشكلة اللي هنا ولات في علاقة الإنسان بالصيف متاعه، والسؤال يولي كيفاش النجم أني نعيش في الصيف حسب الاحتياجات متاعي مش حسب ما يفرض المجتمع، وشنو النجم تكون التصويرة اللي أني نحب نعطاها للأخرين باش نجم نعيش فرحان مش كما
1: به. هذه مقدمتنا، باش نمشيو معاكم الأول نغم في حصتنا وبعدها نرجع مع العمل الصحفي اللي تقوم به سهام الدرعي حول الموضوع.

0: يلا بعد النغم عامر منيب، ما نعرفش شكون فيكم كان تسمع قبل الله يرحمه لما حالة وتوفى ورحلة عن الدنيا باكرا، ما خلى نغم زينا. نهفتوا شوي في الجو خاطر اليوم موضوع حسيتوا
1: الجو العام بالعكس ستريس مزيان وزالي فواغ انه في برشا حاجات مزيانين في الاخر.
0: اي هو اساسا احنا كل موضوع نطرحوه نحبوا ناخذوا دي ميساج مزيانين في الاخر وحاجات باهيه
1: نربحوا منه
0: ديما رابحين. بدايبك في الإذاعة راك ديما رابحة تهنى، ما تربحش حاجة من هنا تربح حاجة من غادي، ما ربحت حتى شيء من إيميسيون تربح علاقات مع ناس باهيين وجوه نيرة. سي هي من الدرح من الوجوه النيرة اللي حول الموضوع، يظهر لي المرة ذيك كأنه صعيب شوية الموضوع على
1: صعيب شوية.
0: يلا شنو لقيت؟
1: حاولت نوع بالله. قبل ما نبدأ في فقرتي قبل ما ننسى نحب نحيي ولدي محمد بيرم الدرعي، اليوم عيد ميلاده.
0: كل عام هو بالخير، كل عام هو بالخير، ربي يفضلك ليه، ربي يفضل أبوه عايشك. وربي يفضلك ريحانة زادة معاه
1: عايشك. مال يوم عيد ميلاد وقلت لي ياخذنا الوقت كالعادة وننسى
0: بيه. كل عام هو بخير إن شاء الله نختاروا له نغم مع حسين ونسمعوه لك.
1: شكرا عايشك. نبدأ مع شروق. صيف مكلف. في الصحيفة لهنا شروق كتبت مقال في تاريخ 15 جوان 2026 للكاتب راشد شعور. المحتوى لهنا يفتتح الكاتب مقاله بالتساؤل كم أصبح ثمن الفرح في هذا البلد، معناتها الفرح لهنا ولا بالفلوس ولا مكلف واللي تصرف باش نجم تفرح. ثم يوضح أنه صيف لم يعد فصلا للراحة بل تحول إلى موسم تتراكم فيه الأعباء على الأسرة التونسية، من مصاريف الأعراس، حفلات النجاح، المهرجانات، الاصطياف، إنك حتى مش تهز قفتك وتمشي البحر تتكلف. طبعا بعد نقولكم على الإحصائيات معناها التكلفة متاع النهار مصيف متاع التونسي قدش يتكلف. الاستعداد المبكر للعودة المدرسية، فمع بيدرة عندها 3 و4 صغار تبدأ من توا تحصل للعودة المدرسية وشوف تخلط شوف تكمل بالقروضات وتتسلف باش تخلط انها تأمن العودة المدرسية لصغيراتها. ارتفاع أسعار الإقامة والتنقل والخدمات في تونس بصفة عامة. ينتقد لهنا المقال ثقافة المظاهر والمقارنة بالآخرين، ويرى أن العائلات أصبحت تنفق أحيانا فوق طاقتها حتى لا تبدو أقل من غيرها. لهنا دور المقارنات في المجتمع. يقول لك
0: إن عندك كان المقارنات استذوي إما
1: هذيك واحد أصعب شابيتر وحده.
0: زاد الضغط قوي علينا في حياتنا في العطل والصيفية الصيف والمناسبات.
1: كما أصبح الصيف لهنا يحمل العائلة التونسية أكثر من طاقتها، وقال أنه الصيف قديما أبسط وكان أقل كلفة وأكثر راحة، كان أقل كلفة وأكثر راحة من قبل. هذا المقال لهنا كيف كيف شروء المقالات الأخرى كملوا موجودين برشا. الإعلام الواقعي إلى الافتراضي، ضاع المرسل وتاهت الرسالة. لهنا يحكي لك على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش تخلق واقع بديل يؤثر في نظرة الناس لحياتهم وعلاقاتهم ويؤدي إلى السعي وراء الصورة المثالية بدل الواقع. إنه ساعات يخرج يعمل تبحيرة مع صغاره ولا حاجة ما يتلهاش بيهم، ما يأكلش معهم، ما يتلمش معهم على الطاولة، بالعكس أقعد خلي كيكة خلينا نصوره، خلينا نعمل هبطة تصويرة مزيانة، بوزي منا ركح منا، في الآخر ماكلة تبرد وتفسد ويأكلها ماسطة باش تخرج التصويرة مزيانة. يتعاركوا بالطبيعة نحي يدك نحب ناكل جوع سيء واللي يغضب يتغشش واللي واللي في الاخت تاكل ماستا من غير لا روح لا لما لا حتى شيء. هما لهين باش يخرجوا تصويرة مزيانة تشوفها العباد باش الناس يقولون صح عليكم هاك مخرجتوا تبحروا. أما اسكو هما بالحق صح عليهم خرجوا تبحروا وتفرهدوا وإلا خرجوا باش يعملوا تصويرة وكهو.
0: هو اللي فات أنك تحط في مخك أنك باش تحب توري للناس ماكش خارج على خاطر أنت عندك طون بروبر بليزير راهو سيء ديجا فسدتها.
1: اي نكمل لابريس لهنا كيف كيف في نفس الموضوع كتبت لو بونور اتو بري بوركوا لي تونيزيان شيرشوتيل ا اشوتي لا جوا. في 2 جانفي 2025 يستضيف لهنا المقال استضاف مختصين في علم النفس وحكى هو وياهم معناه في الموضوع هذا نتاع المقارنات الاجتماعيه ودور لي غزو سوسيو في المجتمع شنو عملوا. يوضح انه المقارنات الاجتماعيه المستمره خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من القلق التوتر الاكتئاب، وان كثيرا من الناس يربطون السعاده بما يعرضه الآخرون من مظاهر النجاح والرفاهية. كيف كيف معناتها مربوط على التصويرة يشوفوها صح عليها هذيك العائلة السعيدة العائلة المثالية هبط التصويرة وشافوها الناس وحطوا لهم برشا جمال وبرشا تعليقات ذوكم هم راهم اللي صح عليهم ذوكم العايشين فيها وشيخين. لهنا جريدة الشروق كتبت العمل الموسمي للشباب والطلبة ما بين الحاجة المادية والشغف. لهنا يركز على عمل الشباب الموسمي للشباب والطلبة والتلامذة بصفة خاصة. تاريخ النشر في 14 جويلية 2026. جديد المقال يسلط الضوء على العمل الموسمي في الصيف والضغط الذي يعيشه الشباب والعائلات لتغطية المصاريف الإضافية خلال الموسم الصيفي. لهنا المقال يقول أنه فما شكون يخدم اختيارا وفما شكون يخدم مجبور. فما اللي يخدم اختيارا يمشي يلوج على مهارات جديدة يلوج على حاجات جديدة، وفما اللي يخدم على خاطر ما عندوش حل له مش يخرج يصيف له مش يسافر له مش يحوس ما عندوش فلوس انه حتى باش يرجع يقرا، ولذا يتلز انه يخدم باش يوفر حاجياته للرجوع. لهنا ما نصورش اني كان يتعدى صيفه للراحه، ما نصورش كانوا راحه،
0: عامل ضغط جديد هذا مؤكد اذا كانوا مضطر للعمل راهو ما نحكيوش اون بلوس راهو العمل السيزوني في الصيف المتعارف عليه راهو دوبا يصلع من اول جميل
1: من اول يبدا يلوج
0: حتى الاخر اوت. علاش
1: حتى قبل رجوع القرايه بيامات راه
0: ساعات يعطيك صح ساعات يخدموهم حتى لو كان سبتمبر اللي يخدموا في التوريزم نعرفها يقولوا كملي الكانزين الاولى نتاع سبتمبر كلنا نعيشوا فيه في الساحل وكلنا اقاربنا واخواتنا
1: بالعكس
0: يخدموا نعرفوها الحكايه.
1: فما فكيت ترجع في اول اكتوبر يقعد يكمل سبتمبر الكل ساعات فما شكون
2: كمل ساعات بالنسبه لي
1: يقول لك نرجع نقرا نلقى مصروفي
0: صحيح على خاطر انت مش تختار الفتره كيما تحب انت راك باش تدخل تخدم مربوط بالعقود واللي يوفروها لك الناس اللي باش تخدمك الناس باش تخدمك يقول لك باش تخدم صيف على طول وراني مش نقعد نجيبك انت شهر وبعد لاخر نص شهر وبعد لا باش تخدم على طول
1: كمل معايا السيزون
0: يقول لك يا تكمل معايا السيزون يا ما نبداوش من الاول دونك انت باش تلقى خدمه بشروط الناس اللي باش تفاخلك وعاده زاد حتى الخلاص انت ما يساعدك ساعات باش تخدم شهر برك باش تقول شويه دونك كمل الشهر الثاني مع الغونتري باش تلقى روحك تعب
1: بالطبيعه ترجع بالعكس والله اللي يخدم توذي صارت عليه قبل اللي يخدم في الصيف يحس روحه يرتاح كي يرجع يقرا يرتاح من الخدمه ويرتاح من الستريس هذاك يحس روحه يرجع للوضع العادي نتاعو ويقرا خير يقرا قريب عامل قريب
0: يقول هاي القرايه سهله قدام اللي كنت نعاني فيها هاي جوستوم والا نقرا باش نحسن مستواي وما نخدمش
1: باش نخدم
0: هذه اللي كنت نعاني فيها باربع فرانك وما نقعدش نخدم نهار اخر في عمل هش وكذا يمكن تنجم تكون درس
1: وقد ما تكون الخدمه صعيبه قد ما تزيد تحط في قلبك اكثر اي والله
0: مثلا شوي ام قالت لك راه باش نخرجوا برشا حاجات ايجابيه اليوم
1: اي ما يسالش حتى هي الخدمه متعبه باهي لكن انا عندها حاجه
0: تعلم دروس دروس تعلمك دروس الحياه دروس راه الانسان يلزم يتفرج احنا نقولوا بالدارجه معناها
2: يتربى على حاجات اخرين تربي شخصيه العبد مش كان امه فما برشا حاجات تتعلم
0: برشا حاجات تربيك الدنيا والتجارب والتجارب شنو هي العمل في الصيف منها مثلا واحده من التجارب
1: بالطبيعه نعطيكم تكلفة اليوم الواحد لأنك مش تمشي تعدي نهار في البحر. هذه أرقام ما صرح بها رئيس منظمة إرشاد المستهلك بناء على دراسة تكاليف النقل. كي مش تمشي تتنقل تهز معك ماكلة مستلزمات البحر من الباراسول وكراسي وطويل واللي هو لعائلة من 4 أفراد لهنا عملها في أحواز العاصمة الدراسة اللي عملها ونقلت الخبر منصات إخبارية أخرى. لهنا تكلفة اليوم الواحد للعائلة من 4 أشخاص ديما أرقامي صادمة من 120 ل 150 دينار في انك تمشي في يوم اصطياف. اما هني قلت لك اني حسب النقل حسب الاكل المشروبات مستلزمات البحر هذا انك مش تمشي انت تصطيف في نهار. وفما في نفسه هو قال لك ساعات توصل ل 150 و 200 دينار في بعض شواطئ العاصمه.
2: هذا اللي باراسول باش تفطرهم باش تشري لهم الكلاس كذا
1: تلقاها
0: والحقيقه اليوم انا مش باش نحكي برشا على اللي يمشي باش يقعد على الشط باش نحكي على كل يدور يبيع في الفريكاسي ويبيع في المشموم ويبيع في الكلاس ويبيع في كذا على الشط والطابونه وبرشا حاجات ولات والكسكروت الديري والعياري والحاجات هذوك من العائلات اللي في الصيف الضغط يكثر عليهم بحكم انه هما يلقاو فرصه باش يحسنوا دخلهم ولكن في نفس الوقت نشوفوا في ديارهم ومطابخهم حتى خاطر يستعملوا معناها ديارهم راه كوجيناتهم دونك العيشه كيفاش تولي اللي عنده مرمى ان شاء الله ربي يكمل عليه لما حاله ما نعرف العائله الكل كيفاش تعيش العائله الكل كيفاش قاعده تعيش في الدار وتبدا انت ساكن فيها في السخانه هذه وكذا حتى دهينا راه مش نحكي على بنيه حتى كي تبدا باش تدهن الدار وكذا وتطول المشروع
2: غبابر والدنيا
0: غبابر ودنيا وتبشر مكتسه على بعضها ويظني في مش واحد ما عاش شيء هذه في دارهم
1: الدينا والله هي محلاها كنظافه بعد الدينا ما خويا جوج ما متاحه والاشغال متاحه وتعبها خاصه كي يبدا واحد وحده انا عشت وعملي والمتعب الصيف اللي عندي على اساس هي جمعه راهي دينا كما انت حكيت بكري ضرب جمعتين وثلاثه ونهار سخون ما يجيكش ونهار مش يرتاح ونهار الدهن ما يتخلطش خاطر الدنيا سخونه
0: من ونهار بدا درشنو في الشانتي الاخر يلزموا يكملوا كان شي سلعه تفسد وبربي يا مدام ويا مسيو سامحوني ثلاثة أيام ونرجع بإذن الله، وأنت دارك هكاكة ومقلوبة وتبشى على بعض وكذا. هذيك من الحاجات اللي الحقيقة هي منها تكوي ومنها تشوي. زاد الواحد يقول كان وقتاش نبرمج نصلح داري ونوسع داري وندهن.
1: أي هو حتى في ثقافتنا يقول لك على متاح لحياة واحد يركح داره وينظفها.
0: خاطر عندنا التسع شهور الأخرين نتاع خريف شتاء ربيع قرايه وخدمه.
1: اي مضغوطين
0: خدمه خدمه دوبل سيانس. انا في تونس عايش كيما اوروبا، معناها الناس راهو تروح للدار 7 تاع العشيه.
2: شوفوا راهو الصيف موسم تعويض نفسي، يعني انت نورمالمون بعد 9 شهور اللي تحكي عليهم انت، راهو في مخ كل بشر راهو يستحق مكافاه. معناها انت المراه اللي باش تقعد في دارها وتحس بها محلاها تلزمها دارها مزيانه وتزينها، الولد اللي قرا ونجح وجاب بون مويان يلزمو كادوات ويلزمو تصيفه مزيانه ويلزمو شيخات في الصيف، البو اللي تعب في وسط العام باش مخطط باش يرتاح في الصيف هذاك. دونك هي الفكره انه هو راهو الصيف موسم تعويضي بطبيعته، معناه في مخاخنا هكا خلقه هكا هو تركيبته هكا. دونك هذيك هو اللي يلزم نفهموه. اما الاشكاليه كونه مش كل واحد يعيش بنفس الطريقه، حتى لو احنا فرد عيله شفتوا تري ناخذ اكزامبل الشباب، فما نفس الشباب ناخذوا العيله هذه ولده يحس انه هو يلزم يخدم عمل موسمي ويلزم يتدخر ويلزم يلوج على مورد مالي ويلزم برشا الزامات، فما ناس اخرين اللي تحسوا انه هو بلاصه باش نجم وقت كماليات الراحه ترفيه النوم ماكله في الشارع نوم وقت اللي يحب سهريات للصباح. دونك كل واحد عنده طريقه للغزره للحجره. ناخذ نفس الشاب خو هذا وخو هذا مش مشكل
0: صحيح.
2: دونك كل واحد عنده نظرته للحاجات.
0: احنا في عائله واحده وبربي اليوم بالحق تحيه للامهات، راه تحيه كبيره من القلب للامهات. خاطر شوف في عائله واحده وام ذكرتني في عنصر كما قلت لك ديما توقعاتنا وديما جينا حاجات جديده في جديده في طرح الموضوع. اي لي تجيك حاجات جديده وافكار جديده، ويريت المستمعين يشاركونا اليوم سواء على الصفحه ولا على 73 64 800 مرحبا بيهم تجاربهم في الصيف. واحنا اليوم اخترنا تجارب اللي فيها صيف متعب بالحق، وباش تنصح الناس في العائله الواحده تلقى الاولاد معطلين بالجامعه ولا من السيكوندير ولا خاصه كي يبداو كبار شويه وحتى صغار زاد، هما عندهم الحق باش يعوموا، عندهم الحق باش يمشيوا في نهاير كيما كنا نحكيتو مع الزميل حسام نهزوم شويه توبوغون نهزوم نعوموهم كذا درشنو به. ولكن تلقى الام في الدار هي المسؤوله على النظافه على الطبخ، حتى كي يخرجوا يعوموا هي تتلهي بالميوات، هي تأس على الصغار باش ما يغرقوش، هي تعمل الكريمه نتاع الشمس كي يخرج كي يدخل، هي تحط له الكاسكيت ولا البوني وهي تبله وتحط له فوق راسه كي يبدا يعوم. معناها تحسها منها غارد ماتريال، منها درشنو حتى في الخرجة نحكي راه منها تعس على كس صغير ومنها هاي كيفاه وكلته هاي طلعته ودخل داخل شوية في الماء في البحر تقوم تجري تمشي تخرج. معناها راهو بالحق تحية من القلب للأمهات كي يبدأوا كبار شوية ونجم عملوا على رواح، هو يخرج مع صحابه يزيد يروح لها نص الليل من القهوة يزيد حاسيله والعشاء يقدر نص الليل ساعة ساعة، هو يأكل ويشرب ويبدل ويدوش بتبيع شكون يشتري له بنظافته ونظافه حوايجه وكذا بي، حتى ولو يدبر خدمه سيزونيه في بلاصه كيف كيف هو يخدم ويجي من الخدمه باش ياكل ويرتاح ويدوش، وهي تقوم بذاك الكل في الدار. حاصل حتى كي تاخذ كونجي الام في اغلب الاحيان تلقى روحها عندها برشا اعمال اخرى.
2: لا هذا موضوع وحده
0: نعملوا لها حصه ليها الام
2: الاستحقاق والواجبات
0: ما عملت لها مواضيع ما تتش حقها راني.
2: لا لا الام المستنفه والاستحقاق نتاعها موضوع اباغ ما نحبش ندخل فيه تو.
0: جيب لي ام مش مستنفه عايشه في عائله تونسيه جيب لي واحده مستنفه
2: راهو سي تان اوتر سوجي اللي بالحق يلزم وقفه محترمه. معناها
0: مو انت مشيت بيا انت مشيت بيا للعنصر نتاع في نفس العيله ما صيف ما يتعداش على الناس كل كيف كيف
2: ما يتعداش على الناس كل كيف كيف سي فري سورتو انه الفلسفه نتاع كل واحد مختلفه على الاخر. تكنيخ حتى الفلوس في حد ذاته بالنسبه للواحد يراها وسيله عيش، بالنسبه مثلا ناخذوا واحد يراها حاجه مثلا ترى هي مثلا وسيله باش ترضي الناس الاخرين، يجي عند البو هي وسيله مصدر الامان نتاع العائله الكل. دونك ماهمش باش يروا بنفس الطريقه، حتى طريقه الصرف نتاعهم ماهيش باش تكون كيف كيف
0: صحيح.
2: وطريقه التعامل نتاعهم ماهيش باش تكون نفسها. دونك هذاك علاش الفكره تكون 100%
0: في الفكره هذه صحيحه. معناها في الدار الواحده راكم ما تعيشوش كيف كيف،
2: ماهيش نفس الغزره، هي نفس الحاجه اما ما نغزرولهاش كيف كيف
1: كل حد وحاجته كل حد ويستنى منها
2: اي مالاش
0: تعرف المرايه اللي تحط فينا قدامها قدامها راهي قاسيه برشا راه في بالك ولا خاطر احنا نعمل احنا في بنيش بها ساعتك المرايه كنت عندهم بحذاهم ما نحبوش
2: نركزوا لا نعرفوا ما نركزوش
0: هي فوالا هي ايش قاعده تعمل لنا تو
2: هي راهي قدامها هو راهو برنامج توعوي دونك راهو ساعات حتى العركه ما بينك ما بين راجلك على المصروف اعرف راهو انت فكرتك حاجه وهو فكرته حاجه اخرى دونك نجم نشدوا عصات الوسط تلقاو
0: راهو عندي بعد الصيف كونتري يزيد يقول الراجل ساعات المراه
2: اكزاكتوم هذا هو اللي لازم يتفهم اي
0: سهام عندك امثال شعبيه ولا عندي
1: نكمل في شويه الارقام
0: أيه.
1: المعهد الوطني للاستهلاك يقول انشر تقارير تقول انه يزداد استهلاك مواد التنظيف مواد الطلاء ومستلزمات الصيانه خلال فصل الصيف اكثر من الشهور الاخرين كما يرتفع الانفاق على تجهيزات المنزل مع موسم الاعراس والانتقال الى مساكن جديده معناتها هو لهنا يقول لك راهي مواد التنظيف والدهن والكل اكثر من اللي تبيعوا على وسك طول العام مثلا لانه مش يبدا مرمم من الاول للاخر يجور والسيمان وما تابع هذوما نتاع الترقيعات الاصلاحات الخفيفه تاع الصيانه نتاع الدهن اي هذوما هما كما يرتفع لهنا الغرفه الوطنيه للتجار مواد البناء تقول لك انه خلال اشهر الصيف يلاحظ المهنيون عاده ارتفاع الطلب على الدهن كما قلنا زياده شراء مواد السباكه والكهرباء يصلحوا شنو يصلحوا عندهم انتعاش مبيعات مواد البناء الخفيفه بسبب اشغال الترميم كما قلت لك مش كيما مرمى كامله في الشتاء مش كيما تصليح تبديل حاجه هد حيط عمل حيط اخر بدل باب الباب اي هذاك هو هذه مؤشرات مهنيه متكرره لكنها ليست نسب احصائيه وطنيه منشوره معناتها هنا الغرفه الوطنيه لتجار مواد البناء هي اللي اعطتنا الارقام هذه
0: إيه لما حال هي الغرف تعطي في ارقام صحيحه وعندهم صحيح بالرقم
2: راي موضوعي
0: وبون الرقم اللي ديكلاغي بتبيع على خاطر
1: اي هما اللي قالوا
0: ما تدخلوش في تفاصيل اخرى مش كل شيء ديكلاغي على الورق اما ديكلاغي يقولوا موضوعي واحنا نعرفوا انت لو فات انك تو تمشي لاي معلم بني ولا دينا تقول بربي عندي نهايرين مثلا باش ندهن كوجينا كهو يقول لك بربي مادام عدي لي الصيف راهو تو تنبك خدمه معروف
1: عدي لي الصيف هما اصلا راهو الخدمه نتاع الترقيع والواحد
0: ليه وما يحبوش يجيك في الصيف يقول لك في الصيف راني هنا
2: مهن موسميه الشباب راهو نتاع الدهن وحاجات تلقاهم عند
1: الاولاد ما يخدمش وحده عاده ما يخدمش وحده يبدا مازال ما تعلمش لازم
2: يجي معلم باش يبعث لك واحد يحط لك واحد معاه باش يكون موسمي يجي لك غريبتين
0: صحيح كلام هرا
1: برشا صغار يقرا وحده معناتها موسمي
0: مع ولا كبار في السيكوندير في الصيف يمشي يخدموا دينا وبني برشا برشا
1: اللي يهزوا جاره وعمه وخاله
0: فما عامل اخر هو عملنا بالخارج
1: ايه
0: تعرف انت العقليه نتاع التونسي يزمو يكون دونك ويبغيش غادي يستحذق على روحه في ابسط الامور ويروح لهنا لليجور وللبني وللدهينة دونك وقتاش يروح في عطله الصيف يلزم يقف على الشانتي نتاعو بيدو خاطر بون صحيح عنده امه واخوه وكذا ولكن ما يهنيوش
1: لا ولا يجي يبدل هذه
0: هو قاعد يتعب ويخدم وعايش معناها يوفر في الفلوس باش يجيبني بهم لهنا يكمل العطله نتاعو عندها واقف على الشانتي شكون المستفيد هما اصحاب المهن ربي يعينهم ويبارك لهم وربي يزيدهم في صحه البدن صحه اليوم
2: حتى التوينس راهو ما مليان صغيره نتفكر تقول نحب كيف يجيوا في الصيف يلقوني بدلت حاجه
0: اي
2: دونك عن هاجس انه يلزم فما حاجه جديده في الدار كل عام
0: ليه وابار انه صيف نجاحاتنا كلها في الصيف باك وتخرج ونبيم وسيزيام توا كلها دونك الدار يلزمها تتقد في الفتره هذيك نتاع جوان باش التهاني تجينا خطوبتنا قداش نعملوه
2: الصيف
0: الكل في الصيف
2: الموسم شويه في رمضان هو موسم
0: الفرح علاش نقدوا ديارنا جينيرالمون في الصيف فهمت على ميات
2: على اللمة على الجو على
0: فوالا
2: حتى على الشمس راهو باش تجي حفيسه كذا عندها دور المناخ الطبيعي عندها دور
0: دونك وين تحكي لي الاخرى الاسعار اللي قلت لك احنا خلينا لهم وقت الوتله والتصيف حتى والبحر باش نمشيو له انا عايشين نقدوا في الديار ونحلوا في المرميات والامور ما نحكي لكمش نمشيو للمسامع
1: الفقرة ولا المسامع قبل شو تحب؟
0: تحب الفقرة
1: فقرة قبل؟ المكتوبة
0: اي فقرتك المكتوبة يطرح حكينا على سيفك البيه
1: كلامنا زين موجه لأحلى مستمعين الصيف يا سيف قالوا عليه فصل الراحة والرخاء يا أخي طلع فصل التعب والشقاء شمس الصيف تضحك والجيب يبكي ويتسكك الدار تستنى في الدهاء الزليز يستنى في الحكان والحيوط تستغيث من زمان واللي عنده جردة تستنى في التقليم والقصان وزيدهم الفاتورات اللي لا على البال ولا في الحسبان وفي المرماجي والدهان وبين المرماجي والدهان الله المستعان وتجي العروسات والصغاري تتعلق والأسعار تتجلى فرحة في القلوب ورشفة في الجيوب ويا ويلو يمشي يصرف اللي في المكتوب ويا ويلو يتخبط بين الرغبة والرهبة جيب الكسوة المجدية والزينة البهية وزيدهم الهدية وإن شاء الله يرضوا عليا لكن الصنعة هي هي ويقول إيش مازال يستنى فيا بين التصليحات والترقيعات وزيدهم العروسات والالتزامات الفلوس وفات وما عادش خالط لا على الشيخات ولا على السهريات وديما هات هات وزادت مواقع التواصل الاجتماعي لا خلات ولا بقات ما خلت ستر مستور ولا خاطر مجبور اللي بدل الدار بفيلا واللي بدل الديكور والموبيليا اللي سافر وشق برور وبحور واللي في الدار خاطره مكسور وبين الحيوط محصور يتفرج وهو يبقبق في العرق ويقول شوف ربي ايش خلق يزيدوا التعب والأرق ويولي في الديون يبقبق على خاطر تصويره تبرق ويتخنق لين يغفق على خاطر ناسي اللي هي أرزاق تساق والقناعة كنز والمقارنة عجز ومش كل لامع ذهب ومش كل ضحك مرتاح واللي ترى فيه فيه الصحيح والكذب واللي تبع المظاهر يتعب ناس بكري قالوا متساقيك على قد الحافك عيش قد إمكانياتك وتحكم في ميزانيتك تربح راحتك وكيفك قل الحمد لله في السراء والضراء وفي الرخاء والشتاء وفي القليل قبل الكثير هكاك تعدي سيفك على كيفك
0: يعطيك الصحة تخيجولي يعطيك الصحة واحنا اجتهاد في اختيار المفردات والقافية حلوة
1: والسجع
0: اي ولا فما سجع مزيان
1: سجع تبقى
0: كهو الليترير ما شاء الله
1: عليك اي بكليتر
0: اي ليلة الليترير ما شاء الله عليك تغلبنا في هذا بالكدا بالكدا عايش نمشي للنسامة عندك حسام ثم نرجع معاك سهام إذا كان فما أمثال شعبي

0: طلع انت وجوزك واولادك واللي دقيقه بتحطوا ستوري امي نسواننا تبقى حامله هالشنتي حامله البشاكير وهالمناشف وهامله الاغراض امام تعال والبس تعال نشوف حالك كيف عندك وقت ستوري صور وستوريات وجمله عكا فت المطار بتصور المطار وعند الباسبور بتعمل هيك بتنزل من الطياره بتعمل هيك وفت مثل التشيك ان بالاوتيل بتصوري بفت على الغرفه قبل ما تشوف الغرفه قاعد بتصوري ايش والله ايش والله حظات مع جيرانكم مع اولادكم اتكم بسطوا تنوا كيفوا طالعين اسبوع نقاء هيك بالمتابعين هيك بالناس اللي حواليك قد ما تروحي انشري هاك النفس اللي انتو عايشين فيها نثبت لغيرنا نحن طشين ومبسوطين ما بحكي عن الكل بعرف المشيكة النوايا للكل بس تخلدوش البلوغريم البلوغريوت هذا حياتهم غير عنا
1: الصيف الذي خططت له لا علاقة له بالمهزلة التي أعيشها الآن
2: اليوم كان ماك شغني وما عندك سامر بادي وما تسافرش كل شهر وما تاكلش كل يوم في رستوران مضخم راك عبد فاشل هذا اللي حاسك بيه لي ريزو سوسيو كانه عبد عنده حياه عاديه وليت حاجه فاشله بل كنا نقارنوا رواحنا في بعضنا اولين نقارنوا رواحنا مع الاف العباد شويه بشويه مخك ولا يقول لك انه هذا هو المعيار الطبيعي ويحسك انه حياتك ناقصه ولكن الحقيقه العباد هذوما انت ما تراش حياتهم بالحق انت ترى لحظات مختاره صور معدله على خاطر حتى حد ما يشاريك دموعه وحتى حد ما يشاريك حزنه لي ريزو سوسيو ما عادش فقط اداه للتواصل الاجتماعي وليت اداه للمقارنه بال الاساس ولات ادي الى بريسيون سوسيال للعباد الكل وقت انت قاعد تقارن بغيرك راك قاعد تضيع في حياتك ولذلك عيش على خطوتك كما انت ما تبع حتى حد راهو اللي تراه ماهوش كله صحيح
3: ما تتركوا اولادكم يسهروا لوقت متاخر حتى لو معطلين احنا صرنا كتير قراب على عطله الصيف ومعروف انه الاولاد فيها بيسهروا لوقت كتير متاخر وطبعا انا ما بدي احكي عن اضرار السهر لانكم اكيد اكيد بتعرفوها واكيد قراتوا عنها وشفتوا فيديوهات كتير عنها وعن اخطارها على النمو وعلى الدماغ وعلى القلب وغيره وغيره اللي رح أحط لكم إياها إن شاء الله بالكابشن عشان هيك تعالوا نفكر بالموضوع منيح وخاصة الأهل اللي بيقولوا أنا ما بمون عولادي ما بيرضوا يناموا بكير يعني أنا عندي سؤال صغير مين الأم فينا؟ يعني كارثة إذا الأم ما بدها تعرف مصلحة أولادها وما بتمون عليهم بإشي بسيط زي هذا السهر خطر زيه زي الدخان زي التليفون أنا برمي أولادي بالخطر والكارثة الأكبر وين؟ إنه إذا بيسهروا على التليفونات يعني كمان الخطر مضروب باثنين

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. سيفنا على كيفنا بدينا معاكم في حول الموضوع مع سهام. نحب نشوفوا التفاعلات نتاعكم على الباج على فيسبوك راديو مونستير لايف كالعاده، على اليوتيوب راديو مونستير على 73 460 800. مع مدام علي تستناكم باذن الله، ناخذوكم ديما تليفون في الساعه الثانيه من البرنامج ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اذا عناصرنا اليوم العمل الموسمي لبعض العائلات، تعب وتوتر هكا ولا استاذ؟
1: ايه
0: ايوه،
1: دوك احنا قلنا انه راهو الصيف فرصه لبرشا ناس للعمل الموسمي.
0: ايوه،
1: تو برشا ناس يبداو يقولوا الصيف بالنسبه ليهم ماهوش كان عطله، هو موسم خدمه، لكن هذا ياثر فيهم نفسانيا. الصيف بالنسبه لبرشا ناس موسم رزق، سورتو في التجاره في السياحه في الخدمات، فهم برشا خدمات تظهر كان في وقت الصيف، العرايس المطاعم إذوما بالنسبة ليهم وقت الصيف مقدس، دوك شي يخدموا فيه اللي ما خدموش عام كامل. هي حاجة إيجابية، لكن خطر الخدمة في حد ذاتها تعطي للإنسان معنى لحياته، تعطيه قيمة، يحس بقيمته، دوك يحب الخدمة هني. احنا وقتش نخافه؟ وقت اللي العمل الموسمي هذا يولي ضغط. هو ضغط شنو؟ مش ضغط على خطر هو يخدم، ضغط على خطر في مخه فما وقت محدود، عندي شهرين ولا عندي ثلاثة شهور أكها، ولازمني نعمل روسيت قديش، لازمني نحصل، لازمني نلم، لازمني نعمل، دوك شلقاه مضغوط. لهنا الفكرة تولي ما عادتش شنو باش نربح، ما عادتش شنو باش نتعلم ولا شنو باش نخدم ولا إحساس بمعنى الخدمة، قدر ما هو قديش باش نربح وقديش باش نحصل وقديش باش نخبي. دوك هذه تولي هنا التفكير في حد ذاته، هذا بشي
0: يهز يقوم عقد معينه الروسات،
1: صح، تزيد التوتر نتاعو. والتوتر هذايا شي يصير قد في البدن نتاعنا مادام عنده ستريس، دوك عندنا كورتيزون وعندنا ادرينالين طالعين للسماء، وهو راهو مفيد في تبدا فتره قصيره، مفيد خاطر باش يعطيك طاقه اكثر، باش يعطيك حماس اكبر، باش تخدم بها خير. اذا طول تولي مشكله، باش نلقاو لهنا ما نحبش نحكي على المشاكل الصحيه البدنيه، عمل التنسيون، عمل كذا، ما نوصلهولوش، لكن نخاف انه المهم انه عبدي يفيق به وقت اللي مثلا النوم نتاعو يحس بدا يتاثر، والا التركيز نتاعو بدا ينقص، والا اعصابه ولات حساس لكل شيء، والا ما عادش ينجم يصبر على اللي داير به. دونك لهنا يولا هو قاعد يخدم، لكن من غير الجوده النفسيه نتاعو عمال تنقص. دونك خدمه اكثر وجوده اقل. علاش فما برشا ناس ما ينجموش يرتاحوا؟ قول قايل تو انت عارف انه انت ستريسي وانت تعب وانت عيان، علاش تجوش ترتاح؟ جوست ما خاطر برشا عباد تخمم انه راهو الراحه بالنسبه ليهم تضيع وقت،
0: خساره.
1: اكزاكتومون،
0: خساره من منطق الروسيه. اي الربح خساره، ربح وخساره راني نستحسب،
1: يعني هو افكتيفمون
0: اذا كان يخدم عينيه الروسيت شو يحسب ربح وخساره؟
1: اكزاكتومون، تو كيحط قدامه الخدمه يعني انتاج، يعني ربح، يعني حاجات. باغ كونتر كيحط قدامه هو الراحه باش يحس انه هو قاعد يضيع في الوقت، انه راهو هو كسل، انه هو راهو مش قاعد يدخل في حاجه. ولهنا يغيب على برشا عباد فكره انه راهي الراحه عندها وظيفه نفسيه كيف كيف العمل. شنو الوظيفه نتاعها؟ هي الوظيفة متاع أنه المخ متاعنا يحتاج الأوقات متاع ريكوبيراسيون، متاع استرجاع، باش يخليك تنجم تكمل تعطي نفس الأداء على مدة أطول. كما تليفونك باش تشارجي، لازمه باش تشارجه، لازمه وقت، معناها يعطيك وقت وبعد بيريود باش تشارجي. وفما لهنا ردوا بالنا برشا من علامات الخطر، إذا كما العلامات اللي قلت لكم متاع التنبيه، فما علامات خطر أن اللمبوبة الحمراء بدأت تشعل. إذا وليت تتغشش، وليت الأولى حساسية برك، الثانية اللي حسيت روحك بديت تتغشش، إذا الرغبة متاعك لبليزيغ قاعد يطيح، معناها أنت ما عادتش تشيخ بحاجات كنت تفرح بيهم قبل. إذا كان أنت نومك تبدل، وليت ترقد أكثر برشا ولا أقل برشا، ما تجمش تقوم الصباح سورتو، ردوا بالنا منها. إذا أنت وليت ديما مزروب، إذا ما لمات سيغتان ما يعرفها، ديما مزروبين، حتى وقت الفراغ ماكش مرتاح. دونك لهنا راهو البدن نتاعك اون اليرت، راهو البدن نتاعك يطلب منك انك انت تراجع الايقاع نتاعك، التيمبو نتاعك راهو عليه برشا، غيفيزي الوقت نتاعك. فما سبوت شفته في الفيسبوك تجري تجري تجري وبعد تعمل لها ستوب وتعاود جو ميريت ميو، تعاود الريتم نتاعها وتمشي في عقلها كيما المونجيلا. المونجيلا عندها وقت تك تك تك، احنا لا تك تك تك تك تك تك نجرا. دونك ليه؟ راهو البدن نتاعك عنده ريتم اللي يستحق باش نجم يعطيك. دونك وقت اللي تفوت انت يمشي معك شويه لكن يقول لك بوز، راجع روحك. أي. يلزمك تراجع روحك. كلمه بركة بربي للشباب اللي يخدموا، باش نختم بها الريبونس بتاعي.
0: أيوة.
1: الشباب اللي يخدم في الصيف صحيح هو يربح الفلوس، اما راه مش كان الفلوس، راهو في لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل هذوما يتعلموا الانضباط، يتعلموا يتحملوا المسؤوليه، يتعلموا قيمه الوقت، يتعلموا الكوميونيكاسيون مع العباد، التعامل والمهارات هذوما، يتعلموا انه النجاح يجيب تعب. هذوما راهم قيم كبيره برشا، لكن راهم ماهمش وحدهم باش يتعلموها. القيمه اللي اللي هي دخلت في بدنه ولا استوعبها هو تقف وقت اللي انت تقول شو تعلمت اليوم. لهنا دوموند للاولياء، راه ولدك كيف يروح من الخدمه اهم حاجه تسالها له شنو تعلمت اليوم، كيفاش كان نهارك، شنو الحاجه اللي نزادت لك. الحوار هذاك يمنعه انه هو يدخل في دخاخ الخايبين اخرين، انه احنا ما نحبوهوش يوصل لهم.
0: صارت لكش حتى مشكله راهو ما في
1: الخدمه، كيفاش تعديتها وشنو عملت كذا،
0: فوالا وتولي تحكي معاه كيفاش حليتها كيفاش كذا،
1: ويعطيك الصحه وبرافو.
0: صاحبه صبيه للعرف ويشايا الكل يتعلم رايتك الدنيا الكل.
1: وردوا بالنا من اللوم الزايد، سورتو ردوا بالكم اني نحبوا تحلوا الحوار، نحبكم تحلوا الحوار، اما مش تلوموا اني في بلاستيك راني عملت واني في بلاستيك راني سويت.
0: احنا تو مشينا للعمل بعض العائلات في الصيف، في موسم الصيف هو عامل جديد للضغط. أو إيه أنتي لما حال عطيت للشباب ربما الحاجات الإيجابية اللي يتعلموها. إحنا جايين إن شاء الله في المواعيد القادمة الأسابيع القادمة باش نحكيه على حاجات نجم تفيدك، ما هو الكل راه الكل يصب في بعض. دونك لكن أنا اللي نحبه وإن شاء الله نرجع بعد أخبار الحديث نزيدو نحكيه فيه، كيفاش ندوزيو بين انه نجمو نعملو حاجات في الصيف وحتى خدمه اضافيه راه وفي نفس الوقت نجمو نرتاحو. انت اللي كنت تقول فيه راهو في الكونتكست هذا في المعنى هذا، خاطر تقول الانسان قيس، اش معناها قيس؟ يعني ما تعيشش روسيت.
1: رد بالك،
0: رد بالك على صحتك، على تفرهيدك، على
1: تكون واعي ببدنك. اهم حاجه انه انت توعى على روحك، خاطر برشا ناس ينساو رواحهم راه.
0: احنا بعد الحداش ان شاء الله باش نرجعوا معاكم، باش جينا آية الله فارس تحكي لنا على عادات الشعوب في الصيف كيفاش يخلقوا فيه العمل ويخلقوا فيه المتاعب ليهم كعائلات. واحنا باش نرجعوا مع العناصر الاخرى وخاصه باش نمشيو للصيف، فصل الالتزامات الاجتماعيه والمقارنات عبر المواقع. سهام الدرعي تشوفوا لنا ردود الافعال على الصفحات، كيف كيف نشوفوا فماش تليفونات عند مدام عليا منصوري، ونرجع لكم بعد الاخبار باذن الله.

0: اتمام 11 صباحا بإذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أو عودته مع تذبذب في الجهد تسبب في تضرر الأجهزة الكهربائية لعديد العائلات والمحلات، مما أثار تذمر المواطنين الذين تساءلوا حول كيفية جبر الضرر. وفي هذا السياق أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية للكهرباء والغاز هند نيفر أن ستاك بإمكانها تعويض الضرر، ولكن بشرط إثباته قبل 48 ساعة واتباع الإجراءات التنظيمية التي تنص عليها الشركة، وذلك عبر تقديم وثائق تثبت قيمة الضرر. رغم التحسن المسجل في مخزون السدود، تتواصل في عدد من المناطق اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب، وهو ما أرجعه المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي إلى جملة من العوامل الفنية والظرفية، وفي مقدمتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء أمس عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة، مؤكدة أنها أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر تتواصل في بلادنا، حيث تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة بأغلب المناطق مع ظهور الشهلي، وتتجاوز الحرارة المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى غدا بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 39 و43 درجة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة بالجمهورية التونسية ابتداء من تاريخ صدور هذا البلاغ، كما تؤكد وزارة الشؤون الدينية على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة أسفار والمعتمر حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. وتستضيف تونس اليوم فعالية الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، ويشكل هذا الملتقى منصة مهنية تجمع صناع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة وفضاء لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. استفاقت الجزائر على فاجعة صباح اليوم تمثلت في وفاة 11 طفل على الأقل وإصابة 20 آخرين في حريق بدار للأيتام ببلدية المحمدية بضواحي العاصمة الجزائر، وفق حصيلة أعلنتها الحماية المدنية في الجزائر. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما احنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة وعليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل أتبع الموجة.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بكل متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. بطل قصتنا لليوم عنده ميزة خاصة لدى القليل من لاعبي كرة القدم، ألا وهي أنه يكون محبوب من كل الجماهير، المنافسين قبل المساندين. الياباني يوتي تاكاهاتشي، مؤلف سلسلة الكابتن ماجد، قال عليه أنه أقرب لاعب لشخصية ماجد، إن كان في الأسلوب أو الروح القيادية. أما خلينا نرجع بالزمان ومع البدايات. لاعبنا قال أنه أسود يوم في حياته كان في عمر 12 عام، النهار اللي مشى فيه لمركز تكوين نادي برشلونة لا مسايا، لأنه حس بالوحدة والغربة عن مدينته، وخاصة اتوحش عائلته. اتدرج في الأصناف الصغرى بسرعة البرق، وفي موسم 2004-2005 فرض روحه بما يمتلك من فنيات أن يكون لاعب ثابت في الفريق الأول للبرسا. ومع كوكبة النجوم في الفريق تحصل على كل الألقاب الممكنة، لا ليغا، كأس الملك، تشامبيونز ليغ، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى. أما التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو تحقيق النجاح والألقاب مع المنتخب الإسباني. لاروخ هو اللي كان من أبرز المساهمين في جيل استثنائي بالفوز لثاني مرة في تاريخهم بكأس أمم أوروبا في عام 2008، بعد 44 سنة من الجفاف، بعد لقب يتيم كان تحصل عليه المنتخب الإسباني في سنة 1964. بطل قصتنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 اكتب بأقدامه أحلى اللحظات التاريخية للشعب الإسباني. أخيرا الحلم أصبح حقيقة، وإسبانيا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. في لحظة سرقها ورسم الفرحة على الملايين. هذه قصة الرسام الخجول، قاتل دفاعات الخصوم، الدون أندرياس إنيستا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. ضيفنا على الكيف.

0: للضغط كنا في الساعة الأولى تقريبا خصصناها للعمل الموسمي لبعض العائلات يتسبب في التعب والتوتر، خاصة بالنسبة للشباب اللي مفروض عليه أنه يخدم باش ينجم يواصل مصاريف السنة الجامعية أو الدراسية، وفما عائلات باش تحسن دخلها وجابه مصاريف الصيف يلزمهم يعملوا بعض الأعمال اللي ربما تعاونهم شوية في المصروف. مع عائلات برامجهم أخرى، هذا الكل حكينا عليه، برامج التصليح والبني والدهينة وغيره اللي موجودة في الديار. طب باش نقلوا بكم العنصر آخر ينجم يكون عنصر ضغط، اللي هو الالتزامات الاجتماعية بما فيها عراس وتفرهيد وسفر وكذا، خاصة إذا كان متنضاف لهم عامل المصاريف والمقارنات عبر المواقع. ما زالت زادة معانا آية الله فارس اللي نستقبلها ونقول لها سهلة. آية مرحبا.
1: السلام مدام فوريا، مرحبا دكتورة، مرحبا، إن شاء الله تكون بخير سهام وكافة الفريق التقني ومستمعين الكرام.
0: ومواصلين معنا بالطبيعة الأستاذة وئام لقويضي بسيكولوج البرنامج، ومعنا سهام الدرعي صحفية البرنامج في حول الموضوع. كل ما يجينا حول الموضوع نشوفوا تفاعلاتكم على الصفحة. مرحبا بكم الناس الكل، حتى على التليفون على 73 460 800. عادات الشعوب فيما يخص موضوعنا آية الله فارس، الكلمة ليك تفضل.
1: أي كما حكينا المرة الأخرى قلنا اللي فما برشا شعوب في الترفيه يتوجه للأرياف، حتى توا زاد عنا برشا شعوب توجه للأرياف في المهن هذوما والضغط النفسي اللي هما خاصة في جنوب أوروبا. هو راهو طقس يبدأ كيما بلادنا
0: تقريبا
1: مهم، يفضلوا هذوما ما يمشيوش برشا للبحورات، ان هما يتوجهوا نحو السياحه الريفيه والزراعه المتخصصه، وخاصه في السياحه الفلاحيه وخاصه في ارياف ايطاليا واسبانيا. العائلات تحول المزارع بتاعها والحقول بتاعها لوتلة. كيفاش؟ انهم الجدات تقوم تطبخ، الامهات يطيبوا معناها بالغله الفريش والفريشكا وكل، وعندهم جيد تورستيك هو اللي يجيب السياح من المدينه الأرياف هذية، والصغيرات بتاعهم يوليو هما الجيد كيف ديكو يوصلوا للريف، يعني بيهم دورة في الحقولة بتاعهم في المزارع، ويقعدوهم في الأكواخ بتاعهم ويقعدوا يعيشوا حياة ريفية ليوم ولا يومين.
0: ربما حتى أسبوع محلها الفكرة هي موجودة شوية في الميزان دوت عنا في تونس ولو يعملوا فيها، أما مش بالطريقة هذه صح.
1: زيد فما نبتة لافراند البنفسجية كما نقول نحن عن الورد، هذه في فرنسا موجودة. العائلات تمشي بالذمة إنها باش تقطرها وتشيحها يدويا باش يصنعوا منها العطور والصابون
0: في الصيف، العطلة نتاعهم
1: يتفرغوا باش يبيعوها في الأسواق المحلية وكيك يجيب لهم مدخول إضافي.
0: بلاد العطورات فرنسا، دونك الفرنسيين في تقاليدهم يمشوا يقطروا النبتة هذه باش يصنعوا العطورات، عمل خدمة معناها.
1: زيد في إيطاليا واليونان يقوموا زيد ما قلت لكم جا عندهم برشا أرياف، دونك ياخذوا طماطم كيفنا نحن يبعدوش ياسر، يشيحوا الطماطم باش يعملوا بيها البيتزا والباستا بتاعهم وكل شيء، تكون الطماطم يدوي يشيحوا الطماطم يقصوها وينشروها في سطوحاتهم ويستنوها بعد كيفنا نحن يعولوها يحطوها في حكوك بالزيت ويخليوها تتصبر.
0: خدمة تمشي لها العائلات باش تخدمها بالذمة في الصيف في العطلة. عنده مزارع العنب زادة في إيطاليا في الصيف، برشا عائلات تمشي للريف باش تخدم في مزارع العنب، وأصحاب المزارع يخصوا لهم حتى أماكن الإقامة نتاعهم.
1: باهي نمشيو شوية لمناطق جبال الألب كما سويسرا النمسا وجنوب ألمانيا. هما يمشيوا باش هو الموسم هذاك هو ديجا من عند ربي، هو صعود الماشي المراعي العالية، يعني ديجا هما الإبل والأبقار وكل بطبيعتهم بطبيعة الطقس وكل شيء يطلعوا
2: للجبولات
1: العالي، وذاك دونك يحولوا معاهم عائلاتهم وكل بخاطر بطبيعة مش باش يخليوا الحيوانات بتاعهم تضيع، وكيك أمام طوان يستغلوا الوضع. وفما شعوب كيف يمشيوا ينتقلوا مع الماشية بتاعهم يصنعوا أجبال الجبال على خاطر في الأكواخ الخشبية اللي في الجبل غادي هما كيف المراعي تطلع هما يقوموا يحلبوها ويصنعوا بها أنواع الجبونات، وذوما هما أغلى أنواع الجبونات. جاي يقول لك فما جبونات بتاع جبولة وكل شيء، هذوكم يصنعوها بالذمة ينتقلوا عائلة كاملة من اللي كانوا يعيشوا في المدينة ولا في الريف، معناها في السهول الكل ينتقلوا مع الماشية بتاعهم. في معناها قولك إنهم باش يجي الحليب بتاع الجبل يكون أكثر قيمة غذائية وأكثر حصاد. معناها نمشيو زادا توا اليابان وكوريا الجنوبية.
0: الآسيويين هذوما
1: اللي
0: يحبوا الخدمة ياسر.
1: هما يقوموا بجني الشاي الأخضر. في الموجة الثانية بتاعه شارك العائلات الكل في جني شاي الأخضر صيفية أما لا جفاف يدوي معنا بوش من الماكينة ما زالوا لحد اليوم يستعملوهم إنه بيجي جفوهم يدويا.
0: جفوه يدويا الشاي الأخضر
3: يشيحوه معناه
0: واو
1: يشيحوه
0: عمل خدمة
1: حطوه بالباهي وكل
3: شيء رغم التطور الكبير اللي عندهم مازالوا يخدموا باليد
4: هم رغم الحاجات الهاند ميد اليدوية عندها قيمة أكبر
0: بتبيع
4: دونك حتى لو يعملوا بالآلات ولا حتى حتى كي تاخذ كونفيتور مش كيما تصنع وحده كيما تشري في معلم معناه ملي باش يكون
0: هي فما حاجة أخرى الآلة كي تدخل على بعض خاصة المنتوجات الفلاحية كي تدخل عليها البعض منها راهي تفقدها النكهة انت تعرفش نعطيك صحيح الحوايج هذه اللي فيها نكهة اللي يفوحوا بها لا الفحات الكل انت تعرفش كي تاخذ 100 غرام تابل ترحيها في الروبو نتاعك ما تعطيكش نفس الجو كيما اللي تريحيها برحال عربي نتاع مماتك كل الحجر ولا كيما تحطها في المخازن
1: خاص وتهرسها
0: في بالك ولا لي زاباري هذوك سبحان الله هما سريعين ويرحيو دابك الحاجة اما في الجو يفقدوها الجو ها سي كوم سا دونك هذاك علاش ربما الشاي الاخضر بكله يتجمع ويتجفف يدويا ما تدخلش عليه الاله خاطر فما
3: على النكهه
0: كيستيون نكهه اي فوالا
1: باهي زاد عندهم كما قلنا في اليابان وفي كوريا الشماليه يخدموا في بيوت البحر اللي هما عندهم اكواخ على البحر هذوكم هما ملكهم يمشيو يكريوهم للسياح وفرد وقت يبيعوا المثلجات اللي هو جلاس سبيسيال عندهم ويعزيد يعطيه الرامن الساخن هذا ماكلة مشروب عندهم يعطيه هذوما للسياح وزاد يوفروا لهم مكان باش يغيروا ملابسهم وكيكا هاوكا يوفروا قوت يعني ديارهم وأكواخهم اللي مفروض تكون لهم هما يشوجوا كليونهم للسياح يحلوا كشك بجنبهم يبيعوا الجلاس ويخليهم زاد بلاصة كما يقولوا فستيغ باش يبدلوا حوايجهم هكا من كل جهة يشوفوا منين يجيبوا الفلوس
0: شو قد ناس تخلق خدم معنا احنا شكنا احنا في تونس سوي
1: لا لا كلهم يخدم
0: الكل
1: زادا في الهند وبنغلاديش يقوموا يزرعوا الرز وزادا يجمعوا المانجا خاصة في الصيف وفي الواحد كلهم رغم بالحق بصغارهم بكبارهم أصلا حتى قريت شوية مقالات قالك الصغار تبدأ تتهرب وتخاف وتتحدى بيوت وتعمل روحها مريضه وياخذ ديك ما تخرجش
0: اي خاطر تعبوا دايور احنا كيفاش نحكيو معناها هذه عائلات مؤكد ناس ما تصيفش ما تمتعش راهو ناس
3: يخدموا من العمل
0: يخدموا في التوريزم ويخدموا في الفلاحه دونك ناس تخدم
4: هي هذيك المتعه هي هذيك المتعه
0: مو عندهم جيتهم بعد هذوما اللي نحكيو عليهم ويقام هما الناس اللي باش ترجع تخدم بعد الصيف وترجع
3: تقرا
0: ما ارتاحوش انا مشكلتي هنا كونهم ما ارتاحوش هي
1: زيد اخر حاجه نسكروها
0: ماكش موافقتني نعرف ما ميسالش نحبك ما توافقنيش باش تعطيني الفكره البوزيتيف في الحكايه فهمت هذا كيفاش نستنى
1: سكروها باخر حاجه بامريكا اللاتينيه وين هي تعمل تجهز البطاطا انهم هما يستغلوا الحراره القويه على الاخر تاع الصباح يقصوا البطاطا ويحطوها تتجفف على الاخر ومن بعد كي في الليل عندهم برد قارس دونك هي البطاطا برغم درجه الحراره المختلفه بين تشيح على الاخر بعد تبرد كيكه بعد ما تبرد نهارين يحطوها في الليل دونك شيء يسخنوها على الاخر بعد يبردوها 3 ايام تقعد العمليه هذيك والكيكه دونك كيف يلقاوها في الليل سي بون شيحت يخبيوها ويبيعوها للمطاعم استغلوا الحراره هذيك باش ما وردتش
0: فين هذا في امريكا اللاتينيه
1: في امريكا اللاتينيه
0: اي الناس كلها في العالم الكل تخدم هاي دارت لنا القارات الكل
3: العالم
1: صح
0: ويزم نعرفوا لي هذوما نحكي ورانا على الصيف ونحكي على فلاحة في الصيف ونحكي على ناس تخدم في توريستيك في الصيف وناس تخدم تبيع على الشواطئ كيف نحن وعلى في أماكن التنزه معناها يعاني وفك السخانة والشموسات وكذا
1: في أمريكا الشمالية زادة عندهم معارض الزراعة المحلية بين المعارض ومش نو هما في الصيف كامل كما احنا عنا المعارض العائلات الريفية نقعدوا في الريف تجهز حيواناتها ومحاصيلها باش تنافس بها تكون عنده احسن حيوان تكون عنده احسن ازين يكون احسن خروف احسن طماطم ديجا هك علاش هو الشيق في هذا كل انك معناها الفصول في الشتاء وفي الربيع في الخريف تقعد تزين في خروفك وتزين في الطماطم تاعك على المنافسه معناها مش كيما سمعنا قبل في السعوديه المهرجان تاع الجموله هذا حتى هما عندهم مهرجان تاع المواشي الكل
0: وعندهم زاد المعارض نتاعهم هذوما نعرف في كندا انت قلت امريكا الشماليه كندا في اقصى امريكا الشماليه دونك في كندا المحاصيل الفلاحيه الكل عندها معارض وعندها مهرجانات مثلا مهرجان الفراس والعباد اللي تمشي للمهرجان حاجه من وراء الخيال راهو
1: حتى في تونس
0: مش كيف ما اللي عنا. أنا نحكي لك على مهرجانات راهي ضخمة، قلت لك عبيد معناها زوار بالملايين معناها يمشي، وحتى من خارج كندا يجيوا معناها. دونك معروفة حكاية المعارض نتاع المنتوجات الفلاحية نتاعهم. أنت ضفت لي اليوم فكرة الحيوانات نتاعهم، أي
1: المواشي يزينوها ويتلهوا بيها وردوا بالهم تمرض ولا تكسر لهم.
0: والمعارض هذه تعمل في الصيف بالطبيعة، وقت اللي تقصيتنا خاطر في أمريكا الشمالية ما عندهم كان الصيف يعيشوا فيه لما حالة وما طقس بارد ياسر عندهم في الفصول الأخرى. حتى ربيعهم بارد راه مش كان الشتاء. باهي وانت ايه شنو تعمل في الصيف؟
1: نعم برشا حاجة.
0: تعمل إذاعة؟
1: تعمل إذاعة.
0: حبك الأول وال ومش الأخير بالطبيعة.
1: الله أعلم.
0: إذاعة ايه سنوات تعمل إذاعة.
1: سنوات.
0: سواء كان في النشاط في دار شباب وإلا في إذاعة المنسير مؤخرا بعد الاتفاقية التعاون بيناتنا.
1: عندنا برشا اتفاقية.
0: هاي برشا اتفاقيات وعندك النشاط المجتمع المدني جي مرجي مش نحكيو عليك انت ان شاء الله.
1: هاي عندي برشا حاجات
0: ما شاء الله
1: مجتمع مدني وإذاعة ودار و...
0: يعطيك الصح يعطيك الصح. وطيب كسكسي العرس
1: مرك هو
0: جمعة جاية باش نكتشف مواهبك الكل، خاطر جمعة جاية موضوعك انت بالضبط وناس لي كيفك.
1: الله شكرا
0: يعطيك الصحة آية الله فارس، شكرا لك مجموعة من المعلومات محلاها جميلة وتورينا الناس واش تعمل. الفقرة هذه راهو قصدتها علاش؟ على خاطر مش ما نحسوش رواحنا كان احنا، خاطر عنا شويه انغلاق احنا التوانسه ديما تحس روحك انت تخدمي وشعوب الاخرى شيخ عليها والسويسري وال
1: الامريكي
0: كل ياباني ولا تصور وانت لبس عليه وغني وما تحلم انك تعيش جمعه في بلاده. هاو شوف الناس فاش تعمل في العالم
3: تعبين اكثر منا يمكن
0: اكثر منا
3: تحكي لي كبار وصغار
0: اي تعبين ويملك ويذي تشوفي هذا الكل نقطة إيجابية. أعطيني كيفاش إيجابي باش نقل بيك للالتزامات الاجتماعية والمقارنات عبر المواقع اللي هو عنصر مهم في الضغط الصيفي بتبيع
4: بي.
0: أيوة
4: إني شو استقبل من أدل إني نحب الفكرة المعنى متاع الحاجة هو اللي بدلها. يعني أنت كي تغزل المهرجان متاع طماطم متاع شيخات هما فرحانين به أنت تراها بعد التعب وبعد الشقاء راه ما عندش نفس الحاجة. أيوة المعنى تاع الحاجة يتبدل بغزل التكليه. بيه خلنا ندخل في الجواب على السؤال تواصل للفكرة في حد ذاتها. احنا المجتمع التونسي معروف باللمة بالعروسات متاعو الفرحة متاعنا، احنا حتى زوز عائلات نعملوا لمة ونعملوا جو شيخات. العلاقات الاجتماعية حاجة أساسية في الصحة النفسية متاع التونسي، ما فماش أصلا اسمه التونسي على خاطر يحبلو ناس حبوا الشيخات.
0: نعم معناها راكم انتوما والشعوب الاخرى ما كومش فرد شخصية.
4: احنا احسن احنا عنا ميزة ما هيش عند العبيد الكل. احنا عنا ميزة احنا نحبوا
1: الاجتماعيين
4: احنا ونسي نحبوا الناس نحبوا الشيخات نحبوا احنا هكا
0: بيعتك الحقيقة الحقيقة والماكلة
4: اخي ما فماش لما من غير ماكلة وما فماش حزن من غير ماكلة ذيك طبيعي عادي معناها
0: ونحبوا الكلام نتكلموا برشا
4: دونك الانسان يحب
0: الاغناء والرقص زيد الحقيقه
4: بالطبيعه هذاك كيفاش تعمل انت
0: زهونين هذاك التونسي
4: هذاك اللمة دونك هو راهو يحتاج باش يحس انه منتمي لك اللمة هذيك لك الحلقه هذيك. دونك هو الاحساس هذاك تاع الانتماء حاجه انسانيه في العبد، لكن فما فرق ما بين اني نشارك العباد فرحتهم ما بين نحس اني اني خايف ايش باش يقولوا. دونك لهنا اللمة والجو والزهو والطرب اللي كنت تحكي عليه كما قبل توا تقلب اش باش يقولوا عليا اش باش يقولوا عليا هذيك تبدل معنى الحاجة كغمة تخسر قيمتها
3: تتفسدها مش تبدلها مطعم تمسطها
4: exactly. على خاطر العلاقة اللي ما بيناتنا ما عادتش علاقة أخذ وعطاء وجو وياك ولات واجب. كيف انت توجب عليا الحاجة السؤال هنا باش يولي شنو اللي يصعب علينا علاش ما نقولش لا؟ تو انت سبحان الله تو انت عندك يلزمك تحس انه العباد عندك اربع فروحات مش لازم عليك تقول ايه للكل جاي تعب من الخدمه لازم عليك القايله تعداها في دار
1: واللي ما تمشيلوش
4: صحي
1: ولا تواجب
0: يتغشى عليك ويقطع معك العلاقه
4: راهو خاطر انت عندك ان بوزوام تاع قبول يلزمك تحس روحك مقبول وفرحانين بيك وحشتهم بيك. الإحساس هذاك يخليك أنت تمشي وتلوج ومضى بيك وما توخرش. لكن المشكلة وقت اللي أنت مضى بيك ترضي الناس الكل، مضى بيك ترضي هذيك في الفرح وترضي الأخرى
1: في نجاح في تهور
4: وصغيرك وراجلك وتلقى روحك مقطعة في مية تقطيعة على خاطر أنت باش ترضي الناس هذوكم. المشكلة تولي لهنا أنه أنت ما تنجمش ترضي الناس الكل وما بتقعد تحافظ على راحتك. صعب ياسر. يعني انت وكي ناخذ واحد نرجع لاربع عروسات هذو
0: عندك خاصه وانه حلقه المعارف نتاعنا التوانسه الكل في عائلاتنا الكل راهي كبيره
3: موسعه.
4: اي خلينا نمشي سيدي. انت عندك اربع عروسات، واحد من عند دار نسابك، وواحد من دار بوك، وواحد جارك، وواحد صاحبتك. تلموش اربع عروسات نجم يجيب فرد جماعه سيدي.
3: والله يجيو حتى ربع عظم.
4: انت تنجمش باش تحضر فيهم الكل بنفس اللبس، نجمش بنفس المكياج، نجمش بنفس المصروف، ما تنجمش. دونك لهناش باش يولي عندك، باش يولي عندك تعب، باش يولي تاخذ كونجي، واذا كان عرفاتك ما باش يعطيوك، دونك باش يولي عندك مشكله اخرى،
3: مشكله في الخدمه.
4: دونك صغيراتك مش تهزهم معاك باش تخليهم، دونك مصروف اخر، التزامات اخرى، صعوبات جديده، راجلك باش يرضى لك كل يوم وانت في بر
3: ولا شي يهزك ما يهزكش. خاصه كان يبدا
4: هذو ما ولاو صعوبات، ما عادتش نتاع التفرهيده نتاع جو نتاع شيخات.
0: دونك واش مش تلبسها؟
4: اي لكن والفكره في انك
0: مش تلبس
4: مش تعدي مش تهدي وش مش تلبس وش تتزين وش تهز صغارك وش مش وش مش تصرف. دونك كلهم مربوطين بكلمه لازم، لازم نمشي، لازم نهني دار نسيب ما نجمش نقعد ما نمشي لهمش، عيلة دار بابا شو يقولوا لي، صاحبتي الروح بالروح ما خليهاش، لازم.
3: أي وجيني لازم نمشي
0: وجيرانك
4: وجيراني كيفاش الباب في الباب ما نمشيش، لازم. أكل إلزامية
0: وزملائك في الخدمة سيتهم لازم.
4: دونك الإلزامية هذيك تخلي الضغط كبير برشا علينا، والمشكلة لهنا إنه أنت ما تفيقش بها، اما كان كي تبدا قاعد فيك العرس تبدا على اعصابك متوتر، واش ما جاي نرفزك، واش ما جاي تولي تلقى روحك تقول في كلمه ما يكاركش قلتها، واي كلمه باش تتقالك تلقى روحك على اعصابك وتجاوبها جواب ما كاركش تقوله،
0: وتبدا توزن الوقت في ظروف تروح.
4: ولو تحطيت في ظروف اخرى ما كنتش تعملك ردة فعل هذيك. دونك باش تولي انت تخسر اكثر من اللي باش تربحه، باش تعمل عركه مع هذيك، واش تتنبز من الاخرى، وباش تولي تتغشش، واش تولي عندك في بلاصه اللي يكونوا عندنا علاقات اجتماعيه، باش نولي نخسر علاقات اجتماعيه. والاساس نتاعها شنو؟ اكل الزاميه اللي حطيتها من الاول
3: مفروض عليك.
4: الخلاصه شنو؟
0: والله حتى استاذه سامحني قاطك، حتى ما نخسرش علاقات، لاني مشيت وجملت وهما في وسطك المئات تاع العباد مش فيقوا بيا، لا منرفز لا ما يشوفوش هما الداخل نتاعك. اما انت كي تروح وتعب وغدو باش تصبح تخدم وسقيك منفخه وراسك مزنزن بالحس وندر شنو، وانت ما مشيتش عملت كيف، مشيت عذبت روحك
4: تعبت تنسى. لا سامحني
0: ايه والله مش مليت تنسى، تولي كي جيك انفيتاسيون كينو كوشمار
3: والله تبدا تحسب.
4: شو يقولوا الناس بكري؟ شو يقولوا الناس بكري؟ كلمه تسوي كيفاش يقولها كي تصبح الاشكاليه في انك تعبك تنجم تنساه، لكن العلاقه اللي خسرتها ساعات راهم يقعدوا سنين ما يتكلموش، وساعات راهي تكون حاجات ملها معنى يخسروا بعضهم على خاطرها. الاشكاليات هذوما اللي اني من نحب معناها نحب نسلط عليها
0: الضوء. عرفتك انت معناها تولي انت تعيش في جو متوتر حتى تقول اللي ما كانش يلزمك تقوله وتدخل
4: وتبدا تجي حتى باش تفرح للعبد، وانت تبدا على اعصابك وتعبه، حتى وجهك يبدا مش مطلوق، شقول لك شوفي جايه من
0: ما فرحتش ولا غايره مني ولا حاسدتني ولا اي.
4: دونك المشكله لهنا سورتو في المناسبات الاجتماعيه، اللي نردوا بالنا انه احنا في بلاصتنا نكونوا باش نربحوا وداخلين على باب الله باش نفرحوا باش نشيخوا، تلقى اكل المعنى هذاك تقلب ولا الزام، وكل الزام هذاك باش يولف وراه توتر، ونخسر من وراه علاقه اجتماعيه في الاساس اني ماشيه باش نربح منها
0: باش نكسبها.
4: اي العلاقه دونك هذاك علاش نحب ناكد عليها ونعاود. دونك احيانا الحمايه نتاع العلاقه هذيك تبدا بكلمه لا محترمه، راه ظروف ما تسمحش، انت ما تنجمش. ساعات ليه محترمة النجم تحضر ربع ساعة ما تحضرش ساعتين وسهرية كاملة.
0: أنا معك في هذه
4: خير من أنك تخسر العبد
3: بكله وجهك وتروح كما نقول
4: صحيت ملايا تختارهم ده تقريبا تعمل شوية عند هذا شوية عند هذا شوية عند هذا بيسيلش ما فيه بيس هذا عنده حنة ذاك عنده عرس فرد
0: داخل عنده كتبين صديق عشية يبدأ خفيف تتعدى
4: لدو أما ما تفرضش على روحك حاجات أنت ما تنجمش تتحملها. راهو إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. إنك قطعت حد راهو غضبت ربي وعبيده لكن انك حبيت ترضي بشر راك ما ربحت شيء
0: والله حتى كي تعذب روحك تغضب ربي عليك خاطر حتى روحك عندها ليك حق علاش عبدي بدم دقدق قاعد في بلاصه ما عينوش باش يقعد فيها انت ما تنجمش السهر اختار العرس احنا الحمد لله نعملوا مهرجان في عروساتنا اختار الفقره اللي تجيك على بكري ما تنجمش تسهر اللي يسهر والمساتين عروساتنا ماضي ساعه معني
3: يقولوا
0: راني انا باش نجي في الاول سويع راني نصبح نخدم
4: ايوه
0: عارف تعمل حدود مع الناس وكما قالت الاستاذه انا معاك في الطريقه اللي بلطف ومحترمه عامل الناس بلطف وباحترام والله يحترموك وحتى كي تحط حدودي ولا يقدروك
4: حتى كي تمشي تبارك له بعد الفرح ما يسالش راه تقول له راه اني ظروفي فيك الوقت هذاك ما الناس متنيش وراني ما نجمت ومشيت وتبارك له
0: وتاخذ الصلاه نحات الحكايه هذيك وي
4: يا خويا
0: والله العادي راهو بها تجي ما مش قلك علاش الناس الكلها ترجع تخدم انا الرم روح عرس لولدي ثلاث ايام رجعت نخدم دونك الناس كلها تخدم وتقول لك انا حليت جمعه كامله الفرح ما جاتنيش وما انا جايتني تو انا نخدم ولا نقعد في داري ولا انا كنت تعبه تو
3: ترتاح
0: ولو اصلا هذيك ولو يعلنوا عليها راهو العائلات تقول لك انا عندي الفرح ثلاثه ولا اربع مناسبات راني بعد الفرح يا تسافر يا تمشي تصيف يا ترجع تخدم
3: يا تقعد ترتاح من تعب العرس
0: كان ماما ساعات يعملوا بالعاني راهو يبرمجوا حاجات بالعاني باش يخرجوا من الدار يبرمجوا تصيفه عومة كذا ليه بالحق نحكي
4: مثالش
0: ما عادش يحبوها وهي الحقيقه الحقيقه انا معاهم اللي ما يحبوهاش خاطر واحد حل الفرح ثلاثه ولا اربع ايام ولا اسبوع
3: كهو يجري بالجمعه هذيك
0: كمل استنفذ طاقته حتى هو زاد يزم يرتاح بعد يرد نفس
4: ميساج مهم ما تقطعش وكهو
0: ما تقطعش فما وسائل جديدة أي أنا معك في أنك تضع حدود تقول ما نجمش نجي ولا نجيك شوية كذا وكهو راهو كذا
4: اللي يهمني أنه أنت تكون مرتاح وكي باش تمشي تفرح العبد تمشي تفرح بقلبك ليه وأنت مضغوط لا وأنت على أعصابك لا وأنت متوتر هذا اللي يهمني دوري
0: الأسلوب الصحيح في التعامل مع الناس معناها بربية وباحترام وتعرف تشرح لهم وضعيتك انت بكل احترام ويقبلوها منك واللي ما قبلش يفكر فيها وبعد يمشي يقبلها
4: ما نعرفش نقول في هذايا باش الناس كل ما تمشيش لبعضها راهو ردوا بالنا لا لا راهو بالعكس راهو اني نقول ان انتم راهو باهي العلاقات وفي تونس راهي احنا نعيشوا بها معناها ما تنجمش تعيش من غير ما تموت هذاك الدم اللي يسري في عروقنا معناها هذاك اللي لازم يكون
0: أي.
4: يعني انت كيفاش تجيك ديزيكسبسيون على خاطر انت ظروفك سيتون اكسبسيون اما مش تولي لكش عاده
0: هي تنجم تكون عاده راه وقدام اجواءنا الصيفيه تنجم تكون عاده خاطر انت في دارك تقريبا يوميا يجيك استدعاء ساعات فروحات كلها فرد اسبوع عندنا احنا التخمه نتاع الفروحات ما بين 15 جويلية 15 اوت صدقني
4: تنظم وقتك
0: تنظم وقتك وانت تخدم على روحك عايش اختي كيفاه تجيب راسك عندك دارك عندك خدمتك عندك مسؤولياتك عندك قضيتك عندك سخانة عندك ما يقص عندك ذوي يقص عندك شبش نجم عندك ميكانيك في الصيف يتعب عندك كهرباء تتهلك خاطر اللوحة في الشمس ما عندكش باركينغات النهار كل عندك ترانسبور مش موجود تاكسي تقف في مستير اقف في مستير ماضي ساعة ونص واخلق لي تاكسي نعطيك اللي تحب من عندي
4: سمحت
0: اي راني ما نحكي كلام مرهق وهو كل يوم عنده استدعاش تحبه يعمل يلزمها تولي عاده انه يعرف انا نحكي في الواقع يلزمها تولي عنده عاده يعرف ينظم ليش كون يمشي وليش كون ما يمشيش خاطر انت قلت ما يلزمهاش عاده ليه بالعكس يلزمها تولي عاده
4: يعرف ما يلزمهاش تكون عاده انه ما يمشيش معناه انه يولي يبرر اللي كنت تحكي فيه هذاك الكل تولي له بالنسبه لي تاع مبررات انه ما يمشيش وما يحضرش وما يفرحش لا امشي وافرح وزور وتبادل العلاقات توت ان ريستون انت زين في حياتك هذا ايش حبيت نقول
0: فما عاده جديده اسمها انك تنظم امورك في علاقاتك الاجتماعيه على خاطر احنا قلنا الالتزامات الاجتماعيه عامل جديد للضغط في فصل الصيف يعني تكثروا هذا صحيح كما قلنا نجاحاتنا التخرج نتاعنا خطوباتنا عروساتنا طهوراتنا كل شيء في الصيف
4: كل
0: شيء حتى اللي عنده وعده وعده يجي يعملها في الصيف يقول لك في العطله الناس كل مرتاحه حتى يجي سي با فري راهي مش الناس كل مرتاح به احنا ما زلنا عنصر المقارنات عبر المواقع لبنان عندكم ما تسألوا فيما يخص الموضوع اللي تعدى ولا ليه
4: خاصة
0: الالتزامات الاجتماعية أفراح ومسارات وكذا
3: والله أنا ماذا بيا نلقى حل معناها اللي كيجيوني أربعة وخمسة راهو فما زاد شكون عنده عرس بالديبلاسمون يجيك مثلا ورا بعضه مثلا جارتك ولا قريبك باش يعرس في ولاية أخرى من تونس راهو زاد هذاك أش من ميكانيك وأش من تنقل وأش من
4: احنا قبل كيش يعيشوهم الحكاية هذوما خلينا نبداو واقعيين شوي هي كيما كانت تحكي كيما كأنك عندك أنت عندك باش تحب تعمل فواياج وتحب تعمل هيك كيفاش يعيشوه راهو احنا ما بدلناش الدنيا راهو طريقتنا احنا اللي تبدلت يعني هو وقت اللي يبدا يحضر عندي عرس خالتي في اخر الدنيا باش نمشي باش نحوس باش نتفرهد باش نرى الدنيا جديده باش نتعلم دونك الفكره انه انت تحط في مخك يعني باش نمشي نتعب مش نمشي نتعذب مش نمشي نتمرمد. والصغار تلقاهم شيخين ماشيين بلاصه جديده باش
3: يتصور فرحان.
4: غزره الصغير هذيك هي اللي باش تقلبها، راهي تقلب الميزان الكل. غزرتك للحاجه المعنى اللي تعطيه للحاجه هو اللي باش يبدلها.
3: والله ساعات تحط معنا وتجيك مفاجآت. أيوة. والله
4: ميسالش
0: غير مش الصغار الكل يحبوا يمشوا للفروحات بين قوسين.
3: أيوة. اصلا واحد
0: برشا صغار ولا ما عادش يحبوا بالعكس،
3: وكيمش تمشي لدار اخرى
0: عندهم في ديارهم واجواءهم وكذا يقول لك باش تهزني باش تمرمدني وتفددني وما نحبش الكهرباء وما نحبش الخروج في الشمس وكذا. ومش الناس كل عندها صغار، فما اللي عنده كبار وهذاك تلقاه تعب اكثر وعنده التزامات اجتماعيه اكثر بحكم انه كي يكبروا علاقاته وتكبر الانسان كل ما يتقدم في السن تزيد الانسان في
3: عنده برامج اخرى عملها
4: وحده
0: وتكبر العائلات.
4: كل واحد عنده سي زيكسيبسيون.
0: لا لا انا معك في فكره
4: اساسيه انه راهو المعنى تاع الحاجه هو اللي بدله. لو كان انت حاطه روحك اللي اني راني تعب اللي اني من باش تزيدني تعب وارهاق الحكايه من غير ما تقدم فيها، اذا انت عامل حساب انه هي هذيك حاطتها انت تحبك العبد ذاك ونحب نفرح له وماذا بيا نفرح له، فكره الالزام في حد ذاتها تعمل لك ضغط. دونك فما حتى شيء يلزمك انت شنو تحب، تحب تفرح لك العبد ذاك يلزمك تفرح، يلزمك تحس هالفرحه هذيك.
3: اي والله وزاد فيها زاد جانب ايجابي انك مش تهز عائلتك وصغارك تتنقل بيهم العرس قريبك في ولايه اخرى ولا في بلاصه اخرى، فرصه لصغارك انهم مش يعرفوا مال يبوهم والعائله الموسعه
0: الكل. فما الجانب هذاك مهم. أي. احنا مش
4: فرصه مش تعرف بلاد اخرى اصلا.
3: أي. مش تعرف وعادات اخرى وعادات اخرى
4: اصلا
3: وحاجات
1: اصلا حكورتيش تعملوا جو.
4: اي فما هو شو قولك ما تعرف لحد كان اذا تسافر معه اصلا. أي. انت باش تكتشف بو جديد وأمني أخرى. آخر. في السفر وحتى العلاقه بتتقل تتبدل سي با لا ميم شوز كيما في الدار اركح هي اهفت هي تلقى برشا حاجات اخرى تتبدل
3: حتى مشوار السفر
4: ام تعمل في جو تلقى حاجات اخرى تتبدل. راهو اذا كان الفكره اذا الفكره اللي خارج اي جستموك جستيون
3: تاع تحل باب شبت شباك
4: هذاك اللي يبقى من بعد. راهو هذاك الجو هو اللي يبقى كي تتذكر وتضحك. احنا تو علاش ضحكنا خاطر كل واحده عندها لي سوفينير
0: ما كتحكيتيه. هي ابعد واحده فينا على الصغار قالت لك الاولاد اللي تعاركوا من لازم عندها شكون في العائله تعرف معايشين ولا
1: احنا
0: ليه هو شو اللي عشناه مطفين عليه الضوء هي اللي ما عندهاش بيه علاقه قالت
1: ليه على حسب العكس اللي بس العلاقه
3: هي خاطر
1: تعرفوا من التالي دوما تقعدوا قدام
0: ورجيلكم ليه مو احنا ولادنا احنا ولادنا هم اللي بدهم يتعاركوا من التالي. قالت الاولاد
3: هي تحكي على روحها
1: تحكي على
3: روحها هي
0: واخواتك انت واخواتك تقلقوا في امك وبوك من قدام. احنا سكتنا طفينا الضوء خاطر بي ام قالت تبداو شيخين وقاعدين شيخين وبداو يتناقشوا الثاني هبط البلار طلع البلار ولدك السيف عليا الاخر يقول لك فك لي درا
3: شيخ. ايوه تعاركوا حتى على البلاصه في الكهرباء نحب نقعد في الوسط نحب نقعد بحال الشباك
4: وصعب كيفاش يزيد وانت تبدا في السفر كيفاش يكون ساعة البال نتاعك كيما في الدار ولا لا؟ اونيتمون
3: نبدا شيخه شوي الحقيقه
4: شفت
0: الفرق
4: تتبدل انت اصلا غزرتك للحاجه راهي تبدل الوضعيه تتبدل حتى الصغيرات يتفردوا حتى اغزر السمير كيفني اغزر
3: شوف القريق الورد
1: شجراته ويجريوا
4: تلهيهم يا شكون يلقى لي لون ابيض يا شكون يلقى لي لون احمر تلهيهم في حاجه انت تلقاك تتنبط تلقى فيها.
0: هو انا معاك في حكايه السفر وكله لكن كل واحد وكيفاش يشوفها. اما احنا نحكيوا على الصيف سفر في الصيف
3: مع السخانه ليش نخرجوا بكري شوي ولا بالعشيه
0: نعملوها ساعات
3: بكري شوي الاغلبيه
0: طويله. اما سفر رحلاته العائلات يسمعوا فينا نخرجوا من الكادر نتاع الصيف مشي للشمال الغربي
3: ونمطر
0: في الربيع ولا في الشتاء الور لا وقتها نحكي معاك من هنا الغدو ان شاء الله حتى على نهار نمشي ونقعد نهار ونغد
4: اي سيدي انت تحكي على
3: حتى تحكي على السفر بركه فرهد
4: اللي تحيات نتاع العباد
0: راهو الجمال اللي في
3: حتى في الكياس
0: في التخنيه نتاع المنطقه وكل حاجه روعه.
4: كي تمشي للبحر تا موش سفريه سمحت انت تو مستير لهنا تحكي عليها ما للناس اللي تمشي للسفر ما تحرش في المستير تمشي اخر الدنيا
0: هما يحسوا الاحساس اللي يحسوا انا كي نمشي للشمال خاطر انا نمشيش للبحر نمشي لحاجات اخرى
4: هما راهو كي تمشي انت المهديه ولا باش تمشي تكتشف بحر في قرقنا ولا تكتشف في بحر في اي بلاصه اخرى دونك تعمل السفر السفر هذاك في حد ذاته انت بيدك باش تلقى روحك شيخ وصغيراتك عاملين كيف وحتى لو يتعاركوا التيم بالكرامة راهم باش يخلقوا دي سوفينير اللي ما عندهاش علاقة بجيبك ما عندهاش علاقة بجيبك
3: لا حتى عاركهم يبدأ أهدى راهو في السفر خاطرهم يتعاركوا هم داخل شيخين مش هم
0: استرسلين في الدار صحيح صحيح صحيح.
3: حتى العرق اهدى والطف.
0: نقلوا للمقارنات خاطر الوقت زربنا. اما باهي قالت المهديه بون بالنسبه للسفر في الصيف المهديه اوكي معاك. نعرف كل واحد شنو المنطقه اللي يحب.
3: مزيانه بحرها مزيانه
1: قليبيا
0: مهديه
3: قليبيا في البحر ولا الهواريه زاد في نابلس ما شاء الله
1: الهواريه ومش بعاد ساعه مزيانه.
3: اما الحقيقه مشينا الجربه بعيده مزيانه اما الثنيه بعيده بعيده بعيده.
0: كل واحد عنده بلاصه اللي يحبها.
3: المقارنات.
0: انا باش نمشي قتلي وام جامل العباد ونمشي حتى سويعه من زمانك السويعه من زمان عندي كروبة الخضرة تمشي فيها ثلاث مرات الجمعه ذيت هي الساعه الروبه لازم تمشي الغط وثانيا باش تولي باش تجبد الروبه مثلا الموقف كيف كيف حتى الموقف مشيت بها برشا اي تعرفي انت الروبه قداش تكلف لي انا
4: حتى الكريم تاعها قداش
3: حتى مش تكري
0: باش تكري سا ديبون اللي يحب يكري صح عليه.
1: بيقول تعمل مخطط عائلة بوك تمشي لهم مرة بالموف مرة وعائلة رازق مرة بالموف.
0: أعطيني بربي صغر واحدة فينا كيش التكتك خليني التكتك.
1: أنت مثال عندك عائلة في عائلة تختار تمشي لهم مرة بالموف مرة بالخضرة.
0: أي
1: عائلة رازلك مرة بالموف مرة بالخضرة.
0: أنا مشكلة خضرة عائلة رازلك
3: ينفسهم كده هم نفسهم
0: سيء. أنا ماك جماعة لي تلمون العشرة طويلة تولينا على واحدة
3: عليك بالنبي
0: هم بيدهم
3: نفس الأشخاص بتنجم
0: خبر في عرس زوجي في عائلة زوجي دارنا يجي والعكس بالعكس دونك ما عندي من نهرب. فما إمكانيات وفما تدخل باش تاخذ موديل ولا تشوف حاجة على الريزو سوسيو والكل يا أخي يهربوا بيك جملة
4: جوستمون. المواقع التواصل الاجتماعي راهي ولات في تونس ظاهرة ما تنجمش تنحاها بحتى طريقة موجودة. الإشكالية اللي عنا احنا توا اللي هي كيفاش تغزر المواقع التواصل الاجتماعي اللي نحكيوا عليهم احنا المقارنات مستمرة نون ستوب. انت دوب تحل باش تبدا تقارن في روحك دوب تغزر باش تقارن روحك. علم نفس الاجتماع شنو يقول هنا؟ يقول انه العباد تقارن روحها بالاخرين باش تعرف مكانها بلاصتها باش تتموقع على حسب اللي قاعده تشوف فيه. دونك انت حتى كي تسكرولي الحاجات اللي باش تجيك على حسب اهتماماتك انت دونك اللي باش تشوفه حاجات تمسك دونك انت باش تحط روحك في وسطك الوضعيات هذيك. المشكله لهنا المقارنة في حد ذاتها ماهيش عادلة. اش معناها ماهيش عادلة؟ معناها اني توا باش ناخذ حياتي اليومية بالتفاصيل متاعها بالنقائص متاعها بمشاكلي اللي كنت تحكي عليهم انت انا ما عنديش ضوء انا ما عنديش ماء انا ما عنديش لبس انا ما عنديش فلوس انا ما عنديش دونك هذوما الكل باش تغزر لهم انت ناقصينك والتصويرة اللي قدامك
0: بارفيت
3: عنده كل شيء
4: واو لبسة احلى حاجه والا واو طاولتها سيربيسها كله
3: حتى يلمع سبحان الله تلمع وهي بالفيلتر
4: وجهها كله
3: منور
0: وجهها منور ما عادش سير معناها راقده
3: مرتاحه
0: ولو في قعدتها وفي حركاتها تحسها انسانه مرتاحه حتى احنا حتى من حركاتنا ساعات تحس انسان
4: مخافيه يجري تصويره مختاره هي راهي راهي عامله
3: بوزيشن معينه اختارت واحده
0: تصويره مخدومه تخطيب القديم يعني مش هي تصويره.
4: المشكله لهنا تو احنا شنو تعمل مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي تعطينا وهم انه الناس الكل اللي ريتهم انت في الانترنت وانت كي ترى لهنا باش تلقى هذا متميز هذا هذا احسن حاجه هذا فلوس دونك وهم انه الناس الكل خير مني. ريتو صغير كي يجي يقول لك الناس كل عندهم كناني
0: هذاك
4: الاحساس هذاك
0: هذاك هو نفس الاحساس يعطيك الصحه للوصف صحيح هذاك هو.
4: دونك لهنا انت ما تشوفش قصه كامله لك العباشره اللي قدامك انت تشوف إنه الأخرين الكل فرحانين سعداء وإني نقص. بينما الحقيقة هي إنه الإنسان عنده جزء ظاهر وجزء آخر ما يعرف بيه كان ربي
3: من برا مش يوريك هو لحظات ضعف
4: جوا يعني
0: ليه والتصوير هذيك قداش مدتها كي خذيوها
4: افكتيفمون
0: معناها هي خاصة ثلاثة سوايع لبست وماكيجت وعملت ودرا شنو لبست الروبة هذيك ثلاثة سوايع تصورت فيهم وبعد قعدوا يخدموا في المونتاج نتاع التصويرة وكذا ودرا مش خرجت لك ليك أنت كالتصويرة المدمرة
4: اكزاكتومون. وهنا هذيك علاش الفكره نتاع التواصل الاجتماعي هي ترد بالنا منها برشا. ونسيت فكره اخرى اللي قلت انت الروبة الخضراء والجانب المالي عنده قيمه عنده قيمه كبيره لهنا الجانب المالي وليت غايه لا تدرك على خاطر انت توا وقت اللي تشوف انه المشاكل في المصروف بيدو يقول كان جا عندي فلوس راني عملت كيفه لو كان جا عندي فلوس راني نجمت. لكن المشكلة في الدافع وراها كالمصروف هذاك شنو اللي خليني نصرف؟ لو انت كي تجي تقول اني امراه باش نحب نحضر في العروسات ما نجمش نحضر بنفس الروب يعني باش تطلب من راجلك مليون على اربع عروسات
0: مثلا
4: الراجل شو يقول لك؟ الدافع متاعي اني روى كيقول لك اني راهو بالنسبه لي اني الفلوس راهو جوست باش مصدر الامان لازم يكون عندي اني ما نجمش نجبد لك اني من السولد نتاع
3: المخبيهم على مياتي
4: مثلا مياتي صحيت ما نعطيكش منهم انت باش تقبلها الفكره ماكش تقبلها خاطر هو عنده فكره وانت عندك راي اخر
0: اي
4: انت عندك الاولويه نتاع توتو دونك الدافع وراء المصروف هذاك هو اللي باش يبدلها انت تولي تقبل وهو ما يقبلش ولهنا الفرق ماهوش انه اني نصرف على خاطر هذا يعطيني
0: هو راهو كي نحكي ولبسه راني ومكياج واحد مش نحكي فقط فلوس راه يا اخي انت ساهل باش تمشي للطواقد والخياطه ومواعيد وبقيس وعاود وامشي وهبط المنين باش تجيب القماش بتقارخيس وبيه
4: عطينا النتيجه احنا النتيجه نحكيوا عن النتيجه
0: ليه ليه النتيجه ليه انت عندك ليه معامل ضغط جديد زاد هذاك باش تحضر لبسه ليك وكان عندك بنايه باش تمشي معاه تحضر لبسه ليها راهو سي با فاسيل باش تحضر البسك في تونس سورتو البسس لي سواري ولا والعادات والتقاليد نتاعنا راهو ما تلقاش في البوتيكات باش نكونوا واضحين يوفروا لك نوعيه معينه نتاع لباس ما مش الكل
4: كل
0: عندنا الفروحات ونعرفوا هذا راهو
4: اني حبيت ان نوصل الفكره نتاع كلامك صحيح هو لكن الفكره نتاع انه بالفلوس تجيب كل شيء هو راهو الفكره انه انت راهو لو كان جاي عندي اني مليون راني اني مشيت شريت قفطان حاضر ما نقعدش نعمل
0: في تحليل فوالا هذا
4: باش تولي يحكي آه. ديما نرجع نفس الفكره قد ما عندي اني بيدجي قد ما يسهل لي اكثر الفكره لهنا اللي نحب الناس كل تفهمها راهو الدافع متاعك هو اللي بدل الحاجة انت لو كان ترى انه حاجة هذيك بالحق باش تفرحك انت اعمل لو كان تراها انت راهي على خاطر زيد ولا على خاطر عمر اصبر شوي
0: هذيك العبارة اللي قلت انت اول برنامج على خاطر اش باش يقولوا عليا
4: جستما خاطر هي راهي هي راهو في التكنيك متاعنا احنا شو نقولك قبل ما تشري الحاجة استنى ثلاثة ايام كي لقيت روحك باقي تحب تشريها امشي شريها دونك الفكره
0: نعرفش القاعده هذه
3: معاش نخلط عليه بعد ثلاثة ايام
0: كنت تهز بالدترين
4: كان مش كاتبت لك تو سامبلومون كان كاتبت لك باش تستناك من الاخر
0: منطق صحيح
4: دونك الفكره في حد ذاتها انه انت راهو انت شنو الحاجه اللي حاجتك بها بالحق
0: يقولوا الناس الكبار يقول لك هزت الشر ومشيت وراح
4: هزت الشر ومشيت
0: هزت الشر وراح
4: ما تاخذ كان اللي كاتب لك الفلوس راهي مجعوله باش تفرحك مش باش تجري وراها إذا حسيت لي أنت وليت تجري وراء الفلوس وراء المظاهر راك أنت باش تتعب مش باش تكمل
0: به أستاذة احنا كملنا معاك يظلي طب باش نمشيو للسؤال التفاعلي
4: كملنا
0: أي طلع فارس إذا عندك مازال ما تقول نزيدو نعطيوك دقيقتين مثال
3: سؤال آخر مازال
0: لا سؤال التفاعلي قضيت سيف متعب ولا سبب شنية ايه تذكرش عندك سيف انت صغيرة في العمر ما تذكرش عندك سيف عديت
3: سيف الباك
0: تعبك
3: مثلا
0: تعبك لا سيف الباك شيخ نشحت
3: من اللول ايه نحكي لك برد
0: الريزيو شبه الكادوات والفلوس والخارجية
1: ليه هاي نحكي قبل معناها تروازيه من الباك
0: ليه ايه سيف عديت متعب شوية وباش تنصح الناس بعد التجربة اللي عشتها ذيك فك تعب بذيك سيف متعب في الدار
1: عاملين روسني الحقيقة
0: عليه
3: تخدم غدا تخدم
1: ليه اني خاطر مانيش ماتينال
0: اي
1: هو اللي تخدم قوم الصباح صلاه ما يسمعونيش الدار وليت السونتر حاسيلو وليت نقوم الصباح بكري ليه ليه وليت نتعب الحقيقه
0: انت نعرفك نشطه برشا ونشطه في الصيف اكثر الجمعه جاي باش نحكيو معاك ان
1: شاء الله
0: اما ذوك ما متسميوش متعبين كي تكبر في عمري تطولي لك من احلى الصيف اللي عديتهم في حياتك اللي عملت فيهم اكتيفيتي في
1: السوشيال سيفيل ولا
0: التعليم
1: علاش مش في الصيف
3: ثلاثة شهور
0: ثلاثة شهور تصبح تكنيك مزيان ايام التعليم كل يوم ثمانية في الكلاس عايش بنتي
1: كل يوم يصير شهر في الصيف ريقد
0: ايوه
3: تقري عشيات تتنجم
0: ويقام
4: نعم
0: سيف عديتك في شوية عم
4: شوف اني نحب كلمتين على العباد اللي تعمل المرمى باش نستغل
0: المرمى قلبك مغلغل ايوه
4: لا خاطر نتفكر في باسيون جاتني قالت لي ست سنين مرمى في دارنا ما وقفتش اني ما عادش نجم نروح لدارنا
0: واو والله مسكينه
4: درجة وصلت
0: للبسيكولوجي شوفوا قداش مهم راهو اللي نحكيو فيه
4: هي خاطر في برشا عباد راهو بالنسبه لهم الصيف راهو فرصه باش يعوضوا كل شيء مش معناه باش يعوضوا كل شيء معناه ساعات راهو فما انت عندك حاجه نفسيه للسيطره تحب تسيطر على الوضع انت كيقول لك راني متوتره داخله بعضي تقولكش بدل الديكور درك تطلق روحك
3: تتفرهد
4: كيف كيف كي تبدل اسهل حاجه انت مش سيطر عليها هي دارك دونك تنجم تبدل ديكور تبدل تعمل مرمط كذا لكن المشكله انه انت وقت اللي تولي عندك فكره انه تحب الكمال البرفكسيونيزم لهنا تولي عندنا مشكله كبيره تولي المرمط السنة عملت هذه
0: عام جاي نعمل هذه
4: نجم نفس اللي عملته السنة عام جاي مش نعاود نكسر
0: والله فماش
3: ما عادش لموذة مثلا
0: ما عجبنيش بدل ريدويت شريت حاجة أخرى حلا بدل ريدويت
4: دونك هنا يولي مشكلة الكمال هذيك تولي عبء على العبد والتعب وبرشا ويولي ديما يحس روحه ناقص ديما ما كملش ديما مازال يحب يزيد ولو العبد ابخيتو ما نجمش تعيش كل شيء كامل انا بشر خلقنا ربي ماكسين
0: شوية ديزوردر وشوية واحد في الدار ودار ميسيلش بيتبانوك قديمة سي قديمة دارك قديمة مثلا اصبر عليها شوية عيش انت المهم مرتاح تيك صحة ويام انا معك توتافي خاطر اذا كان فما صيف خايب وعديت وقت اللي كنت في دارنا مش في داري ما نحكمش كانوا يجوا يحلوا الدهينه في والواحد في الصيف يا رسول الله ما نحكي لكم شو انا مانياك دو لوردر دونك تصوروا لي شو تتعب كان جيت نعفك وقت راني هالكل بحذاك نقول لك راني كرهت العيشه في الدار هذيك اكثر صيف نكرهها هي اللي فيها دهينه وبيات في الدار وكذا وشنو وشيه شان
3: الصيف يقبل وانا صغيره ديما متعبين الحقيقه بالخدمه خدمت ديما نخدم وعمناه والبركه حلينا حس الدهينه زاد
0: بالحقيقه
3: كانوا جمعتين على اساس ثلاثه ايام كي جايه وبعث لي جمعتين وثلاثه واحد وحده مع الصغار الحقيقه تعب
0: دونك ننصحوا الناس الكل عم تنتي عاد نصيحة احنا تجاربنا الخايبة حكيناها
4: باش نحاول
0: هذيك القومين بكري والخدمة في الصيف سيهام قالت لك الدهينة انا قلت لك الدهينة والمرمى دونك انتي في كلمتين ونختمو
4: باش نحاول نعمل الماكسيموم باهي قبل ما نبدأ الصيف لازم يكون عندك ميزانية واضحة للصيف قبل ما يبدأ نفصلوا ما بين الحاجة اللي مستحقينها وما بين الرغبة اللي حاجتنا نحبه معناها فما فرق ما بين لو بوزوان وما بين الرغبة نصنعوا ذكريات أكثر من المشتريات معناها راهي الحاجة في قيمتها مش في الوقت اللي عديته ما هوش في الفلوس اللي دفعتهم حاولوا ما تدخلوش الخريف وانتم تعبين لا تعبين بالجون ولا تعبين بتعب بدن خريف راهو هو اللي بشي تعبك دونك ماذا بيك تدخل خفيف
0: خريف بداية السنة
4: اي اي جستمان يزمك تبدأ خفيف ما تنجمش تدخل الخريف وانت تعب حاجة أخرى الثقافة المالية راهي تبدأ مع الصغيرات وتستغل الصيف فيها راهو علمهم الادخار والتخطيط وقيمة المالية ذم كل مهمين حاجة أخرى علاش المال مهم خاطر راهو المال ما هوش القدرة الشرائية المال بالنسبة لنا احنا اللي بسيكولوجي للأمور النفسية راهو هو الحب هو النجاح هو القبول الاجتماعي هو راهو إثبات الذات وهو زاد الأمان عنده معاني أخرين في مخاخ البشر كل واحد البروفيل نتاعو كل واحد كيفاش يغزر له ما هوش الفلوس اللي رواها احنا ما عندش مش الفلوس هكاو دونك الخروج من الضغوط الماليه هذه ساعات يكون بزياده الضغط اعمال موسميه لكن ساعات اخرين بتغيير المعنى نتاع الفلوس هذيك في حد ذاته والتخطيط المزيان والفلوس تولي لهنا تعاونك ما تضركش
0: بيه اجتهدوا الناس الكل كما كانت تحكي لكم باش تبرمجوا على قد ميزانياتكم وهذا الملخص تقريب باش ترتاحوا في الصيف شويه ولو انه اذا كان عندكم مشاريع عائليه ما فيها باس اما ما تردوهاش
4: ما تخطوا بكدي الفلوس
0: تخطوا اي تخطوا الفلوس بكدي انا معك على الاخر زاده متفقه اي طلعه فارس يعطيك الصحه ان شاء الله الاسبوع القادم في الموضوع الجديد باش موضوعنا مهم برشا الاسبوع القادم نعطيكم من توا موضوعنا الصيف فرصه باش تبدل حياتك فرصه للتغيير وتغير برشا حاجات نحو الافضل طبعا نحكي دونك باش تشوف لنا عدد شعوب في الموضوع هذا مستشارتنا النفسيه والبسيكولوج نتاعنا ويملق ويعطيك الصحه استاذه شكرا لك سهام الدرعي ديما جولة الصحفيه في البحث فيما كتب وما قيل حول الموضوع مهم تعيش في عالم الاعلام والصحافه ولي ريزو سوسيو بالكدا بالكدا
3: من غمسة
0: يعطيك الصحة سيام دري كامل الفريق رافقتنا اليوم مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر اليوم الإخراج الرقمي قامت به الشابة والمتربصة سيرين معتوق اليوم رافقنا في الهندسة الصوتية للحصة حسام نوار شكرا لكم ناس الكل في تمام منتصف النهار الأخبار خليكم على موجودنا إذاعة المنستير

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، انتصف النهار على موجاتنا. تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. وفي عنوانه الرئيسي، المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لعشر ولايات، واستاك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر تتواصل في بلادنا، حيث تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلية. وأسند المعهد اللون البرتقالي لعشر ولايات، مرجحا إسناد اللون الأحمر غدا لبعض الولايات، حيث من المنتظر أن تتجاوز الحرارة غدا المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 نقطة. صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني الرصد الجوي والمزيد.
1: موجة الحر خلال هذا اليوم والأيام القليلة القادمة مرتفعة للضغط الجوي يهيمن على بلادنا، يكون الوضع الجوي ملائم لارتفاع ملحوظ، وخاصة يوم الغد الجمعة حيث تتجاوز المعدلات العادية فارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى تقريبا ما بين 44 وتصل إلى حدود 49 درجة تحت الظل، خاصة بمناطق الجنوب الغربي وكذلك حتى مناطق الشمال الغربي، ما عدا جهة السواحل الشرقية تتراوح القصوى ما بين 39 و43 درجة. بالنسبة للحرارة يوم الغد ببعض المدن التونسية، نسجل بتونس العاصمة 44 درجة، 47 في جهة الزغوان، 48 بكل من باجة وكذلك جهة الكاف، 49 درجة بجندوبة، 48 درجة بالقيروان. بالنسبة للمنستير هذا اليوم 37 درجة، في حين نسجل يوم الغد 42 درجة تحت الظل، ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، موجة حر معناتها تدوم تقريبا إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وإن شاء الله هنالك انفراج في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
0: موجة الحر زادت حدتها مع ما يرافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، فكيف يتعامل التونسيون مع هذه الوضعية؟ سؤال طرحه الزميل محمد شكاكو على عدد من المواطنين.
2: والله نشدوا شوية الدار في القالية، نفس الشيء في الليل شوية نخرج منا شوية منا، أما المكثر الصباح في الدويرة، في النهار هكا ماكلة ما مكثر ماء وشوية غلة والحمد لله
3: ربي معانا وكهو، ربي يجينا منها سخانة وكهو.
4: بالنسبة لي عيشة طبيعية عادي جدا، أقلم مع كل التقلبات الجوية بحكم كوني عسكري 26 سنة في تومبك السخانة في الكونغو، عادي تعمل 6 شهور دونك متقلق ليش
5: سخانة أنسي بوختاب
6: في النهار.
5: في النهار قدام الكلماتيزور، نهار كامل في قدام الكلماتيزور والماء بيان سور غير.
7: والله تبحيرة صباح ونشد شوية برود، بون للسوق نحاول نمشي بكري شوية مرشي، ما قعدش الدنيا سخونة برشا فهمني، ورد باله في القيلولة ورد باله واحد سرتو العمر وكل شيء. الوالد الرحام قبل في التراديسيون القديمة يقول لك في السخانة ديما قبل ما تخرج ولا تجي من السمش تعمل شوية عطرجية براسك، شوية زهر، شوية فهمني، شوية فليو باش يعاون شوية على السخانة. هذه من هوسو معروف، هوسو واش مازالوا هوسو مازالوا برسك 10 يومين تقريبا، هوسو معروف الناس قبل هوسو يردوا بالهم تخباو البرود فهمني.
8: المكان اللي نلقاه كليماتيزين زوجلو حتى كيبدا ناس ما نعرفهمش، قهوة حانوت ورديش بدن فس ورد نفس شوية ورها وقول يا ربي جيرنا من عذاب جهنم.
0: في الأثناء، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة.
9: مدام الحرارة في نفق تصاعدي بعدها باش تداوم باش تزيد تطلع، قولونا اليوم غدوة الجمعة باش يكون نهار كبير في السخانة، إذا كان احنا الطلب باش يكون يفوت الانتاج نتاعنا بالطبيعة ديسيزيون مريرة ماهيش بالساهل ستيك تاخذها باش نواصلوا في الانقطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق وحسب الطلب على المنظومة. إجراء اضطراري لابد منه باش احنا نجمو نستحفظوا على سلامة المنظومة كيكا اون غارونتي استمرارية التزويد بالكهرباء للمناطق الكل. هو في مركز التحكم احنا في الطاقة كما تقول تابلو دباغ يشوفوا على مناطق الجمهورية الكل وين فما ضغط كبير على المنظومة مع تجبد كبير نقولوا احنا التيار الكهربائي في البقعة ذيك نجي ونقصوا وقت وجيز على البلاصة ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه فيه منزليين صناعيين كبار مستهلكين مع العلم اللي احنا تسكير منشآت حيوية حساسة كما السبيطارات مراكز الأمن كما ذوما كل حالو باش يتفاداوهم مع العلم اللي هما المستشفيات وكبار المستهلكين جينيرالمون يبدا عندهم جروب الكتروجين معناتها اللي يعطيهم لوتونومي.
0: الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وعودته مع تذبذب في الجهد تسبب في تضرر الأجهزة الكهربائية لعديد العائلات والمحلات مما أثار تذمر المواطنين الذين تساءلوا حول كيفية جبر الضرر. في هذا السياق أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر في تصريح للإذاعة التونسية أن ستيك بإمكانها تعويض الضرر ولكن بشرط إثباته قبل 48 ساعة واتباع الإجراءات التنظيمية التي تنص عليها الشركة ذلك عبر تقديم وثائق تثبت قيمة الضرر.
9: المنظومة التعويض إذا كان ثبت اللي هو فما ضرر جراء الانقطاع الدوري هذا ولا أي انقطاع آخر على المنظومة الحريف في أي وقت نجم يقدم الملف نتاعو فيه دمو الغرض ماذا بيه في سافيسة المدة ما تجوز 48 ساعة يقول يعمل الطلب نتاعو اللي هو تعرض لضرر أجهزة نتاعو في الوقت الفلاني معناتها يبريسيز باش احنا شركة تجم هي تثبت إذا كان نثبت اللي فما انقطاع صار في الوقت ذاك بيان سور بروسيدور سورا ديكلونشي والحريف فما الدوس يحط فيه اللي هو تعرض للضرر ويحط شنو الأجهزة اللي هي تعرضت للضرر وشنو القيمة نتاعهم إذا كان شريهم جدد مثلا نزل كي شريهم عنده الفاتورة نتاع الشراء ولا إذا كان تعرضوا للضرر يعمل فيهم كونستا مع إكسبير ورشة نتاع التصيانة ولا حاجة يعطينا الفاتورات نتاع التصليح واحنا يبدوا في الدوسي وفات لك إذا كان أثبت الضرر بيان سور باش ياخذ لاندمنيزاسيون سورا رومبورسي واحنا عندنا لي دوني نتاعنا نعرفوا في النهار هذاك قصة ضوء صحيح على المنطقة هذيك دونك اوني سور اللي هي جراء الانقطاع صار له ضرر.
0: في بقية متابعاتنا وفي إطار الإعداد لإعلان تونس عاصمة للسياحة العربية 26 و2000 تواصل وزارة السياحة استعداداتها لهذا الحدث السياحي الهام من خلال تعزيز التحول الرقمي في الترويج للمنتوج السياحي. السيد أيمن الرحماني مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة يضيف
6: بالنسبة للاستعدادات بدينا يعني تقريبا منذ أشهر وعملنا يعني الهوية البصرية وعيتنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عيتنا للطلبة متاعنا يعني وعملنا مسابقة وتم اختيار يعني أحسن هوية بصرية اللي قاموا بها طلبتنا باش تكون يعني صناعات تقليدية موجودة وموجودة بكثافة يعني مختلف الحرفيين تقليديين متاعنا اللي باش نحاولوا نعرضوا منتوجاتهم على المنصات الرقمية. العمل الكبير اللي يستنى فينا هو العمل خلال الموسم الشتوي ومعظم المشاريع اللي قاعدين نخدموا فيها هي المشاريع الموجهة للمناطق الداخلية المتوجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي قاعدة تنشط في قطاع السياحة. أولا باش نحاولوا أن نروجوا المنتوجاتهم اللي هم موجودين ويمثلوا الهوية التونسية كذلك ونحاولوا نروجوا من خلالهم لمختلف المناطق الداخلية اللي تزخر بمخزون يعني ثقافي وحضاري ثري جدا.
0: أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها

0: تمثل تقريبا 74% من المساحات الجمهورية لغرس كروم التحويل، حيث تبلغ تقريبا 4178 ألف هكتار فاصل 26 موزعة على 15 معتمدية و49 عمادة و1628 قطعة لفائدة 867 مستغل تقريبا. بالنسبة للسنة الفارطة نسبة الانتاج هي في حدود 17300. بالنسبة للسنة الحالية نعرف اللي كون بعد زيارات احنا قمنا بها كاتحاد فلاحين كعضو لجنة في تقييم صابة عنب التحويل، تقريبا فما زيادة تقريبا في حدود 20%، بذلك تكون ان شاء الله الصابة بين 20-21 ألف طن السنة الحالية. بالنسبة للحظناس والحمد لله إلى حد الآن الصابة في حالة حسنة. بالنسبة للأمراض فماش حاجة تذكر، الحمد لله الفلاحة قاموا بالواجب متاحهم وعامل الشيلي هذا إن شاء الله على أبواب جني المحصول عنب التحويل، وإن شاء الله معامل الشيلي ما يأثرش في المحصول.
1: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لعشر ولايات، وستاك تؤكد أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك. بعد قليل آخر أخبار الرياضة مع الزميلة سنة البرهومي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إشهار.
4: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
5: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.

0: إذن الإذاعة والستير عيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 مساء. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضية سبورانفو. البداية كالعادة بالمونديال، تعرفنا على طرفي نهائي المونديال واللي هما المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، والنهائي باش يكون نهار الأحد في 8 متاع الليل. البارح الأرجنتين حقق ترشحه نتاعو بعد ما قلب الخسارة ضد المنتخب الإنجليزي، كان خاسر إلى حدود دقيقة 85 هدف جوردن، لكن بعدها بزوز لمسات سحرية وتمريرات حاسمة من ليونيل ميسي الأرجنتين يقلب المباراة لصالحه. هدف التعادل كان عن طريق فرنانديز دقيقة 85، والبديل لاورتارو موتينيس في دقيقة 90+1 يهدي هدف الانتصار والترشح للمنتخب الأرجنتيني ليبلغ النهائي الثاني تواليا والسابع في تاريخه. منتخب الأرجنتين يسعى للحصول على اللقب الرابع بعد 78-86-2022 في النهائي اللي باش يلعب على ملعب ميت لايف في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك. مباراة كما قلنا باش تلعب نهار الأحد. نذكر المنتخب الإسباني كان حقق الترشح بعد الفوز 2-0 على المنتخب الفرنسي نهار 3 في دالاس. إلى أخبار النوادي، والبداية بالنادي البنزرتي. تركيبة الإطار الفني، محمد عزيز مدرب أول باش يساعدوا كل من سفيان غانم وهيثم المزي، محمد علي جزيري في خطة مدرب الحراس، وائل الذوادي في خطة معد بدني، في خطة مساعد مدرب مكلف المتابعة والتقييم والإحصاء رامي الحداد. البارح كان التجمع الأول للإطار الفني مع اللاعبين وانطلاق أول حصة تمرينية للفريق. نفس الوضعية للنجم الرياضي الساحلي، انطلق التمارين تحت إشراف المدرب الأول كريستيانو.

براكوني وبش يكون معاه في بقية تركيبة الإطار الفني مساعد أول إيمانويل بلانس، مساعد ثاني مروان الغول، مدرب الحراس نديم بن ثابت، والمعدل البدني أحمد البريري. النادي الصفاق سيدنا البارح بدأ في التمارين بعد تعيين نبيل الكوكي. المصافحة الأولى كانت مع الملعبية، ونذكر نبيل الكوكي صحح للسياسات حتى 2027. الترجي الرياضي على صفحته الرسمية أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد الحاج محمود متوسط الميدان حتى 2029، ونذكر الملاعب هذا كان بدايته مع نجم الساحل قبل ما يحترف في نادي لوغانو السويسري. من جهة أخرى، الاتفاق حاصل مع يوسف البليلي من أجل تمديد العقد لموسمين إضافيين. كذلك على الخط المهاجم عادل بالطيب عمره 29 عام باش يوصل ويصح للترجي الرياضي التونسي، باش يكون حاضر في التمرين في الأيام القليلة القادمة. الملاعب هذا نشط في عدة أندية اللي هما في فرنسا وبلجيكا ورومانيا، خلال نادي فريق أرجي الروماني. كي من المنتظر وصول مدافع محوري سينيغالي باباكار ديارا عمره 19 عام، كانت آخر تجربة لي مع فريق مستقبل سليمان. تعيين طاقم تحكيم دولي تونسي نسائي لإدارة مباراة دولي في كرة قدم النسائية بين المنتخب المغربي والمنتخب الملاوي، نحكيه على درساف الجنواتي، معها المساعدتين نسرين الورتاني وخلود العمري. البارح وزير الشباب والرياضة كرم الرابعتين غفران غريسة وكذلك وهبة الله التبيني. غفران اللي توجت بذهبيتي حركة الخطف والمجموع وبرونزية حركة النطر في وزن 77 كيلوغرام، وبالنسبة لهبة كانت حصلت على برونزية حركة الخطف وزن أكثر من 77 كيلوغرام. التكريم هذا يجي تقديرا للمجهودات والمشاركة المشرفة اللي كانت في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات بكولومبيا. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيلي.

ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم، ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. تلك الشريعة في الحياة فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما. لا تغدرن بوصل عزة بعدما أخذت عليك مواثقا وعهودا. إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود. الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدا.

قيل لخريم الناعم: ما النعمة؟ فقال: الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى، فإنه ليس لفقير عيش، والصحة، فإنه ليس لسقيم عيش. قيل له: ثم ماذا؟ قال: لا مزيد بعدها. قال أحد الفضلاء الشعراء في ابنة له كان يحبها حبا شديدا: أحب بنيتي، ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. اجتاز جحا يوما بباب الجامع فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا له: هذا مسجد الجامع. فقال: رحم الله جامعا، ما أحسن ما بنى جامعه.

0: دوحة الشعر.
1: يا عبلة، كم يشجع فؤادي بالنوى ويروعني صوت الغراب الأسود. كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا كنت أول منشدي. ولقد حبست الدمع لا بخلا به يوم الوداع على رسوم المعهد. وسألت طير الدوح كم مثلي شجى بأنينه وحنينه المتردد. ناديته ومدامعي منهلة، أين الخلي من الشجي المكمد؟ لو كنت مثلي ما لبثت مكونا وهتفت في غصن النقى المتأود. رفعوا القباب على وجوه أشرقت فيها فغيبت السها في الفرقد. واستوقفوا ماء العيون بأعين مكحولة بالسحر لا بالإثمد. قالوا اللقاء غدا بمنعرج اللوى، وطول شوق المستهام إلى غد.

بابنا لكل موعد جميل، لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة أوراكل أن عدد موظفيها تراجع بنحو 21 ألف وظيفة خلال 12 شهرا الماضية، في خطوة تعكس تحولا واسعا في هيكلها التشغيلي مدفوعا بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والضغوطات المالية الناتجة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. وأوضحت الشركة في إفصالها المالي السنوي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية أدى وقد يستمر في أن يؤدي إلى تقليص القوى العاملة. ويجي هذا التوجه في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا إلى تعزيز استخدام الأتمة والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وبحسب البيانات انخفض إجمالي عدد موظفي أوراكل إلى نحو 141 ألف موظف بدوام كامل بنهاية السنة المالية في 31 مايو مقارنة ب 168 ألف موظف قبل عام. وأسفرت إجراءات إعادة الهيكلة عن تكاليف بلغت نحو 1.8 مليار دولار ما يعكس حجم التحول اللي تشهده الشركة. وتواجه أوراكل ضغوطات مالية متزايدة في ظل إنفاق كثير على تطوير مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي لخدمة عملاء كبار من بينهم شركة الأوبن أي أي. وتعد هذه الاستثمارات ضرورية لتعزيز موقع الشركات في سباق البنية التحتية السحابية، لكنها في الوقت ذاته تشكل عبئاً على التدفقات النقدية على المدى القصير. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا على خاطر تبعتونا، نتلقى ودوا إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: خبر ورخبر
7: الموجة والموجة
6: جديد كل نهار
7: الموجة والموجة
6: كل ساعة وكل

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر تتواصل في بلادنا، وتتواصل الحرارة اليوم مرتفعة بأغلب المناطق مع ظهور الشيني. وأسند المعهد اللون البرتقالي لعشر ولايات، مرجحا إسناد اللون الأحمر غدا لبعض الولايات. ومن المنتظر أن تتجاوز الحرارة يوم غد المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة، وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم الموسم والصادرة بتاريخ 13 جويلية 2026. وأكدت الوزارة في بلاغ لها ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة أسفار والمعتمر وفق الأنموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة ضمانا حقوق الجانبين. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء أمس عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة، وأكدت أنها أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة تماما. عالم الجزائر تستفيق على فاجعة صباح اليوم بعد وفاة 11 طفل على الأقل وإصابة 20 آخرين في حريق بدار الأيتام ببلدية المحمدية بضواحي العاصمة الجزائر، وفق حصيلة أعلنتها الحماية المدنية في الجزائر. في أخبارنا العالمية أيضا، جددت باكستان الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض العملية السلمية التي لم يتحسسها العالم إلى حد الآن. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
0: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
0: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
0: كل ساعة.

حكايات الناس بتفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد اليومي منكم وإليكم برنامج خدمتي بالأساس. نسألوا على الحال والأحوال في ظل درجة حرارة مرتفعة في بلادنا، زيد عليها قصان الماء والضوء ومعاناة الناس. صراحة برشا تليفونات قاعدة توصلنا في استوديوهاتنا المركزية، منهم السيدة الكريمة اللي كلمتنا، هي مواطنة قاتنا في عمارة، تقولك في الطبقة الثالثة شارع محمد صالح الصيادي من أمس الأربعاء متاع العشية، تقول إلى حد الآن الماء مقصوص عليهم كما قلنا في ظل درجة حرارة مرتفعة. اليوم عنا صغار عنا كبار في أمس الحاجة للماء. تمنينا أنه دولتنا بكل الثقل متاحة تكون حاضرة، تمنينا أنه يتضخ كميات كبيرة من المياه المعدنية المعلبة اللي قاعدة بارونات الماء في بلادنا تستغل في الثروة هذه اللي هي راهي ملك المواطنين الكل. تمنينا أن يكون انخفاض كبير في الأسعار، وإلا لما لا توزيعها حتى مجانا. اليوم عنا برشا قرى وبرشا مدن تغرق في الظلام ودون ماء. اليوم نداء استغاثة يجينا من شارع محمد صالح الصيادي من المنستير، كذلك زاد برشا جاتنا مكالمات من كركر. 49 حاليا درجة حرارة، لا ماء ولا ضوء، الضوء مقصوص ومن غير ماء. وضعية هذه كيفاش ينجم يعيشها المواطن؟ كل ما نتمناوه إن شاء الله يا ربي يفرجها ربي، وإن شاء الله موجة هكا باردة تلطف الأجواء على تونس الكل. نحن أكيد معاكم حتى المطلثة، كل ما نجم نعاونوكم به معلومة تفيدكم وغناية هكا تفرهد عليكم، إذا كان فما إمكانية أنكم تسمعونا في ظل انقطاع التيار الكهربائي. مرحبا بكم، مرحبا بكل أصواتكم اللي أمانة باش نوصلوها على موجتنا. مرحبا بك حسام النوار من أمام الأجهزة الفنية، عفوا المتربص عمر سلامة هكا. عمر سلامة مرحبا به في الإخراج الرقمي، هو إذا بنساسي في التنسيق. مرحبا بكم، معكم حياة الكوني حتى المطلثة. بعد قليل نحكي على برمجة جديدة، حافلة بعناوين مغرية كذلك للحضور في مسرح الهواء الطلق بالمكنين.

0: مرحبا بكم مستمعينا. هذه كانت أغنية من أحلى متن الأغاني اللي تغنيت على تونس، اللي غنيتها أصالة نصري عم ناول في كارتاج. كي نحكي وصيف المهرجانات في تونس نحكي وكارتاج وغيرها من برشا مهرجانات كبيرة صراحة، فيها اجتهادات كبيرة في ظروف صعيبة تخدم فيه الهيئات، ظروف صعيبة من نواحي عديدة معناها في الحقيقة. مع ذلك فما ناس قاعدة تسعى، قاعدة تجتهد ومتطوعة للشأن الثقافي العام. مرحبا سي مراد باشا، مدير مهرجان المكنين الدولي، لما فما عروض دولية. مرحبا سي مراد، أهلا وسهلا.
1: شكرا على الاستضافة أخت حياة، بارك الله فيك. فرحان برشا أني نجي لإذاعتنا إذاعة المنستير، خاصة أني لأول مرة نزور هذا الفضاء الجميل والجديد. شكراً. إن شاء الله مبروك عليكم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وإذاعة مستير ديما تستحق الباهي إن شاء الله.
0: شكرا، مرحبا بيك. حضورك زاد زاد الاستوديو رونق. شكرا لك، جيتنا في درجات حرارة مرتفعة في طقس سخون. مرحبا، أهلا وسهلا. ليالي المكنين الصيفية غاب عمناول، السنة يرجع بنفس جديدة، عناوين كبيرة ومسرح هواء طلق صراحة مغري. نتمناو انه اعداد متاع الجمهور تكون كبيره، لانه وكبت دورات سابقه وحضرت في سهرات كبيره صراحه. الاجواء رائعه جدا في مسرح رائع في المكنين.
1: الحمد لله، لانه احنا كي نقولوا مهرجان ليالي مكنين الصيفيه ونقولوا مسرح المكنين، هذاك الصرح الكبير، هذاك المكسب الكبير اللي فرحانين به الحقيقه اهل الثقافه واهل الفن في كل مكان، اللي نستقبلوا فيه ضيافنا وكما قلت انت وكل جمهور يجينا يحس باريحيه كبيره، خاصه انه الحقيقة الهندسة متاعه مبنية على أسس صحيحة برشا من خلال الصوت والصورة. يعني في أي مكان أنت موجود على المدارج تلقى روحك في ظروف طيبة تتفرج وتسمع، خاصة اللي احنا سنة نوين نقوم الحقيقة بتقنيات صوتية وضوئية كبيرة في مهرجاننا. وهذا الكل هو المسرح ذاك الحقيقة ما تعرف، هو يتبع بلدية المكنين مشكورة اللي الحقيقة سنة كذلك حضرته في ظروف أحسن وأحسن، وكان فريق عمل متواصل طيلة الأيام الفارغة باش يكون في مستوى عالي من النظام والنظافة والإضاءة وكل شيء، باش نستقبل جمهورنا
0: الليالي الصيفية
1: إن شاء
0: الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: ندوة صحفية صارت نهار 3 العشية، باحت بأسرارها للدورة. عروض كانت متوقعة، لأنه كي نحكيه على ولاية المنستير عموما نحكيه على مهرجان دولي في مسير، نحكيه على مكنين، نحكيه على جمال، نحكيه على قصر هلين. وهذه حقيقة مهرجانات كبيرة في مستوى عالي جدا وفيها عروض كبيرة، كما نلقاهم في مهرجانات أخرى عندهم برشا فلوس. أما المهرجانات هذية فيها برشا محبة لبلادهم وناس عندها أجندة ثقافية تحب تخدمها.
1: والله الحمد لله، شوف احنا التوجه متاعي كي خذيت المهرجان، الجمهور بعد سنة 2023 النجاح اللي قمت به في 2023 وانت كنت واكبت كما قلت حفل الفنان القدير لطفي بوشناق وكانت أجواء كبيرة، ورجع الطلب باش نكون موجود في سنة 2026، ما نجمش الحقيقة نرجع بظروف أخرى، نرجع ببرنامج الزمن الكبير، فما جمهور ورانا يستنى فينا، فما مكنين وجمهور المكنين من كل مكان يستنى باش يكون فما مستوى عالي من العروض، رغم كما قلت أنت الظروف الصعبة المادية اللي تعيشها أغلب المهرجانات، وخاصة نقول مهرجان مكنين، لأنه مكنين كي خذيتني الهيئة خذيتها البرنامج هذا خذيته في ميرا، معناها في تحدي صعيب برشا، حتى لقيت صعوبات كثيرة مع المتعهدي الحفلات في البرمجة، لأنك في ماي تنجم تلقى التواريخ محجوزة في إما على نطاق المهرجانات ولا على نطاق حتى الحفلات الخاصة اللي يقوموا بها الفنانين. لقيت حتى صعوبات في مستوى المستشهرين اللي يقولوا لي مراد صحيح كملنا الحقيقة وعطينا الناس أخرى ومهرجانات أخرى، لقيت صعوبات كبيرة، لكن قلت أني كما قلت لك المكنين
0: الحقيقة
1: والمكنين تنتظر منا باش نعملوا لها مستوى راقي، والحقيقة واسمي وتاريخ المكنين حتى معلينا باش نعملوا مهرجان به. المهرجان هو بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبدعم كبير جدا والمساند الرسمي لأني ديما نقولها هو بلدية المكنين حقيقة، لأنه احنا كي نحكيه على منحة يعني محترمة تقدمها بلدية المكنين مع فضاء مسرح والطلق طيلة المهرجان يكون معناها مجانا للجمعية
0: مع إمكانيات لوجستية وبشرية زادة محطوط على ذمة المهرجان،
1: صدقني يخدموا معناها بالحق بدون رمي قرود. يعني بكري حتى اللافتات، عدد كبير من اللافتات في السخانة هذه كما قلت انت وفي شوارع المكنين وخارجها
0: ويعلقوا.
1: الحقيقه حبيت نخدم على مهرجان في مستوى عالي كما قريت البرمجه. انت كيما ان شاء الله من كما قولها من فمك لربي كي تقول مهرجان دولي، لانه احنا نتمناه مكنين يكون عندها مهرجان دولي
0: بمواصفات عالمية. باش يكون حاضر لقيت روني فتوش، لقيتهم حاضرين جوزا سامي معناها
1: الحقيقة عربية، فنان مصري وفنان لبناني،
0: فنان لبناني حاضرين. معناها ينجم يكون دول، هذا هنا في العادة كيفاش تعودنا مهرجان دول يكونوا فيه.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله، هي احنا الصفة الدولية بمعناها الثقافي معناها ولا ما زلنا ما تحصلناش عليها، لكن عندنا كل ظروف اللي تخلينا النجم يكون عندنا مهرجان دولي. او شو هي الحاجات؟ اولا انك انت تكون تقدم برمجة تحترم جمهورك فيها وفيها خلط ما بين التونسي والأجنبي، واثنين الوزارة الشؤون الثقافية اللي تخدم عليه وديما تقول احنا لازم الفضاء اللي يتم فيه المهرجان يكون مهيئ بطريقة ما خيرش من مسرح مكنين باش تعطيه الصفة الدولية الحقيقة. ان شاء الله
0: يظهر لي الأمر يتعلق بضخ فلوس، يعني كي نقولوا دولي يلزموا منح يعني اكثر من الوطني، هكا ولا هكا؟ ليش ما يعطيوش الصفه دولية منع انه مهرجان المكنين ياخذ صفه دولي؟
1: والله الحقيقه هي امور تقنيه يمكن تتجاوزها اكثر منها
0: بالفلوس. ربما لكن
1: لكن علاش كان مربوطه بالفلوس؟ يولي بالعكس هذا دافع باش انت تشجع المهرجانات اللي قاعده تخدم هي من غير فلوس. احنا الخطر بالحق ما عندناش ميزانيه كبيره وعملنا مهرجان هكا، ما نظنش يعني وزاره الشؤون الثقافيه ما تفرحش وما تتشرفش باش يكون عندها مهرجان دولي في المكنين في فضاء مميز برمجة متميزة وتدعمه. الحقيقة مش عزيزة عليها ولا على أكيد. المكنين، وخاصة أنه الحقيقة مندوبي الجاوير شؤون ثقافية بالمستير الحقيقة في تواصل كبير برشا معنا في مهرجان المكنين. الحقيقة نحكيها بكل صراحة،
0: وهي أنه مدير المهرجان يكون فنان، يعرف الكواليس، يعرف الخيوط، يعرف كيفاش يحكي، يعرف شنو يطلب، يعرف شنو المستطاع اللي نجم هو يطلبه، لأنه صراحة ديما الخلفية الإنسان اللي يحكي بها مهمة جدا، مش كما اللي يعرف الكواليس، كما اللي يجي ربما معناها من ميدان آخر وباش يخدم المجال الفني.
1: والله النقطة هذه مهمة جدا الحقيقة، وخاصة الحقيقة حتى في تجربتي وفي تعاملي حتى مع متعهدي الحفلات اللي أنا عندي تجربة معهم في عرضي كالتخميرة. يعني فما حتى دلال علاش قلت لك ملول قيد صعوبات في التواريخ، لكن برشا متعهدين يقول لي باهي مراد بما أنك مدير المهرجان نعاونوك ونقف معك. حاجة ثانية حتى في اختيار الفنانين، يعني الحقيقة نعرف كل فنان شنو يغني ونعرف حتى غناه الكل،
0: من غير ما يقدم لك ملف تعرف أنت مستوى الفنان.
1: حاجة الحقيقة لأنيش نحترم الفنان في مستوى التقني، لأنه الفنان مش فايدة تجيب أنت فنان الحقيقة بسمعة طيبة قدام جمهور وما توفرلوش ظروف النجاح الفنية التقنية، لأنه الفنان نعيش على مسارح أخرى ناجحة. نحب أني الحقيقة الفنان اللي يجي نوفر له كل ظروف التقنية الفنية المهمة اللي نفهمها أني الحقيقة باش تكون
0: باهي نجاح العرض وباهي للجمهور باش يسمع الفنان، ومرتبط زادة بما يقدمه هيئة المهرجان.
1: هذا هو هذا هو هذا هو
0: به. الافتتاح صوت تونسي جميل رائع، فنانة كبيرة ولا أروع يعني من اختيار الاسم هذا
1: الحقيقة. علاش قلت لك فنيا ما نشكوش اثنين، لأنه نبيها كراولي صوت قدير صوت كبير برشا، وشرف لنا كمهرجان انه يفتتح لنا المهرجان فنانة تونسية أصيلة بالحق وقديرة، ونعرف وتابعتها في عديد المهرجانات اللي تحترم جمهورها
0: أكيد.
1: وتحترم يعني مهرجاناتها
0: مثقفة وراقية جدا،
1: وحتى التعامل معها ولا مع إدارة أعمالها كان بمستوى راقي الحقيقة جدا. دونك احنا فرحانين باش نفتتحوا بنبيها كراولي ونختتمه كذلك بفنان قدير
0: صوت كبير
1: هو الفنان القدير لطفي بوشناق
0: اللي مش غريب عليه مسرح المكني
1: الحمد لله، ولقي فيه نجاح كبير وفما تفاعل كبير.
0: إذا كان فما حد باش يمنحكم الصفة الدولية هو الجمهور، يعني شفت حضرت وشفت الجمهور اللي يحضر في مهرجان المكنين، وإن شاء الله الجمهور هو اللي يعطي الصفة الدولية للمهرجان. نكملوا مع عطينا الافتتاح والاختتام بقية العروض.
1: العروض الحقيقة شي تكون متنوعة، وحبيتها تكون متنوعة وخاصة اللي هي بطلب من الجمهور. علاش؟ لأنه ما دوما مخذيت المهرجان في الصفحة الرسمية متاعنا حلينا استفتاء قلنا جمهورنا الغالي شنو رغبتكم، والله أغلبهم طلبات من الجمهور، طلبات كثيرة جدا في الخاص وإلا على الصفحة. هذاك علاش حبينا نجيب العروض المسرحية وعروض الراب وعروض أجنبية وعروض تونسية. من خلال العروض المسرحية هنك تلاحظ أني احنا ثلاثة عروض لأول مرة تكون موجودة بحذانا بعروضها هذه، نقصد مسرحية ولد الطلياني وهي مسرحية حدث خاصة لأنها جديدة، وهي تقدم يعني ثاني عرض في جولتها في المكنينة أو ثالث
0: 26
1: جويلة اللي هي بطولة سفيان الدهش ولبنى الزديري. كذلك 28 هي أغاني الكرتون، والحقيقة هذه شي رجعنا للحنين الماضي وبرشا جمهور يحبها صغار وكبار، اللي هما أغاني سبيستون اللي تكون موجودة على مسرح الهواء الطلق لأول مرة كذلك في المكنين،
0: سهرة الذكريات الجميلة ذكرة والحنين للطفولة.
1: نعم 28 جويلية الحقيقة السهرة الكبرى زادة اللي هي الفنان العربي كما قلت إيهاب توفيق، وكان جيب أحذان المكنين وعمل نجاح كبير إن شاء الله الجمهور الحقيقة ينتظر فيه.
0: ريهان زادة كبير على السهرة،
1: ريهان كبير لأنه فنان دولي وشي قدم يمكن 5 حفلات في تونس ومنهم المكنين، وهذا الحقيقة شرف لنا. 3 أوت فما عرض الراب ستو ومومن، والحقيقة حبيت نقول على مومن إن هو ولد بلاد، هو فنان راب مكني قاعد ينتج وقاعد يقدم في حاجات كبيرة وفي مستوى عالي. قلنا لما لا مهرجان المكنين يعطي فرصة لأبناء الجهة، والحقيقة وعنده جمهور يتبع فيه، وإن شاء الله تكون زادة سهرة بتقنيات كبيرة
0: إن شاء الله.
1: 6 أوت إن شاء الله المسرحية جديدة لجعفر القاسمي بسي، وهي مسرحية لأول مرة كذلك تجي للمكنين وستعرض هذه السنة لأول مرة في تونس. 7 أوت فنان الحقيقة تعودنا به، هو فنان مرتضى لفتيتي وعنده الجمهور متاعه، وش يكون معاه الحقيقة ضيف شرف إن شاء الله ابن الجهة كذلك طونا علنا عليه لاحقا. نعم. فما 11 أوت عرض مسرحية تونسي ونص للمسرحي نبيل بن مسميع، وهي مسرحية زادة الحقيقة معناها أول مرة تجي للمكنين وينتظرها الجمهور. 13 أوت عنا مسرحية باحتفالا بعيد المرأة وهي تحت إشراف الحبيب الصيادي بعرض سميناه المرأة في عيدها تغني. وعلاش؟ باش يكون فما أصوات نسائية في هذا العرض، وش تنشطوا المسرحية حنان الشقراني في تداخل يعني مسرحي موسيقي، هي سهرة من إنتاج المهرجان، وش تكون الحقيقة سهرة كبيرة برشا فيها الفن والموسيقى والمسرح. الفنان اللبناني روني فتوش الحقيقة حبينا ننفتحه على الفنان الأجنبي، قلنا جبنا فنان مصري علاش لا، روني فتوش يكون موجود معنا
0: وعنده عشاق وعنده عشاق
1: كما قلت. و16 أوت إن شاء الله شنجيبوا عرض المحفل الجربي عشاق المحفل، وهذا العرض الأصلي اللي جبناه الحقيقة واللي يلقي نجاح مؤخرا فيما معنا سيدي الظاهر سوسة، ودي ما يعمل فيه شبابيك مغلقة، الجمهور زاد الحقيقة راهن عليه والجمهور يستنى فيه، وإن شاء الله يكون عنده معناها إن شاء الله سهرة كبيرة. الاختتام كما قلت لك يكون مع لطفي بوشناق، 12 نعرض تكون التذاكر الحقيقة متوازنة لجمهورنا الغالب من 10 دنانير إلى يمكن أقصى تقدير 30 دينار للفنان الأجنبي إيهاب توفيق. لكن في الغالبية يكونوا 15 دينار سهرة واحدة ظهر لي 20 دينار لكن الكل 10 دينارات 15 دينار لأنه المهرجان الحقيقة هو مهرجان ثقافي بالأساس، ولازمنا الحقيقة تغطية لأنه احنا ما عندناش موارد مالية كبيرة كما قلت لك. ذاك علاش الجمهور يكون سند لنا إن شاء الله ومساند لنا من خلال اقتناء للتذكرة، أولا باش احنا نحتفل وين يبدأ المسرح معبي وين فما بهجة كبيرة وشيخة كبيرة في مسرح مكنين، وين الحقيقة نعمل التوازن المالي متاعنا لأنه الكلفة العروض هذه الحقيقة مكلفة جدا،
0: عروض مكلفة. إن شاء الله الجمهور يكون حاضر لأنه حضوركم يبني الدورات أخرى أكثر نجاح
1: إن شاء الله.
0: ويبني الحضور نجوم كبيرة تليق بمسرح الهواء الطلق بالمكنين. كل العروض تنطلق تقريبا في التوقيت
1: 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق. وفما حاجة أخرى شي عملها الحقيقة مهرجان المكنين تنقلك علاني حتى في الندوة ما ذكرتهاش الحقيقة، أنه إحنا الجمهور متاعنا في العادة يجي على بكري، معناها في الصف متاعه يشد الصف على بكري باش ياخذ الأماكن متاعه. الوقت اللي قاعد الجمهور ينتظر فيه باش يدخل للمسرح مش نش نخليوه قلق، شيكون فما تنشيط خارجي، عزف كمان جاء طيلة دخولهم، مرة شيكون فما شعر شعبي، عنا مسابقات شتكون على طول الصف،
0: مسابقات وجوائز
1: شيتحصلوا خلالها على تذاكر يعني لسهرات أخرى. وكذلك عنا الحقيقة معناها مستشهرين شي قدموا لنا هدايا اشتراكات شهرية في قاعات رياضة في مواد تجميل.
0: المهرجان قامش باشتراكات شرفية، نحكي كبارة المكنين رؤوس أموال، حتى كان ما تحضرش ما تنجم دعم المهرجان ودعم الثقافة في المكنين، تكون كهدايا ليهم 3-4-5 اشتراكات يكونوا بطبيعة بسعر يليق باللي باش يشريهم، لأنه هذا ماهوش معنى بالحاجة الهينة على أهالي المكنين وكبارة المكنين ورؤوس الأموال الموجودة غادي في دعم للثقافة في جهته.
1: الحقيقة فما شكون تماشى معانا في دعم الحقيقة دعم مشينا له ودعم معانا وبارك الله فيهم، فما شكون الحقيقة بعثنا له الملف وما تمشاش معنا حقيقة يعني ما تمشاش، يمكن ما عندوش التوجه باش يدعم الأمراضية. بالنسبة احنا الاشتراكات ما عملناش الفكرة بتاع اشتراك الحقيقة شرفي انه يكون مبلغ كبير ونعطيه لرجال أعمال، لكن احنا هنا حاولنا يكون اللوجو بتاعه موجود ونعطيه احنا اشتراك آخر يدخل بيها، معناها اشتراك هدية اشتراكات وش يكون فما اشتراك بقيمة 150 دينار للعموم اللي يحب. 150 دينار ظهر لي
0: ل
1: 12 سهرة بمعدل 12 دينار، ظهر لي 150 دينار ساعات في مهرجان آخر في ليلة صدقني في ليلة ب 150 تذاكر وكذا. احنا 150 دينار تدخل ل 12 حفلة تونسية وأجنبية ومسرحية وش يكون فما 100 اشتراك الحقيقة مش برشا اللي نعتمدوا على التذاكر، 100 اشتراك للي شيخذهم قبل ذوكم، معناها نطرحوهم للبيع احنا بداية من يوم السبت إن شاء الله، ولكن شي يكونوا مطروحين للبيع ولا ياخذهم إن شاء الله يكون
0: بحلنا. اليوم برشا رسائل نوصلوها أو الرسالة نوصلوها لأصحاب المصانع والمعامل في المكنين وما جوارها، راهو تذكرة ولا تيكي هكا تذكرة عفوا دخول المهرجان، وإلا كل نهار فما عامل هو وزوجته وأبنائه بشي يدخلوا للمهرجان، منك دعم المهرجان ومنك تفرح العيلة هذية، راهي حاجة مزيانة على الأخر، راهي تخلق هكا ألفة جميلة ومحبة جميلة بين العرف وبين قداش مهم التحفيز اللي هو في بلادنا مش موجود. يا سيدي بيه تقول له بارك الله فيك وتعطيه دبوسة ماء، إن شاء الله يكون هذا موجود، إن شاء الله يكون الناس تفرق في الماء، نحكي على رؤوس الأموال الكبيرة تفرق في الماء على الخدمة متاحة زادة كيما الماء أساسي كيما الثقافة زادة أساسية. قديش تفرح المرأة اللي تخدم في المعمل في المكنين إنه عرفها يهدي لها تذاكر لها وعائلتها وتمشي تسهر في مهرجان المكنين، دعم المهرجان وتمنح مساحة متاع فرحة متاع استمتاع للعائلة هذيك، ولما لا كل نهار فما عامل مثالي بشيخ وخمسة ستة تذاكر راهي تنجم تصير، وهذاك من لا نضربوا العصافر بالحجر ولا حد شيء، أما نحقوا زوز حاجات مزيانين يخدموا الثقافة ويخدموا العامل هكي يرفعوا عليه.
1: فكرة طيبة علاش لا، بالعكس هتيك صح الفكرة ومن خلالك ندعوهم كما قلت انت،
0: ندعوهم وإن شاء الله توصلهم الفكرة أنه الناس تحضر وتستمتع، لأنه نعرف صاحب العائلة يقول لك قديه أنه العائلة 60,000 يجيبوا لي كارتابلة في المكتب هكا يخمم وراه بالحق، لأنه الناس عندها حق هكا تخمم، أما راك تجي هدية من العرف تجي حاجة مزيانة. نتمنى إنها تصير الحاجات هذية، ومش كان في المكنين بحذاكم تبولبة بحذاكم
1: كلهم ضيافنا جيونا 2023 جيونا وفرحنا بيهم، وبالعكس دعوة والله من خلالك إنه راهو مسرح مكنين كي نقول مسرح مكنين راهوش نستقبله إن شاء الله جمهور قصر هلال وتبولبة وصيادة ولم تبو حجر والبقالتة وزرمدين ومستير
0: والأميرات
1: كل مكنين بالعكس مرحبا بيهم والله. وصدقني كان تجربة 2023 كلمة ما بين مكنين وقصر هلال، وإحنا الطرافة عشان نقول لك احنا عندنا شعارة ولا غناية ولا نشيد، احنا كل نغنيو في افراحنا ذاك يعرفوه المكاكنية هي وهي وعلى ولاد بوقالمة هذاك معروف كان على المكنين، ولا ويجيو من قصر هلال ومن طبلبة ويشاركونا غناء الحاجات التراث متاعنا، ولما ما بين قصر هلال ويبدا قاعد من هنا مكني وبحذاه واحد من صيادة وبحذاه واحد من طبلبة لبقالته مستير صدقني
0: مهرجان مكنين جاي مع الحقيقة فرصة نلمهم المهرجان، دعوة للمؤسسات الاقتصادية تكون كل الثقل متاعها في دعم للمهرجان هذا. الافتتاح بشكون نهار 24 جويلية بالصوت الكبير نبيها كراولي. هذا المهرجان حاضر في ظروف فيها تحدي كبير، في ظروف صعيبة، الكورة عندكم عشاق المهرجان انه يكبر بيكم المهرجان وانه الحضور يكون كبير ومكثف والمتعة بشكون حاضرة. أول نبدأ بالسهرة الأولانية 24 جويلية نبيها كراولي الرائعة الجميلة بشتغني في مسرح الهواء الطلق بالمكنين، مش ديما جينا نبيها كراولي لهنا فرصة كبيرة أنه الجمهور يكون حاضر، أكيد حاضرين للدعاية للمهرجان.
1: الحقيقة بدينا نخدم إن شاء الله في أمور الدعاية، ما عنا شباب ما شاء الله عليه الحقيقة عمل ومضة خاصة بالمهرجان وكانت ناجحة قدمناها في الندوة، وكما قلت لك الحقيقة في الصفحات ووسائل الإعلام الحقيقة واقفين معنا بارك الله فيهم مشكورين. كذلك زاد كما قلت لك المعلقات حاضرة، وغدوة إن شاء الله بربي من خلالك عنا يوم ترويجي للمهرجان 7 متاع العشية من أمام قصر بلدية المكنين، تكون فما موسيقى وإضاءة وتوزيع المعلقات والمطويات
0: باش نستفدى
1: باش نعملوا جو باش نلموا معانا ضيافنا وجمهورنا ونعلنوا على انطلاق المهرجان وانطلاق الفرحة والعرس الثقافي هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله موافقين. شكرا لك سي مراد باشا، موافقين أنت والفريق اللي خدمه معاك، إن شاء الله كل السهرات تكون بشبابيك مغلقه باذن الله. سهره جميله في مسرح الهواء الطلق بالمكنين، وان شاء الله نكونوا حاضرين في سهره من السهرات باذن الله. شكرا لك سي مراد باشا. موافقين بعد شويه باش نسمعوا بعض الاصوات اللي حابه توصل على موجاتنا، عندها ما تقول للمسؤولين.

0: مرحبا بكم مستمعينا. في الحقيقة عدد كبير قاعد يوصلنا من التليفونات ونعرفوا فحواها. راهي الناس توا حاليا تشكيات كبيرة من انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب في ظل درجات حرارة مرتفعة. معنا سي لطفي. أهلا وسهلا سي لطفي. مرحبا به. مش حاضر معنا سي لطفي، نجدوا الاتصال به. فما مكالمة أخرى به، باش ناخذوا مجموعة من المكالمات. واعذرونا مستمعينا، أصواتكم إن شاء الله توصل. نتصور الناس كل على علم، ساعات طويلة، الناس من غير ماء، الناس من غير طيار كهربائي، الناس عندها شكون في الدار مريض، الناس عندها التزاماتها، حاجات ضرورية حياتية. بالنسبة للستيك في توضيح لها تقول انه تخاف على الشبكة من الانهيار، هذاك على شيء زمانك الترتيحة هذيك. اما نصيب ساعة مقبولة اكثر من نصف ساعة تولي غير مقبولة بالمرة، خاصة الناس عندها احتياجاتها للزوز ضروريات هذه. سي لطفي اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا سي لطفي. سي لطفي، شنو اللي مقصوص غادي عندكم، الماء ولا الضوء؟
1: عندي الماء عندي الماء مقصوص. الماء سيدي الماشنلاج جاب تروزيام، بالخاص تروزيام، انا في تروزيام
0: باهي.
1: الماشنلاج ما بريسيون بالكلي. اليوم ما فماش، امبارح قطره اليوم فما شيء
0: تقريبا. من وقتها ما وصلكش الماء؟ قداش عندك من ساعه من غير ماء؟
1: 14 كي سكروا امبارح ما فماش في هالكمية. انا تو معمل عليهم باش يحلوا لنا، وعلى ربي يا اخي ما حلوش.
0: ما حلوش
1: قطره رضانا بها والله. ندوش بالطاسه، ما ندوش بالواحد الكاوتشو تاع البال.
0: لا ما وصلناش للكاوتشو، التدفق ضعيف على الاخر نتاع الماء.
1: اي نو يزوم يقويو في الماء على
0: هكا اقل شيء. الناس كي تقص عليها الماء وبعد كي يوصلها الماء الاخر قوي، لانه فما ناس ساكنه في السبع طاق في الثامن طاق وهو ساكنه.
1: نقول لعبات الصباح دوب تروح من البحر العاشر يقص برا، خلي يكملوا يدوشوا ترجع لنا الماء، يتبعوه بشوي بشوي، ماضي ساعتين يرجع الناس كل تنفست ودوشت، يعاود العشيه يرجع يقص. واليوم فماش ريحة جملة الماء.
0: الماء ما فماش. نحكيو شارع محمد الصيادي في المنستير.
1: هاي شارع محمد الصيادي المنستير.
0: باهي سي لطفي، وصل صوتك. إن شاء الله نلقاو الناس اللي تسمع وأصواتكم تكون عندها صدى، وبربي ما طالبين حتى شيء. كي يرجع الماء الأخرى يتقوى الديبي متاع الماء باش يوصل للناس اللي ساكنة في الطوابق سابع طاق وحتى أكثر، معناه في العمارات. شكرا لك سي لطفي، يعطيك الصحة. إن شاء الله نكون بلغنا الصوت. سي محمد معنا به، انتظار أنه يحضر معنا سي محمد. تقريبا هذا هو الموضوع اللي تحكي عليه تونس كاملة، انقطاع للتيار الكهربائي في أوقات مختلفة للماء. هذا هو معاناة التونسي في ظل درجات حرارة مرتفعة. إن شاء الله تتفرهد الأمور. يقولوا غدوة أعلى باش تكون درجة حرارة، نقولوا إن شاء الله ليه، إن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله ربي يخفف علينا الحر هذا. سي محمد ألو، عسلامة.
2: مدام شنو
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد.
2: لاباس
0: الحمد لله. سي محمد من كركرة.
2: من كركرة يا محمد، من كركرة.
0: مرحبا بك سي محمد، شنو الحال والأحوال؟
2: الله يبارك فيك. والله الحمد لله أنا حالة صحانة وحالة الدنيا كل الماء مقصوص، الجو مقصوص.
0: من وقتاش الماء مقصوص؟
2: من أمس.
0: من أمس.
2: مش ضعيف ضعيف ضعيف على الأخر، ما فماش معناها باش تعدي سطح الماء. يحب لك درج ولا درج ونص باش تعدي سطح الماء.
0: وبالنسبة للتيار الكهربائي؟
2: بالنسبة للتيار الكهربائي بحكم اني فني، معناها نخدم الالكتريسيان، عندي من عام 91 نتخرج، معناها نخدم الالكتريسيان.
0: معناها تفهمها الامور هذيا، فهمنا سيدي.
2: نفهم الامور هذيا. اليوم معناها زي نتكلم فيه برشا مرات، مش اليوم. التيار الكهربائي يوصل لنا 220، اليوم يوصل اليوم 11.5 قسط نلقاه من 139 و135. يعني من 220 فولت يوصل ل 135.
0: هذا ما يخدمش برشا آلات كهربائيه في وخاصه كي نحكيوا على ذروه الاستهلاك. يا اخي الوزاره وكذلك الخبراء نتاع التيار الكهربائي في بلادنا، خبراء شركه الكهرباء والغاز، ما عندهمش فكره، ما يعرفوش اللي جايه موجه حر واللي الناس باش تضطر انها تستهلك برشا كهرباء، ما يعرفوهاش هذيا. سي محمد ماهي انقطعت المكالمة. سي محمد حب يقول لكم الماء ضعيف ضعيف على الاخر، دي بي ضعيفة على الاخر، والكهرباء مقصوص في كركر. مكالمة اخرى. لو عسلامة.
3: لو عسلامة،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: عايشك وبيك لاباس
0: الحمد لله. نسألوا على حالكم واحوالكم.
3: الحمد لله، مازلنا في رحمة ربي.
0: الحمد لله. ربي يرحمنا، ما رحمة كان رحمة ربي راه.
3: أكيد
0: إن شاء الله ربي لطف علينا، وإن شاء الله يا ربي الموجة هذه تعدي بسلام.
3: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يعطينا على قد شهورنا
0: بإذن الله. منين تكلم فينا صديقتي؟
3: نكلم فيك في الجمال، عينة الهدادرة.
0: من الهدادرة في جمال، شنو هو الوضع في الهدادرة؟
3: الوضع أختي نقول لكم من وقتاش مقصوص علينا الماء من نهار لحد.
0: اليوم شنو؟ اليوم خميس راهو صديقتي. يعني من نهار لحد الخميس ما يرجعش الماء؟
3: ما يرجعش، صدقني السبالة محلولة ليل ونهار.
0: تستنيهم في الماء.
3: تصور أنت معناها نسكنوا في الريف، تصور أنت عندها معناها علالش، وتصور أنت الوضعية معناها كيفاش من غير ما نكمل نفسر لك.
0: واضح.
3: صرتني مأساة، مأساة إلى أقصى حد.
0: معناها في الهدادرة يا سلط يا مسؤولين من نهار لحد.
3: منطقة
0: اليوم الخميس، اليوم الخميس خمسة أيام الناس من غير ماء. الضوء موجود.
3: اش قلتي مدام؟
0: الضوء موجود، تقصش عليكم.
3: الضوء يقص ويرجع. الضوء يقص ويرجع.
0: الضوء ونعديوها.
3: الماء هو الضوء، معناها الواحد
0: الماء اساسي.
3: الضوء برشا، الماء هو الوجعانة من الماء كل شيء حي.
0: ونعم بالله، بالتأكيد.
3: ونعم بالله.
0: نحكيو على ضرورة الماء في درجات حرارة مرتفعة، مش كان للبشر راي، حتى الناس اللي عندها حيوانات راهو لازمها الماء.
3: قلت لك يا مدام عندنا حيوانات معناها عندنا.
0: نشريو لها بالفلوس، مالها.
3: لغال لغال.
0: في الهدادرة أهالي منطقة الهدادرة يناجدوا رجاء، معناها شركة الاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير راهي تابعة، منطقة تابعة جمال، من نهار لحد من غير ما نشوفوا الوضع بربي غادي كيفاش. شكرا ليك، يعطيك صحة، إن شاء الله صوتك وصل سيدتي. شكرا. مكالمة أخرى. ألو عسلامة، نظنها الأخيرة. ألو عسلامة.
4: الله يسلمك في حياتك.
0: مرحبا بيك سيدي.
4: وبيك يسترحيك ويرحم والديكم بربي. نداء استغاثة أختي العزيزة، أنا تو ما يقرب بالنسبة للماء، ما يقرب 10 أيام يرجع في ساعة من زمان في الليل، الليل كلهم باتوا الناس وباش نعبوا بدون ولا بنومة.
0: منين تكلم فينا سيدي؟
4: من ولاد علي زراعات وعتمدية السبيخة ولا الكروي.
0: من السبيخة، من الذريعات تحديدا.
4: أي.
0: أكيد القيروان البارح 48 درجة، هذا في الظل، فما بالك معناها
4: وقت الحياة.
0: نعم.
4: والضو الضو ثلاثة أيام وزيد نهارين التوالة هذو ما ربع ساعة ما يشلش تو نحد في قاس فالنهار كامل يرجع ربع ساعة
0: ربع ساعة
4: متنا عارف موتنا نتو نحد فيه كلهم تراجف ما في دي واكل عنا باش ما باش نشربوا لما الضو نهارين وثلاثة أيام ما يشلش ربع ساعة وصرجع كاينو من حد شيء مع البرة واحد ربع ساعة ما يشغلها لا والماكن من حد فيك عنا جمعية هكذا الليل وما قال الليل ونحن نباتوا ناس ويرجع شغل قطرة ما واحد عن حد فيك ندل سيد معتمد السبيخ يتحرك شوي نحب فيك مريض ومعيق وبصير
0: لطف عليك والله مخجل اللي يصير في بلادنا انقطاع نتفهموه متاع نص ساعة ساعتين ثلاثة نتفهموا الوضع خمسة أيام راهو برشا الناس من غير ماء ومن غير ضوء خمسة أيام راهو برشا برشا صراحة مسؤولين تلقوا الحلول
4: كيفاش عارفين الناس في الدنيا زافرة زفرين حيشك
0: حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله كما الهدادرة خمسة أيام من غير ماء ذريعات زادة في السبيخة رجاء حلوا عملوا خطوط مباشرة خلي المواطنين تحكي مع المعتمد وخلي تنصاد زادة في الولاية وإلا تصرفوا باش الناس توصل للأصوات هذه باش تلقوا لهم حل كيفاش ناس خمسة أيام من غير ماء معتمد جمال كذلك معتمد السبيخة الناس من غير ماء خمسة أيام منظوريك را مسؤولين عليهم انتم غدوة الناس هذوما را خمسة أيام من غير ماء ومن غير ضوء كيفاش باش يعيشوا ناس عندها حيواناتها وناس عندها ناس مش تشرب حرارة راهي في الخمسين يا سادة والله ما عندنا ما نقول إن شاء الله المسؤولين يكونوا أكثر وعي بالوضعية اللي عايشتها الناس اللهم إن بلغنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعين حتى المطلثة بإذن الله
5: Reste attention au Proche-Orient, il n'y aura pas la guerre.
6: بيع الكاكاوية في ساعة الغالي مسموم على قرني وانا شايخ في حالي بارو الثاري استنوا فيا إلا بحاري ناكوذية بارو الثاري استنوا فيا إلا بحاري ناكوذية
7: وي كسفلا كسفلا لي زمان كاكوين لي بيت
8: نرجع لك من

الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها لقهي وعربي على صوت أم كلثوم. شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك؟ وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة لويس، يميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات،

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
2: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: حتى آخر الأخبار لا تفوتكم مستمعينا الكرام، والساعة تشير عبر موجاتنا إلى تمام الثانية. موجز الأخبار. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر تتواصل في بلادنا والحرارة مرتفعة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، وأسند المعهد اللون البرتقالي لعشر ولايات مرجحا إسناد اللون الأحمر غدا لبعض الولايات، حيث من المنتظر أن تتجاوز الحرارة يوم غد المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 نقطة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن موسم العمرة وتطبيق لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة والصادرة بتاريخ 13 جويلية 2026. ومن أخبارنا أيضا الدولية، الجزائر تستفيق على فاجعة صباح اليوم بعد وفاة 11 طفل على الأقل وإصابة 20 آخرين في حريق بدار الأيتام ببلدة المحمدية بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق حصيلة أعلنتها الحماية المدنية في الجزائر. جددت الخارجية الباكستانية الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام في المنطقة. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
4: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 نصف الليل. وتبع الموجة
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
6: مرحبا بكم. في مونديال 2002 تلعب البرازيل وتركيا مباراة في إطار الدور الأول في الدقائق الأخيرة، وسبب تقدم في النتيجة 2-1 تأخر النجم البرازيلي ريفالدو في لعب ركنية باش يربح شوية وقت، الشيء اللي خلى المدافع التركي أونسيل يضرب الكرة بقوة كرد فعل على إضاعة الوقت. الكرة تضرب ريفالدو في رجله، لكن البرازيلي شد وجهه وتحايل الحكم اللي أقصى الملاعب التركي، وفي تصريح ليه بعد المباراة قال:

مرحبا بكم، ماضي 2:15 على موجاتنا. نوجه التحية لكل مستمعينا، تحية خاصة للناس اللي تخدم في ظروف صعيبة توا، تحية لكل مستعملي الطريق. توسعوا بالكم، إن شاء الله كلكم توصلوا.

0: سالمين بإذن الله. مواصلين معاكم نحكي على جمعيات بصراحة شوية فيها اسم جمعية مفروض تاخو اسم أكثر من كيكة، جمعية لامعة، جمعيات نعتبروها من العناقيد المضيئة صراحة في النسيج الجمعياتي في بلادنا. نحكي على جمعية عندها تتويجات دولية، عندها سمعة دولية، جمعيات نالت ثقة العائلة التونسية. قديش من عائلة تونسية عندها ثقة كبيرة في الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا لاتاست المعروفة، واللي مش توا نحن باش نقدموها، بالعكس إذاعة المنسير في برامجها الكل مؤمنة بدور الجمعية وبأهدافها. والجمعية تقريبا إذاعة المنسير مواكبتها في كل التتويجات العالمية، وفرحانة برشا بالجمعيات اللي من نوع هذايا. مرحبا بالأستاذ حاتم سليمان معنا رئيس الجمعية، لأنه فما جديد وفما نشاط يرتقبوه برشا منخرطي وكذلك المغرومين بالروبوتيك. أهلا وسهلا سي حاتم، مرحبا.
1: مرحبا عايشك، شكرا، فرحانين انه مره اخرى على موازي ذات المنستير. ما احلاه التقديم نتاعك، قداش حاسين اللي احنا نعملوا في دور به. وفما كلمه قلتها مهمه برشا، انه احنا فزنا بثقه العائله، وذي حاجه مهمه برشا، حاجه تفرحنا برشا، ومسؤوليه كبيره ان شاء الله احنا قدها. يعطيك صحة، تقديم جيد جدا.
0: العفو يا سيدي، تليق بكم الكلمات الطيبة، لأنه نحن ساعات نبدأ نحكي في حاجات بين ظفرين تافهة، ما ترتقيش المستوى المواطن التونسي اللي ينتظر في حاجات باهية، حاجات مزيانة، حاجات تضيف له من الأعلام. اليوم كي نحكي على الجمعية راني عندي معلومات من مؤكدة من برشا عائلات ولادها في الجمعية، فتقول قديش ولدي فرحان وهو في الجمعية هذيك، قديش الجمعية أضافت الولدي. بالنسبة للناس اللي تقولك تويكا صغيراتنا قلقين وصغيراتنا ما عندهم من يمشيوا، زيد قصان الماء، زيد قصان الضوء، زيدك الضغط الكبير اللي تعيشوا العائلات ويعيشوا الصغيرات توا فيه، وضغط كبير في درجات حرارة مرتفعة. تصور كان الصغير هذا يمشي يعمل ساعة ولا ساعتين عند الجمعية، زعما نفسيته كيفاش باش تكون؟
1: إن شاء الله نجموا نعاونوا في أنه تحصل الفائدة العلمية للوليدات هذوما. الحقيقة مش تنهما يتعلموا من عندنا، حتى احنا قاعدين نتعلموا من عندهم، لأنه فرصة أنك تكون في كونتاكت مباشر مع ناس اختارت أنها تجي بحذيك بس تتعلم. يعني أنت قدام ناس مغرومين، والناس المغرومين يطلبوا ديما المزيد ويطلبوا ديما أنك تكون أجور. يعني وقت اللي تبدأ في الدومين دو كوتشينج متاع صغيرات ولا ليجون، عندنا ليجون متميزين ومتميزات جدا، احنا نفسنا نتطوروا ونطوروا من نفسنا، ديما نحاولوا نقدموا، ديما نحاولوا نلوجوا الأحسن. الحقيقة فرحانين اللي ولداتنا والبنيات اللي معنا متميزين وقاعدين يعملوا في منتوج علمي تكنولوجي. نتصور باش يكون عنده أمباكت على بلادنا، كان مش اليوم في المستقبل القريب، لو ممكن مش في المستقبل القريب يعني من بعد إن شاء الله باش يكون معنا أمباكت نتاع باحثين وباحثات في المستوى في المجال التكنولوجي على مستوى عالي جدا
0: بإذن الله. وقداش هي الأسماء الكبيرة الموجودة في المنظمات العالمية، في مؤسسات كبرى، في شركات كبيرة عالمية، غير نحن تمنينا أن تونس تكون عندها شبكة تجمع فيها كفاءاتها التونسية الكل الموجودة في الخارج وخبراتها الكل الموجودة في الخارج. رانا عندنا أسماء مرعبة بالحق، أسماء كبيرة قاعدة تقود في شركات كبيرة في مجال التكنولوجيا. خلينا نهار لحد 19 جويلية شنو هو الحدث اللي باش تعيشوا الجمعية وأولاد الجمعية ومنخرطي الجمعية، ودعوة للناس اللي تحب تعرف الجمعية وتتمنى أن مولداتها يكونوا موجودين في الجمعية أنهم يحضروا لنهار لحد إن شاء الله.
1: بالضبط، المسابقة المفتوحة التونسية للروبوتيك، يعني هي باش تكون مسابقة مفتوحة كما اسمها أورو أوبن روبوتكس أولمبياد، اللي هي الأولمبياد المفتوح للروبوتيك على المستوى الوطني، إن شاء الله اللي بيشكون زادة مرشحة للمستوى الدولي كيف بيشكون. فما عدد كبير جدا من المسابقات ومختلف جدا، لأول مرة في تونس بيشكونوا فما 24 مسابقة مختلفة لمختلف الأعمار، تقريبا نحكيه على أكثر من 750 ماتش تقريبا بيشكونوا موجودين في نفس الوقت، 150 فريق. نحكيه على المسابقة الوطنية للروبوتيك في دورتها الثانية المخصصة لتلاميذ من عمر 6 سنوات إلى البكالوريا، وعنا بعض الضيوف من الجامعات بالطبيعة اللي بيش يكونوا ضيوف شرف كفرق أكثر منهم أنا مش يكونوا في المسابقة. اعتدنا أنه يكونوا فما مسابقات للأطفال ولا للتلاميذ، لكن ما تكونش مسابقات مخصصة 100% لهم هما. هذه الأولمبياد هذا الخصوصية متاحة أنها من التلميذ والتلميذ، ما يخفكش للجنة التنظيم كلها من المتطوعين من الجمعية من أبناء الجمعية اللي هما تلامذة صغار يعني عمرهم 16-17-18 سنة، متطوعين، لجنة التحكيم كيف كيف على مستوى عالي جدا. قلت باش يكونوا فما 24 مسابقة مختلفة. عملية التسجيل وقف تقريبا عندها أسبوعين. احنا توا في الفاز متاع الانستلاسيون متاع الماتريال، ما كله هو ما عنده علاقة بالليتران فيو، بكل ما هو مؤثرات. باش يكون في نسخة جميلة جدا، في اخترنا انها تكون من في ولاية المنستير، ما انه هو مقر الوطني الجمعية ومدينة مكنين يعني في ولاية المنستير. ان شاء الله تكون عندنا ضيوف من برشا او ولاية اخرين، فخورين الكل من كنا موجودين معنا. والخصوصية لنا انه باش يكون المتسابقين من التلاميذ فقط، باش يكونوا موجودين هما في التيران جو، كل من هو مدربين وكل من هما اولياء باش يكون عنده مكان مخصص لهم. يعني نحب نشوفوا التلميذ التونسي المتميز جدا واللي عنده كفاءه كبيره برشا في التكنولوجيات الحديثه وفي الروبوتيك، نحبوا نشوفوا كيفاش يتصرف في سيتوياسيون انه لا قدر الله فما اشكال ولا انه فما حاجات امخيو مع الروبوت بتاعو، نحبوا هو يتصرف وحده، لانه في المسابقات العالميه راهو المدربين ما يدخلوش، ما عندهمش حق يكونوا موجودين في نفس المكان من أساسه. يعني نحبوا نطلعوا مستوى عالي كما اعتدنا، وإن شاء الله تكون دورة
0: ناجحة. ما يكفيش أنك تخترع وتبتكر، يزمك تفيق زادة بالإشكاليات هذه البسيطة اللي تخليك ملم، ولهنا يظهر لي تبرز القدرة متاعه في أنه يلم كل التفاصيل.
1: أي حاجة مهمة برشا، لأنه بخلفيتي كمدرس وأفتخر أنه نعلموه في النوادي متفقين، نوريه كيفاش يعمل متفقين، نجمو نخليه مطلع على آخر التقنيات متفقين، لكن لا يجب أن نحل محله يوم المسابقة. المسابقة اللي هو الربح والخسارة آخر اهتماماتنا.
0: تقول لي بكل صراحة أنه نخلق رجل يحل الأزمة متاعه هكا ولا؟
1: أي يلزم هو الروبو متاعه، ما فماش علاش يتبنى الروبو وقت ما تكون المسابقة فقط، يلزم يتبنى الروبو من الفكرة إلى الإنجاز إلى معالجة كان فما مشكل وإلى الاحتفال بالنجاح ويحسه متاعه. ساعات نحضروا في بعض المسابقات الوليد صغير تلمو معناتها الروبو ينتميله كان وقت المسابقة يمشي ويخليه ما يهزوش معاه، لانه هو الروبو هذاك ما حسش يمكن بالانتماء ويمكن ما نعرفوش وين الاشكال، لكن نحبوه يهز الروبو نتاعو ويخاف عليه وكان صارت له اشكال هو اللي يصلحه. والحقيقه ما نشكوش انه عندنا برشا تلامذه متميزين على المستوى الوطني في المجال هذا،
0: مما لا شك فيه،
1: واثبتنا هذا واثبتت الجمهوريه التونسيه تميزها العلمي والتعلمي في برشا مرات. هذاك علاش نحبوه احتفال بأكثر ما أنه هو يكون مسابقة فالأخر الربح دي ما قولهم ما تخافوش
0: مسابقة زادة ميساج نشجعوهم حتى مهم زادة أنه يطلع على البوديوم، مهم أنه زادة يتألق. النتائج زادة هذه مرشحة للمشاركة في بطولة عالمية؟
1: نعم مرشحة للمشاركة في بطولة العالم في مختلف الفئات، وهذه حاجة مهمة برشا أنه تونس ولات دائما موجودة في المسابقات متاع روبوتيك، تولت بمختلف صياغها، بمختلف الماتريال الموجود، بمختلف الأعمار. يعني ما عادش نستغربوا أنه فريق تونسي يربح في
0: يربح. أكيد ولت حاجة عادية عنا أنه يمشي ويربحوا لديتنا،
1: ولا هو ذاك المطلوب. التحديات بالنسبة لنا احنا نتحدىه كي يجي مش شخص يعرف ويربح، كي يجي شخص ما عندهش فكرة ويولي كومبيتيتيف وينجم يربح، وهذا هو المطلوب.
0: أكيد التكوين قداش مهم التكوين، واللي يتميز زادة ويمشي للعالمية ويفرحنا راهي زادة حاجة تنضاف السجل البلاد هذية. للناس اللي تقول نسمعوهم ساعات يحكيوا ملا جيل، إيه يا سيدي ملا جيل، في الباك جاب 20 في السيزيام يجيب 19 وفي النوفيام يجيب 19، ملا جيل يمشي للعالمية ويفوز ويربح، ملا جيل، جيل التكنولوجيا وجيل التطور وجيل محلاه، جيل هذايا فقط تعطيه فرصة، غزروا له من جوانب أخرى راهو جيل مبدع. فقط نحن ربما ما نش قاعدين نتواصلوا جيدا مع الأجيال هذه، الأجيال المبدعة والمحبة للتكنولوجيا، والأجيال هذه اللي صراحة وين تمشي تنور البلاد هذه. موافقين إن شاء الله سي حاتم؟ أكيد للموضوع باش يكون عنده متابعة، وإن شاء الله البشي يتوجوا يكونوا حاضرين معنا في استوديوهاتنا المركزية، لأنه ضيوف يكونوا ضيوف معنا، لأنهم هما زيادة إن شاء الله باش ينورونا وباش يشاركوا في مسابقات دولية. بالتوفيق ليك سي حاتم سليمان، رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا لاتاست، إن شاء الله نهار لحد 19 جويلية في نزل من نزل المنسير. ادخلوا على الباج تعرفوا النزل شنو، إذا كان تحبوا تشاهدوا الصغيرة تذومة وابتكاراتهم ونحن ما نجموش نسميه. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا حتى المطلثة بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم من إذاعة المنستير. نحب نحكي على وضعية اجتماعية كانت زارتنا في الإذاعة. هو سي سامي يوسف من سيدي الهاني، راسلنا معتمد سيدي الهاني، تواصلنا مع المكلفة بالشؤون الاجتماعية في معتمدية سيدي الهاني مشكورة مدام أمال، سلمناها كل المعطيات، فتبين أنه سي سامي يوسف لم يتصل إطلاقا لا بالمعتمدية ولا بالمكلفة بالشؤون الاجتماعية. هذا الكل ما عليناش فيه، على أساس أنه إن شاء الله بإذن الله يتقدم بملف بالشقع دراسة الملف، وإمكانية كبيرة أنه تتمنح له دفتر علاج بتعريفة منخفضة، أقل شيء لضمان الولوج إلى مؤسسة الدولة الصحية، في انتظار أنه لما لا يكون من حقه دفتر علاج مجاني وكذلك منحة مساعدة من الدولة. سي سامي يوسف، رجاء الاتصال بمعتمدية سيدي الهاني. مش نمشي والموضوع آخر مختلف تماما، نحكيه على بهجة الشوارع في الصيف، نحكيه على مهرجانات تصنع الفرجة في المدن متاحة، مهرجان أم الزين الدولي بجمال اليوم العشية، موعدكم مع الاستعراض الكبير مع الفرجة في شوارع مدينة جمال. أكثر تفاصيل مع السيدة ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين الدولي بجمال. سيدة ليلى مساء الخير، مرحبا.
1: مساء النور عصامة،
0: أهلا وسهلا. كيف هي الاستعدادات الأخيرة؟
1: الاستعدادات الكل على قدم وساق، رغم حر
0: الطقس
1: ورغم صعوبات هذه، وخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي، لكن الحمد لله رجال جمال يعني واقفين، الناس كل متكاتفين بس تنجح العشوية هذه اللي هي تتمثل في الكرنفال. والكرنفال هو يعني المتنفس يعني للجمال، انه يصير من سنه لسنه مره واحده في السنه، يعني
0: موعد سنوي مع الكرنفال يجوب شوارع جمال كيفها كيف المدن الكبيره اللي تصير فيها الكرنفالات.
1: صحيح، ندعو كافه المستمعين وكافه اهالي جمال باش يجيوا يتفرجوا، يجيوا يستمتعوا بهالكرنفال هذايا. كافة وسائل الإعلام زادة مرحبا بيهم، خلوا شوفوا عاداتنا وتقاليدنا الجمالية.
0: منين ينطلق وشنية مكونات الكرنفال؟ ينطلق من إلى
1: الكرنفال ينطلق على الساعة 5:30 مساء من أمام أوزيتا إلى يجول كامل وسط مدينة جمال إلى الساحة الإدارية. والمكونات متاعه أكيد بش يكون فيه أكثر من 35 جمعية ومنظمة لهم مشاركين ولي عندهم استعراض. أكيد باش يكون فيه دي سبيكتاكل اللي هما للتنشيط، باش يكون فيه القطار السياحي، الكاليس، الفروسية، الكشافة باش تقدم استعراض، دار الشباب باش تقدم استعراض، يعني فيه عرض فرجوي كبير وكبير جدا قاعدين نخدموا عليه طوال مدة طويلة الحقيقة. وإن شاء الله اليوم باش يكون التتويج نتاع الكرنفال هذايا
0: إن شاء الله موافقين. اليوم انطلاقا من 5:30 متاع العشية، برشا ناس قاعدة تخدم في ظروف صعيبة في درجات حرارة مرتفعة باش تكون جاهزة للكرنفال اليوم اللي يعطي انطلاق إشارة انطلاق مهرجان أم الزين الدولي بجمال. موعدكم مع عروض ومع سهرات، أما قبلها الشوارع تحتفل، والشوارع وفيها مظاهر الزينة احتفالا بالمهرجان انطلاقا من 5:30. جمهور مدينة جمال كونوا حاضرين باش تستمتعوا بمختلف العروض، وما يكون كرنفال كان كيحضر برشا جمهور هكا ولا سيدة ليل؟
1: أكيد. احنا الحقيقة استنادا للعدد اللي حضروها في السنة الفارطة، يعني كيما هيك زاد بالضبط كان الطقس يعني قاسي جدا، ولكن كان حضور مكثف بعداد كبيرة واستمتعوا الحقيقة جمال، وكانت النظرية أخرى يعني للبلاد، وفريمو عمل شو يعني كما نقولوا احنا. ان شاء الله زاد اليوم كيف
0: ان شاء الله، ان شاء الله نسخة اكثر نجاح باذن الله. ان شاء الله خلقتوا عادات جميلة في المدينة هذه، وانه الناس تحضر الكرنفال اليوم العشية انطلاقا من 5:30 في مدينة جمال. شكرا لك سيدة ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين الدولي بجمال، بالتوفيق. اول سهرة في المهرجان وقتاش تنطلق ذكرنا؟
1: بإذن الله بتكون يوم 25 جويلية مع الفنانة التونسية آية دغنوش.
0: آية دغنوش، إن شاء الله بالتوفيق لكم. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا، توقيتنا ما تلث غربه.

شكرا لكم، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم مستمعينا. كل رجائنا وكل دعواتنا إن شاء الله في قادم الساعات تنخفض موجة الحر، وإن شاء الله تهب نسمة صيف تلطف عليكم الأجواء. نرجو السلامة إن شاء الله للجميع بعد موجز ما ثلاثة شمس الدين، مش يكون حاضر معاكم ويلون معاكم الموجات بنسمات باردة بإذن الله. شكرا لك حسام نوار، بعد شوية حسام قدرية من أمام الأجهزة الفنية. شكرا لك عمر سلامة، بعد شوية روف غديرة في الإخراج الرقمي. وتهانينا رؤوف بمناسبة حصول بنته على البكالوريا، ألف مبروك. هويدا بن ساسي شكرا لك، تحياتي لكم، حياة الكون، نلتقي قريبا بإذن الله.

انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوايه متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

بودكاستيه، تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية اليوم خلال الفترة الممتدة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى حدود الرابعة، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: على مستوى تونس الكبرى، الحرارية، باردو، منوبة، الزهور، المنزه الخامس والمنزه وأريانا والمنار والمحمدية وفوشانا والصنهاجة وبرج سدرية، مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام. بالنسبة لمناطق الشمال، الأحمدة، الزركة، الميدة، زريبة، المرازقة، السمعة. في جهة الشمال الغربي، وشتات، الروحية، جدليان، ودمليز، بوسالم، بعرادة، عمدونة، طويرف والمجازة. في صفاقس، قرمدة، منزل شاكر، عقاربتينا، طريق تونس وطريق المهدية. في جهة الوسط، السهلات، بوحجلة، الخضراء، الجينة، دار الجمعية، سيدي سعيدانة، الجم، سيدي مسعود، زعفرانة، الغويبة. في الجنوب الغربي، الرقاب، لجرد، السوق جديد، الشخار، نصر الله، شريع، المكارم، الحمار، الإشرية. وبالنسبة للجنوب الشرقي، رزيق، أغير، مدينة تطوينة، مارث، وذرف، الشهبانية، غمراسن وجرجيسة. ودعت الشركة إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام. هذا ودعا المجموع المهني للطاقات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة بداية من 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. تحتضن العاصمة يومي 13 و14 من أكتوبر القادم فعاليات الدورة الأولى للصالون الوطني للتوصيل السريع للطرود بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت شعار لوجستيك ذكي مبتكر وناجع. دوليا، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من نطاق ضرباتها على إيران إلى مناطق شمالية البلاد ومحيط طهران، بعدما تركزت عملياتها خلال الأيام السابقة على الساحل والجزر والمنشآت العسكرية المحيطة بمضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامات متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة أو إحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايب باش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين 4 ساعة وتبدأ تنقص تدريجيا حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت عودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنين وليو نحكيه على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
2: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أنتم على موجة ذات الجمهورية التونسية من المنستير، مرحبا بالجميع. حلقة اليوم يخرجها تقنيا حسام قدرية ويواصل معكم المشوار إلى حدود الساعة 7. هويدا بن ساسي تتولى تنسيق فقراتها المختلفة التي هي على التوالي حل البيبان مع جلال بن سعد الذي يأخذنا اليوم للتعريف بباب السويقة، ثم فقرة حدث ولا حرج سيكون معنا فيها الفنان المسرحي براوي لوحيشي، لننتقل إلى الفقرة الأخيرة في الساعة الأولى وهي من ذاكرة المهرجان، واليوم تهتم هذه الفقرة بمهرجان القلعة الكبرى. ديما القدام باش تكون فيها محاضرة اليوم معنا شروق جروز عن راديو واب الوردانيين، وباش تجيب معها صانعة محتوى سلمى جدة، في حين فقرة مش صحيحة باش يقدر لكم الصادق عمار، وفقرة الختام على الخط باش يكون معنا على الخط من إيطاليا الدكتورة ميسا الزيدي اللي نجحت في قيادة فريق علمي دولي بالتعاون مع كبريات الوكالات العالمية نازا وإياسا باش بمشاركة من جامعة تونس المنار باش ينجو أول خريطة جيولوجية مفصلة لكوكب عطارد. خلينا تو في كوكب الأرض على تونس في حرارة الطقس هذه اللي نتمنى أن انقطاعات التيار الكهربائي المنظمة لا تطول أكثر من 30 دقيقة تحقيقا للعدالة، وكذلك ضمانا لحياة من يحتاج الكهرباء من أجل أن تعمل أجهزته الحيوية. لكن في إذاعة المنستير الحمد لله الإجراءات التقنية جعلت التيار الكهربائي نظريا غير قابل للانقطاع، ومدعو للتواصل تواصل هذه الدولة العتيدة، وهذا الكهرباء يصل إلى أجهزة روف غديرة اللي يصله صوت الاستوديو وكذلك صورة ثلاث كاميرات سيختار منها ما يشاء لينقل لكم أجواء الاستوديو بالصوت والصورة. ابقوا في الاستماع، مرحبا بكم.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. باب سويقة هو أحد أقدم الأبواب في العاصمة، وكان بجانب باب سويقة هذا أو باب الساقية، لأنه كانت بحذاه ساقية يسقيوا بها الدواب والقوافل الوافدة على تونس. وذكر الجغرافي التونسي أبو عبيد البكري في القرن 11 باب السقائين، وشيئا فشيئا أصبحت التسمية باب سويقة تصغير للسقاية ولكلمة ساقية. وهناك بعض الروايات الشافوية ترجع زاد التسمية للسوق التي أوجدها سيدي محرز، وقولوا سويقة تصغير للسوق. وباب سويقة هو مركز تجاري ونقطة التقاء حضاري، وعرف خاصة بالانخراط في النضال الوطني ضد المحتل، وقام به وحلوا مكاتبهم العديد من الزعماء، الزعيم الكبير الحبيب بورقيبة والزعيم الكبير كذلك صالح بن يوسف. ومعروف أنه كان معقل نضال، ومعروف أيضا بأنشطة ثقافية وبسهرات رمضان وبصالة الفتح والكافي شانتا، وهو يقع قرب حي الحلفوين المجاور لباب العسل وباب الأقواس بين باب البنات وباب قرطاجنة من الأبواب الداخلية، وبين باب الخضرة وباب سعدون في الأسوار الخارجية. إذن هو قلب وقطب العاصمة كما يقول سي هشام التلمود.

0: الباحث والمفكر. هذا الباب طيحوه 1861، ومن أهم معالمه مقهى العباسية وقديما صالة الفتحة، وكان ملتقى للأدباء والفنانين، وكان منبع للحركة الوطنية وللعديد من المعالم الدينية، وخاصة زاوية سيدي محرز ابن خلف سلطان المدينة، ونلقاو به جامع الزرارعية وجامع محمد باي. الحقيقة باب سويقة باب معناها ثري وباب جميل، وهو سوق للعديد من بائعي الحلفة قديما، النحكي والخشب. هذه حكاية باب سويقة، ومعروف كذلك بحمام باب سويقة وحمام الذهب، ويمكن العودة والتعمق للمراجع اللي ذكرناهم المتعلقة بكامل أبواب تونس، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر حتعجب، تكفى عني كل الشر. الولاء للماضي أفكار لينا صديقة، كذب كاذب جوايا يأكد الحقيقة، انعكاس تاريخ الزيف في المراية واضح، طوبة تكسر المراية للحقيقة فاضح. مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف، فاللي ينطق بالحقيقة بالخيانة اتوصف. انهزام وانهزم لكن انتصاري واتسرق، الحقيقة فبركوها فزنا على كتاب اتحرق. أنا اللي ماتوا من سنة واللي قاتل ما اتشنق، أنا السطور على الورق، أنا اللي من جوه اتحرق، أنا اللي شعري شاب بموت وهو طالب مدرسة، أنا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الأسى.
1: كلامك ما بيتفهم،
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل،
1: إحساسك ما بيتوصل،
0: مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير.
1: كلامك ما بيتفهم،
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل،
1: إحساسك ما بيتوصل،
0: مطلوب تسكت تموت أو تعيش

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: فقرتنا الموالية باش يكون فيها التعبير عن الموضوع وإيصاله إلى أذهاننا وأذان السادة المستمعين والمستمعات، مش بالحديث بل بالمسرح.
1: حدث ولا حرج.
0: الفقرة يعدها ويقدمها لكم على الهواء الفنان المسرحي بوراوي لوحيشي. مساوك سعيد سيبوراوي.
2: مساء نور، مساء الخير.
0: الميكرو والكاميرا معك، تفضل.
2: حاضر يا سيدي.
0: حاضر لك الخير.
2: التونسي لتونسي رحمة. أكبر كذبة كيف نقول التونسي لتونسي رحمة. الكلمة هذه تتكتب مجرد حبر على ورق، وإذا تقالت بلسان ما فيش عظم، كذبة كذبها منها سكت وتلم. التونسي التونسي رحمة في البركاجات والسرقة والاعتداء على بعضنا والتسيب، والزبلة المنشرة في كل مكان وفضلات البناء، والزبلة اللي في الغابات بها تعبات حتى لين الغرس مات. منين جات الرحمة؟ وقت تحط النصبة تحت شباك داري بسياحك تحرمني من راحة بالي، قدرني وما تقدرش صغاري ليه؟ سياح من الصباح حتى الوقت القويل نجات الرحمة في كل مناسبات تستغل المواطن، السلعة تتفقد وتزيد تغلى، نجات الرحمة استغلال المواطن في كل مناسبات، العين عليه بكات والفم بكم وقرر سكات. علوش العيد في المولد العصايد، في رمضان والعيد الصغير حتى راس العام الميلادي والهجري، هي عياد ومناسبات فرحة تكسر الروتين، وانتم ليها مستغلين فقدان السلعة غلى الأسعار والبيع المشروط. منين جات الرحمة وانتي متغرض في مكتوب خوك التونسي زوالي؟ منين جات الرحمة وكل مرفق عمومي دمار وخراب، الصحة التعليم النقل حتى المواطن يتلز للخواص، حتى الدراما التونسية العمومية والوطنية دمرتوها كسرتوها وجلبتوا دراما تافهة ساذجة مدبلجة بالتونسي اللي ماهوش تونسي، والمواطن يتبع في الطيار لأنه ملقاش خيار. من جهة الرحمة وعقلية العرس وجربع ولوح في الكياس، جربع ويجعلوا لا باش تجربع، لا رعاية لا رباية لا أخلاق، ويقول شباب مستقبل البلاد وما تشدوا القيادة والريادة. بالله يزي بلا بلادة، شباب متهور بالموطوات حس وعيات، بالقصد يكسر الشكمو باش حسها ينزاد، يخيط ويفصل في نهج من نهج للنهج، قال كل قايلة كل عشية وفي الليل حتى للفجرية، حس الموطوات والكلام الزايد وسب الجلالة، وفي الكياس تلقاهم عاملين فيالق وجماعات ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والتربية والأخلاق، لعب وتزوليق بين السيارات، إذا ضرب واحد يهرب وتجي أمه وتتبكل الأمن وتبكي، ولدي صغير سامحوه، إيه ولدك صغير علاش مسيبوته يرتع كيل عجل وسط الناس، أما إذا تضرب يصبح لريل وفي وضنه خوصة من ذهب. آه يعطيكم الكلب أنت ولدك الهامل، وكيف الأمن يفك الموتور وقت يلحق سيدي الوالد مع الرجنودو يصيح على رجال الأمن سيبوا لي موتوري، ولا مزعام كان في القليل جرد موتور نخدم عليها نصور عليها في رزقي ومكسوبي، كان هي كيف هي موتورك ومورد رزقك، علاش تسيبها في يد ولدك العجل يتعدى ويتعتدي بها ويقلق بها الخلق ربي؟ هو كبر العجل، آه سامحوني الطفل أهرب وباع هرب وباع الممنوعات ومرض أولاد الحومة والأصحاب ولم الفلوس، اشترى بيهم موتور كبيرة شخيرها يفيق العيلة، ويبدأ يكبري ويكيل في الأنهج والطرقات، كل ليلة حسها مال البر تقيم الميت في القبر، واللي زاد الطين بلة عاد جديدة يخدم بها سكورت للعروسات. صدقني إذا صار عرس عند الجيران غير تحمل خروج العروس بحس الموتوات، والرجوع بعد السهرية بحس الموتوات، وشخير وحس الموتوات يقلب المخ، حسهم جريمة في حق المواطن والإنسان. وإذا سألت منهم واحد آه لباس يقول لك سكر فمك وسكر باب دارك اتلها بروحك قير من هدم لك فمك، هذا جواب تحمل ولا كسر قرنك. وانتي تقول التونسي لتونسي رحمة، بالله منين جات الرحمة؟ ناس عقولهم مريضة لا حشمة ولا احترام، تلقاه طول بلا غلة، وخاصة إذا كسب المال وهو فاقد العقل. فتبا لمن اكتسب المال وفقد العقل والكمال، لا تربح ولا تربح ولا تبارك لمن كان سبب فيها جنون وكلب. التونسي والتونسي رحمة، وما زلنا ما كملناش. اللي جايكم أتعس من اللي يدخل الصيف وشهوره، وإحنا أعراس العراس نقاسي ليل ليلة واثنين، والعرس منصوب مع اليمين ولا على اليسار ولا قدام الدار. تحملنا تسكير الشارع، تحملنا تسكير الكياس، تحملنا العرك والباندية وتكسير الشقوفات والدمار، تحملنا الأبواق حتى المطلع الفجر. كل هذا سكتنا وتحملنا وقلنا فرحة العمر، الله يفرح الله يهني. لكن اللي ما تحملناهش وما ناش متحملينه هو الفوشيك، وما أدراك من مصيبة الفوشيك. كل عرس تنصب تقول نصبة منصة مدفعية ولا قنابل عنقودية، قنابل وكرتوش تدخل عليك في حرب. علاش بالله أش عملنا تحت سماك يا ربي؟ علاش بالله علاش أش عملنا فوق أرضك يا ربي؟ والأخير والآخر يقول التونسي للتونسي رحمة، وين يقول التونسي للتونسي مرض نقمة فجايع. علاش حتى عرس ما فيه بوعيلة عاقل وجديد؟ علاش حتى عرس ما فيه راجل ذو عقل رشيد يقول يحبس يزي اللي نعملوا فيه أكبر عيب؟ يكفي فوشيك، يكفي فساد، يكفي. لأن ولا عباد كبيرة مريضة، لن نحترم صغير ولا رضيع مولود جديد. الدنيا سخونة وأبواب وشبابك ديارنا محلولة، وفاقدين راحة النوم من الرعب والفوشيك، لا نقدر نرقد ولا نرتاح. على غفلة حس الفوشيك يرعبنا ويرعب صغارنا وأطفالنا، وحتى الرضع يترحبه يصدح يصدح الراس والأذنين. هذا مش فرح، هذا وباء حشاكم. الله لا تربح من كان سبب ومن وفي وفي في في وفي جلبان وفي جيبان وفي بياء في بيعانه. من الفجايع صغارنا مرضوا بصفير، صغارنا مرضوا بصفير وفيهم من مات بلا حجة ولا شكون سبب. في الصيف ضربة الفوشيك ترعب صغير، لهم بصفير موصل فصل الربيع كان مات، مع أن المجرم معروف، ولكن لا عندك حجة ولا شكون ينهي على المنكر ويأمر بالمعروف. صحنا عيطنا ولم نسمعنا، وين الأمن؟ وين القوانين؟ وين الدولة باش نحبس هالإجرام؟ وين كبار العيلة؟ وين اللي يقول عيب يكفي حرام؟ كل عرس قلوبنا تتهز وتتنفض، بل العرس ما يتنصب، تلقاه سهرة حضرة وذكر قرآن، وهما بالفوشيك رعبوننا صغارنا رعبان. هذه حقرة والاستهزاء والمرض والدمار. والأخير يقول للتونسي للتونسي رحمة، صحنا واحد ما سمعنا، وإحنا مسالمين في بلادنا، لا محترمين ولا مقدرين، وحتى إذا نحب ندافع على أرواحنا وعيالنا نخافوا يتهمونا. إنعم نخافوا يتهمونا ويصنفونا مجرمين، لكن هذا ليش يعمل اللي يد قصيرة وعين بصيرة؟ ولا حد قدرنا ولا أعطانا قيمة. لينا الله العزيز العالي، هو اللي دافع علينا، هو الحاكم، هو القاضي، هو الأمن والأمان، هو المحامي، هو الناصر كل مظلوم. نمد يدينا ونقول يا نبع المحبة عينك علينا، لا تخليها بينا، وانصرنا على من ظلمنا ويعادينا. سلام خلي يقول وش يهم من اللي يشكر واللي ذم. مع تحيات براول حيشي.
1: حدث ولا حرج.
0: موجوع سي براوي،
2: موجوع بالحق، موجوع برح برك والله العظيم، والله بحث مدرسة طارق بن زياد في حي الرياض، والله العظيم نصف الليل، لا عرس لحد شيء، واحد ولد حرام ومش متربي وامه مش متربية، ونقولها من مصدع إذاعة وطنية، سيب تقريب 50 طلقة تعفو شيك ترعب عيب. ماذا بي الأمن يسمعك ويحبس هالتيار. قلت لكم صبرنا على السياح والسكرجية، وصبرنا على الباندية، وصبرنا على تكسير الشقوفات، وصبرنا على تكسير الشوارع والطرقات.
0: الأمن كيف باش يخلط للمكان للعرس؟ مش باش يلقى شكون يطلق الفوشيك، لكن القرار هل يتم بإيقاف الحفل؟ هذا سؤال مطروح سي براش.
2: والله
0: مولا العرس يقول لك خطيني من عرس شكون
2: أنا نطرح
0: ومالي العروس. لا لا ما نطرحوش موضوع، نعطي حلول سي براش.
2: شنو الحل عندي؟ أنا ماليش أمني.
0: أي.
2: ماليش أمني.
0: شنو أمني؟ أنا الأمني ولدي وبابا ولد عمي باهي بشي على عين المكان يا سي براش.
2: أي.
0: عيط المولى المسؤول على الزواج في فترة من الفترات ولينا نوقف السهرة بكل. لما يخلي مولى العرس
2: رأي صغار مرضت
0: لما يخلي مونا نسأل فيك في لازمنا حلول. توشوفوا سي براو انت حكيت على وانا مصدقك اني عايش هذا والموتوات والكراهة بالعقاب الليل تبدأ تعمل في الفرانات في الرمبونات والدور قوش عليهم من عرشة يسنى والديهم يرقدوا يسرقوا الكراهة باش يعملوا بيهم الوالدين ما يقوموش يلقاها الكرهبة خربت بعد شهر. لا ما عنديش فكرة. اما في الحقيقة زادة انا البارح شفت شكون على فيسبوك كتب اللي عنده شكون في عائلته يتنفس بالأكسجين بالتيار الكهربائي.
2: أي.
0: وشفت تونسي آخر قال له هني جاي كراني في حومتك وعطاه لوندولير متاع كمبيوتري هزلوا وركبوا. أنا شفت شكون كاتب يشكر في جار واللي ما كانش يعرفه واللي هو بعد ما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنا عندي وصوربوه
2: بيه
0: كلموا إنسان وقال له رك جاري بيناتنا كذا من دار وش نجيب لك لونديلور هو الجهاز اللي يشريه مليون وكذا واعطاه يعني مازال التونسي زاد للجار ورحمه
2: 1%
0: 1%
2: 1% على الشيء نشوف فيه والشيء اللي قاعد نعيش فيه 1% رحمه البقيه نعيشوا في خراب نعيشوا في ضياع نعيشوا اللي حكيته طوف في النص نتاعي ما اكثرش
0: الناس كلها عايشته اللي انت حكيته
2: يا سيدي على الاقل على الاقل شوفوا لنا حل للفوشي يتمنع دخوله بالحدود يتمنع دخوله من عرش معاش يتباع يتقطع من تونس هكا الحل الحل هذا أنه يتقطع وإذا دخل في ديوانه يتشد ويتنحى راني صغيرات ماتت حبالة رماو راهي امرأة غيرت ورمات هذا أقل حاجة تجيش أنت تعمل عرس وأني تتصاب في صغيري وفي مصيبة في مرتي
0: وبما أنك أنت حكيت لي على سوسة في رأيك ويوسوا على أبواب الناس تستنى في الفرشيك هذا يتعام فيه الدولة
2: لا لا لا لا لا لا ما تربطش هذا بير
0: هذا كفرشيك وهذا كفرشيك
2: في مكان معين في مكان معين في فترة معينة في ساعة معينة الناس تخرج له تتعنى له مش أني راقد وراخر يقام بالتحت داري
0: إي معنى نحدوا الوقت ولا نمنعوا
2: لا نمنعوه لا في العرسات يتمنع راهو كرتوش راهو عبارة منصة
0: جدودنا طول عمرها تعرس بالكرتوش
2: لا عاد
0: احنا نحينا الحمد لله يا سي براوي
2: لا عاد
0: سي براوي اجبني لا لا نحاور فيك باش تفكر معايا
2: نفكر معاك جدودنا كانوا عاملين القرابيلة القرابيلة في عرس معين في وقت معين والناس تفرج في بطحة في غابة ما كانوش يعرسوا في الحكومة
0: وللأسف الشديد ما زالت موجودة في بعض الدول العربية ولليوم قتلى وموتى
2: هذوك ما حد خاطر ما عرفوش يصنفوها
0: ما عرفوش يستعملوا
2: القرابيلة الساعة ما يستعملش فيها الكعب بالرش يتستعملوا فيها كان نقولوا احنا الكسكسي ما حشاكم نقولوا البارود الكسكسي برك والشيبة نتاعو والشيبة نتاعو ويغزلوه
0: بالحشو
2: ويحشوه مليح مليح
0: جدي صياد ومقاوم فنعرف مليح وتنحى سلاحه بعد وفاته
2: الرش
0: عندي فكرة
2: الرش الرش يتنحى في العروسات ويتنصب البردي انا واحد يشطح واضح
0: مسألة
2: وفي بطحة كبيرة بعيدة عن الناس
0: مسألة استغلال البطاح خاطر تلقى إنسان عمل رخصته
2: أي.
0: ومحترم وجاء قال الجيران يا جاري راني بعد جمعة نستدد استاذنك وما تحطش الكرهبة وتلقى ناس خلي تلقى منظم معناها ونص الليل يسكر لكن معظم الناس تمشي في كياس كيلومترات يا سيدي ويعرضك العرس مسكرها يمين ويسار ويقول لك حاول الدور وارجع علاش ما حطيتش شكون في الباب كيما تعمل متوات تحل ويقول للناس راهو مسكر يعني ساعات راهو تبدا الاساءه هو ما يخممش في الناس
2: بما اني نسكن في حي ديار ثم شارع كبير يهز الكار ويهز المريض ويهز الامبيلانس ويهز التاكسي فيها المريض وفيها المسافر تسكروا
0: كله
2: وبكله سكروا
0: ما شاء
2: يا سيدي كتسكر نهج مثال أما تسكر كياس كياس يهز الكار الكار ما بقاش منين الدور هذا واضح رانا نعيشوا في ما نعيش عقليتنا فين فين عقلنا راهو اللي يميزنا على أي حاجة هو العقل احنا ضعنا بالعقل ضاع عقلنا يفقدنا العقل سي
0: هم يخدموا في عقلهم هذوما
2: لا ما يخدموش عقل
0: من الإساءة على خاطر يخرجوا عقاب الليل وقت اللي والديهم ترقد وقت اللي الأمن يتناقص كما كل دولة
2: ما بعد الصليل سامحني
0: لأنه هالكراهب اللي تعمل في الفرانات والمتوهات بعد نص ساعتين يسيبوها
2: سامحني ثم الخباثة وثم الذكاء الخباثة العقل اللي يمشي للفساد هو الخباثة والعقل اللي يمشي للخير هو الذكاء مال هذه خباثة تولي هذا فساد هذه يولي ومن بعد يجي يقول لك تونسي لتونسي فين أخويا رحمة واني مرعوب وداري محلولة دار شبابتنا في الليل محلولين الهوان نتنفسوا بالقصبة احنا نحلوا شبابتنا وبيوتنا وديارنا ونرقدوا ساعات نرقد في الفيراندا وانت وولد بنتي بحذايا حفيدي بحذايا وتضرب جيك على غفلة صدقني قومك الولد قلبه يدق في المياه عليه عليه
0: إن شاء الله ترجع الرحمة لقلوب الناس
2: رانا رانا راني راني ما نلقاش إيدي خاطر إيدي قصيرة وعيني بصيرة راني ندعي نتلزل لله
0: لا لازم القانون وتنفيذ القانون
2: ويا ريت القانون
0: يطبق في كل دولة متحضرة في شعب عنده عقل وإن شاء الله يكون عنده مستقبل
2: إن شاء الله

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. المهرجان الدولي للزيتونة بالقلعة الكبرى هو محور حديثنا لحصة اليوم، وهو واحد من التظاهرات اللي جمعت بين الثقافة والفلاحة والاقتصاد في جهة الساحل في اختلاف عن بقية المهرجانات. البداية كانت سنة 1981 كمهرجان محلي، والفكرة قامت أساسا باش تحتفل بموسم جني وعصر الزيتون وتعرف بالتراث بالقلعة الكبرى وعاداتها وتقاليدها. المهرجان بدأ محلي ولا جهوي سنة 1984، ومن بعد متوسطي سنة 1988 لينال الصبغة الدولية بداية من عام 1994. وكان وراء تأسيسه مجموعة من أبناء الجهة، من بينهم المرحوم المنصف فرادي والفاعل الثقافي عبد العزيز بالعيد. المهرجان وصل اليوم للدورة 45 بعد ما انتظمت الدورة 44 في ديسمبر 2025، والتحضيرات قاعدة تتواصل للدورة القادمة، وينتظم كل عام بين 21 و28 ديسمبر تزامنا مع ذروة موسم الزيتون، وما توقف إلا في ظروف استثنائية كيف فترة كورونا أو بسبب أزمات مالية خلت بعض الدورات تتأجل من ديسمبر لشهر مارس. ومن خصوصيات المهرجان إنه ما عندوش مسرح هواء طلق، وخاصة إنه يتنظم في عز الشتاء، لهذا الكرنفال يدور في شوارع القلعة الكبرى، أما السهرات الفنية والموسيقية والمسرحية فتكون داخل دور الثقافة والقاعات المغطاة باش الجمهور يكون في ظروف مريحة ويستغل فضاءات مفتوحة وصديقة للبيئة وبعض الفضاءات التجارية في سوسة لاحتضان الأنشطة الموازية. واللي يميز مهرجان الزيتونة هو المزج بين الفن والفلاحة. مثلا نلقاو معارض لزيت الزيتون والمنتوجات التقليدية، وأيام سياحية يشارك فيها الأجانب ويتعرفوا على الأكلات التونسية اللي تتحضر بالزيت الجديد، مع مسابقات رياضية كيف سباقات الدراجات وسط حقول الزيتون. أما في الكواليس فما برشا حكايات بقت في الذاكرة. فمثلا سنة 1986 تم إنتاج أوبرة الزيتونة، وكانت أول عمل محلي يجمع الممثلين مع فلاحة الجهة فوق الركح. وفي الدورة 43 قررت الهيئة التخلي على الكرنفال بسبب المصاريف، أما الأهالي خرجوا حدهم للشوارع وعبروا على استيائهم، الشيء اللي خلى الإدارة ترجع القرار وتعمل في الدورة اللي بعدها كرنفال أكبر بخمس عربات استعراضية ضخمة. ومن أكثر اللقطات اللي تعجب الضيوف إنه السياح اللي جيوا من نزل سوسة يهبطوا مباشرة لحقول الزيتون ويشاركوا الفلاحين في الجني بالطريقة التقليدية.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر تتواصل في بلادنا، وجاء في نشرة متابعة أن الارتفاع يكون ملحوظا يوم غد الجمعة، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح درجة الحرارة القصوى غدا بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة، ويتواصل الطقس حارا بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من جويلية الجارية. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات بلغت مستويات غير مسبوقة، منتقدة بشدة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته الكتابية والتعاقدية، وهو ما عمق الأزمة وهدد قدرة ألف الصيدليات على مواصلة نشاطها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والأجراء والمؤسسات البنكية ومختلف المتعاملين معها. أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 تتقدم وفق الرزنامة المحددة، مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجر أقصى 15 من أوت القادمة. دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتداخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية، وحثتهم على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. سيتم يوم 23 من جويلية الجاري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية، وتهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لإفادة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. دوليا، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر محلية أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير، ومعنا تبع الموجة.
3: إذاعة المنسير ديما سبورت.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
5: أنفو المونديال،
4: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: أنفو المونديال،
3: أنفو المونديال.
5: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير بعد اختتام منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 26 مقامة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. تعرفنا على الطرف الثاني وحسم الطرف الثاني، المباراة النهائية باش تحدد بطل العالم في النسخة الحالية من البطولة. المنتخب الأرجنتيني يضرب موعد مرتقب مع المنتخب الإسباني في نهاية كأس العالم 26 بعد محسم المنتخب الإسباني بطاقة العبور وفوزه على المنتخب الفرنسي 2-0. في المقابل المنتخب الأرجنتيني تغلب على المنتخب الإنجليزي وقلب الطاولة 2-1. ويواصل المنتخب الأرجنتيني كتابة فصل جديد من تاريخه في كأس العالم بعد منجح في بلوغ نهائي نسخة كأس العالم 26 كما قلت بعد فوز مثير أمام إنجلترا 2-1 في دور النصف النهائي باش يحافظ على حلمه في الاحتفاظ باللقب اللي توج به في مونديال قطر 22 قبل مواجهة منتخب إسبانيا يوم الأحد الساعة 8. التأهل النهائي مجرد خطوة جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب بعد محمل مع إنجاز تاريخي عاد الأذهان حقيبة الأسطورة مارادونا. أصبح المنتخب الأرجنتيني يبلغ المباراة النهائية لكأس العالم في زوز نسخ متتالية للمرة الأولى في مونديال 86-90، ثم أنذاك قاد مارادونا المنتخب لزوز نهائيات متتالية توج بلقب العالمي بالنسبة لمارادونا. في المقابل الإنجاز الثاني واصل الأرجنتيني ترسيخ مكانه بين كبار المنتخبات في تاريخ البطولة بعد انضمت إلى قيمة محدودة للغاية نجحت في الدفاع لقبها بالوصول للنهائي للمرة الثانية مباشرة. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أوضح أن الأرجنتين أصبح سادس منتخب يحقق هذا الإنجاز بعد ما سبق لإيطاليا في نسختي 34 ثم 38، البرازيل 58 ثم 62 قبل ما تسجل الأرجنتين حضورها الأول في القائمة 86-90، ثم عادت البرازيل الإنجاز مرة أخرى بعد تتويجها في 94 ثم بلوخها للدور النهائي 98 بعد ما سبقتها فرنسا في العصر الحديث بعد ما فازت بمونديال 2018 ثم وصلت لنهائي نسخة 22. باش يأتي المنتخب الأرجنتيني وتكرر السيناريو بالتتويج في قطر ثم التأهل لنهائي 26، ننتظر كيفاش باش يكون الدور النهائي بالنسبة للمنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني. ما توقفتش الأرقام التاريخية عند هذا الحد، تعزز المنتخب الأرجنتيني رقمه القياسي في مباراة الدور النصف النهائي بعد ما أصبح أكثر منتخبات تحقيق الانتصارات في هذا الدور عبر تاريخ كأس العالم. البداية في ربع نهائي مونديال 86 بالمباراة الشهيرة انتهت بالفوز أمام المنتخب الإنجليزي 2-1، وشهدت زوز أهداف للاعب مارادونا والهدف التاريخي باليد، وكان ذاك علي بن ناصر هو حكم المباراة، وأجمل الأهداف سجلهم مارادونا في نفس المباراة الهدف الثاني ضد المنتخب الإنجليزي. قبل ما يتفوق المنتخب الأرجنتيني ويجدد المواجهة ضد المنتخب الإنجليزي بركلة ترجيح في ثمن نهائي 98 ثم يضيف انتصار ثالث في نصف نهائي 2026. الاتحاد الإنجليزي رغم الهزيمة يجدد الثقة في توخيل المدرب رغم ضياع حلم كأس العالم 26. في المقابل أتلتيكو مدريد باش يسجل إنجاز تاريخي في كرة القدم العالمية بعد ما أصبح أكثر نادي شارك بلاعبين في نهائي كأس العالم بوجود 10 لاعبين ضمن قائمات منتخبات الأرجنتين وإسبانيا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد الساعة 8. النادي الإسباني تجاوز الرقم القياسي السابق اللي كان يحمله جوفنتوس الإيطالي من المثل الفريق بتسع لاعبين في نهائي كأس العالم 34 بين إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا. نتبع صفحة كرة القدم في كأس العالم ونحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق نجم المتلوي أمين قارة، هو مدرب جديد لفريق نجم المتلوي بعد ما أعلنت صفحة رسمية عن تعيين أمين قارة هو مدرب جديد. أمين قارة سبق له باش درب فريق مستقبل سليمان. أحمد سليمان بصفة رسمية اليوم أمضى مع فريق الاتحاد بنسير وجدد عقده لمدة زوز مواسم. في المقابل نادي البنزرتي عن تركيبة الجهاز الفني اللي باش يشرف على فريق إكابر كرة قدم بداية من الموسم الجديد، محمد عزيز مدرب، سفيان غانم مدرب مساعد، هيثم المزي مدرب مساعد، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل دوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. محمد أمين بن حميدة يلتحق بتربص الحزم في تبرقة، وبن حميدة كان وقع مع فريق الحزم السعودي منذ أكثر من شهر. ونختم بفريق الملعب التونسي، يعني الملعب التونسي عن تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري وسام الشوالي مدة 3 سنوات قادم البطولة السعودية. نذكروا تجديد عقد كل من حارس عاطف تخيلي وظهير الأيمن لهادي خلف، انتداب متوسط ميدان زكريا العايب، الجناح الأيسر مالك شويخ، اللاعب رائد الدربالي فضلا عن تعاقد متوسط الميدان الهجومي السنغال مام ساليو. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. جو الصيف الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: 18 دقيقة بعد الساعة الرابعة على أمواج إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة. الآن سأترك المصدح لشروق جروز عن راديو ويب الوردانيين اللي باش تستضيف لكم شابة مثلها لكنها مبدعة في مجالات مختلفة.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام.
3: مساء النور والورد وكل الطاقات الإيجابية على كل مستمعينا الكرام. سعيدة جدا باستضافتي اليوم الضيفة متميزة، الضيفة صاحبة بروفيل بوليفالون، أرتست تكتب وتغني ومتحصلة زادة على جائزة من قبل الرئيس الجمهورية للتفوق متاحة. سعيدة جدا باستضافتك سلمى جدة، مرحبا بك.
4: عايشك عسلامة، ميرسي بور لانفيتاسيون، ياسر فرحانة لاني بحديك اليوم.
3: منورتنا لسلمى، كنت عرفنا أكثر على روحك.
4: دونك كيما نعرف روحي سوغ انستغرام، اني ديما نقول اني سلمى ارتيست نكتب ونغني. دونك ابار اني ارتيست نكتب ونغني، بروف دو ميوزيك في كوليج ونقرا في الميوزيك زيدا، نعمل ريشيرش اون ايثنو ميوزيكولوجي.
3: سلمى، نحبوا اليوم نعرفوا حكايتك بالغرام وبالفن، كيفاش استكشفت روحك تكتب تغني ارتيست؟ دونك ما شاء الله بروفيل بوليفالون، فما برشا انرجي وراه.
4: والله الانرجي جاتني من صغرة، من عائلتي. عائلتي موسيقية، بابا في الموسيقى، خويا كيف كيف، وبابا وامي كيف كيف. دونك بديت نعزف بيانو مليني صغيرة، بديت نغني، وبعد الكتيبة اكتشفتها بشوية بشوية كي مشيت لفرنسا، وعشت برشا تجارب في الحياة اللي خلوني انسبيري باش نكتب، باش نبدا نكتب ونبدا نهبط في غنيتي.
3: نحكي اليوم على ألبوم جديد سلمى، دشنت وما عندكش برشا، حكينا على الفكرة من جايس متاع الألبوم هذية.
4: جستمون هذية شنو فيش كنت نقول، إني جو مسوي انسبيري من حياتي، من التجارب اللي عشتهم، من الغربة، من اللي غلاشون زيدا كيف كيف، باش نكتب الألبوم هذية اللي هو اسمه حكايتي. اللي هو يحكي على حكاية اكزاكتمون. والنجم نعرفه بتدخ بثلاثة كلمات، نعرفش كن نحكي عليه افيك دي ديتاي ولا لا.
3: عطينا هكا شويه غروسو مودو.
4: غروسو مودو دونك هو الالبوم هذا فيه طفله صغيره، فيه غول وفيه مفتاح. فيه طفله صغيره تحمي فيها من الغول بمفتاح، كوم سي اني قاعده نحاول في ذاتي الصغيره اللي لقيتها بالتجارب اللي عشتهم في حياتي الكل، وقعدت نحكي معاها وقعدنا نحكي مع بعضنا لين هي وصلت عطتني المفتاح نتاع حلمتي ونتاع الحاجات اللي نحب نوصلهم في الدنيا. دوكو كتبت الالبوم هذا اللي هو اسمه حكايتي.
3: قصة تريز انتريسانت الحقيقة، نحبو كانك تندخلو الانستغرام نسمعو زيدا الحكاية هذية. وكيف كيف سلمى، عنا توا دودات خلنا نقولو سبيسيال بالنسبة لك، نحكيو على 19 جويلية، نحكيو على 23 جويلية، شو ما هاليدات هذوما؟
4: دونك بالنسبة ل 19 جويلية عندي ايفينمون في الروف في سوسة. ما نعرفش كان الناس تعرف الكونسيبت نتاع الروف، هي روف توب لوكاليزاسيون سكريت شوية، ما تجيك كان كي تشري التيكي نتاعك في سوسة. دونك تبدا عمارة طويلة برشا تطل على سوسة الكل، وفوالا باش نغني فيها الالبوم تاعي، باش نغني غنيتي خاطر عندي غنيات اخرين ابار الالبوم هذايا، وموجودين سوغ توت لي بلاتفورم يوتيوب سبوتيفاي تلقاهم في بارتو. وباش نغني زيدا لا دوزيام بارتي باش تكون فيوجن انتر تونسي، موسيقى تونسيه و موسيقى الكترونيك.
3: نحكيو على سوسه ونحكيو زيدا على 23.
4: اكزاكتومون لو 23 هو ايفينمون في قفصه مع فازا كلوب. كلموني، كنت نعرفها من قبل في الانستغرام، دونك يسو انتريسي اني نمشي لقفصه ويسمعوا الالبوم تاعي ويسمعوا اغنيتي وكيف كيف يسمعوا البروجي هذايا اللي هو حكايتي حكايه.
3: إن شاء الله بالتوفيق لك سلمى. نحكيو على بروفيل يقرأ ويخدم وفي الغربة، ماكش في تونس، دونك صار فما برشا تضحيات. كنت حكينا شوية هكا من شوية التضحيات، ويزيد ينجم يكون هو ميساج ديسبواغ للناس اللي توا الشباب اللي قاعد البرة وقاعد يحاول انه يستكشف روحه وقاعد يبني في روحه بشوية بشوية.
4: والله إني نشوف في الغربة ولا مش في الغربة، الإنسان لازم يكون أول حاجة عنده طموح. معناها بالحق هذي يمكن أكثر مساج نجم نعطيه لأي إنسان قاعد يسمع فيه، إنك فريمون كون عندك طموح وخلي طموحاتك عالين، ميسيلش وبالحق ما تخليش روحك عندك دي ليميت. وأي إنسان رو بشيش يقول لك راك عندك دي ليميت رو يحكي على اللي ليميت متاع روحه. وخليكم فريمون ديسيبليني، وهذيك الحاجة اللي علمتها لي إني الغربة هي ديسيبلين. كانت تقول لي أنت شنية كيفاش نجم معناها تلخص الحياة وكل شيء في كلمة، نقول لك ديسيبلين. خاطر بليش ديسيبلين ما فما حتى شيء، لا فما لا طموح لا عمل، نجم تقعد راقد في الفرش ما تقومش، فهمت؟ دونك ولا الغربة علمتني ديسيبلين، علمتني الريسبونسابيليتي، علمتني السيرفايفل مود، معناها انك تكون ديما اون مود دو سيرفي هكا. عرفتك اللي ديما لازمك باش تحارب باش دبل الفرنك باش تخلص كريك باش دونك تقويك. أما تنجم تعيشها حتى كي تكون ماكش في الغربة، بتيتر كي تكون فريمون عندك تحب توصل للطموح وكل حلمتك وكها.
3: كيف نصور الطموحات؟ مازلت المسيرة مازلت القديم، كانت نجم تعطيناك شوية من الطموحات اللي تخمم فيهم على قريب، كان فما حاجات قاعد تحضر فيها؟
4: اي بيان سور، اني ابخيتو مازلت كان في البدايه، يعني نتسمعت ومازلت ما عملت حتى شيء، واني من العبيد اللي قد ما نعمل ديما مانيش ساتيسفيت، ما عمري ما نكون ساتيسفيت بروحي، وديما ماذا بيا خير وديما ماذا بيا نقدم اكثر. دونك بيان سور فما دي بروجي اخرين، بوركوا با زيد باش نهبط على قريب ان شاء الله البوم باش يكون فيه فيوجن الكترو تونسي. وبرشا اعمال جديده قاعده تحضر، قاعده تكتب دي انسبيراسيون جدد، ديما نحاولوا انه سي بون تاو التجارب اللي عشتها باش نفوتها، وتاو التجارب جديده وتاو الحياه جديده وباش تتبدل النظره وباش يتبدل المود بتات وباش يتبدل ستيل حتى متاع الغني. اون فيغا اني شنو نكتشف معاكم، مازلت ما نعرفش كل شيء.
3: تخي بون كوراج اللي تعمل فيه الكل، واكيد ان شاء الله في قادم الاحيان تجيب حضرنا وتبارتاجي معنا كل ما هو جديد. سي شمس.
0: نعم.
3: ايوه، اش قولك في الطاقات الشبابيه والطاقات الايجابيه اللي قاعدين نسمعوا فيها؟
0: الاذاعيه ولا الفنيه؟
3: زوز.
0: كانك على الفنيه باش نزيدوا نتعمقوا، كانك على الاذاعيه نحكيوا على موسيقى في اذاعه. اي معناها لازمنا نسمعوا هاي الموسيقى. الخيال العلمي اللي كان تحكي لنا عليه سن، مش هكا نسمعوه؟ مثلا حسام قدريه هو ساحر، وانا استاذن زميلي وليد محمد وليد الجاموسي، طولوا شويه في الفقره مع سلمى بينها متعده، والفقره المواليه نخليوها للاسبوع القادم اذا سمح وليد. نسمع بعضنا حسام.

0: هو للإشارة احنا عندنا الحقوق الكاملة لبث الأغنية مش هكا سلمى؟ بارك الله فيك باش ويمكن باش تتفاجئ اللي في الفيديو قد تلقى جزء لأنه فما لازم ناخذ الإذن احنا باش نبثه واللي ركب انت المونتاج أغنيتك كاملة. الأغنية عنوانها
1: وجيعة.
0: وجيعة هي الأقرب للألبوم قلبك؟
1: لا مش هذه الأقرب لقلبي الحقيقة.
0: معنا احنا الفريق العمل هو اللي موجوع اختار هي. هي لكن هي الأعلى مشاهدة.
1: هي الأعلى مشاهدة وهي أكثر أغنية عجبت الناس الحقيقة. أما ما هيش الأقرب القلب.
0: شنو هي الأقرب القلب؟
1: الأقرب القلب هي سنين. سورتو البارتي الأخرى خاطر البارتي الأخرى كلها أمل بالنسبة لي. هي كما قلوها الأغنية اللي سي بون فوت فيها مرحلة في حياتي صار صعيبة ومن لحظة هذيك سي بون باش نقدم ديما ديجا نقول فيها أنا البطل واللي فات كان مجرد حكاية ثانوية نطلع الفوق وتوا سي بون عرفتك اللي باش نقدم دونك فما هذيك فما زيد حكايتي الأولى بالكل اللي هي نحكي فيها مش نغني نقول هي فترة طويلة نشوف التصويرة ديجا في ديجا فيكو نحكي معناها كيفاش
0: مش نسمع سنين ساعة واحدة واحدة بدا معنا الحقوق

0: شكرا حسام. قلت لي الأقرب لقلبك هي اللي تحكيها بالصوت مش بالغناء.
1: اي فما واحدة
0: اسمها
1: اللولا بالكل اللي هي حكايتي كما اسم الألبوم.
0: كما اسم الألبوم. أنا حسام هذه حكايتي. حكايتك أنت
1: حكيت.
0: مش حكايتي أنا.
1: هي راهي بديت بحكايتي ما تنجم زيدة تكون بلو أونيفرسال وتحكي على حكاية أون جينيرال. تنجم معناها تعبر على برشا ناس أخرين أبالي فهمت. ديما التجارب تنجم تكون متقاربة.
0: نسمع حكايتي.
2: هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. ديجا فيو ديجا فيكو. أحساس قديم درس جديد. هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. فترة طويلة نشوف في حاجة ما بين عيني ما منجمتش نفهم البنية. البنية تشوف في تصويرة من قاع الخابية جبتها قديمة. تصويرة حلت بها مفتاح الغيمة اللي كانت فوقها قدامها مسكرة ثنية. ثنية باب تحل هيك التصوير. طاحت قامت وبكيت ولقات طريق. حلته بمفتاح خبيته عليك عرفت لي انتي ماكش صديق. خبيته عليك وعرفت لك غريب.

0: شكرا حسام قدرية. وبزهرك اليوم معنا مهندس الصوت مغروم بالتوزيع وتركيب الأغاني, وهو أصلا قال لي أنا مستعد, كانت حاب تغني لايف تايم بيرفورمانس لايف أند بلوجن راني جاهز. الإعلام العمومي فيه رجال ونساء قادرة. كانت حاب تعمل بلوجن أما الألبوم وين سجلته؟
1: الالبوم ديجا شكر كبير للفلو ميوزك اللي هو استوديو اللي سجلت فيه, وكان في باريس.
0: في باريس.
1: اي في باريس.
0: اليوم تقول الفنان ما يعيش من فنه في تونس؟
1: والله حتى بون تحب لها وقت, مش بالساهل, يتحب لها برشا خدمه, برشا وقت, برشا بيرسيفيرونس. وليت حتى كل فنان يعيش من فنه, اني بيرسونيلمون نشوفها حتى في فرنسا راهو معناها ميكش باش تكون عندك شهريه قار, معناها ميكش باش ترقد ميني. بالنسبه ليا مادام ما عنديش شهريه قاره تجيني باش نخلص كريه وضوي, مينيش باش نرقد مرتاحه في الليل.
0: لازم مدعي,
1: فهمت؟
0: وخاصه فرنسا حقوق التاليف بجيك اعلى مثلا, لاني عندي اصدقاء انا الراحل رضا ديكي ديكي مولا ديكي ديكي
1: ربي
0: انت صديقي كان يعيش من حقوق التاليف اللي تجي من بلجيكا, لكنه كان يعمل نسخه سنويه اذا تكنو يبدلها تكنو باش تلعب في اللي في البوات. لكن بعد سنين باش نجي
1: بعد فوالا اكزاكتومون بعد سنين اوكي موزيكتك تضرب معناها كي تخرج كي الناس ياسر تسمعها, اما في البدايه صعيب برشا.
0: انا عجبني انت ماكش عامله حتى حمله لايكات, تعرف $50 تعمل مليون. تعرف
1: نعرف
0: علاش ما عملتهاش؟ اليوم يعملوا غنية تحت الدروج, هو باهي كنسان يعمل غنية تحت الدروج, لكن الفنية هي تحت الدروج ويخسر عليها $100 تراها 3 مليون 4 مليون. تسمع الإذاعات كل سنة ما تقول الأغنية التي شوهدت 4 مليون مرة وهي تدفعت فيها $100.
1: والله
0: أنا أنت اخترت باش ما تعملهاش.
1: ما نحب شيء, نحب كين باش يقولوا إنها الأغنية اللي عملت, نحبها بالحق تكون عملت لعبيت حبتها, عرفت؟
0: بالمجد
1: دونك تو نزيد نهبط تاني تو بالك شي أغنية تعمل كيكا وحدها برشا مشاهدة.
0: الاي اي يعاون فيك اليوم ولا لا؟
1: اي ديجا حاطه اني في سبوتيفاي لي. علاش يعاون فيها لي؟ باش اقل التكاليف, خاطر اني
0: اليوم ولا يدخل الفلوس. اليوم منظمه حقوق التاليف الامريكيه والكنديه قرروا ان الانتاج اللي بالاي اي صاحبه ياخذ حقوق. في انتظار الاوروبيه قريبا من العربيه, لانه المصريين ضد.
1: والله اسمعني هذه سيتان كيفاش يقولوها كيفاش تتقال, والله نسيت هالكلمة.
2: هي توسيسة قاعدين
1: ما قيتهاش حتى لغة مش كيما السيرة, معناها حاجة كل واحد عنده ديزارغيومون, عرفت؟ هكيكا دونك فما اللي ضد فما اللي بوغ. اني راني ضد انه أغنية تكون 100% بالياي.
0: حمزة نمر يقول كان عملوا عليها 100% للميلودي الأصلية, ما عادش فما الخطر. هو سمع من الناس وبعد شي يستعمل يسمع من الناس, يلزم يقعد الإنسان يقول الجملة الأولى.
1: وإني personnellement جو فوا إنه الفن شنو الفن إذا كان ماهوش إحساس, إذا كان ماهوش تجربة, إذا كان ماهوش إنساني. معناها إحنا إذا كان مش نجردوا الفن ما كل إحساس والإنسانية اللي فيه, ما عادش فن. هاكا يولي روبو,
2: معناها هذيك علاش مسموعة.
1: اكزاكتومون هذيك علاش انا ضد لي. ديجا اني كنشوف اصحابي باغ اكزومبل يسمعوا في تراكيت كلهم بالي بالاغنيه, نتغشش نقولهم انت زحفه ما دي زارتيست سيدي ما تسمعونيش اني, اما اسمعوا لي زارتيست قاعدين صحيح اللي قاعدين يخدموا ويصرفوا ويعملوا في دي زيفور كبيره, علاش تسمعوا في لي؟ عرفت؟ مي تعاون مي تو ان 2026 باش باقل تكاليف الممكنه تنجم تعاونك, فهمت؟ كارتيست فوالا.
0: هم البرا بدات الناس فما عازفين كبار ولا يعطي امكانيات عزفه يسجل في استوديو يعطيها للاي اي فتحسوا فما روح فلان على الاله الفلانيه على الاله العلانيه. لكن في العربي مازلنا بعد ياسر نستناو في جيلك انت, خاطر انا كي نسمع عود انا حسام نعرفوه اللي هو سونو الغنيه ظاهره لانه فما عود برك. تحب انت تعمل حاجه بلاجن؟ انت جاهزه ولا مره اخرى؟
1: اني ديما جاهزه.
0: قول لنا حاجة نختم بها وبعد ما تغنيها أنت أكابيلا تفضل.
1: أكابيلا أوكي ميسيج. دونك شنغني غنيتي واحدة أخرى مي مش من الألبوم هذا, غنيها قبل.

0: برافو عليك.
1: ميرسي صحه.
2: انا باش نهدي لك اغنيه ديما نبثها الناس ما تعرفش حكايتها. الاغنيه قدمها لي الفنان ربي طول عمره علي الحجار، وقال لي بثها في تونس على خاطر تو في مصر بدجمش تبث لانه عبد الوهاب ما عطانيش ترخيص. وبعدها المشي الجاية قيتها ولا تتبث في مصر على خاطر عبد الوهاب عطاه ترخيص يبث. وعبد الوهاب قال تقنيا علي الحجار في الأغنية هذه عمل اللي كنت نحب نعمل وما عجزت على صنعه برية واحدة. انت مغرومة بالموسيقى، فتقنيا اللي يحب الموسيقى يشوفه قداش طلع وقداش هبط عليه في نفس الأداء. جفنه على الخزانة.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. ساعات تطرح سؤال بريء، مش بريء برشا برشا، علاش شعوب في القمة وشعوب مش لاقية بوقعتها حتى تحت الأرض؟ ويجاوبك إنسان بريء برشا، يقول لك قضاء وقدر. مش صحيح يا صديقي، مش صحيح. تو 20 عام تقابلت مع إنسان عرفته في المجال الثقافي من دولة إفريقية، نلقاه ولا مسؤول كبير في دولته، والحديث ما وذو شجون. وصلنا للبرمجة متاع المستقبل، قلت له إحنا هاي تصوراتنا عام 2040 كيفاش باش تكون بلادنا حسب المخططات متاعنا، وانتوما شنو حضرتوا؟ قال لي إحنا نعيشوا في النهار هذا وما نعرفوش النهار اللي بعده شنو باش يكون. ذكرني في امرئ القيس الشاعر، عامل قاعدة جهشكم قالوا بوك قتلوه ويلزمك تقوم تاخو بثارو، قال لهم اليوم خمر وغدا أمرو. ملا شنو اللي خلي الشعوب تحوس في الفضاء، تفطر في المريخ وتتعشى في زحل، وشعوب أخرى مازالت ما تعرفش تمشي في الأرض وما تفهمش علامات المرور؟ التخطيط، سواء في حياة الفرد ولا في حياة الأمم. يا إما تعيش على الهامش مسيبة أمرها للريح وين تنفخ تهزها، ولا راسمة أهداف واضحة حضرت لها باش تحققها، وكيفاش ووقتاش، وكيف ما يقولوا اللي يعمل كوشة يعمل لها دندان. ثم برشا ما همش فاهمين كيفاش كعبتين صهاينة هزموا العرب على بكرة أبيهم، وحيروا العالم وأجبروها على الوقوف في صفهم رغم الظلم. عيط يا بابا يا أمي. سهلة. عام 1887 انعقد المؤتمر الصهيوني الأول، واخذا قرار يقول لازم إقامة وطن قومي لليهود في ظرف 50 عام. ثبتوا مليح، في ظرف 50 عام. والله تقول شيء ضحك، 4 كعبات تلموا في حومة قالوا بعد كذا نعملوا دولة، تقول الجماعة متكيفين ولا عاملين الدويخة؟ لا يا سيدي، الجماعة صحيين وثابتين، عندهم هدف، والهدف يلزم وسائل، وتشكلت المنظمة الصهيونية العالمية باش تخدم على تنفيذ المخطط. مهمتها تشجيع الهجرة اليهودية لفلسطين وربط اليهود بالحركة الصهيونية، وشكلوا جهاز تنفيذي اسمه الوكالة اليهودية، مهمتها تلم الفلوس وتشري الأراضي وتقنع قادة العالم للمساعدة في تكوين وطن قومي لليهود. وبعد 50 عام بالضبط، عام 1948، أعلنوا رسميا قيام دولة إسرائيل. والآخر قالوا ما يعرفش غدوش باش يعمل، ما بعد الشي على بعضه. أي شنو رأيكم؟ ثم رأي يقول اللي الحروب اللي تفتعلها الولايات المتحدة في كل بقعة، في ظاهرها محاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وتهريب الكوكايين ونشر الديمقراطية، وهذه تعلات نعرفها مضحكة عمرها ما حركت الولايات المتحدة. السبب الحقيقي هو المخبي، واللي هو مخطط في ليلة من ليالي 1971 مع نيكسون، وقت فك ارتباط الدولار بالذهب وفي المقابل حافظ على هيمنة العملة الأمريكية الدولار. كيفاش؟ عملوا نظام البيترو دولار، يعني الدول المصدرة للنفط باش تسعر النفط وتبيعه كم بالدولار، وبدأت باتفاقية سرية مع السعودية، وبعدها تبعت الدول اللي تحت منظمة الأوبيك، وهكا ولاو ما يبيعوا كم بالدولار وما يستوردوا مستلزمات الإنتاج كم بالدولار، والدول الأخرى اللي عملتها مش الدولار يلزمها تشري الدولار من الولايات المتحدة. وبسطت أمريكا هيمنتها بالبترو دولار على اقتصاديات العالم، وهوكا انهارت اللي تخمم دولة تخرج من هالمنظومة المسكرة وتنوع معاملاتها وتبدل تحالفاتها، تخطط لها حرب وتلقالها في الديمقراطية والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وفي الكيمياوي أعذار مقنعة باش تأدبها. وفي الإطار هذا تجي الحرب على العراق اللي حب يعمم اليورو، والحرب على ليبيا اللي طرحت الدينار الذهبي، ويجي اختطاف رئيس فنزويلا باش نضمنوا امدادات الطاقة ونخربوا التحالفات الاقتصادية مع الصين وروسيا اللي بدأت تقلق، وفي نفس المخطط تجي الحرب على إيران وباش تقع اختطافات وحروب أخرى في نفس السياق المخطط من 58 عام التالي، والقضاء على كل ما يعرقل هالمخطط. وهو ساعات نسمع اللي أوروبا بدأت تنتفض على السياسة الأمريكية، لكنها ما تطولش وترجع تلبد، وكيف ما يقول نزار قباني تتنفس تحت الماء وتقول إني أغرق. تحاول تخرج من دائرة الهيمنة، لكن أصابع الأخطبوط مكبشة في رقبتها وصيبة سيبها. وهذاك الفرق بين أمة تخطط وأمة تخضرت. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع الصادق عمار. موش صحيح.
2: سي صادق عمار، البلاد اللي فيها ناس تحلل وتفكر كيف تنجم تخطط ومش صحيح. زاد الغربيين ديما يخطوا وينجحوا في تخطيطهم، ودليل ذلك تخبط ترامب في مضيق بعيد على أراضيه، قريب من أصحاب يقدرون على حمايته وأصحاب آخرين يعولون على الغير. هكا نكون وصلنا وعدنا لنهاية مشوارنا. شكرا لمحمد وليد الجاموسي على سماحه بالتحوير على دليل حلقة اليوم. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش

0: نهارك يتعدى خفيف وينسيك في سخانة الصيف.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات بلغت مستويات غير مسبوقة، منتقدة بشدة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته الكتابية والتعاقدية، وهو ما عمق الأزمة وهدد قدرة آلاف الصيدليات على مواصلة نشاطها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والأجراء والمؤسسات البنكية ومختلف المتعاملين معها. أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 تتقدم وفق الرزنامة المحددة، مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصى 15 من أوت القادم. دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتداخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية، وحثتهم على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. سيتم يوم 23 من جويلية الجارية الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطا باستدامة السلام، مؤكدا أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستديمة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوطات التي تواجهها. جاء ذلك خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 13 إلى 15 من جويلية الجارية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج مرافق الفنون الذي يتواصل معكم كالعادة إلى غاية الساعة 7 مساء في موعده الصيفي وفي أركانه العديد من المتابعات، العديد من المواكبات من ضيوفنا اللي بيكونوا معنا من أروقة الفنون التشكيلية، المسرح، المهرجانات الصيفية، المشاركات التونسية في محافل دولية إن شاء الله باش تكون معنا في مواعيد نحاولوا نمدكم بها أول بأول في مرافق الفنون. تحية لكل أصدقائنا المستمعين وتحية خاصة لصديقتنا النعيمة ذويبي اللي هي في الاستماع، وشكرا على الحرفية النعيمة. رجعنا معكم طبعا مع النغمة الحلوة، وإحنا دائما في تواصل معكم مع الإيقاعات ومع الاختيارات الفنية الموسيقية بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، موسيقى الذكاء الاصطناعي. يلا

0: نرجع معكم إلى مرافق الفنون ومرفق آخر نحط عليه الرحال كما يقولوا برمجة العروض المسرحية في مهرجاناتنا الصيفية، برمجة متميزة الحقيقة في أغلب المهرجانات التي باحت بأسرارها وباحت ببرمجتها وفعالياتها وعروضها، ولو أنه معناها مازال الجدل قائم على العروض ونوعية العروض وخاصة العروض القادمة من خارج حدود الوطن معناها بالعملة الصعبة. هذه هي جدل كبير برشا ما بين الفنان التونسي والفنان العربي الموجود على ساحتنا. هو على كل مش مليوم الجدل هذا، الجدل هذا في كل صائفة، لكن سنة بما أنه معناها احنا نحسوا أنه حتى الميزانية على قدها في بعض المهرجانات الصيفية، خاصة المهرجانات الدولية الجهوية معناها في الجهات إشكالية كبيرة برشا. على كل خلينا احنا توا في العروض المسرحية اللي موجودة في قائمة البرمجة الصيفية للمهرجانات الدولية، ما بينهم مهرجان المنستير الدولي اللي بعد شوية باش تنتظم فعاليات الندوة الصحفية، لكن قبل هذي احنا ديما فما هك التسريبات بهي التسريبات. نرحب بضيفنا سي محمد فوزي اللبان المسرحي والمدير مدير مركز الفنون الدرامية والروحية بالمنستير، مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا نجوى، تحياتي ليك ولكافة مستمعي إذاعتنا الجميلة. سعيد جدا بتواجدي في الفضاء الجميل هذا.
0: نعم.
1: اللي حضرت في الافتتاح متاعه واليوم هاني موجود فيه
0: كضيف
1: صراحة إن شاء الله ديما يربي هكا متألقين
0: إن شاء الله منورين
1: ديما منورين
0: وانتم زيدا ديما منورين. حاجة تفرح معناها ظاهرة صحية جدا بنلقاه العروض المسرحية في مهرجاناتنا الصيفية، في مهرجان الحمامات، مهرجان سوس المنستير، العديد من المهرجانات باش نشوفوا الهريبات زيدا في المهرجان المنستير، عرض مهم جدا. أنا نقول لكل عشاق المسرح وحتى اللي ما يحبش المسرح زيدا ولا ما عندوش معناها محبة كبيرة المسرح، يا حبذا انك تكون حاضر في العرض هذا المسرحي القيم المتوج بعديد الجوائز الوطنيه والعربيه. نلقاو زيده مسرح الطفل عنده نصيب الاسد زيده في المهرجانات، ما بين مهرجان المنستير، جديد مركز الفنون الدراميه والروحيه بالمنستير اللي هو عمل مسرحي جديد خاص بالاطفال، امك تانجو. احنا نقولوا امك تانجو الشهلوله،
1: ان شاء الله تروح مبلوله. امك تانجو يا انسى طلبت رب بي عشت.
0: هذا هو
1: أمك تانجو أو عروس المطر.
0: أي.
1: هو هذا العنوان المسرحية. أمك تانجو هي من تأليف صديق الفنان محمد العوادي، وهي مستوحاة من أسطورة أنزار، أسطورة عروس المطر.

0: إخراج صديق الفنان سليم الهمامي وتمثيل كل من الأصدقاء معز بن شعبان، ريم عبد المجيد، سابرين سبوعي، سليم عمر وفوز اللبان.
1: نعم
0: أكيد
1: العمل باش خلينا نتعرفوا على العمل لسه قبل ما نحكيوا على مسرح
0: العمل هذا كما قلت هو عمل موجه للأطفال وبالأساس للناشئة ونجم يفرج حتى على مستوى العائلة
1: للصغار والكبار
0: لأن الأسطورة طريفة جميلة كلنا تربينا على أمك تانكو وإحنا صغار وربما الشباب والجيل متاع توا مازال ما عندوش فكرة ما يعرفش أمك تانكو هذه
1: كانت تشوف قداش نلبسوها وشنو نلبسوها
0: نشوف أنا لبستها بداية وأنا صغير ودرت بها فهل الموروث هذايا اللي الحقيقة معناتها في كامل تراب الجمهورية على مستوى شمال إفريقيا تقريبا الكل نتقاسموا نفس الموروث
1: درت بها لوين ساعة خلينا سادة المستمعين وكما قلت جيل كبير برشا تو الجيل الجديد ما يعرفش معناها فما ناس ما تعرفش إلا في الحكايات متاعنا الشعبية درت بها من دار لدار
0: درت بها من دار لدار ندقوا ونغنيوا والنساء يصبوا الماء فوق
1: العروسة
0: وهو الغاية الأساسية هو التبرك بها باش ربي يصب المطر ويعطينا
1: هي إنما الأعمال بالنيات وهذه هي النية
0: هي النية متاع الصغار وهي جايه من من من من اساطير عندنا من جدودنا خلينا نقول هم الامازيغ اللي هم الامازيغ واللي في من الاساطير نتاعهم هي الاسطوره هذه اللي وقت اللي يجف الطقس والحراره تسخن والارض تشقق
1: ونلقاوها حتى في معناها في السواني ونلقاوها في الاراضي الزراعيه هذيك من نوعيه اخرى باش تهرب
0: في الاراضي تولي العروسه عندها معنى اخر اللي هو الفزاعه الفزاعة اللي باش تخيف الطيور باش تحافظ على المزروعات.
1: نعم.
0: بالنسبة لعروسة أمك تانكو هي عروسة تتصنع من القش والقماش ويصنعوها الأطفال ويدوروا بها من دار لدار والعائلات يصبوا الماء فوق منها على أساس أنه باش نقولوا احنا كيما صلاة الاستسقاء بطريقة أخرى عند الأمازيغ اللي هي صلاة استسقاء بالإلههم اللي هو أنزار.
1: نعم بي سي فوزي يعني هذا إنتاج طبعا العمل هذايا مركز الفنون الدرامية والرقحية بالمنستير بداية طيبة الحمد لله المركز توا بدا باش ياخذ ثنيته إلى جانب الإنتاج هو زاد كيف قاعد حاطط بصمة على الساحة المسرحية التونسية من خلال زاد تظاهرات مهرجان إن شاء الله في قادم الأيام باش يكون حاضر
0: هو نحاول قدر المستطاع انه نوقف المركز على ساقيه وياخذ بالحق البعد الجهوي والوطني نتاعو كما يجب المركز شراع في العديد من الاعمال العديد من الورشات اللي قمنا بها معناتها نجم نسميه لك انا ورشه خيال الظل ورشه سينما وصوره ورشه فن الممثل ورشه قلنا عنه عملنا ورشه الفيلميم في في في في, في بناء الشخصيه يعني العديد من الورشات الى جانب المهرجان اللي عملناه اللي اسسناه وان شاء الله السنه باش يكون دوره ان شاء الله تكون ان شاء الله باش تكون متميزه اللي هو مهرجان المنستير لعروض الاداء الفردي باش يكون في دورته ثانيه ان شاء الله في موفى شهر سبتمبر وبدايه شهر اكتوبر يعني وهذا العمل الانتاج هو انتاج ذاتي من ميزانيه المركز يعني نحاولوا ان شاء الله باش يكون عندنا زاده شراكه مع مركز مع المهرجان الدولي للمسرح الجامعي كانت عندنا العديد من الشراكات خاصه مع مهرجان خليفه اسطنبولي وكانت عندنا بصمه والحمد لله وكان مهرجان ناجح جدا ان شاء الله باش يكون عندنا سنه كيف
1: دوره اخرى
0: مميزه ان شاء الله
1: يعني نتمنوها تكون عربيه
0: ان شاء الله والله ان شاء الله لانه المهرجان بالحق كبر ويستحق
1: عنده رواد وعنده زاد انتشار وحتى خارج حدود الوطن ونتفكروا انه كان المهرجان مغاربي ايضا
0: فمهم جدا العديد من الدورات كان مهرجان مغاربي وبعد رجع حتى فما دورة نذكر انفتحنا حتى على أعمال أوروبية أعمال غربية
1: هو على كل مخرج العمل أمك تانجو مش باش نقول الشهلولة بركة معناها أنه سليم الهمامي معنا في المباشر مرحبا بك سليم أهلا وسهلا
2: مرحبا مدام نجوى، الله يخليك، شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة بسكل.
0: مرحبا سليم.
2: ميرسي، يعطيكم الصحة، شكرا.
1: حابينك تكونوا معنا سليم. مرحبا.
2: نعرفوا
1: انه ان شاء الله العرض المسرحي هذا باش يكون يوم 24 جويليا على مسرح بالطبيعة ورقح قصر الرباط بالمونستير، ضمن المشاركة وضمن فعاليات مهرجان المونستير الدولي في دورته الجديدة. سليم، احنا نعرفوا معناها تونس عندها تجربة رائدة نسبيا في مجال المسرح الطفل مقارنة بعدد من الدول العربية، هكا ولا؟
2: أكيد، هذا أكيد. احنا في تونس مسرح الطفل يعني عنده مكانة هامة في الوسط الثقافي بصفة عامة في تونس كاملة تقريبا، وتم هذا بطبيعة الحال، هذا راجع الاهتمام للأساتذة بهذا الجانب بطبيعة الحال.
1: نعم، وإحنا كي نقولوا معناها مسرح الطفل في تونس نقولوا مهرجان عريق جدا، مهرجان عنده انتشار كبير برشا، اللي هو مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل، اللي يعد من أقدم المهرجانات معناها العربية والإفريقية زيدا.
2: نعم، المهرجان نيابوليس لمسرح الطفل نابل بطبيعة الحال، هو غني عن التعريف، كانت لي فيه عديد من التجارب بطبيعة الحال على ربحه في أيامات الدراسة. أمنيتنا أن يكون، وزادة ما ننسوش زادها أيام قرطاج المسرح العرائس.
1: نعم صحيح،
2: في هذا الصدد عندنا زادة برشة برشة اهتمامات، لكن صحيح في بلايس معينة، لكن نتمنى أن ينتشر الشيء هذا في كامل،
1: في كل ولاية يلزم الحقيقة في مهرجان.
0: ما ننسوش مهرجان، نعم. بعد إذنك سليم، ما ننساوش مهرجان أيام محمد سلام
1: المسرح الطفل زيدا،
0: توا في دورة قريب 30.
1: نعم،
0: مهرجان عريق.
1: نعم بي سليم، في تجربتك مع مركز الفنون الدرامية والركحية بالمونستير أمك تانجو، عندها يظهر لي معزة خاصة عندك، هكا ولا لي؟ محبة كبيرة هكا ولا؟
2: هي حقيقة أنا أشكر مركز الفنون الدرامية والركحية بالمونستير على رأس السيد المدير سي محمد فوزي اللبان على إتاحة هذه الفرصة لي، خاصة وأن هذه الفرصة هي فرصة صراحة هي فرصة ذاتية بالنسبة لي أنا، لأنه أمك طنبو هي ولا أمك طنجو وإلا شهلولا وإلا قايمة، وإلا لأنه التسميات تختلف من
1: جهة إلى أخرى،
2: أحيانا نجده تختلف من معتمدية إلى معتمدية، فما بالك بهذا. دونك أمك طنجو هي محور بحث لي في ماجستير بتاعي، ماجستير بحث في العلوم الثقافية، وكانت مع تأثير الأستاذ الراحل الدكتور محمد مكاود ريس،
0: الله يرحمه.
2: وتواصل التجربة هذه مع، إن شاء الله مش تواصل مع الدكتوراه، فبطبيعة الحال لما تنجو أنا ولا لما تنبو هي ممارسة أنا نعيش فيها في البلاد متاعي، ونشوف فيها يوميا تقريبا في فترات معينة، خاصة وهو طقس معروف اللي هو الاستسقاء. دونك ما زال عنا الكثير، خاصة وأنه الموروث الأمازيغي والموروث الشعبي التونسي النجم ننطلق به الأعلى مراتب، يعني في مجال الفن خاصة، وفي مجال يعني النجم يولي عنا موروث كبير برشا برشا زاخر على الركح التونسي.
1: نعم،
2: إن شاء الله.
1: مهم جدا كما قلت نعملوا فقط رشيرش، نعملوا بحوثنا، نحاولوا نقدموا أكثر. كما قلنا احنا عنا تجربة رائدة نوعا ما معنا في مجال مسرح الطفل، ولو أنه فما حتى على مستوى النصوص يعني فما شوية شح يعني، فرغم ذلك كما قلت أنت يلزمنا نثنيوا الركبة مش نبحثوا أكثر ونعطيوا حق الطفل معناها في العروض المسرحية، وهذا شيء يفرح معناها كي نجي نشوفه في البرمجة يعني بصفة عامة من مهرجان إلى مهرجان العروض المسرحية موجودة، وهذا هو المهمة
0: جدا. هو أتراه حتى على مستوى وزارة الثقافة رو كان نعملوا ستاتيستيك تلقوا أكثر الإنتاجات موجهة للطفل أكثر من الإنتاجات اللي موجهة للكهول، بحكم أنه إنتاجات للطفل الحقيقة تلقى ترويجها، تلقى جمهورها.
1: تقول أنت ما يخرج العائلة إلا الطفل؟
0: أي
1: ما يخرجهم أنا على خطر الطفل نخرجوا،
0: خطر الطفل نخرجوا، خطر الطفل نهونوا ونصرفوا
1: نصرفوا
0: نحموا رواحنا على خطر أبنائنا
1: لبيو الرغبات معناها.
0: لا بصدق معناتها الإنتاجات أغلبيتها برشا ما تموجها للطفل.
1: لا حتى في التكوين والتأطير، إحنا كنتفرجوا توا على عرض مسرحي زاد فيه تكوين، فيه رسالة، فيه فيه معناها ما وراء النص الأكيد يحمل
0: في طياته. أكيد مسرح الطفل أنا بالنسبة لي من, من, من, من أصعب الممارسات
1: طبعاً.
0: لأن تتوجه إلى شريحة حساسة جدا واللي باش تعطيهول وراه باش ياخذ مسلم, وبالتالي معناها مش تثني الركبة بركة, معناها تثني الركبة وتثني مخك وعقلك وفكرك وثقافتك والبحث متاعك, وتلوج على الكلمة اللي يلزم والهدفة الموضوع الهادف الفنين زادة على مستوى الصورة اش باش تقدم له العروسة, سواء كانت عروسة أو كلون أو ماسك أو, وبالتالي معناتها على لعب الجسد كيف كيف اش باش تقدم له, معنى حساسة برشا الحكاية وفيها برشا خدمة برشا تعب.
1: باهي أسليم, التعب اللي كان يحكي عليه توا سي فوزي معناها من خلال أمك تانجو أكيد فيها جديد, خاطر ديما نبحثوا احنا على الصورة, نبحثوا ديما على الجديد على المستوى السينوغرافيا, على مستوى يعني مقومات العرض المسرحي الكل. معناها كيفاش على شنو اشتغلتوا بالضبط الممثلين؟
2: هو حقيقة نحن خذينا الأسطورة في حد ذاتها اللي هي أسطورة أنزار, أسطورة أمازيغية. حاولنا أول حاجة, هو الغاية من هذا الكل هو مسرحة الطقس, يعني كيف يمكن أن نحول طقسا بسيط في علاقة بالشعوب إلى عمل مسرحي يعني يحاكي تلك الممارسة. طبيعة الحال نحن هنا عندما ننقل المسرح من واقعه, يعني ننقل الصورة من واقعها إلى فضاء الفرجة, في طبيعة الحال هنا سيحدث الكثير من التغيرات, وسيحدث بطبيعة الحال هي رؤية فنية, رؤية جمالية, هي رؤية المخرج أنفان للممارسة هذه. طبيعة الحال هنا تم العديد من التغيرات, كنا نجم نخدم عروس المطر أمك تانجو من غير ماريونات, كنا نجم نخدمها يعني أشخاص, لكن
0: وانت ما حبيتش.
2: أنا ما حبيتش بطبيعة الحال, يعني هذاك
0: بالحق قدر أنا حبينا نخدمه أحنا كممثلين بالجسد بتاعنا, لا أصر هو قال نخدم كمان بالماريونات وماريونات بورتي.
1: نعم ومش بسهل إذا كان بالماريونات,
2: يعني أنا دائما عن الصعب سيفوزي اللي غلب ديما نمشي للصعيب.
0: وإحنا قبلنا
1: الصعيب
0: وتفاعلنا والحمد لله,
2: الحمد لله صراحة المجموعة ناجحة بالنسبة لي. أتعامل معها فيها مش كل ما مسش ماريونات في حياته, لكن حقيقة قدم الكثير بالنسبة لي أنا في العمل هذا. نشكرهم فردا بطبيعة الحال أصدقائي, وإن شاء الله في محطات أفضل في محطات أخرى في مجال مسح العرائس. نرجع لأمك تانجو ولا أمك تامبو, هي راهي مجموعة من الرموز مجموعة من الرموز بطبيعة الحال. هذه الرموز هذه أردنا بها أن تكون على الرقع, حتى نحاول أن نجعل ذلك الطفل ليس بمتفرج ارتكاسي, بل إنه متفرج فعال في حد ذاته, يطرح الأسئلة, يبحث عن أجوبة. فهنا عندما أشاهد أنا مثلا عندما أشاهد عمل المسرحي أمك تانجو أجد بعض الرموز في خلفية هذا العرض, يعني بطبيعة سأتساءل عن ماذا يعني ذلك, هذا ما أبحث فيه, لا أريد طفلا يأتي يتفرج ينتشي يعود إلى المنزل, أريد ذلك الطفل الذي
1: يسأل
2: يفكر يسأل
1: ويسرح بخياله طبعا
2: ويسرح بخياله في موسيقى تغنى بها أجداده بطبيعة الحال. يعني أمه وبوه الأكيد أنهم يعرفوها الأغاني هذه, بش يسأل بوه أمه تقول يا بابا شنية الأغاني شتحكي هذه, تقول ولدي راي تحكي لك كذا وكذا وكذا وكذا.
1: سليم خلطت عليها أنت يا أمك تانجو؟
2: أنا خلطت وجريت وراها.
1: خاصة جريت راهي هي تلم أطفال الحومة الكل, يعني الأطفال الكل.
2: إحنا عنا زوز أنواع. ثم نوع وقت اللي تكون الممارسة متاع أطفال يحب يلعبوا. دونك نشوفوها هكاك, لكن فما ممارسة متاع طلبة المطر اللي هو طلب الاستسقاء, نشوفوا نساء كبار يهزوا وراهم الصغار, وراهم الأطفال هذوما اللي يرشوا في الماء واللي يجروا ويمشوا من دار لدار, وبطبيعة الحال ممارسة جميلة جدا.
1: وفما شكون اللي يحل لهم الباب, وفما شكون اللي وتقعد تدقدق معناها ألف مرة, وفما شي يأس مع الأطفال, ما فماش يأس مع الأطفال بكل. وعلى فكرة الأولاد الكل معناها إناث وذكورا ورا بعضهم, معناها هم ماشيين
0: كانت أجواء كبيرة
1: كبيرة برشا الحقيقة.
0: اختلفنا شوية على مستوى الجهات. أنا نذكر روحي وأنا صغير، احنا الصغار احنا اللي صنعناها وإحنا اللي هزيناها وصغير يشدها من يد منا وصغير يشدها منا وندوروا بها وكل فول وراك مع بعض مغنيين ومنطقتهم. بالنسبة للسليم لا، كانت عن مرسن واحد يهزها الفوق والفول وراه
1: لا هو في الحقيقة الأقرب سي فوزي هذيك هي اللي انت حكيت عليها، أمك تنقو معناها تزها من يدها من اليمين ومن اليسار صحيت وتقعد ماشي بها.
2: هي مدام نجوى بلي سمحوني في النقطة هذه، ما تماش سامحوني زي ما مش كنت متعسف شوية، ما تماش انت الأصح.
1: لا ما قلناش الأصح، ما قلناش الأصح، لا يعني الأقرب، أنا قلت الأقرب اللي نعرفها من صغرتي يعني هذه هي
2: أقرب إلى الجهة،
1: الأقرب إلى الجهة حتى في المهدية، حتى في المهدية
2: ممكن الساحل تدخل بسيط، بس تدخل بسيط فقط، لأنه لهنا أديت الاختلاف في حملها يعني حاجة بسيطة، فما بالك في اختلاف أسمائها في حد ذاتها.
1: نعم صحيح،
2: أمك تنجو، أمك تنبو، تسليت
0: تغنجة،
2: برشا إسامي، برشا إسامي.
1: وعليش تنجو ساعة، وعليش تنجو
2: تنجو
1: الشهلولة، الشهلولة يعني إن شاء الله تروح مهبلولة. أي صحيح، فمحليهم محليهم هالحكايات وهالأسطورات هذوما الحلوة اللي هو من تاريخنا ومن
2: تدخل بسيط. سمحني مدام نجوى، لو أردنا بهذا العمل أن نعود إلى الحكاية الشعبية، إلى نبتعد أكثر ما يمكن على العالم التكنولوجيا الاصطناعي،
1: العالم الذكاء الاصطناعي اللي منذ قليل كنا نحكيه مع الزملاء، قلت معناها الإيقاعات الموسيقى أصبحت معناها فما هجوم هجوم يعني غزو كبير برشا. أين المبدع لهنا؟ أين المبدع؟ أنا ساعات مش نلوج على أغنية على يعني على اليوتيوب تلقاني ما شيء عجيب وغريب يعني، فان شاء الله غزو كبير برشا. ان شاء الله أمك تنجو معناها تفلت معناها من الذكاء الاصطناعي، تفلت ما تعيشنا وترجعنا معناها لك الايامات الحلوة. ان شاء الله يوم 24 نتلقاو الكل معناها في قصر الريبات بالمنستير في سهرة من سهرات مهرجان المنستير الدولي. شكرا لك سليم الهمامي، تحياتي لك، ان شاء الله نتلقاو بك مرة اخرى ونحكيو اكثر على المسرح ومسرح الطفل وكل ما المسرح في تونس. سي فوزي باش نخدموا معك اللقاء، شكرا على هذا الحضور. مركز الفنون الدرامية والركحية بالمونستير يمثلني طبعا وتمثلني بلادي وتونس، ونفرحوا برشا كي نشوف له انتاج، وان شاء الله انتاج للكهول في قادم الايام.
0: منيتي انا توا نعملوا انتاج للكهول وقاعدين نخموا في هذا، ان شاء الله تتماشى معنا الاداره، لانه تعرف عنا شويه صعوبات على مستوى التسيير المالي والاداري.
1: نعم.
0: وبالتالي مؤقتا موقفين الانتاجات.
1: نعم.
0: ما عدا التظاهرات، المهرجانات، الورشات، التكوين بالاساس.
1: ما تسالش، خلينا نفرحوا بامك تانجو ساعه. امك تانجو نفرحوا بها ساعه في مهرجانات على مستوى الجهه، مهرجانات وطنيه ولما لا دوليه، ان شاء الله نشوفوها.
0: ان شاء الله انا توا هذا اول عمل ان شاء الله اللي هو باش يكون جنرال 24 في نعم. في في
1: اول عرض معني.
0: اول عرض
1: اول عرض
0: اول عرض بعد عرض اللي عملناه امام
1: اللجنة. نعم.
0: ان شاء الله توا اليوم وصلتني عروض اخرى، ان شاء الله باش يكون عندنا عرض في مدينه المنستير، مازلنا ما برمجناش
1: على مستوى الولايه،
0: على مستوى الولايه وعرض في الكاف ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: هذوما توا اللي
1: ونستناوها. امك تنقو تطير
0: ولا باش تطير؟ اكيد باش تطير، اكيد باش تطير، على الاقل على الاقل في تونس مبدئيا.
1: نعم.
0: في ايام كارتاج لفنون العراس ان شاء الله بقدر نكون موجودين، شكون في العديد من من المراجع اللي عندها صبغه، عندها صبغه رئيسيه، وان شاء الله نلقاو معناتها تفاعلات على مستوى خارج تونس وعلى مستوى الجزائر ولا المغرب ولا حتى دول شقيقه.
1: شكرا
0: أخرى.
1: للاستاذ محمد فوزي لابين مدير مركز الفنون الدراميه والركحيه بالمنستير، وهنيئا لنا بهذا العرض المسرحي الخاص بالطفل. تحياتي لك والى اللقاء.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
2: تبع الموجة، هذه إذاعة المونستير، وهذه مرافق الفنون اللي تتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية، رجعين بتبيعها مع كل ما هو جديد على الساحة الثقافية والفنية الصيفية. كي نقولوا الصيف نقولوا المهرجانات الصيفية، ما بينها الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا اللي باش ينطلق إن شاء الله بداية من 22 جويلية ويتواصل إلى غاية 2 أوت. طبعا هذا المهرجان اللي هو تحت إشراف وتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنعروس، وبالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. مسرح الأوبرا أيضا بتونس شريك، ومركز الفنون والثقافة والأداب بقصر الصعيد من بين الشركاء. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالسيدة حياة فتحلي العلوي، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنعروس. مرحبا بك سيدة حياة.
3: مرحبا سيدتي الكريمة، مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعينا المنسيين.
2: نعم، في إطار تثمين المواقع الأثرية، في إطار تثمين تراثنا الثقافي المادي، جميل جدا أنه نكون نعود مع الدورة الثانية لهذا المهرجان اللي عنده خصوصية خاصة في الطابع أنه يروج لموروثنا المادي. الفنون الشعبية باش تكون حاضرة على ركح مسرح أذنا. هكا ولي
3: هكا سيدتي الكريمة. الحقيقة كما ذكرت سيادتك، الدورة هذه الثانية بعد نجاح الدورة الأولى لمهرجان أذنا الدولي للفنون الشعبية، تأتي في إطار معناتها استراتيجية الوزارة الساعية معناتها في توجهها لحماية الذاكرة من النسيان، لأنه كما تعرف تراثنا الغنائي وأهزيجنا ورقصاتنا عندها قيمة كبيرة، وعندنا معناتها خصوصية اللي لازمنا نحافظ عليها. يأتي كذلك هالمهرجان لتأكيد الهوية التونسية في زمن العالم. أنا تعرف أني أنت الموسيقات العالم طول العالم ولا قرية الموسيقات، احنا منفتحين، احنا كشعب تونسي منفتحين، ولكن في نفس الوقت نحاولوا نصونوا ذاكرتنا الشعبية وتراثنا الغنائي. كذلك الصبغة الدولية للمهرجان هذه تعطي معناتها فرصة لتبادل معناتها الاطلاع على الثقافة الأخرى ولتبادل التجارب. والأهم من هذا الكل في التجربة هذه أنه تثمين دور المبدع الشعبي، لأنه الفن الشعبي هو فن يوثق للحظات اللي عاشها التونسي. الإنسان التونسي، لحظة الفرح، لحظة الحزن، لحظة الأزمات، لحظة هذه الكل نلقاه في تراثنا الغنائي الشعبي. اللي إن شاء الله باش تكون عندهم فرصة في مهرجان أذنا الدولي اللي ينتظم من 22 لجويلية لسنين أوت، فرصة لإبراز هذا الموروث وهذا الإبداع الشعبي.
2: نعم، كما قلت في فضاء جميل جدا، فضاء مفتوح، فضاء نعود به إلى تاريخ كبير برشا لأذنا الجميلة، هذا الموقع الأثري الجميل. طبعا احنا كما قلت الفنون الشعبية معناها تعد جزء أساسي من الهوية الثقافية لبلادنا، تعكس بطبيعة تاريخ كبير برشا، تنوع جغرافي وثقافي، معناها باش نجم نقولوا احنا باش تكون رحلة عبر الموسيقى الفنية وهذه الفنون الشعبية اللي باش تكون في هذا المهرجان اللي ينطلق بداية من 22 جويلية. لو نتعرف على فعاليات السهرات خاصة.
3: هو كما ذكرت سيادتك معناتها باش نحاولوا خلال هذا المهرجان ان ندمجوا بين سحر الفضاء اللي هو المعلم الأثري بأذنة اللي يندرج تحت طائلة التراث المادي وبين سحر الموسيقى الشعبية التونسية اللي هي معناتها كما احنا نقوله تمشي في الأديان متاعنا معناها ما عندوش حتى روابط وحتى علاقة بالفن الشعبي التونسي. المهرجان ينطلق إن شاء الله كما ذكرنا وقلنا يوم 22 بعرض الفنان المصري أحمد شيبة ويختتم يوم 2 أوت بحفل الفنانة الهدي حبوبة. في الأثناء باش نشهدوا برشا عروض مزينة. فعنا عرض البوخ للفنان حاتم اللجمي. عنا عرض نجلة في الزردة يوم 24 عن عرض سينوج كذلك لأحمد بن جاني
2: من أجمل العروض الحقيقة عرض سينوج
3: من أجمل العروض التي تم وهو عرض معناتها اخترناه خصيصا لأنه فيه صبغة جمالية فيه مزج بين المعاصرة والتراث فيه إبداع الشباب ويوري مدى تمسك الشباب التونسي بتراثه ومدى معناتها تثمينه لها التراث اللي هو ما عنده حتى حل إلا أنه يعتز به معناها نكملك البرمجة إن شاء الله باش يكون اللقاء يوم 26 جويلية مع الفنان هشام سلام والفنان في سارة مشتركة والفنان نكليلي الكفسي. محمد علي صغير الأسمر سيكون له موعد يوم 27 يوم 28 سيكون معناتها المسرح يحتضن الحبيب الشنكاوي والفنان عاطف نور الشهير بالكينج. العروض الفلكلورية زادة موجودة اللي تمثل معناتها الأنماط الموسيقية الشعبية الموجودة في الجهات. نحكي على فرقة غبونتون، نحكي على فرقة الصف، نحكي على فرقة المنارة، نحكي على فرقة الستا. هذوما إن شاء الله بش يكونوا في سهرة يوم 29 جويلية. عبد الكريم البنزرتي بش يكون على موعد مع جمهور أذنة يوم 30 جويلية. وعرض فلاقة العرض المتميز المتجدد لنصر الدين شبلي سيكون يوم 31 جويلية. وكما ذكرت لك آني فن عرض حبوبة سيكون الهدي حبوبة سيكون عرض الاختتام إن شاء الله يوم 2 أوت.
2: نعم كما قلت مدام حياة يعني باش نشوفوا الموسيقى الشعبية اللي تتبع الموروث متاعنا تثمين الموروث المادي ولا مادي من خلال الموقع وأيضا من خلال العروض اللي باش تكون حاضرة طيلة أيام المهرجان المزود اسطنبالي المالوف الأغاني البدوية معناها الرقصات الشعبية اللي ترجعنا معناها للموروث متاعنا باش نلقاو زاد الأزياء التقليدية خاطر احنا نعرفوا من العروض هذه اللي تحمل في طيتها يعني الهوية متاعنا في اللباس باش نلقاو المالية باش نلقاو
3: شعبي من غير كوستوم
2: الجبة البرنوس المالية يعني هذا هو باش بانوراما فوسي فوسي من الفنون اللي باش نلقاوها الحقيقة ومن الحرف في التقليدية زيدة الزربية المزيانة اللي باش تتفرش على ركح أذنة هكا المرقوم أي القيروان الفخار معناها الأواني اللي موجودة يعني باش نشوفوا شيخة كاملة يعني أجواء تونسية 100% وإحنا نعرفوا المهرجان هذية زيدة يسوق ويروج إلى صورة تونس وإحنا نعرفوا تعاملنا بالخارج والناس اللي جايين باش يصيفوا بحذينا الأكيد باش يبرمجوا عطلتهم الصيفية على المهرجانات زي ده كيف كيف يبرمجوا معنا شفما في الليل قاعدين يبحثوا راهو حتى في المهرجانات الصيفية فرصة باش يجيو معناها يمشيوا إلى أذنة ويتفرجوا على عروض أذنة ضمن هذه الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة. فما إضافة أخرى مدام؟
3: الحقيقة احنا كما كنت ذكرت سيادتك وتواصلنا مع الفكرة الأخرانية اللي انت حكيت فيها احنا دخلنا في شراكات مع العديد من المؤسسات اللي تنجم تعاون في الترويج لهالفن هدايا ولا هالموقع هدايا. نحكي على سبيل المثال معناتها تعاملنا مع الديوان الوطني للسياحة في إطار تشجيع وكالة الأثار والنزل على استقطاب
2: مهم
3: على
2: جدا
3: لمتابعة هذه العروض
2: مهم جدا.
3: دخلنا في شراكة أيضا مع المركز الشبابي المركز الثقافي والرياضي بولاية بن عروس لأنه يحتضن وفود أجنبية شباب هما يحبوا يشوفوا يطلعوا على الثقافة التونسية بخصوصياتها بدا معناتها بالمميزات متاعها باش يكون لهم فرصة أيضا لمتابعة تقريبا 24 شاب باش يكونوا ضيوف عنا في مهرجان قلنا باش يتابعوا فعاليات هذا المهرجان اللي ممكن معناتها ونتصوروا أني ممكن ينقلوا أجمل صورة على التراث التونسي، على الموسيقى التونسية، ولما لا الترويج للسياحة التونسية، لأنه نعم. كما تعرف سيادتك الفرص العالم توا كما سبقت وذكرت قرية، ويكفي أنك تاخذ صورة مميزة نجم الدور العالم الكل،
2: وخاصة تثمين السياحة الثقافية. السياحة الثقافية نعم. مهمة جدا، هذه من السياحات أكيد. البديلة اللي قاعد تشتغل عليها كل الأوطان العربية تقريبا، معناها ما بينهم السعودية وغيرها. فاليوم نبعدوا على السياحات الكلاسيكية، فمهم جدا السياحة الثقافية، وإحنا تبارك الله في بلادنا عنا باع وذراع هكا ولي مدام حياة.
3: أكيد أكيد، وإحنا
2: عنا من بيعوا والروجوا زيدة تبارك الله، معناها الصورة
3: أكيد. كل النواحي،
2: كل شيء، الموروث، المواقع، كل شيء معناها. إن شاء الله يا ربي في قادم الأيام نشوفوا أكثر معناها في العديد من المواقع الأثرية، مش أوضنا فقط، دقة زيدة، العديد من المواقع الأثرية اللي تضم هذه المهرجانات، موسيقى الجم زيدة، السمفوني الجم وغيرها. شكرا لك مدام حياة فتحلي العلوي، المندوبة الجهوية لشؤون ثقافية بولاية بن عروس، بالتوفيق إن شاء الله لهذه الدورة الثانية، وإن شاء الله بالتوفيق للدورات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله نكون من الجمهور الحاضر في أذنا. شكرا يعني. تحياتي ليك وإلى اللقاء. مواصلين معكم لقاء مرافق الفنون لغاية السابعة، هويدا بن سيسي، حسام قدرية، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجوى المهري صخيري تقول لكم أهلا بكم إلى غاية الساعة السابعة.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير. تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. الصيدليات الخاصة تؤكد تعليق العمل بنظام الطرف الدافع لتيربيان بداية من غرة أوت. تواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء خلال الأيام القليلة القادمة. المجموعة المهنية للطاقات المتجددة يدعو للتسريع في اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل في أقرب الأجل. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من الشهر الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني في بيان أصدره اليوم أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال أنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات للتوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. ويشار إلى أن عدد المنخرطين في نظام الطرف الدافع يبلغ 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين لدى الكنام، أي أكثر من 600,000 دون احتساب عائلاتهم. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر تتواصل في بلادنا، وجاء في نشرة متابعة أن الارتفاع سيكون ملحوظا يوم غد الجمعة، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 13 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى غدا بين 44 و49 درجة، ما عدا السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس حارا بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع المقبل، وينتظر أن تنخفض نسبيا درجات الحرارة بداية من الأربعاء القادم الموافق للثاني والعشرين من الشهر الجاري، حسب تصريح صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تتواصل موجة الحر خلال هذا اليوم والأيام القليلة القادمة، مرتفع للضغط الجوي يهيمن على بلادنا، يكون الوضع الجوي ملائم لارتفاع ملحوظ، وخاصة يوم الغد الجمعة حيث تتجاوز المعدلات العادية فارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى تقريبا ما بين 44 وتصل إلى حدود 49 درجة تحت الظل، ما عدا جهة السواحل الشرقية تتراوح القصوى ما بين 39 و43 درجة. بالنسبة للحرارة يوم الغد ببعض المدن التونسية، نسجل بتونس العاصمة 44 درجة، 47 في جهة الزغوان، 48 بكل من باجة، وكذلك جهة الكاف 49 درجة بجندوبة، 48 درجة بالقيروان. بالنسبة للمنستير هذا اليوم 37 درجة، في حين نسجل يوم الغد 42 درجة تحت الظل. ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، موجة حر معناتها تدوم تقريبا إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وإن شاء الله هنالك انفراج في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
0: في سياق متصل ولتفادي الانقطاعات المتكررة للكهرباء، دعا المجموعة المهنية للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، دعاهما إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس، وأكد أن النظام الإنتاج الذاتي للطاقة المرفق بمنظومات التخزين سيمثل الركيزة الأساسية لتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية والحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية، من خلال تمكين المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة خلال فترات الذروة، بما يساهم في تحسين جودة التزويد بالكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي بالبلاد. انتظمت اليوم بالعاصمة الدورة 25 لملتقى السياحة العربية والعمرة، الهادف إلى تقديم واستعراض مختلف الخدمات المتعلقة بالعمرة للحريف التونسي وفق أمين مال التظاهرة زياد فلفول. وأضاف فلفول أن الملتقى ينتظم بحضور 45 عارضا من تونس والسعودية ومصر، حيث يسجل العديد من ممثلي وكالات الأسفار وممثلي الطيران ووكلاء السياحة حضورهم. وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة لجميع المتدخلين في القطاع للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالنقل والتأشيرات والحجوزات والإصلاح الشامل.
2: هذه فرصة للقاء بين جميع المتداخلين الشركاء في ميدان السياحة باش نواكبوا المستجدات والتحديثات الأخرى. ديما الهدف هو تقديم تجربة سياحية للعمرة للحريف التونسي تكون معناتها على أحسن ما يرام. العارضين موجود شركة طيران اللي يشتغلوا على العمرة، منها خطوط تونسية، خطوط سعودية، خطوط مصرية والعديد من شركات طيران. عندنا 45 عارض موجودين. احنا من أهم المحاور اللي خدمنا عليهم معناتها في خدمتنا هو محور أسلاح والأسلاح الشامل. كنا قدمنا مشروع اللي هو العمرة اللي تخلي المعتمر التونسي يكون واثق وين يتجه وشنية الوكالات اللي يتعامل معها، وكيف كيف الملتقى هذا فرصة أنه باش يخلي البروفيسيونال المهنيين يطلعوا على المستجدات الأخرانية الكل الخدمات. يعني احنا ديما نشتغلوا على ما تحاولوا نوفروا أكثر منتوج ممكن للمعتمر التونسي، وكله على حسب الفئة العمرية ولا حتى الارتباط متاعه في الوقت. في هذا كل أهم حاجة أنه يكون العرض واضح، معناتها احنا اللي باش نحصل عليه على مستوى الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنه يكون العرض واضح للمعتمر.
0: يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية كانت أعلنت اليوم عن افتتاح موسم العمرة مؤكدة في بلاغ على ضرورة إبرام العقد بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة ضمانا لحقوق الطرفين. شدد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي على ضرورة أن يتراوح سعر بيع 4 بيضات للعموم بين دينار و300 ودينار و400 مليم من أجل المحافظة على قطاع البيض من الانهيار وفق تعبيره. كما دعا سلطة الإشراف إلى مزيد دعم هذا القطاع مؤكدا على جودة البيض وسلامته.
3: قطع البيض اذا كان مشاء واذا كان فلاحه مشت مع نجم بس ربي للدجاج بيض رانا باش نوصلوا نوردوه نجيبوها من برا. كانوا عندنا 600 وتقريبا يقارب على 120 فلاح. هذا يراه مشكله كبيره برشا. نقعدوا على طاوله نتحدثوا ونشوفوا التكلفه بقداش موجوده ونعطوا للفلاحه مش ربح. وزاره التجاره وزاره الفلاح الزوز يلزمهم يدخلوا. الحاجه الاخرى اللي موجوده عندنا تو فايض في الانتاج. تو عندنا مخزون تو 8.3 مليون بيضه. هذا مخزون خلاه المجمع ان شاء الله اللي وزاره الماليه تعطيهم شويه ولا باش يزيدوا في المخزون. كي يزيدوا في المخزون ياخذ في المجمع ويرجعوا شويه. الفتره هذه ما اخيب فتره موجوده صارت لهم اعوام ما صارتش. العظم نتاعنا سليم 100% سليم. عندنا اطارات كفئه لاهيه بالموضوع هذا. فلاح الصغار هذوما اللي يعدوا السوق تقول كبار تنجم حتى كي يخدم بالخسارة راهو عنده حاجات ترجع له. أما ثم فلاحة اللي هم قاعدين تعبين أكثر وتصور وراهو يلزمنا نقفوا معاهم وقفة والدولة ماذا بينا تقف معاهم كوزارة الفلاحة.
0: انتظم اليوم بمقر ولاية القيروان منتدى حول استعمال الذكاء الاصطناعي في الحوكمة موجه أساسا لأصحاب القرار والمندوبين الجهويين، وتم خلاله التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات الإدارية والتسريع فيها ربحا للوقت والمجهود. المتابعة لنادرة برجب.
4: المنتدى يهدف أساسا إلى ترغيب المسؤولين في الإدارات الجهوية والمندوبين وأصحاب القرار للترغيب في استعمال الذكاء الاصطناعي ربحا للوقت والمال والجهد. عياش الراشدي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان والمزيد.
5: اليوم نظم ورشة أو منتدى حول استعمال الذكاء الاصطناعي في الحوكمة موجهة للندوة هذه لكل المسؤولين في الإدارات الجهوية وال المندوبين والمعتمدين يعني أصحاب السلطة وأصحاب القرار، وهذه فرصة للترغيب في استعمال هذا الذكاء الاصطناعي الحقيقة في اختيار القرار الصائب ربحا للوقت في دقة المعلومات. يعني هذه حبينا كمبادرة أولى، كانت المشاركين في الانيماسيون يعني هم أساتذة تابعين جامعة القيروان جامعة سوسة.
4: وفندت أماني رجيبة باحثة وأستاذة جامعية ما يقال حول أن الذكاء الاصطناعي سيتسبب في خسارة بعض مواقع العمل وأنه سيعوض المورد البشري في الإدارات التونسية.
6: احنا جينا اليوم باش نربطوا الفلاحة لي ديفيرون سيكتور توريزم الفلاحة الادمنستراسيون في حد ذاتها بالانتليجنس ارتيفيسيل باش يسهل اكل لي تاش هذوكم باش يربحهم برشا وقت باش نربحوا برشا فلوس زادة. دونك الربط هذاك بين الانفورماتيك والاداره هو اللي باش يسهل لي تاش. فما الفكره انه الانتليجنس ارتيفيسيل باش يسرق باش يخلي برشا اعمال تندثر، اللي هو مش صحيح. يمكن الذكاء الاصطناعي باش يعاون باش يكون كاسيستون للعباد هذوما، اما الذكاء الاصطناعي زادة باش يخلق فرص اخرى للعمل.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: الصيدليات الخاصة تؤكد تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت القادم. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء، مرافق الفنون متواصل في ساعته الثانية مع نجون مهري.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على

0: اجوا بحذنا الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار. الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: عدل الموجة واسمعونا.

0: الموجة إشهار
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: رجعنا معكم طبعا مع الإيقاعات والإيقاعات التونسية ما زالت موجودة في مرافق الفنون، وأحنا دائما الإنتاج التونسي نشجعوه وخاصة على موجات إذاعة المنستير. خلي في المهرجانات الصيفية باش نمشي ونحكيه على مهرجان عريق جدا، دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. كي نقول سوسة نقول مسرح سيدي الظاهر العظيم، هذا المسرح اللي استقطب وغنى على ركحه كبار الفنانين العرب وحتى من الدول الأوروبية. هذا السرح اللي ضم عدد كبير برشا من جمهوره، كي نقولوا سوسة نقولوا ذاكرة كبيرة برشا، ذاكرة المكان والزمان. الأكيد باش نرجعوا بالذاكرة مع سي معز كريفة مدير مهرجان الدولي بسوسة. طبعا كما قلنا مسرح الهواء طلق سيدي الظاهر اللي عنده برشا حكايات وبرشا ذكريات. سي معز اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بذات مسير
0: يعيشك. طبعا الوحشه احنا عطيناك باش نعطيوك كونجي، احنا عطله صيفيه ومن بعد ترجع معنا ان شاء الله. يعيشك شكرا لك. طبعا دورة جديدة، دورة تنطلق إن شاء الله من 17 جويلية حتى 15 أوت، باحت بأسرارها من خلال ندوة صحفية. حفل الافتتاح مميز بالنسبة لي، نقول يشجع معناها أولاد البلاد، الفنانين موسيقينا، كفاءاتنا الفنية الموسيقية. شو نجم نعرفه أكثر على التفاصيل على هذه الدورة؟
1: يعطيك الصحة غدوة إن شاء الله يوم الجمعة 17 جويلية الافتتاح الرسمي للدورة 67 لشيخ المهرجانات التونسية مهرجان سوسة الدولي. معنى الافتتاح مش يكون بسمفونية الحضرة، هي من أعداد الأوركسترا السمفوني في المعهد العالي للموسيقى بسوسة وجمعية ترشيدية سوسة. يعني عرض كما تفضلت وقلت باش يكون متميز، اللي مش يجيوا يتفرجوا مش يشوفوا أذانهم توزيعية وتأليفية جديدة للأغاني، أغاني معروفة بقيادة المايسترو محمد الرودي. يوم السبت 15 الافتتاح سيكون بعرض أفلام وتغرب لجمعية صندوق الموسيقى العربية. بين الافتتاح والاختتام 18 عرض، منهم عرض أجنبي. العرض الأجنبي هو أوبيراتيكا اللي مش يكون بعد غياب طويل تقريبا 18 سنة عن تونس، مش يكون إن شاء الله متواجد معنا يوم 15. ثم 5 عروض مسرحية. الافتتاح بتاع العروض المسرحية مش يكون يوم الأحد 19 جويلية، عرض ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. بعده مش يكون إن شاء الله يوم 31 جويلية عرض نبيل كلاب، نبيل المسلمية عرض تونس ونص اللي لقى النجاح الكبير عمناول. يوم 4 أوت عرض بابا يويل لمحمد صابر الوسادي. يوم 10 أوت مساحية رومبينو لبسام الحمراوي. ويوم 14 أوت إن شاء الله عودة جعفر القاسمي للعروض المسرحية بعد تقريبا 4 سنوات مساحية تبشي. ثم ما يميز الدورة هذه كانوا تقريبا بكل التوسية إيمان لنا بقيمة المبدعين والفنانين التونسيين. وأيضا نعرف أحنا مشكلة في عينك حاليا كما مبرجات يعني عرف تونس
0: وزد على قدم ساعتك نمدو ساقينا
1: وعلى قدر بساطي أمدو ساقي دونك مانيش مستعد باش نجيب عرض أجنبي في طاقة ساعات محدودة. تتكلف لي العرض الواحد الأجنبي يتكلف نصف الميزانية بتاع المهرجان. مانيش مستعدين باش نعملوه، مانيش مستعدين باش نحطوا التذكرة ب 140 ولا ب 150 دينار في مهرجان سوسة الدولي اللي عمرنا عملناها على مر التاريخ. مانيش مجي استاذ عمل عندنا فنانين كبار زادة مش كون متواجدين على صبر معي يوم عيد المرأة 13 شهور وهي عودة بعد غياب تقريب 7 سنوات على مهرجان سوسة الدولي. الفنان الكبير لطفي بوشلاخ، الفنان القدير زياد غزة مش كون متواجد، بها كراولي وبعد غيبة طويلة على مهرجان سوسة مش كون متواجدة. شيبة الهلالي في أول عرض رسمي لها لوحدها على ركح مسرح سيدي الظاهر. ايضا عبير النصراوي لاول مره على ركح مسرح سيدي الظاهر يوم 7 اوت، وشيما يوم 5 اوت عن عرض غاب 14 سنه. يعني بعد ما توقف سنه 2012 نجحنا في إقناع المنتجين العودة للعرض الجديد. هو عرض الزردة تعود للمودة عبد الكريم الباصي.
0: نعم.
1: عرض غير مش يكون يوم 6 أوت.
0: نعم.
1: ثم عرض التخمير مش يكون مراد باشا يوم 27 جويلية. على أيضا عرض أوديسيا سامفوني توديسيا أوديسي سامفوني لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السامفوني تيزونسومبل بقيادة فاهم العثمان لعرض سامفوني متميز. عمل عرض أنغام الخالدة وعرض من إنتاج المهرجان. يعني أحنا اللي اخترنا الأغاني اخترنا الأصوات المشهدي والتنفيذ لشريف الباصي الإنتاج الفني والعرض مش يكون بقيادة دكتور أحمد الشرفي.
0: نعم.
1: على عرض أيضا حبوه الناس كلها عم نعمله عرض يلقص وسلطاني مش نعرضوه إن شاء الله يوم 8 أوت تقريبا هذه من
0: البرمجة
1: إجمالي العروض.
0: أنا اللي لاحظته بطبيعة سي معز أنه شيخ المهرجانات مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 يساند الفنان التونسي ويفسح له فرحة وفرصة ومجال أنه يصعد إلى ركحه ويغني في بلاده ويشدو في بلاده كما قلت عروض متميزة كما عودة نبيها كراولي باش نشوفوها إن شاء الله في العديد من المهرجانات. نبيها كراولي من الأسماء ومن الأصوات الجميلة جدا في تونس لتطبع تونسي بحت كما قلت العديد من الأصوات العائدة إلى تونس بمشروع إن شاء الله يا رب نشوفه مشاريع على محالة. شكرا ليك سي معز إذاعة المنسير كالعادة في التغطية إن شاء الله
1: شريك فعلا الجديد المتجدد. تحياتي لكل العاملين في إذاعة المنسير كما تحياتي لكل من ساعدنا وقدمنا يد الدعوة.
0: وتحية للفنانة عبير النصراوي اللي باش نشوفوها في المهرجان سوسة الدولي. عبير من أجمل الأصوات التونسية اللي تألق تخرج حدود الوطن وكما تقول هي ما لقيتش حظي في تونس وإن شاء الله يا ربي الحظ لها في بلادها في قادم الأيام. سي معز
1: أي
0: مرحبا بك.
1: كنت في اتصال معها منذ ثلاثة أيام وعبرت على السعادة كبيرة.
0: نعم.
1: وراء العرض بتاع عبير النصراوي مش يكون معها الفرقة اللي مش تعزف معها هي فرقة الأوركستر السيمفوني.
0: نعم.
1: في المعهد العالي للموسيقى بسوسة بقيادة المايسترو محمد الروان.
0: نعم.
1: عرض كبير سنة في متتم بأي مهرجان سوسة الدولي.
0: نعم بالتوفيق. شكرا لك سي معز تحياتي لك وإلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: نسير
1: انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بيانيكم وإمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: تبعوا الموجة.
3: تبع الموجة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في مرافق الفنون حتى لسبعة متاع العشية، وضمن فخرة مقامات اللون نستضيف هذا المساء الفنان التشكيلي أيوب الزرمديني. مرحبا بك أيوب، أهلا وسهلا. مساء النور، مساء الألوان.
4: شكرا على الاستضافة.
3: أهلا وسهلا بك، شنحوالك؟ كيف الحال والأحوال؟
4: الحمد لله.
3: دائما مختفي، دائما منغمس بالطبيعة في التأثير والتكوين، والتكوين مهم جدا في هذا الفن. كان يقال عنه أنه نخبوي، لكن أصبح اليوم من اهتمامات الصغار والكبار، والحمد لله. هكا ولا أيوب؟
4: أي. احنا واحد من الناس، أنا بالنسبة للمسيرة متاعي كان عندي تحدي أنه ما يكونش الفن التشكيلي نخبوي في تونس، يكون متاح للناس الكل، للكبار
3: حتى مش مغروم ردوه مغروم.
4: والله هو صعيب شوية لما حالة يجب يكون الغرام موجود، ولكن اللي ما عندوش التقنية واللي ما عندوش الخبرة نردوه عنده خبرة،
3: واللي ما عندوش الشجاعة زيدة
4: هي صحيح هي
3: نرغبوه معناه
4: هي صحيح. دونك من اللي أنا صغير نحب أن نبرتاجي اللي نعرفه معناها مع زملائي، سواء في المعهد وإلا في الجامعة وإلا بعد في المشروع اللي احنا عملناه، اللي هو مشروع تكويني أكاديمي مختص في الفنون التشكيلية، مش على معناتها مش كما عدة نوادي خلينا،
3: مش اختصاص واحد،
4: مش اختصاص واحد، ولكن الفنون التشكيلية معناتها الرسم، خاصة الرسم الأكريليك والزيتي والرسم الكلاسيكي والأكاديمي هو اللي متخصصين فيه واللي تعرفنا به معناها.
3: نعم. كيقول أيوب الزرمديني ينقله هو مختص في فن البورتري، وما أدراك ما فن البورتري. نحبه هكا نرجع شوية على الخصوصية، نرجع شوية على المسار الفني التشكيلي لأيوب الزرمديني. نعرفه عنده باع وذراع بطبيعة في هذا المجال، المدارس اللي تلمذ عليها، يعني هكا ومذا باش حتى الناس اللي تسمع فينا تاخذ فكرة.
4: والله أنا حبيت نختص في حاجة معناها صعيبة شوية، اللي هي معناتها الرسم الواقعي والمدرسة الواقعية المفرطة اللي هي الإيبرياليزم. والحمد لله معناتها انا قاعد نخدم فيها توا، حتى في الخارج نمثل في تونس في المجال هذايا.
3: نعم.
4: كي نخرج معناها تونس يكون عندها حضور معناها في الفن هذا اللي هو تقني جدا، معناتها انا لوحه نجم تشدني عام وانا نخدم فيها، لان فيها مع التفاصيل كبيره ياسر. دونك ثنية صعيبة اخترتها من الأول، واللي هي زادة أنا إن معناها إن تلامذتي ننقل لهم في كل ما أعلم معناها، فهمتني؟
3: هذه أعمال تلامذتك
4: هذه
3: موجودين على الشاشة، هذوما اللي موجودين في المعرض اللي تم افتتاحه مؤخرا في بهو المركب الثقافي بالمنستير، ومازال متواصل إلى غاية يوم
4: 20 جويلية. وأعتقد أنه اتصلت بي السيدة أميرة على أساس أنه باش يتم معناتها
3: تمديد
4: الفترة.
3: نعم.
4: إن شاء الله باش الناس تنجم تزور وتشوف هذا المعرض اللي اسمه مواهب في تناغم.
3: نعم.
4: الحقيقة هذا معناها خدمة الرواد النادي متاعنا.
3: نعم.
4: من كبار وصغار، وخاصة معناها أنه من كل الأعمار عندنا، معناها من 5 سنين حتى حتى الثمانين سنة.
3: محليه اللي في عمر 5 سنين وقفت معناها كيما فنان تشكيلي قاعد في الرواق قدام اللوحة نتاعه ويتصور قدام اللوحة نتاعه معناها
4: لا يقل أهمية
3: على الفنان الفنان الكبير.
4: وأنا نجم نقول لك معناها بكل راحة أنه عنا اون بيبينيير مصلي على النبي للمستير باش تخرج لتونس خارجة من المعرض هذا ومن النادي نتاعنا. عندي معناها دي جراند دارتيست فهمتني اللي هما باش يطلعوا بودرة ربي. وعندنا زاد فنانين سينيور كبار في السن لكن واعدين وبداوا تو في المشوار وهم مش مصدقين رباحهم اللي هما باش يكملوا لكن لقاو رباحهم اللي هما بداوا يعملوا في تابلوات.
3: احنا نعرفوا الفن التشكيلي بصفة عامة كل الفنون لكن الفنون هذية اللي هي ثيرابي نجم نقولوا احنا هكا تبعدك شويه خاطر فما ناس بعد حتى ما كملت مشوارها الدراسي ولا العملي ولا خرج حتى على شرف المهنه يقول لك انا شو باش نعمل وعنده زاده هكا شويه غرام يعني بالفن التشكيلي او بالرسم او باي فن من الفنون فيقول لك انا يا سيدي خليني نبدا مرحله خاطر الدنيا مرحله هكا ولا
4: اي اكيد انا عندي اللي تقولها اللي تحكي لي عليهم بالضبط والحقيقه فخور بوجودهم معايا. عندي معناتها متقاعدات سواء كانوا إعلاميين سواء كانوا مدرسين سواء كانوا أطباء خذوا تقاعد وجاءوا لبحذية وقالوا كيما قلت لي أنت بالضبط نحبوا نعملوا رسم اللي احنا صغار نحبوا نعملوا
3: ملكن
4: ما قيناش الوقت
3: ما
4: قيناش الفرصة وتبارك الله توا معناها يخدموا في حاجة رائعة معناها كان وموجودين حتى الأعمال متاحهم في المعرض مواهب في تناغم في المركب الثقافي موجودين.
3: نعم تلامذتك بالطبيعة والتكوين كما قلنا مهم جدا معناها حتى في النوادي الخاصة والنوادي التابعة معناها حتى للمندوبة الثقافة وحتى معناها النوادي هذوكم اللي يشرفوا عليهم أساتذة ومختصين. فباقي أنا نقول خاصة في الصيف يغتنموا الفرصة أكثر باش يهزوا صغيراتهم باش يغرموهم باش يكتشفوا فيهم. ساعات الصغير ما يظهر لك شراء اللي هو عنده غرام بالرسم تلقاه ساعات معناها كيلون ما تسيليش هزه انت ارميه انت ارميه وشوف أكيد. وشوف أكيد. ارمي بياضك كما يقولوا معناها فهذوما تو معناها نتصورهم للصغيرات هكا
4: لا هذوما هذوما الكبار هذوما هذه سان فلاور
3: مزهريه محليه
4: اي هذه اول اكزرسيس يخدموه عندنا لفان جوغ نتعلموا به اساسيات الرسم واساسيات التلوين وال وبناء اللوحة
3: نتفكر زيدا فما ثنائي المظلة زيدا المظلة هذاك زيدا في البداية
4: اي صحيح دونك من بعد يتعداو دي تيم بلو بروفيسيونيل نقراو البيرسبكتيف المنظور ومن بعد يقراو الناتور مورت معناها لي تكستور وكل شيء فهمتني ويبداو يتدرجوا حتى يوصلوا للبورتري
3: التدرج هما في الخطوات والتدرج في الالوان
4: في كل شيء
3: والتدرج معناه في فهم شو قاعد يعمل زيدا
4: وخاصة في الأر ثيرابي زاد اللي أنت قلت عليها لأنه هذاك أهم حاجة احنا في النادي متاعنا معناها بكلنا نعملوا في الأر ثيرابي حتى احنا كي نقريو أنا ومدام نسرين معناها نعملوا في ثيرابي
3: تحية ليها مدام نسرين ولا طولة البال متاحة وعلى خطر راهو الكل هتبع بعضها هي معناها هو فن في كل شيء فن الاستقبال الضحكة اللي على الوجه اللي تخليك عندك أريحية المكان زاد اللي يوحي لك معناها هكا براحة نفسية ويخليك تبدع أكثر ويخليك أنك تتقدم زيدا في محبتك للفن هذي الكل يدور اللي تبع بعض
4: نحب أقول لك حاجة أنا نحب في المستير وخارج المونستير الحقيقة يكون فما برشا نوادي اللي تحكي لي أنت فيها تو في الصيف خاصة أنه التلامذة أنا بالنسبة لي صغير يعمل في البانتور ولا يعمل في الموسيقى ولا يعمل في أي فن خير ما اللي شادد الإكران
3: وشاهدت التلفزة الشاشة هذية اللي هذية ما نعرفش ومش تهزنا بصراحة مع الذكاء الاصطناعي مع اللي قاعدين نشوفه فيها بصراحة 24/24 معناها على جهاز الهاتف مشكلة كبيرة برشا صغيرة
4: ممكن نشجع أن كل الأولياء أنهم
3: إدمان نبعدوا على الإدمان
4: ويحطوا أولادهم في
3: الفن.
4: نشاط يدوي نشاط فني خاصة فن تشكيلي أو غيره راهو باش يكونوا هما يلامسوا يلمسوا الحقيقة ويلمسوا الحاجات ويمسوا هكا الماتير هذيك بيديهم ويشيخوا ويحسوا بوجودهم ويحسوا بالحياة وبالتفاعل. دونك نشجع الناس الكل اني تفتح الفضاءات هذه. انا ما عنديش مشكله في في الكونكورنس, نحب الفن ينتشر بارتو. انا عندي راهو ناس تجيني من امريكا كل صيف,
3: نعم,
4: ونجيني من المانيا ونجيني من فرنسا, معناتها الصغار يبداو يستناو في الفاكونس نتاعهم باش يروحوا لتونس باش يجيو يقراو في
3: مهم جدا النقطه هذه, خاطر فما حتى برشا سياح زايده حتى من الشقيقه نتاعنا الجزائر صغيراتهم زايده يجيبوهم يحطوهم في نوادي مادام يصيفوا في المستير. يقول لك انا باش نقعد شهر باش نقعد شهر ونص نصيف هاكا, معناها ولادي مطمن عليهم, معناها حاجه وحويجه شويه ترفيه وشويه انهم يتمكنوا اكثر في الهوايات هذه ويحبوا بصراحه انهم يكونوا معناها في تونس. ايوب, ما بين معناها ما بين كفنان وكمكون بالطبيعه ومؤثر في الفن التشكيلي, احنا نعرفوك كما قلت فن البورتري, معناها مستصيا كما يقولوا محترف في فن البورتري. انا البورتري الاخراني هذاك اللي صدمني بصراحه, من اللي صدمه ايجابيه لايوب الزرمديني, معناها البورتري هذاك بانامل الذهبي.
4: أي
3: يعطيك الصحة,
4: عايشك ربي.
3: أنا الحقيقة ما جبتوش ولا راني حطيته على الشاشة باش السادة المشاهدين يتفرجوا,
4: على خاطر أنا المعرض هذاك للتلاميذ
3: أي معرض الرواق اللي فيهم هذوما اللي فيهم الصور اللي قاعدين نشوفوا فيهم بيان سور. أيوا
4: أون فيت اللي عملت لوتو بورتري نتاعي كان هي محطة لازمني نعملها.
3: أنا نسخلها فوتوغراف, معناها فوتو ما شاء الله ما نسخيلهاش, معناها انها هي مرسومه باليد يعني.
4: اي والحقيقه مش نفاجئك, انا ما كانش موضوع محبب لنفسي اني يعني نعمل البورتري نتاع ذاتي, معناها لانه ما تعرف توكي الفنان يخرج في الخارج باش يسالوه ديريكت يقولوا عملت لو تو بورتري نتاعك ولا يحبوا يشوفوك.
3: صعيبه ولا سهله بربي نصورها؟ صعيبه.
4: صعيبة برشا مش تقنيا صعيبة برشا, لكن صعيبة برشا في أنك ترسم ذاتك.
3: نعم.
4: لأنك الرحلة هذيك باش تكتشف برشا حاجات.
3: مثلا
4: لو كان تشوفوا أنتم فما فيديو حطيته أنا على الفيسبوك متاعي, نخطب أيوب الصغير اللي هو كبر ولا يرسم في الأوتو بورتري هذيك.
3: نعم.
4: لأنه ملول كيف تحط تصويرها وتبدأ باش تصورها.
3: نعم.
4: تقول شكون الشخص هذا الغريب ما نعرفوش, لأنه الناس ترافيك اكثر من اللي انت ترافي روحك, معناها فهمتني. بعد شوي بشوي كي تبدا ترسم في البورتري تبدا تتعرف على الشخص هذاك شكونه, وتعرف اللي هو هذاك انت ذاتك اللي في وسطك الداخليه, هذاك الطفل الصغير الفنان اللي هو في وسط.
3: وإحساسك وقت اللي كملت البورتري متاعك, معناها شو كان إحساسك وقتها معناها وانت تتفرج يعني؟
4: والله يعني أنا معناها إحساسي الحقيقة تفاجأت, لأني وقت اللي نبدأ نخدم نحاول نعمل دي كونيكسيون, معناها باش نكون واقعي 100% وفي دال للصورة متاعي, دونك ما نتفاعلش معاه.
3: بس بالعكس تبدأ صورتك واضحة أنك باش ترسمها يعني, فما واحد كيبدأ باش يرسم صورة حد اما باش يحاول انه ينقلها, معناها كوبي كولي كيفها بالضبط التصوير هذيا, والا معناها باش يخرجها بالروح اللي هي اللي هو فيه يزرع روح.
4: أكيد.
3: لكن اكيد انا راها البورتري نتاعك كانت سهله شويه معناها باش تعبر لنا على روح ايوب الزرمديني.
4: بالنسبه لكم انتم, بالنسبه لي كانت صعيبه. معناها شمع سويع انه كل مره راهو نخدم على بلاصه كما قلت لك, معناها ملول بالنسبه لي ماهوش هذاك ايوب. في الاخر بكل نتعرف على ايوب.
3: نعم.
4: وكيف كملت الصوره تفاجات كيف الناس الكل معناها.
3: انا حسيتك تفاجات وفرحت.
4: يا شيخ فرحت بالله, ان شاء الله ينال اعجابكم, ان شاء الله البورتري الجاي يكون خير من البورتري هذا.
3: خير ان شاء الله يا ربي. على كل هم كلهم تجارب وتجارب في الحياه, وذكم باش يبقاو معناها للذاكره وللذكرى ويأرشفوا زيدا, وحتى بعنيها اللي بشي تلمذوا على يديك بطبيعة كما الأساتذة الكبار اللي تلمذت على يديهم.
4: أكيد.
3: وانا حبيت نقول تحية كبيرة برشا لسيد علي زنيدي وغيره, معناها من الفنانين الكبار اللي برشا فنانين تلمذوا زيدا على يديهم في دورات تكوينية زيدا, ومش حتى تكوينية حتى في الحياة أكيد. حتى كي تتلقى به معنى تتعلم منه حاجة.
4: أكيد أكيد أنا الأساتذة متاعنا الكلهم نوجه لهم تحية لا. ونحترمهم ونقدرهم تقدير كبير ياسر.
3: ما بين الفنانين
4: سعلي زنيدي من العبيد اللي تبرتاجي وتوري معناها بكل صدر رحب معناها فهمتني
3: تجربته وكل شيء معناها حتى وانت تسأله تلقى حاضر
4: أنا ذاك الفنان اللي نحبه الحقيقة ذاك الفنان اللي بارتاجي الشيء اللي عنده هو الفنان الحقيقي
3: الباكراوند اللي عنده خاصة
4: نعم. اللي هو يعطيك من غير محساب وما يقولكش لا هذيك مع صنعتي لا ما نوريش لا هذاك الفنان الحقيقي وذاك اللي تلقاه يتقدم راهو فهمتني اللي يوري العبيد هو باش يتطور وباش ينجم يمشي الحاجات ما
3: أكبر. وينقل تجربته بالطبيعة
4: أكيد.
3: بي في ختام هذا اللقاء حبينا نقوله أنه المعرض مفتوح وباش يتم تمديد التوقيت نتاعو بيان سور تنعلنوا عليه حنا بالتنسيق معاك
4: إن شاء الله
3: وإن شاء الله نعملوا زيارة ولي ملي نشوفوا زاد الفنانين الكبار والصغار
4: أكيد.
3: اللي موجودين
4: أكيد
3: أنا نحب على الأعمال والتجربة نتاعهم
4: نحب نوجه لهم تحية فردا فردا الصغار والكبار على خدمتهم وعلى
3: نعم.
4: وعلى فنهم وعلى حسهم
3: نعم.
4: وإن شاء الله يكونوا هم يسمعوا فيا
3: نعم.
4: وجه لهم تحية لكل
3: شكرا على مجهودهم زيدا
4: وي شكرا على مجهودهم العملاق
3: نعم وشكرا على الحضور اللي كانوا موجودين بطبيعة في افتتاح هذا المعرض شكرا لك أيوب زرمديني
4: ربي فضلك نجوى شكرا على الدعوة
3: في ساعة سعيدة وبالألوان نقول محليها هي الحياة كتكون فيها برشة ألوان هكا ومحليكم خليكم مع الفن بربي خليكم مع الفن
4: أكيد
3: شكرا لك تحياتنا لك وإحنا مواصلين معكم اللقاء

0: ولمكلاس الحضرة التونسية اللي باش نلقاوها إن شاء الله في قادم الأيام والأيام القليلة. هي في مشاركة في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. هذا المهرجان الذي يثمن أصالة التراث العيساوي المكناسي، الطريقة العيساوية عيساوة أو الطريقة طبعا العيساوية عيساوة بين الأجيال، تتوارث طبعا مع الذكر والإيقاع. والمشاركة التونسية سنتحدث عنها طبعا من المغرب الشقيق وبالتحديد من مكناس. معنا المكلف بالإعلام أو المسؤول الإعلامي سعيد الخمسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا خويا سعيد. مرحبا أهلا وسهلا.
1: الخير ومن خلالك مرحبا، وشكرا لشعب تونس العظيم، هذا الشعب الشقيق الذي نتقاسم معه تاريخا طويلا. نحن في المغرب نقول من القيروان إلى القرويين، يعني هذا التراث الصوفي والديني والثقافي والحضاري، وهذا المشترك بين تونس والمغرب.
0: شكرا.
1: نتمنى أن ينمو، نتمنى أن يتمن، وأن يكون المهرجان صلة وصل لإحياء المزيد من العلاقات الثقافية مع إخوة في تونس.
0: نعم، كما قلت علاقات ضاربة في القدم، علاقات يعني ودية، علاقات ثقافية فنية. أشقائنا، تحية لأشقائنا بالمغرب الشقيق وأيضا بمكناس العاصمة الإسماعيلية، مكناس اللي تفتح أبوابها لكل الطرق العيسوية من تونس ومن العالم أيضا. فماذا سنتعرف على هذه الدورة من فعالياتها والخطوط العريضة؟
1: نعم، مرحبا.
0: من فعاليات هذه الدورة شو نجم نعرف عليها أكثر؟
1: نعم، أعتقد أن الدورة السادسة التي تعقد تحت الرعاية الثانية للأمير المؤمنين صاحب الجلالة حفظه الله، قد يعني ضمن تصور ثقافي يعني مركب، فيه شق تراثي صوفي أساسه الامتداد وفتح الأبواب والتعاون مع هذا النمط العيساوي والأنماط المشابهة له والمتكاملة معه، والتي يعني تستمد قوتها وتراثها من التراث المشترك. هذه السنة أنتم ضيوفنا، إخوة في تونس ضيوفنا، من خلال فن المألوف ومن خلال لوحات فنية مشتركة بين الطوائف العيساوية المغربية وبين الحضرة التونسية.
0: نعم، طبعا الحضرة التونسية حضرة الجلالي ستكون على موعد معكم في هذه الدورة السادسة لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية، وإن شاء الله باش تقدم في سهرة الافتتاح. يظهر لي وصلة من طبعا الحضرة التونسية، وأيضا في شراكة ما بين الإيقاعات الحضرة التونسية والعيساوة المغربية.
1: يعني هناك يعني في الافتتاح هناك لوحتين، هناك لوحة للحضرة التونسية يعني لحضرة سوسة بالضبط الدولية، وهناك يعني اشتغال مشترك بين طوائف عيساوية مغربية والحضرة التونسية من أجل إبداع شكل مشترك يعزز هذا التلاحم الثقافي والهوياتي بين الشعبين المغربي والتونسي، ويعزز هذا الامتداد الصوفي الذي يمتد من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا، ومن خلال هذا المغرب الكبير إلى باقي دول العالم. ما نتمناه هو أن هذه الثورة يعني وهذه الشراكة الفنية الثقافية الحضارية أن تفرز لنا شكلا فنيا يسافر من تونس والمغرب إلى باقي دول العالم إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله نكونوا على موعد في نقل مباشر بإذن الله على موجات إذاعة المنستير طبعا بالصوت والصورة، وعلى موجة الإذاعة التونسية. إن شاء الله يكون المهرجان هو من 22 إلى 25 جويلية.
1: نعم،
0: طبعا بالعاصمة الإسماعيلية مكناس المغربية، من ساحة الهديم، من باب المنصور التاريخي ومن ساحات أخرى. إن شاء الله باش تكون أجواء كبيرة جدا من خلال هذه الدورة السادسة. نعم،
1: إن شاء الله. يعني من 22 إلى 25 جوي يعني هناك برنامج غني جدا فيه أكثر من 17 فنان عربي من المغرب من تونس من لبنان من دول أخرى، وفيه أكثر من 65 طائفة عيساوية. يمتد البرنامج على فضاءات مكناسة تاريخية من خلال منصة الهديم وباب منصور العلج، يعني المناسبة باب منصور هو أكبر الأبواب الإسلامية يعني وساحة الهديم، ومن خلال منصة ساريش سواني المائية الأثرية، من خلال ساحة أغورا يعني حوار الثقافات، ومن خلال يعني منصة المدينة الجديدة. البرمجة يعني قلت غنية، فيها فنانين عرب بأسماء كبيرة، فيها لقاءات علمية حول قضايا التصوف ووحدة الشعوب. هذه السنة اخترنا قيمة التصوف والوحدة، يعني نشتغل على دور التصوف في بناء التماسك المجتمعي ودور التصوف في بناء الوحدة المجتمعية، دور التصوف في حماية الوحدة الترابية والوطنية للدول، ودور التصوف في بناء جسور المحبة والتعارف والتعاون بين الشعوب. يعني هذا الشق العلمي. هناك أيضا شق تراثي فني من خلال معارض، وأيضا هناك قلب المهرجان كما قلت سابقا اللي هو
0: شكرا
1: الطوائف العيساوية.
0: شكرا لك خويا سعيد. طبعا وقت الأخبار إن شاء الله نحكي أكثر على هذه المهرجان. تحياتي لك وشكرا على تلبية الدعوة. هكا وصلنا إلى نهاية لقائنا. شكرا على الاستماع والمشاهدة في مرافق الفنون. إلى اللقاء.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون.
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
6: السابعة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
6: موجز الأخبار. مساء الخير. أعلنت ستيك في بلاغات متزامنة أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية قد يتم اللجوء إلى قطع الكهرباء بصفة دورية ومتناوبة الليلة. وأوضحت أن هذا القطع الدوري والظرفي سيمتد إلى الساعة 9 ليلا ويكون على فترات متقطعة تشمل العديد من المناطق الموزعة على مختلف أقاليم البلاد. ففي جهة الوسط تشمل الاضطرابات الشراردة وبومرداس وكودة وحمام سوسة ومساكن والسواسي والقلعة الكبيرة وسيدي عبد الحميد وسيدي بوعلي وكنتش والشابة والقلعة الصغيرة والسحلين ومنزل كامل وحي الرياض والمسعدين وبنبلة ورجيش. هذا وأكدت الستيغ أن عملية إعادة التيار الكهربائي قد تتم في أي لحظة ودون سابق إنذار فور استقرار المنظومة، وعليه دعت المواطنين والمؤسسات في المناطق المذكورة إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية تجهيزاتهم الكهربائية وتفادي أي حوادث محتملة. كما أشارت الستيغ إلى أن هذه القوائم ليست نهائية وبأن قطع التيار قد يتسع ليشمل مناطق أخرى إضافية حسب تطور الأشغال ووضعية الشبكة الكهربائية الوطنية خلال الساعات القادمة. اضطرابات وانقطاعات تأتي على خلفية الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة بالتزامن مع ذروة الاستهلاك. وفي هذا الإطار يتواصل الطقس صافياً إلى قليل السحب بأغلى مناطق البلاد خلال هذه الليلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، ما عدا السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة نسبيا بداية من يوم الأربعاء القادم. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت في صورة عدم إيفاء الكنام بالكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر المكتب أن يوم الجمعة 31 من شهر جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. ويشار إلى أن عدد المنخرطين في نظام الطرف الدافع يبلغون 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين للكنا، ما يكثر من 600,000 دون احتساب عائلاتهم. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا، بعد قليل يأتيكم حكيم اسطنبولي في سبور مونديال.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بالجميع، اخر موعد رياضي على موجات اذاعه المنى السيري. الحصه هذه باش نخصوها لرياضه السباحه التونسيه التي تستعد لخوض احد ابرز مواعيدها السنويه، البطوله الصيفيه التي تمثل محطه مهمه لتقديم حصيله موسم كامل من العمل الاجتهاد وفرصه لاكتشاف المواهب الجديده ومتابعه تطور مستوى السباحين في مختلف الاصناف. ايام قليله تفصلنا على انطلاق المنافسات، نستضيف رئيس الجامعه التونسيه للسباحه للحديث على آخر الاستعدادات، أبرز المستجدات، التحديات التنظيمية، إضافة لملفات لتشغل الأسرة الرياضية مع علاقات الجامعة بالأندية، دور الأولياء، مشروع النخبة وتطوير السباحة التونسية على المدى البعيد. كما قلت سعيد جدا باش تكون معايا رئيس الجامعة التونسية للسباحة الأستاذة هادية منصور. مرحبا بك أستاذة.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسيق. شكرا على الوقت اللي خصصته للسباحة، ونشكر زادة نادي المنسي اللي هو نادي عريق وكبير جدا في السباحة، وياما زود الفريق الوطني بسباحين.
0: أكيد العديد الأندية اللي عندها دور كبير برشا في تطوير السباحة التونسية. أكيد نبدأ بالبداية إن شاء الله، بعد يومين إن شاء الله انطلاق البطولة الصيفية، مش نبدأ بالمحور الأول البطولة الصيفية والاستعدادات الجامعة التونسية للسباحة، الاستعدادات الأخيرة لانطلاق البطولة الصيفية. كما قلت أول أيام مش تكون يوم 18 جويلية الجاري حتى الواحد أوت القادم. السؤال اللي يطرح نفسه، كيفاش قاعدة تصير الاستعدادات الأخيرة انطلاق البطولة أستاذة؟
1: والله احنا الاستعدادات على قدم وساق كيف ما نقولوا. اهم حاجه بالنسبه لنا احنا قبل الاوقات وقبل البوديوم وقبل الميداي هو المحافظه على الصغيرات في الطقس هذايا، خاصه وان نبداو بسن في المدارس اللي هما سن صغير معناها مقارنه بالاخرين. دونك استعداداتنا اولا كانت لوجيستيك، الخيم، الطبيب الحاضر على عين المكان، انه ما تكونش معناها الوقت في ذروة السخانة باش ترتيحها بين الصباح وبين العشية، باش نحاولوا نخليوها لاخر العشية. بالنسبة لنا هذه أهم حاجة، كونهم الصغيرات يعوموا في ظروف طيبة. الأكيد المؤكد أن عملنا اللي علينا وأكثر، وما زلنا نعمل وما زلنا لتو يبعثونا نتقاسموا في التصاور اللي كيفاش بنحاولوا نغطيه ومسبح رادس أكثر ما يمكن.
0: يعني تقريبا أنه إجراءات تخذتوها الجامعة التونسية لحماية السباحين كما قلت أنت، خاصة الأطفال، الأولياء، أيضا الحكام المتطوعين، تأثير الحرارة خاصة طول الساعات المنافسات.
1: أكيد أكيد احنا عاملين معناها جزء مخصص للسباحين خصوصا في فترة الانتظار، ما يقعدوش للشمس. دونك خيم على طول البيسين، على طول 50، هي المسبح 50 متر، خيم على طول 50 متر، وبش السباح من أول ما يبدأ المنادات عليهم بالمجموعة بالمجموعة مغطيين قاعدين على كراسي لين كل بالمجموعة بالمجموعة يجي الدور نتاعه ويهبط في الأثناء اللي يستنى. وخبت أحكي لك مثلا أنا على المدارس عنا ما شاء الله 418 سباح
0: تبارك الله،
1: الاختصاصات متنوعة. لكن تنجم تكون صبحية معناها زوز ثلاثة، ما نعرفوش بالضبط، انا ما عنديش بالضبط العدد، لكن احنا السوسي الوحيد نتاعنا كونوا حمايتهم والمحافظه عليهم الشمس. وان شاء الله الاولياء يساعدونا، زاد ما تعرف صغار في العمر كيف هكا يحبوا يجري ويحبوا ينفسوا يحبوا يشجعوا اصحابهم. احنا باش نحاولوا الاحتياطات باش تكون صارمه في بعض الاحيان مع المنظمين، باش الصغير هذاك ما يقعدش في الشمس وما يتعبش.
0: فماشي مستجدات باش تشهد نسخة هذا الموسم مقارنة بالنسخة الماضية، خاصة أنتم مكتب جامعي جديد أستاذة؟
1: صحيح، هو الإجراءات اللي اتخذناها ربما ما تعجبش البعض، بعض النوادي، بعض الأولياء، لكن الهدف منها تعرف أنت ساعة ساعة نقول لنا يسمنا ناخذوا ديسيجون دولوغوز، مؤلمة، قرارات مؤلمة، لكن في صالح السباحة. يعني أنه باش نرجعوا للنظام اللي كان متعامل به في تونس قبل واللي نتعامل به في جميع دول العالم، اللي هي تصفيات السباح ونهائيات العشية. تو البرة تلقاها يعوم لك في لي كومبيتيسيون ثلاثة بالأربعة بالخمسة أومات في النهار. احنا تو رجعنا للتصفيات، يعوموا السباحه نعملوا تصفيات والعشيه يقعدوا سديبون انت والكاتيجوري شنو 24 12 هذوما باش ترجع. احنا خاطر توا السوسي الوحيد اللي عندنا هي ما نخدموش على عدد السباحين بقدر ما نخدموا على الكاليتي. معنا نحب نرجعوا احنا للفتره اللي تعديت للاسف الشديد كانت فتره ضعف فيها شويه السباحه. احنا توا الهاجس الوحيد نتاعنا اللي ترجع السباحه التونسيه كيف ما كانت عليها قبل. يعني احنا عندنا مثلا 1549 سباح فما عندهم توا باش يتنافسوا على البقاء والا دخول للفريق الوطني. احنا خلونا التركة اللي قاعدت لنا 225 سباح اللي هي حاجة مستحيلة وما صارتش وما تصيرش.
0: طيب بعد شوية نحكيو شوية عليها الموضوع. اكيد من بين انهم فما تصفيات ثم العشية باش تصير الادوار النهائية بالنسبة لكل الاصناف بداية بالصنف المدارس فماشي تحديات تنظيمية واجهتها الجامعة في الاعداد للبطولة هذه وكيفاش تعاملتوا معها استاذة؟
1: والله التحديات نقول احنا جينا باش نرفعوا التحديات وباش نحققوها. ما انا تشوف المكتب الجامعي كيفاش صدقتي مخلص احنا مع نهارنا مع علينا لاخر وقت احنا معناها ابسط الجزئيات لازمنا نقفوا عليها. بالتعاون مع المدربين نتاعنا ما شاء الله بنا شباب المدربين كل نتاعنا شباب. فما التحدي مع الظروف الموجودة وفما زاد تحدي للمدربين بما انهم شباب واخذوا فرصتهم سنة دونك يقولوا لي يقولوا يقعدوا فينا يقولوا عنا دي شخصي. ان شاء الله احنا لشخصي شنو انه واحد يطيح الرقم

0: الفوديوم وترجع يرجع إشعاع السباحة التونسية كيف ما كان عليه. ولربما نقولوا احنا في السنوات القادمة بحول الله نكونوا مخير. علاش نقولك هدي؟ علاش عندي ثقة انا في الستاف تكنيك وفي المكتب الجامعي؟ على خاطر طورنا. ما عادش السباحة من اجل السباحة ادخل عوم اطلع على الفوديوم. توا سباح في الخارج وفي الدول المتقدمة، احنا نعتبر تونس دولة متقدمة لو في مجال السباحة، خاطر عنا اللي يجريوا عليه هو عنا البوتنسيال هنا موجود، النويو عنا موجودة، لكن الخدمة هي لازمها تتطور وتولي عصرية وتولي عندك البريباراتور مونتال، عندك المعد البدني، المعد الذهني. هذو ما تعرف تو السباحين في عمر ياسر حساس راه المراهقة ومشاكلها. دونك احنا ارتقينا كونه معد ذهني حاجة لابد من وجودها في الفريق. عندنا أهم حاجة احنا عملناها زي ده حاجة حلوة برشا ومش موجودة عند برشا بلدان، اللي هي سيليل دو سويفي سيانتيفيك. ايش معناها؟ السباح راه مش سباح يدخل يعوم يروح. احنا اكتشفنا بالخدمة اللي قاعدة تعطى اللي الأغلبية المطلقة من السباحين نتاعنا عندهم فقر الدم مثلا. ما جيش البالك انت سباح يعمل في زوج حصص وبعض الأحيان ثلاثة حصص بالإعداد البدني تلقاه أنيميك. دونك التحاليل اللي تعملت الخدمة هذه احنا كيلقينا عندهم معناها أغلبية عندهم فقر الدم. دونك الطبيب المنتخب أعطاهم الدويات ولي كومبليمون اللي باش ياخذوهم باش نحاولوا نرجعوهم للخط العادي. دونك علاش نقول لك سباحة راه ما عادش أطلع عوم وكل سباحة أي اليوم تطلع وتاخذ ميدالية وتطلع على البوديوم. أعطيني اسكو بعد خمسة وستة وسبعة سنين تنجم تقعد تعوم بنفس النسق وتقدم؟ هذايا اتضح اللي برشا كيقفوا في عمر معين اللي هو عدم الإحاطة. التغذية زاد التغذية عندها عنصر مهم ومهم جدا في الرياضة بصفة عامة ولا في السباحة.
1: أنت دخلت في محور مهم برشا، أنه خاصة أنه تحدثت أيضا مع على خاصة على أولياء أستاذة، وشدني في الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للسباحة للموقع الفيسبوك أكدت أنه الولي شريك أساسي في نجاح السباح، لكن العديد من الأولياء خاصة القادمين من خارج العاصمة يتحملوا أعباء مالية كبيرة برشا بسبب الإقامة خاصة التنقل. تعرف أنه أستاذة أنه باش نعطيك مثال، مثلا أنت ولية وكيد تعرف أنه مثلا ولي عنده ابنه في المدارس، ابنه مثلا في صغار الأداني، ابنه في الأصاغة، أكيد أنه تقريبا تكاليف باش بين الإقامة والتنقل تقريبا باش تفوت أكثر من 2.5 ملايين حسب هن أنه الجامعة فكرت في حلول عملية، فما اتفاقيات مع نزول تسهيلات للإقامة، لأنه قاعدين نشوفوا في صعوبات كبيرة برشا للجمعية. تو بعد نحكيه شوية على علاقة الجامعة بالأندية وخاصة تطوير البنية التحتية. كيفاش فكرت الجامعة في حلول خاصة للولي؟ تعرف أنه الولي يضحي برشا من أجل أنه باش يشوف ولده في الأخير على البوديوم، باش يحاول يفرح ولده، يضحي برشا أنه يحاول حتى يمتنع أنه ما يصيفش في بعض الأحيان ويخلي ولده أنه يشارك في المسابقات.
0: صحيح كلامك الكل صحيح ومعقول. احنا نقول السباحة الرياضات الفردية وبالأخص السباحة، نقول لك علاش هي رياضة أولياء. أولا الولي اللي يقوم السباح بك اللي يهز ولده يتدرب، اللي احنا الكيبمون نتاع السباحة غالي نوعا ما.
1: احنا ما حكيناش عليه الكيبمون، معناتها حكينا على الأقل
0: نحكي لك على لبسته هو.
1: لبسته أكيد حاجة أخرى، معناتها اللبسة تتعرف أنه الكومبينيزون نتاع البنية ولا الولاية تقريبا زيدها اللينات زيدها البوني، يعني تتكلف على الولي.
0: صحيح. تبقينا بالنسبة لداخل الجمهورية، احنا والله كان ماشيين في الرابطات صحيح، لكن الرابطات مش باش تمنع المشاركة في البطولة الشتوية ولا الصيفية. معناها الولي من داخل الجمهورية باش يجي لتونس باش يجي. أول ما فكرنا قلنا نشوفوا ميزون جون نشوفوا، لكن للأسف أنت تعرف الانفراستركتور نتاعنا دور الشباب توا في الصيف تبدا غالبا فيها المصايف، فيها الكشافة، فيها الواحد.
1: ولو أنه النقطة الإيجابية أستاذة، لأنه تقريبا الرزنامة تاع السباحة آخر الموسم معروفة مقارنة ببقية الجامعات. تعرف أنه بداية من 20 جويلية حتى الآخر أوت تقريبا في كل موسم ما تتغيرش الرزنامة، تعرف الوقت بالضبط أنه وقتش باش تصير الأدوار النهائية، كنتوا تنجموا أنه تفكروا في الأولية هذا؟ لأنه كي تقول لي لأنه صباحا مش تصير

0: التصفيات ثم العشية باش تصير الأدوار النهائية، فكرتوش الأولياء كيفاش باش يعيشوا، كيفاش باش يخليوا صغارهم من بين الفترة المسائية والفترة الصباحية أستاذة؟
1: بيه احنا على فكرة استلمنا في شهر جانفي، جينا في شهر جانفي نلقاو الكالندرية حاضرة، كل شيء جاهز، البطولة متاع الشتاء متاع الصيف الكل جاهز. ما استلمنا، ما واجهنا بعض الصعوبات، احنا بليش إدارة فنية رانا حتى إلى حد الآن، ما نجمنا نسيره. احنا في استلامنا وفي أول مسابقة قمنا بها كانت في شهر مارس، حقيقة ما نشموش نتوقعوا العدد واش باش يقعد، وانا حتى تو انا ما عندي، بالعكس انا كان تصلت بيا جمعية من جمعيته وما يعرفوا ان هيك في ديما محلول للجمعيات الكل، ونحاول كانت تصلت جمعية قالت راهو عندنا مشكل في السكن، راهو بجميع الطرق يا اما نلقاو فين نحطوا لها يا اما ما مساكن، نقول حتى هما الجمعيات راهو عندهم اولياء وراهم ما تصلت بينا حتى جمعية تقول عاونوني ولا ساعدوني، ولو ان احنا الباب محلول كنا نجموا حتى نشوفوا تيل نشوفوا حاجة. صحيح هذه واجبنا احنا، لكن زادوا هما يخموا يتصلوا عندهم جامعة طب مثلوا هما السنسوس راهو شوية.
0: هو تقريبا استاذ خلينا نكون واضحين، وانت تعرف انه اكثر الجمعيات يخلي يرمي الكرة للولي، يقول له راهو لقيت مثلا السكنة والإقامة الإقامة والتنقل بالمبلغ هذا، وانت تصرف ما عندها تحب تمشي متحب فهمت ما عندها
1: كانوا نشبوا ينسقوا. انا نقول تنسيق بين الجمعية والأولياء ويتوجهوا بطلب للجامعة، يا اما تشوف لهم يا اما تخلص معهم، علاش ليه احنا نقولوا راهي الجامعة نتاعهم احنا رانا دي باساجين.
0: وهذا مهم برشا استاذه لتكافؤ الفرص، لانه مش معقول انه مثلا باش يتحول من جابس من صفاقس سباحين في عمار 9 و10 سنوات وفما شكون انه بجنب المسبح وبعد تصير نفس السباق، مش يعطي نفس الشيء.
1: ماهوش معقول صغير ماهوش في داره ماهوش في بيته ماهوش ما ياكلش في ماكلته، هذايا الكل انا نعرفه وحاسب يكون والله تمنيت احنا باللي عندنا الكل وبالمشاكل هذه، تمنيت راهو جمعيه اتصلت ولا زوج جمعيات ثلاثه جمعيات معنا حتى جهويا يتلموا يقولوا راهو عندنا النوبه غداره ونحبوا نكليو في المكان هذايا، ما نلومهمش هما بيدهم عندهم دي كونتراند كبيره عندهم سوسي بالشيخة. ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله توا احنا مكتب جامعي منتخب موجود، نتمنى كان الجمعيات يتبعوا فينا ويسببوا عام شيء من اول ما تتحط الكالندرية، ان شاء الله تكون كالندرية قارة معناها ما تتغيرش على بكري، ناخذوا احتياطات نكلموا دور الشباب ناخذهم احنا على بكري نوفروا احنا، هما يعرفوا الجمعيات والاولياء يعرفوا اللي بابنا ديما محلول، الهاتف نتاعي يتصلوا بيا اولياء، ولو ان احنا ملور قلنا راهو الاتصال بالجامعة يكون عن طريق الجمعيات لكن انا شخصيا ولا الاعضاء المكتب الجامعي الكل يوميا يتصلوا بنا اولياء لمواضيع هذا ولا غيره الكل، واحنا بابنا محلول هواتفنا كلها محلوله.
0: وهذه نقطه ايجابيه صراحه للمكتب الجامعي الجديد، لانه في السنوات القادمه ان شاء الله انه نشوفوا فما اتفاقيات مع نزول، فما تسهيلات للاقامه، اعاده برمجه المنافسات، يعني هذا مهم برشا ايضا باش يسهل ايضا على الولي على الجامعات، لانه الجامعه هي الهيكل الجامعه لكل الجمعيات. تعرف انه ما نعرفش انكم علاقتكم بالانديه كيف تشوفها الى حد الان استاذه؟
1: والله علاقتنا بالانديه ان حتى ونعتبرها علاقه طيبه صراحة أنا مش غريبة على الرياضة مش غريبة على الميدان الرياضي مش غريبة على السباحة، الأندية عادة كي تلقى شكون يسمعها حتى كي يتغشش بعد تقنعه، ونحن المبدأ توني ماخذينه مع الجمعيات رانا نتخاصموا نتخالفوا لكن الكل يصب لصالح السباحة، خصوصا الأندية لاقي شكون يسمعها شكون يتناقش معاها بعض القرارات، رو ما نجموش احنا القرارات تعجب الأندية الكل، لكن الحق وصراحة أنا نشكرهم الأندية نتاع تونس الكل في السباحة اللي ما صعبوش علينا المأمورين المهمة ما صعبوهاش علينا، يعني حتى في صورة الاختلاف ولا نتخشوا على بعضنا، أنا نعرفهم يعرفون يعرفوا المكتب الجامعي فينا شكون كان سباحة جديد كذا، معناها في آخر المطاف كي يشوفوا احنا اش قاعدين نخدموا واش قدمنا حقيقة حتى رغم الاختلاف يشكرونا، وباهي انك تشكر ناس حتى وقتها وحتى اللي عندها الكل مسيبة ديارها ومسيبة عائلاتها وحارمة رواحها وتشوفهم يخدموا، حقيقة انا اصعب الجمعيات توا نقول والله يعطيكم الصحه ابخيتوه هنا الكل صالح سيده.
0: فماش زيارات ميدانيه استاذه للجمعيات لانه برشا العديد من الانديه عندها نقص المسابح، لانه يعني بعضها تضطر للتدرب في اوقات متاخره بالنسبه للجمعيات، فمصعوبه في مواصله النشاط بسبب غياب فضاءات التدريب. شنو دور الجامعه؟
1: نحكي لك في العاصمه، نحكي لك احنا توا هاو في تونس، رانا نقول رانا خرجنا السباحه من تونس العاصمه ونحاولوا نخرجوها، هذا راهو مشكل عام ماهوش مشكل خاص. المسابح فيهم اللي تحت الحي الوطني الرياضي وفيهم اللي تحت البلديات. احنا صراحة عندنا مشكل اللي ما نجموش حتى في التقسيم. انا ما غير ذكر الاسماء، البارح في اجتماع مع رئيس جمعية من داخل الجمهورية اللي يحكي لي على ظروف حقيقة تأسف. وقتي مثلا انا ما بالعكس احنا البلديات هي شريكنا راهو، اما وقتي البلدية تولي تقسم الاروقة وتقسم المسابح وتقسم الوقت، رانا احنا ما عادش اللي عندنا ما عادش عنا انتو فاتغاق. انا تجيني جمعية اللي هي تخدم عندها سنوات وقاعدة تعمل في نتائج، نلقاها كيفها كيف جمعية هاوية ولا واحدة وماشي. احنا حتى الجمعية اللي زارتنا البارح في الجامعة قلنا لها الحل الوحيد كونها الجامعة تحط جدها على المسابح تعمل هي الغي تاكسيسون كيف ما كانت قبل. كانت عندنا احنا كيت شارج. ايش معنى كيت شارج؟ انت جمعيه مثلا نقولوا جمعيه المنسيب، الاروقه والتوقيت يتعطالك حسب اللي حققته الانجازات اللي عملتها في بطوله الصيف وحسب زاد اعداد المستضعفين اللي عندك. تقول لي انت جمعيه هاويه، خاطر توك نقولوا احنا جمعيه هاويه، بالعكس هو زاد فما السباحه بوغ لوزير، لكن جايب عامل جمعيه باش ندخل منها الفلوس فقط، احنا ضد المبدا هذا. الرياضه احنا هذه الرياضه نكونوا فما فلوس اعتمادات تتخصص، فما ناس قاعده تخدم في جميع المجالات. انك باش تعطيني شنو خرجت؟ انت تقولي جمعيه عندك تنشط لك اربعه وخمسه، وهذا باش يصير في تغيير القوانين السنة. صراحه نقولها ربما مش باش يعجب بعض الجمعيات، احنا باش نتفقوا في الجلسه العامه مع الجمعيات. عندك مهله مثلا من عش هذا باتفاق الجمعيات عامين ثلاثة إذا كان موش قاعدة تشارك في البطولة الصيفية راهو أنا ماشي من جمد النشاط نتاع الجمعية. خطر عليش أنت كجمعية قاعدة تاخذ في سباحي، قاعدة تخلص على متى تعرفوا بما عندك فكرة من الكوتيزاشون تاع السباح قديش. دونك انت هو فما حاجه فدك بالحديد كونها سنة الوزارة راسلتنا باش نطالبوا من الجمعيات تكلمنا الديبلوم تاع المدربين نتاعها. علاش ما يخفاش عليك فما جمعيات تنتدب في مدربين ما عندهم حتى شهاده في السباحه.
0: مهم برشا هذا.
1: هذه جيت البادرة، احنا كنا باش نعملوها وجيت البادرة من سلطة الإشراف قالت لك طالبوا الجمعيات بالشهيد نتاعهم. هذا أولا. ثانيا أنت كجمعية قاعدة تاخذ في عدد ربع مرات أو عدد مهول نتاع سباحين وعندك أروقة تاخذ فيهم وعندك وقت تاخذ فيه، سمحني تنشط عامين وثلاثة وما تخلطش تشارك بسباح في البطولة الصيفية ولا في البطولة الشتوية، هذا خطير برشا. هذا خطير برشا. إذا كان أنت في ظرف عامين ولازم ما نجمتش تشارك بعض السباحين، سيكو أنت مش قاعدة تكون.
0: مهم برشا.
1: سيكو الكولوار اللي قاعد تخفيهم والتوقيت اللي تخفيه، راهو باش نعطيه للجمعية مثلا إيكغي اللي هي تشارك بعدد محترم وتشارك كذا. احنا اليوم كنشوفوا مثلا جمعيات جدد كي صفاقس وغيرها قاعدين وصلوا معناها دخلوا الفريق القومي، راهو حاجة مهمة برشا.
0: حاجة مهمة برشا أستاذة، لأنه نحاول نتواصلوا مع بعضنا قبل ما نحكي، وخاصة على النخبة وخاصة الفرق اللي خارج تونس، وقت ترقى أنه يعني سباح من خارج تونس ينتمي للنخبة لكن مش لقي حظه كما اللي موجودين في تونس العاصمة. أستاذة وانت تعرف الشيء هذا، خاصة أنه العديد من السباحين اللي ينتميوا خارج تونس يلقوا صعوبة في التدرب مع المنتخب الوطني، خاصة أيام الدراسة، لأنه وقت تحط له مثلا وقت التدريب مثلا السادسة صباحا في مسبح رادس وهو مثلا من سوسة والمنسير والمصفاقس، كيفاش يتحول أستاذة للمسبح رادس باش يتدرب وبعد شي يرجع يقرأ؟ ما نعرفش كيفاش تصير العملية أستاذة. وقلنا أنه في السابق لأنه كان حديث مع نطق رسمي للجامعة التونسية أنه الجامعة باش تحاول أنه تمكن السباحين اللي خارج تونس من مدربين نخبة، ما صارتش لحد الآن أستاذ.
1: ليه صارت؟ صارت. احنا اول ما بدينا حطينا مدرب في ساقس وحطينا مدرب في سوسة وفتحنا الباب في العطل انهم السباحين نتاع الفريق القومي الموجودين خارج العاصمه يلتحقوا بأي جروب موجود في تونس.
0: يعني يعني يعني فما مدرب نخبة في مسبح سوسة، فما مدرب نخبة في مسبح صفاقس.
1: في صفاقس مشيت التجربة شوية، لكن بعد ما تفهموش الجمعيات وغيرها هذا الكل تعرف
0: في دور الجامعة حلية. دور الجامعة أستاذة، لأنه فماش مفاهمة بين الجمعيات، دور الجامعة، لأنه في مصلحة السباح اللي ينتمي للنخبة أنه يقو حظه أستاذ.
1: بيه احنا أولا ساعة كثفنا بالتربصات باش معناها الناس كلها تشارك فيها. اول فين يعني تعرف الاشكال هذا باش يتحل، اللي هو تو مطروح في الفلسفه العامه، هي الرابطات. الرابطات للاسف الشديد احنا سنين ما عندناش الاعتمادات في البيدجي للرابطات، لكن عندنا ممثل الجامعه في صفاقس هو عنده حاضر المشروع. المشروع حاضر، الرابطات وقتها على الأقل كل رابطة في في في فيما يخص معناها المنتخب، أعضاء المنتخب اللي عندها يولي عندها أوفيسيلمون مدرب وطني. هذا المشروع خاطر احنا قلت لك دخلنا بيزمنا عندنا تنقيح بانه ما فيها اسم الجامعه. دونك اون فوا تحطت الرابطات باش نصوتوا عليهم احنا باش نبداو بزوز رابطات ولا ثلاثه ما باش نشوفوا مع الجمعيات. والرابطه وقتها يولي عندها بالطبيعه بالرجوع للجامعه يكون عندهم مدرب وطني خاص بهم. هذا ما يمنعش اللي في العطل كلهم طلبنا منهم انهم يتوجهوا لتونس. على فكره قلت لي بربي فما موضوع مهم مهم جدا شفناه على المسابح، مسبح جيبس.
0: مسبح جيبس.
1: مسبح جيبس اللي هما والله ظروف ياسر ياسر صعبة. أنا باتصال برئيس الجمعية يعوموا يكريوا في مسبح خاص 17 متر من عند الخواص اللي هو حاجة غالية وزيدهم توا برشا. قلت له شنو؟ قال لي راهو المشروع واقف في 80% معناها 20% باش يكمل المسبح، لكن الأدهى والأمر في هذا شنو؟ اللي الاعتمادات موجودة ومرصودة وتحولت. قلت له حاولوا اتصلوا بالسلطة الجهوية غادي إذا كان الاعتمادات متوفرة وجابس قاعدين ما شاء الله عليهم قاعدين يقدموا قاعدين يتقلوا قاعدين يجيوا. نطلب أنا من السلطة الجهوية في هذا يتعاوننا، مسبح مغلق نتعاون مع بعضنا ونحاول نحلوه، مسبح فلوسه موجودة وما كملتش 20% نتاعه وقت لي أنت عندك النويو. خطر احنا لو ديما نرجع نقوله الرياضة راهو ماهيش فقط فما جانب نتاع الميداي والبوديوم وكذا، لكن راهي أنا نشوفها الرياضة عندها دور اجتماعي واجتماعي كبير، هي وقاية الشباب باللي في اليولي موجودين في المجتمع. أنا سباح ولا رياضي قاعد يترينا نأكد لك بنسبة 80% اني بعته على الانحراف.
0: مهم برشا راهو الرياضة للأطفال
1: تحمي، وعندك حاجة في السباحة ما شاء الله أولادنا وبناتنا من المتميزين في القراية.
0: باش نحاول نختم أستاذة، لأنه مواضيع السباحة عدة محاور مهمة برشا، لكن فما موضوع مهم برشا أنه كيفية اختيار مدربي النخبة، المعايير المعتمدة اللي تم اعتمادها، لأنه شفنا أنه في المدة الأخيرة فما بعض وجود اعتبارات غير فنية في بعض الاختيارات حسب اللي الملاحظات اللي وصلت لي أستاذ.
1: به احنا للأسف الشديد انت تعرف لي سنوات أخرى العديد والعديد نقول لك الأغلبية من المدربين اللي نجموا نعملوا عليهم هيجروا. نأكد لك اللي الساحة فارغة باش تلقى انت المدرب اللي حقق نتائج خرجوا هيجروا لقوا عروض مخيرة وما شاء الله بحول الله باش بدأوا يرجعوا بشوية بشوية. اختياراتنا كانت اولا بالاساس في غياب مدربين ممكن تعمل عليهم. حقيقة حاولنا نعطيه الفرصة للشباب، اش معناها؟ مش شاب ما عنده حتى شيء وراء، شاب اللي في جمعيته شفناه عمل حقق نتائج شفناه يخدم.
0: استاذ لانه فما نقطة مهمة قلت عليها، انه من الاول قلت يعتمد الاختيار على شهادات اللي عندهم شهايد اللي عندهم خبرة في السباح، وهذا مهم برشا راهو في لانه وقت نعطيه الاطفال للمدربين ما عندهمش علاقة بالسباحة صراحة ما عندنا ونوصله بصراحة.
1: لا اكيد من احنا ساعه ما تجمش تاخذ مدرب ما هو مدرب ما عندوش علاقه بالسباحه في الدوار. لازم يكون على الأقل درب وعطى نتائج، مش درب بركة، درب وحقق نتائج في جمعيته أولا. هذيك الاختيار. ثانيا والأهم، احنا توروا الشباب ما شاء الله عليه، الشباب التونسي ما شاء الله عليه، ما عاد شادة كراسة وورقة وقاعد يقيد ويعمل، توا بالتابلت نتاعو يخرج برنامجه مع الصباحين ومع كذا، كل شيء يخدمه فيه بوسائل العصرية الحديثة. ثانيا والأهم، احنا كي راهنا على الشباب راهو موش رهين على عامين ولا ثلاثة، ليلة احنا قلنا لما هاوري هين، هذه فرصة زادة. انا نحب الشباب راهو يدخلوا ويدربوا، ليلي شيء ما نحبهم يخرجوا لبرا.
0: فقط استاذة، لانه مازال 30 ثانية وباش نرفعوا الاذان، يعطيك الصحة استاذة، وحكيت باش نرجعوا باكثر تفاصيل معاك استاذة. فقط لوم صغير استاذة، اني حبيتك معناتها في المسابقات الفئة 9 سنوات، أنه يتم اعتماد شهادات مشاركة للأطفال صراحة، لأنه صارت نظمته متاع الفئة 9 سنوات على الأقل لأنها عندها قيمة معنوية كبيرة برشا للأطفال يا أستاذة.
1: ملاحظة في مكانها، إن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار العام الجاي.
0: شكرا لك يا أستاذة، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله تكون عنا مصافحات أخرى معاك أستاذة. شكرا لك، شكرا لكل زملائي اليوم من هذا النقل المباشر، تحيات حكيم اسطنبولي، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الفحص، النظور، بير مشارقة، عالموجة 104.7
1: عدل الموجة واسمعونا.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية وسعي لإنجاح موسم الإنتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالح الوزارة لمزيد الحصول على توضيحات أو وزارة التجارة لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. أعلنت الشركة التونسية للكهربائية والغاز استاج في بلاغات متزامنة أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية فقد يتم اللجوء إلى قطع الكهرباء بصفة دورية ومتناوبة اليوم. وأوضحت الشركة أن هذا القطع الدوري والظرفي سيمتد من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا وسيكون على فترات متقطعة تشمل العديد من المناطق الموزعة على مختلف أقاليم البلاد التونسية. وفي جهة الوسط تشمل هذه الانضرابات شراردة، بومرداس، أكودة، حمام سوسام، ساكن السويسي، القلعة الكبرى، سيدي عبد الحميد، سيدي بوعلية، الشابة، القلعة الصغيرة، سحليل، منزل كاملة، حي رياضة، والمسعدين، بنبلة ورجيشة. في موضوع آخر الآن، وبالنسبة لأحوال الطقس وبالتزامن مع الانقطاعات في التيار الكهربائي على خلفية الارتفاع المتواصل في درجة الحرارة بالتزامن مع ذروة الاستهلاك، وفي هذا الإطار يتواصل الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال هذه الليلة، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، وفق نشرية متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لإصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 26 ألفين في صورة عدم إيفاء الصندوق للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجلة لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: جيتكم شيخ ديجة يا لما حفل، جيتكم شيخ ديجة زين الما ضحك والتفليجة هالما حفل.
3: المحفل
4: صب المحفل بملماتا، ولادي بتخلب سعفاتا، قبلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار، على غنايا قاموا الزغراطة وضرب الصادي ثار.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي أنساتي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في برنامج المحفل اللي من خلاله نحاول قدر الإمكان أنه نعطي فكرة عن المحفل في حد ذاته وكل ما يدور بالمحفل، ويقعد هذاك المحور متاع حصتنا، وإحنا خاصة في موسم صيفي أفراح. فسي بشير بكار اللي هو زميلي وخويا نعتبره يشاركني في هذه السهرة. مرحبا أخويا بشير.
2: مرحبا أخ رابح، أهلا وسهلا بكم حضرات الإخوة الكرام في سهرتنا الليلة الممتعة إن شاء الله في المحفل.
1: أخويا بشير، بطبيعة الحال احنا نحاول قدر الإمكان مع يعني ما نعرفه عن الأدب والشعراء والتراث بصفة عامة وحتى المغنين، نحاول قدر الإمكان أن نقدمكم يعني معلومات عليهم ونقدموكم كذلك حتى يعني أعمالهم بالنسبة للجدد
2: بالطبع،
1: وكذلك أيضا اختياراتهم. سي بشير، احنا كنقولوا بعض مدن الواحد عنده برشا ما يحكي عليها، لو كان ناخذ مساكن.
2: نعم أخ رابح، كما كنت تحكي أنت، احنا صلنا وجلنا على جميع الأدباء وحاولنا قدر المستطاع باش نعرفوا بيهم ونعرفوا باللدبة اللي كانت تغني في 1900 وفي 1885. أظن أدبة قدم ياسر وبرشا ناس تعرف الشعر نتاعهم وما تسمحهمش يغنيوا، وما كانش ليهم، ما كانش فما تسجيلات قبل كما تعرف. وإحنا اخترنا اليوم باش تكون مدينة مساكن هي ضيفة برنامجنا المحفل الليلة. باش نحكيه على أحسن كريفة، شاعر ممتاز توفي الله يرحمه. كذلك باش نحكيه على محمد بن عمر، أديب متوفي زاد الله يرحمه. كذلك فرج فحيمة رحمه الله، علي القزاح رحمه الله، محمد البهنوس رحمه الله، وأحمد الزاوية.
1: سي بشير، تو ثم أسماء تركت أسماها بأعمال هامة،
2: فرضت الأسماء نتاعها بأشعارها.
1: صحيح، بالأشعار وخاصة الأشعار الغنائية، نحب نشير هنا
2: نعم
1: للمرحوم أحمد الزاوية.
2: أحمد الزاوية
1: اللي عنده برشا أنا برشا مطربين
2: بالطبع، هو شعر غنائي ويطلع حتى للأدبة اللي تغني عنده بعض الأغاني، إن شاء الله في حصتنا الليلة نسمعوهم موقف من مواقف أحمد الزاوية إن شاء الله.

0: المحفل.
1: سي بشير تعرف أنا اكتشفت حاجة، أنه مساكن غنية بالأدبة وبالشعراء والفنانين وال يعني العازفين اللي كانوا ملحنين. كان فما مهرجان اسمه مهرجان الشادلي أنور،
2: نعم،
1: اللي هو أصيل مدينة مساكن. والشادلي أنور كان ضمن الفرقة نتاع الإذاعة والتلفزة التونسية. اش نختاروا الليلة بالنسبة لمساكن باش نحكيوا عليه؟
2: كما قلنا احنا باش نحكيوا على الشعراء ضم الكل. هات نحكيوا الساعة المحفل في مساكن.
1: أي
2: المحفل في مساكن هو كي محافل معتمدية الساحل الكل أو أيه. ولاية الساحل. ولكن فيه ميزة ماهيش موجودة في بعض المناطق.
1: أي
2: أن الأدبة كي تغني في مساكن ماذا بقى كل ليلة تغني في مساكن. علاش؟ أن في مساكن
1: والله سي بشير يحبوه، يحبوها مساكن.
2: نعم، لأن مساكن هي ذواقة. وكما قال عبادة رحمه الله، قال في ملزومة أليف وشام، يقول الشين شوارك وتماشى، شر ياسر سمي يا باشا، مساكن شرفة ناس هشاشة، تلاميذ القزاح، فلاح عموشي طياشة في الساحل مصباح.
1: صحيح،
2: هذا الشيخ القزاح هو شيخ علم وشيخ ديني. عاد قلنا المحفل باش يتميز في مساكن أن هو بخلاف أن الذواقة ماضي ساعة وقت تعمل الدوام نتاعك يحترموك.
1: عليك.
2: مش في بعض البلدان الأخرى الغنية للصباح.
1: أي.
2: في مساكن لا، في مساكن الغنية متفوش ماضي ساعتين.
1: أي.
2: يحترموا الأديب ويحترموا التعب لتعبك الأديب هذاك. إذا كان قال تصبح على خير الناس كل تراهم كان تصبح على خير تصبح على خير. فما حاجة أخرى في مساكن أن ما نقولوش احنا حزارة.
1: أي.
2: أما في مساكن المحفل بلاش نساوين.
1: أي.
2: بلاش حفالة.
1: أي.
2: إنساء متقاش موجودة في المحفل في مساكن.
1: عليه.
2: ما يحضروش، يحضر كان الرجال.
1: أي.
2: إذا كان فما نساء راهم في ديارهم.
1: أي.
2: والعراس نتاعهم كانت في الشتاء تتعمل في معصرة الزيتون.
1: أي.
2: معصر الزيتون.
1: أي.
2: وتوا ولا تتعمل في الأنهج.
1: أي.
2: ولكن ما تراش المرأة.
1: أي.
2: ترى كان الرجل على اليمين وعلى اليسار.
1: أي.
2: وناس كما قلت لك ناض ذواقة وغنوا فيها أكثر الأدبة تاع كامل الجمهورية، والشعراء الكل غنوا فيها وقالوا الشعر على مساكن.
1: تأكيد لكلامك سي بشير، أنا نعرف زرم الدين مليح، سما شاعر كان قبل يونس فرج، توفى رحمة الله عليه،
2: رحمه الله،
1: كان يمشي حافيان على رجليه والبلغة تحت ضبوته حتى المساكن.
2: نعم،
1: لأنه شرف كبير باش يغني في مساكن.
2: باش يغني في مساكن، لأن أي. مساكن كما قلت لك هي مساكن، راهم مساكن هي منبع الشعراء، وراهم مساكن كان عبادة رحمه الله كان ما يرحلش من مساكن، خاطر فيها برشا شيوخ علم وفيها ناس مثقفين كي يقعدوا بحذاهم ياخذوا الإفادة منهم. وهو نقراو توا بعض القصايد.
1: أي.
2: للشعر رحمه الله أحسن كريفة.
1: أي.
2: يقول نوصيك يا عبد كان كنت حر، خوذ الحذر واغناك من الفان يا دار غر، نوصيك يا عبد كان كنت نائي، افهم الغائي اغناك منها دار الفنائي، يا خالقي بجاه نور الضيائي، اجب دعائي اعفيني من همهم راح شر، نوصيك يا عبد كان كلبيب، افهم نصيب اغناك من الفان يا دار عيب، كيفاش يا عبد تمسى طريب، فروضك تصيب قم حذر الزاد قبل الصفر، نوصيك يا عبد إذا بغيت تقول اش نسيت، إذا نبذتها راك احسب نجيت، إياك تتغر إذا بنيت وكان حظت صيت، شوف عاد نفعوش بني القصر، نوصيك يا عبد كان كنت فالح، خوذ النصايح واغناك منها دار الفضايح، كيفاش يا عبد تزهى وفارح والعقل سارح، خممتش على غمتك في القبر، نوصيك يا عبد عندي حجج وبالك الضج، اغناك منها دار الهرج، كيفاش يا عبد بمتعة درج مرمي اهمال.

بدرجة بيع نعيم القدر نوصيك يا عبد كان كنت دايخ خوذ النصايخ أغناك بالفين يا ساس خايخ غرورة تغر بنوع القضايخ وكم من مشايخ تقلبوا على روسهم في صقر نوصيك يا عبد وصاية الجد وبيها نبرد وأغناك منها دار نكد ودامتش للي اسمه أحمد نورة وقد الهادي شبيعنا يوم حر نوصيك يا عبد والقول خوذة وباري اللوذة إذا انبذتها راك محال توذة غرورة تغر تظهر الذوذة باس تنفوذة وبليس فيها عمل القهر نوصيك يا عبد كانك صبور خوذ الحضور واغناك منها دار الفجور كيف ايش يا عبد تصبح بور شربت الخمور ونسيت عقبة اللي خمر نوصيك يا عبد بوقت حزة إذا صبرت تزة واغناك بالفين يا دار لزة فادوش اللي يكسب مال غزة هناشر ودزة في الاخر مملك كان الشبر في الاخر مملك كان الشبر

حباية انضمت. ما لا لا لا مجروح بيت انضمت يا حبيبي، ومن اللي يحبالها مغرورة.

0: حتى يمين. المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: أنا نعرفها مساكن مليح مليح وتاريخها كبير ومساكن فيه المطربين والأدباء الشعبيين.
2: نعم
1: عندهم الكيف وعندهم العطاء ويعتزوا برشا
2: عندهم الذوق الرفيع. هو بلاد تلقى فيها شعراء
1: هي.
2: بالطبع مش تلقى فيها فنانين
1: هي.
2: من هي البداية تبدأ بالشعر
1: هي.
2: وإذا كان فما شعر راك مش تلقى ملحن ومش تلقى فنان لأن الكلمات التراث نتاعهم موجود ومحافظين على تراثهم المساكنية حتى في الحزب
1: هي.
2: حتى في الحزب عندهم حزب منا روعة كي تسمعوا. ولهذا احنا نقولوا مساكن تبقى ديما مدينة الشعر وقلعة الشعر الشعبي كبقية البلدان. نواصلوا نقراو القصيد أليف البكوش للشعر حسن كريفة. نوصيك يا عبد كان كنت مرشط وبالك اشتغلت أغناك منها باريك شطت قداش من عبد بالدين فرط اتاخذ اتورط بعد ما كان من أهل القدر. نوصيك يا عبد كان كنهوض وبالك تخوض أغناك منها دار النكوض صلي وصيم وتم الفروض تمسى نهوض تنجى من الويل يوم الحشر. نوصيك يا عبد عندي دواك نحبك الكاك أغناك منها دار الشراك أتفكر ناس كانوا حذاك وعاشوا معاك هكاك رحنا على فرجر. نوصيك يا عبد عندي دليل تكون شغفيل أغناك منها دار النعيل غرورة غرت كم نزيل بلاتو بويل يوم الحساب حسابه كبر. نوصيك يا عبد عندي دواك نحبك الكاك أغناك منها دار الشراك اتفكر ناس عاشوا معاك وكانوا معاك هكاك رحنا على برجر. نوصيك يا عبد كانك فهيم صلي وصيم أغناك منها تبسى رحيم غرورة غرت كم من زعيم هز نسيم ما فاك كان مغرق في البحر. نوصيك يا عبد والبيبكون على العرس صون أغناك منها دار الحسون غرت بعنطر تخلى السجون موت ويكون علي أعمى عدي منظر. نوصيك يا عبد عندي خصص وبالك تغص أغناك منها دار الخصص غرت بقارون صاب سحصص زميله وخطص في بحر ما بقاله وثر. نوصيك يا عبد كان كنت تسمع باريك وسع أغناك من دار خذع تخذع دار الفناء مش دار التمتع غرورة وتخذع يا ويح من كان بيها اخطر. نوصيك يا عبد بحدي الصاغ جيب البلاغ أغناك منها دار الفراغ غرت بن مرود أهل كتاغ بمرض الدماغ تبلي حتى راسه خمر. نوصيك يا عبد واخر طريقة والصبر تيقة أغناك من الفانية هالزهيقة دار الفناء مش دار الحقيقة حورها غميقة يا ويح من كان بيها اخطر. نوصيك يا عبد هذه النهاية وخوذ الوصاية وأغناك منها دار الوشاية أحسن كريفة شايد ثنايا حوري ملاية لمساكني سلم على اللي يحضر لمساكني سلم على اللي يحضر.
1: يعطيك الصحة بشير. حبيت نذكر أنه مخرج هذه السهرة هو زميلي وصديقنا فوزي
2: شعبان.
1: نوجه له كل التحيات والتقدير والإكبار ونواصل حصتنا. سبشير بالنسبة للمساكن فما قلت لك علاش كانوا يمشوا لها بينما هي ما تجيهمش مثلا
2: يتعنولها لدبة
1: صحيح
2: لأن فما فيها مفكرين وفيها شعراء كبار
1: أيوة.
2: وفيها رجال علم
1: أيوة.
2: رجال علم كان كما حكينا في أول الحصة
1: أي.
2: كان عبادة وما أدراك من عبادة
1: أي.
2: كان ما يرحلش من المساكن
1: يمشي لعبادة
2: كان ما يرحلش كان لأن عبادة يستفاد
1: أي.
2: من رجال العلم
1: أي.
2: والشعر هو في الحقيقة مش متقاش متثقف متقاش متعلم ياسر
1: أي.
2: نهايته قاري منا كما نقولوا شوية منا قرآن
1: أي.
2: باش يكمل الموهبة نتاعه ويسقل الموهبة نتاعه هو بالجلوس مع رجال الفكر ورجال العلم ورجال الدين
1: فن.
2: ملا سيربح مدام احنا نحكيه على مساكن نسمعه لطريق للأديب والشاعر المساكني محمد بن عمر رحمه الله
1: رحمه الله نسمعه
3: طب

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: إذن بعد ما سمعنا سي محمد بن عمر رحمه الله، وفي الحقيقة هذه عينة من إدبة مساكن، نعود ونواصل الحصة متاعنا. ونحب نشير أنه في حصتنا سي بشير متاع الأسبوع الماضي، والله ناس كلموني في التليفون
2: نعم،
1: ويقدمون الشكر للحصة ولمخرج الحصة ولأعضاء الحصة، قالوا لي استفدنا وعملتونا حصة على بمبلة، وذكرتوا أسماء الله يرحمهم.
2: بالطبع احنا ذاك وجبنا سي رابح.
1: أيوة.
2: واحنا كما تعرف انت احنا فريق متكامل.
1: أيوة.
2: رابح الفجاري، فوزي شعبان، بشير بكار، احنا متكاملين.
1: أيوة.
2: ونبحث مع بعضنا في كل انواع الشعر والغناء الشعبي، واحنا من فتوش حتى منطقة وحتى بلاد، نعطوها كل بلاد بحول الله في الشعر الشعبي او في الفن الشعبي نعطوها حق. سي رابح مدامنا في مساكن، خلنا نعطيه ميزة اخرى.
1: أي.
2: الأديب من أدبة مساكن.
1: أي.
2: الأديب فرج فحيمة كان يغني.
1: أي.
2: وكان صاحب قرجومة.
1: أي.
2: وصوت قوي
1: قوي
2: قوي، كان يتميز بصلة عنيبي والشواقة.
1: أي.
2: خلاف الشواقة ما يخدمش.
1: أي.
2: يخدم إلا الشواقة وصلة عنيبي.
1: وصلة عنيبي يعني
2: عامل كما يقولوا عامل برنامج الروح ولا في الجد،
1: في الجد
2: وصلتوا
1: عني بي والمكفر.
2: بينما الأديب علي القزاح يغني في المحافل الكل. محمد البهنوس زاد اختصاصه الفتكة والهلس، وكذلك حسن كريفة هو شاعر من شعراء مساكن كما الشاعر الكبير أحمد الزاوية، وفما محمد بن عمر ألا كنا نسمع فيه.
1: أيوة.
2: هو أديب من الأدب زاد الكبار نتاع مساكن.
1: أيوة. سي بشير، والله احنا نحاول قدر الامكان انه كما قلوه نزوروا على البلدان الكل التونسيه ونبحثوا فماشي شعراء والادباء منها. انا مش نذكرك في واحد اسمه محمد كرومة، منين هذا؟ منين؟ من ولايه المهديه.
2: ولايه المهديه
1: ومن الرجيش بالتحديد.
2: من الرجيش.
1: ومحمد كرومة كان اديب. انا شو اقول؟ أنا هو توفى الله يرحمه.
2: رحمه الله.
1: ونقول سي محمد كرومة والله يشرفنا برشا لو كان ابنه أو أحد أقرباه يوجه لنا دعوة باش نحكي عليه، يتصل بينا في ذات مستير ويعرفنا بسيته ونعمل حصة على محمد كرومة. أكسي بشير أنت تعرف مليح.
2: نعم. أخ رابح كنت أسمح نزيدوا نتعمق وياسر في محفل مساكن. محفل مساكن العباد والفراج يبدأ فيه بالعشرات إذا كما نقولش بالمئات.
1: أي.
2: الأديب يبدأ يغني في وسط الخاطر.
1: أي.
2: يمشي ويجي.
1: أي.
2: على اليمين على اليسار، وكان الغناء ما غير بوق.
1: أي.
2: ما غير مضخم الصوت، وكانت الناس الكل تسمع.
1: أي.
2: ترمي اللبرة تسمعها.
1: أي.
2: ولدبة في مساكن كانوا يعملوا له ألف حساب.
1: أيه.
2: علاش ألف حساب؟ لأن أهل مساكن يحفظوا الشعر.
1: أيوة.
2: يحفظوا كلمة عبادة، وخاصة عبادة سعيدي. ولديب اللي يجي لمساكن وما عندوش غني عبادة كأنه ما غناش في مساكن.
1: توا علاش يعني عبادة بالذات؟ عبادة سعيدي.
2: عبادة بالذات على أنه عبادة كان معاصرهم.
1: أيه.
2: وكان مجالسهم.
1: أيه.
2: وكان أقرب لهم. ولاد سعيد
1: مش المنكروسي هذا،
2: كروسيا ومساكن هي نفس، كانت نفس المعتمدية تاع مساكن.
1: صحيت.
2: وكان عبادة من مجالس، كان في مساكن مجالس نتاعه أما مساكن أو سوسة.
1: أي.
2: وكما قلت لك عبادة كانت الناس تسمعه.
1: أي.
2: وكان يناديوها الناس المثقفة المعلمين والأساتذة ورجال العلم باش يسمعوا عبادة، لأن عبادة يستفادوا منه زادة.
1: أي.
2: هو يستفاد وهم يستفادوا منه في المعنى نتاعه. هذاك علاش مساكن تحب عبادة، وعبادة غنى ياسر راهو في مساكن واسمه لاج ياسر في مساكن. احنا مدام حكينا على الشعر أحمد الزاوية.
1: هي.
2: أحمد الزاوية هو شعر غنائي صحيح.
1: هي.
2: أما كذلك أحمد الزاوية راهو شعر ياخذ حظه مع لدبة ونطلع مواقف ونطلع ملازم وش نسمعه توا الموقف للشعر والأديب أحمد الزوية.
3: ضحضاح مشيناه يزرق وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق ومن زاز يا ناس عاقة وصديت بحصان حماق وطويل الأعماق في صم الأحجار دقداق وفولاذ وحديد ساقة الله يقوم خلاق هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق أصيل وهلا شراقة وفي روس لجبال حلاق فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق ضرغام وجديد تاقة زهار بالكف للساق شداد الخناق مع كوت نصار معاق رحل طار منه وجداقة ولعتيل بالزور ترشاق ومثيل تلحاق من فم مقرون نتاق والارواح منه زهاقة نامالك احصان بنداق لاهوش عراق عفريت في البر شراق وبالجام ذهبي زواقة مطروز كيتاج مرناق بذهب لفناق وحزام طرزوح الذاق من المال يسوى علاقة وركاب لماع براق كي نور الاشفاق وسبيب رماي لتراق حولين لا راح لاقة اديب مولاه ذواق وكريم نفاق لمساك نحمد عشاق في تاج كساب ناقة ورسول من رب خلاق لتراه لرماق قدوس جواد رزاق لتنام لحظة رماقة بعثنور شافية تحقاق مناع لوراق من نار جحيم حراق يا ريت نمشي ورفاقة المقام بالزين دفاق تهواه الأعماق برواح ومشاعر رقاق لا شيطنا لا حماقة بن الزاوية جاب الأتراق رتاب نساق لا جبتش كلام سواق ومسعود موحال عاقة.
1: إذن بعد ما سمعنا هالضحضاح وتعرف سي بشير نترحم على سي أحمد زاوية أنا نقول لك حاجة برشا شعراء في تونس مهما طلعوا ما يكتبوش في الضحضاح لأنه يعتبر أنا سألت سؤال هذا قالك صعيب عليهم كنقولوا الضحضاح هي بلاد الأهوال والأغوال
2: بالطبع ضحضاح ضحضاح هو منها أرض قفار
1: هي.
2: ولا فيها لا فيها حتى العطش
1: صحيح
2: العطش وما لو فيهاش لبل فيها لهوش لا فيها عباد
1: فما حدش
2: يتسمى الضحضاح
1: أيوه هذاك هو الضحضاح
3: من قال لك تبري مريض العلة وتجبر وهي طلبة تجبير صغيك في اللي تقول فيه كل من باب حسن الظن والتقدير حفظت الكلام الكل من بسم الله لحدود آخر سطر في التصبير ما اسمع حديثك غير يا عبد الله بلا نعت تعرف الحكاية بير المطموس ما ينفعش راك الدلة على جرتك في شجرة يا حير لو كان تفلق في الوعر له فل يطلب ركابك على الكمال السير على الوسع ما تحلاش تجمل من الباب ما يسمعش كان صغير لكن قلبك مات سلة سلة في كل سلة مات حلم صغير اللي مكتفة خشمة كيفاش تحل ترضاه عينك تشبح قصدير والعجز راهو من بطون الذل والصبر راهو من بات الخير أكبر في عين الصايبة تتعلى ولا عين أهلك يشبحوك صغير ما عاد راهو عهد راسك بل ما عاد راهو عهد راسك بل والله لو تنفخ في بوق نفير طيحت بنادم بدوها من زل لارتحت ما ثرثرش في التعبير همك وما قدرتاش بيدك خل كان طرت ما عندكش ما تدي ولا تقول ولا تقول حسرة عزمانكي ولا من ساسها بنيت على التزوير على مستوالي الحال يا عبد الله على مستوالي الحال يا عبد الله أني أمس ريت العنز فوق الطين

ايوه وناديت يا غالي وكتحت ما جابك تراب العالي وساعة اللي تقصتني وزهوة بالية يا

والجاب الربع سليانة عجاب لبحيرة الكاف والجاب الربع سليانة والجاب للراحلة والجاب للوتانة والجاب اللمو في الدار والجاب اللمو في الجبانة والجاب اللابس صباط والجاب الساق وحفيانة والجاب اللابس سورية والجاب

يعيشكم شلو، يا ربي يعيشكم شلو. ديما هكا ديما هكا.

0: خديجة يا اللي ما حفل جاي تكون شيخ خديجة زين الما ضحك والتفليجة هالي ما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: قصير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: الصيف موسم السمر والسهر
4: الصيف
3: موسم السهر وفي إذاعة المنسيج باقة برامج يحلى معها السهر رحلة كلمة
4: معنا
3: ومغنى في السهرة في سهرات إذاعة المنسيج
4: وتربع الموجة
5: تمام التاسعة في إذاعة المنسيج أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يتواصل الطقس صافيا الليلة في أو إلى قليل سحب بأغلب مناطق البلاد خلال هذه الليلة الفاصلة بين يومي 16 و 17 من جوليا، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت لغاية سنة 25 و2000 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعاً ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي أطلق سنة 24 و2000، وذلك بكلفة جملية قاربة 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثل الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادية أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 24 و2000. أظهرت البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات. وتبرز المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغ 5189 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 مقابل 5255 سيارة خلال ذات الفترة من سنة 25 و2000، أي بتراجع طفيفة يناهز 1.3% وفقا لذات البيانات. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، تشير التقديرات الأولية لتسجيل زيادة بنحو 20% من إنتاج عنب التحويل بولايتنا بالخلال الموسم الحالي، حيث ينتظر أن تتراوح أصابة بين 20,000 و 21,000 طن مقابل 17,300 طن خلال الموسم الماضي. وأكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويدي أن المؤشرات الحالية تبشر بموسم واعد وصابة ممتازة وخالية من الأمراض، معربا عن أمله في أن تتواصل الظروف المناخية الملائمة وأن لا يتأثر الإنتاج بموجات الشهيلية وارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة المقبلة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: عبدنا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. مرحبا، أهلا وسهلا بكل متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسين. بطل قصتنا لليوم عنده ميزة خاصة لدى القليل من لاعبي كرة القدم، ألا وهي أنه يكون محبوب من كل الجماهير، المنافسين قبل المساندين. الياباني يوتي تاكاهاتشي مؤلف سلسلة الكابتن ماجد قال عليه أنه أقرب لاعب لشخصية ماجد، إن كان في الأسلوب أو الروح القيادية. أما خلينا نرجع بالزمان ومع البدايات، لاعبنا قال أنه أسود يوم في حياته كان في عمر 12 عام، انهار اللي مشى فيه لمركز تكوين نادي برشلونة لامسايا، لأنه حس بالوحدة والغربة عن مدينته، وخاصة اتوحش عائلته. اتدرج في الأصناف الصغرى بسرعة البرق، وفي موسم 2004-2005 فرض روحه بما يمتلك من فنيات أن يكون لاعب ثابت في الفريق الأول للبرسا، ومع كوكبة النجوم في الفريق تحصل على كل الألقاب الممكنة: لا ليغا، كأس الملك، تشامبيونز ليغ، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى. أما التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو تحقيق النجاح والألقاب مع المنتخب الإسباني. لا روخا هو اللي كان من أبرز المساهمين في جيل استثنائي بالفوز لثاني مرة في تاريخهم بكأس أمم أوروبا في عام 2008، بعد 44 سنة من الجفاف، بعد لقب يتيم كان تحصل عليه المنتخب الإسباني في سنة 1964. بطل قصتنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 اكتب بأقدامه أحلى اللحظات التاريخية للشعب الإسباني. أخيرا الحلم أصبح حقيقة، وإسبانيا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. في لحظة سرقها ورسم الفرحة على الملايين. هذه قصة الرسام الخجول قاتل دفاعات الخصوم الدون أندرياس إنيستا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: جيتكم شخديجة يا اللي ما حفل، جيتكم شخديجة زين الما ضحك والتفليجة هاللي ما حفل.
2: المحفل
3: صب المحفل بملماتة، ولادي بتخل بسعفاتة، قبلتني في العرث شناتة على يمينة ويسار، على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصاديثار.
2: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سي بشير نواصلوا مع ضيفين. الضيف الأول هو صديقنا اللي وجهت له وجهنا له دعوة باش يحضر معنا، أمير
2: بن محمود.
1: بن محمود بن محمود
3: أهلا وسهلا.
2: مرحبا يا سي رابح، يعطيكم الصحة. أكمل الفريق إذاعة المونستير الكل
1: من سيدي علوان.
2: من سيدي علوان يا أيوة. سيدي علوان معتمدية، سيدي علوان صغيرة فيها كل شيء، فيها العسل، فيها ال...
1: ما عندكم مهرجان العسل وقت الشيء يبدأ تقريبا
2: إن شاء الله لي 30 جويلية
1: 30 جويلية ويعملوه في مدرسة ابتدائية، يقعد تقريبا 4-5 أيام
2: هيك كيعمل الجمعة كي.
1: وكان رئيس وتقريبا مازال رئيس
2: فتحي
1: هو السفاري. فتحي السفاري
2: رئيس
1: اللي هو عامل جمعية لمهرجان العسل.
3: بدايتك في الشعر الشعبي
2: عندي عندي معناها في الغناء، نقول احنا في المواويل عندي شوي هكا معناها في الصيفي.
3: انت مغروم بالغناء او طلع؟
2: لا مغروم، وعندي شعر، عندي غنية إن شاء الله جديدة.
3: إيه؟
2: قاعد كتبه لي الشاعر، قدم له تحية ونوجه له تحية، قال لي وجه سيرة
1: اللي هو
2: تحية
1: اللي هو
2: خليفة بن عمرو الدريدي.
1: اي خليفة
2: بن عمرو الدريدي.
1: أيوة. أيوة. وانا اليوم في الحقيقة وجه دعوة لمحمد باش يجي يحضر معنا ان شاء الله. يا محمد تواصل مسير متاع المسيرة
2: تاعك. ربي يخليك.
1: انا ضيف اخر سي بشير،
3: تفضل.
1: اللي هو يونس المصراتي.
3: مرحبا
1: عايش، مرحبا بيك.
4: انت بشار تغرمت بشار في سن مبكرة.
3: أيه.
4: وكنت عصامي التكوين. بقيت نحاول نبحث في الطريقة اللي تكتب بها شعر شعبي ذي في عمر 12-13 عام. أيه. حتى لين بعتلي كولت الانترنت موجودة وسهلت عملية. أيه. الاطلاع على طريقة. أيه. الكتابة والأبواب والموازين والأغراض وكل شيء، حتى لين تنجم تقول احترفت تقريبا في كل الأغراض في شعر شعب.
3: علاش كنت تحفظ؟
4: لا عندي مشكلة في الحفيظ، أنا نكتب الروح. يا صحيح،
3: ولكن باش تعرف الموازين، كيش تعرف الموازين وتعرف الأغراض؟
4: الموازين من الأول أش قلت لك أنت، التكوين متاعي عصامي، نستعمل الأذن متاعي. مثلا لو نعطيك مثال، المسدس. المسدس ما فيه بعد الإنسان كيف تطورت الأمور ولا الاطلاع والوصول للمعلومة سهل بالإنترنت. أما تشوف تلقى المسدس مثلا فيه 3 أغصان رسكة وبعد يقولوا 6 أغصان.
3: هل تسمعوا سي رمح في بعض من القصائد؟
1: أي
3: تفضل.
4: باهي مثلا نعطيك قصيدة نقول: برق الشير في داح السماء، وقمقم رعدة وسحابة كثر، يرعب يفجع وهلال انطفى، هدت انسومة وصب خزر لاني على برق اللي ضاو لاني على صب المطر، ناي على سمح القفاخ يا للباند وبنظهر، عاطي بظهره كان شعره هفاسي بيب العودة اللي مسيب اشقر، وقت اللي دارت قبلت لي هنا ضاعد ليلي وفكري سفر، هكا جرالي من شفر مضى وقت تشيع وفي جيش انكسر، جبينة ثريا ضيانة قوا حاجب قوسك زحف البحر، عيون مكاحل في نهار القضاء شقوا القلب نحول الشطر، خدود جميلة مش ماشي الحلاء، شفايف عسلي من الشهدة قطر الرعف برني، ساكن في الخلار ركبة شارد وسكن الصخر، عالي جبال متمنع علي كيد التبع لناوي الشر، كل الوصف جبالها وفاء عجز الوصف وقلب انكسر، قلت نصبح على حسن البهاء وكامي صابر على السامر كبر، صباح الخير يا طير القطاع حتى الورد منزولك نغر، أحلى صباح يا شمس الفضاء وسط الليل انت اللي قمر، راحت عدت في حشمة وحياة زادت وقدت في كنين الجمر، تقت غابت غطاها الندى تخفت خش الضباب الكثر، جراحي غرقوا ما صوتش دواء لما نشكي ونودع السر، وجعني قلبي وعروق الحياة فيهم حرقة مع دمي تسر، حتى عيوني وصلها البلاد ومدوم شفرها بالقطر، نرحوا نزحوا شاحوا شي ما بقى، رقوا عظامي ما بقيتش نفر، يا مولاتي وعلاش الجفاء، ناري ناري يا والله زهرت طول الفرقة، يونسني الغناء على ذكراك يني قلبي سهر، جبت شعاري المصراتي نشاء اسم يونس كما سيد الزهر ارتبت وزاني غليني قوام واجي دعبة غمت كل بحرنا يا مدفع في ساحة الوغانة يا سيف في لعدة نقر علي تزغرت كل حر عمران نهار الملطمني هو الذكر وسلوا على اللي نور ذوات طه الهادي هو سيد البشر ني برق والانظار ني نخطفها ني رعد نلزم والقلوب تخاف ني سيد صحرة سكنت في حجارفها وللياس جملة على طلتي ترجاف معروف أصلي ونسب تنشرفها ني عرف ما ثماش بعد يعرف ني

0: ساسفها ونعوم تحت الارض كل كشاف من طب سوحي كراي ما ننزفها يعدي حياتها الكل في التصخاف الفرملي لنطقة ننكيفها الكركري لنشدت على الاوصاف يونس خزنت هيل تنصرفها مرجع للتايه بلاش صراف المصراتي نختم لبيات وانت حفها وصلوا على طه تمام الاوصاف المصراتي نختم لبيات وانت حفها صلوا على طه تمام الاوصاف.
1: على كل حال نشكركم برشا برشا على الحضور ونشكر يونس المصراتي. يونس نعزو برشا برشا لأنه عندنا تاريخ كبير مع بعضنا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كفر الحديث يعاد وكفر الغباين كان للتنهيد، إذا حضرت في ميعاد خيار الحديث يكون بالمفيد. آه يجي كل شي الضاد، وكيف ما باني على الصحصاف جديد، وثم ترك لي الصاد يشي عيونه ويشوف شبح بعيد، والباب في الأسناد يلوج على الخنفوس بالتهويد، وهي الكل عباد خليقة الباري مو صنعة ايد. ثم لي ذي سيد اسياد فصيح لسانه وزين تم عيد، وهو في المليحة زاد خبره بسيطة في كل بر يفيد، وليه يقصد القصاد وتبشر بيه الناس كيف العيد. وثم لي ذي مرماد كما فور عايش ما عليه نشيد، وحتى يجيب ولاد ابن الكلب ما يبشر بحد بعيد، ديماك ما الحداد وكل يوم وجهه فيه غنز جديد، ولبات ولا جداد ابن القمح مو تعرفوه سميد.

كبر جاتك الغناية من البر البر حضر زرابي كل منه استر

دلال امه ويا خرصيدة ايها بعمو ربي يا حيني يطول عمره يخدم.

كيف تفرح بيه بعدين تهارى، هز وقريه باش يعرف دينه وش يصلح بيه.

0: المحفل.
1: وفي ساعتنا الثانية باش نحكيو سي بشير على مساكن ونكملوا اهتمامنا بشعراء وأدبة مساكن.
2: قلنا مساكن كيما البلدان الكل هي فيها أدبة وفيها شعراء وفيها الذواقة الغني، وجابت كثير من الشعراء والأدباء اللي سميناهم في مقدمة الحصة. نزيدوا نقرأوا بعض القراءات الشعرية للشاعر حسن كريفة.
1: أي.
2: قلبي بالزينات متولع ميال، لكني أيهات نساري مدلال. قلبي بالزينات متولع مصبر، لكني هيهات نساري مسحر. قلبي بالزينات متولع فهرج، لكني هيهات نساري ملفج. الحب الأصيل راهو مثل حجج، لا في شي نكران مهما يكون الظيم. لا في شي نكران مهما يكون الحال، مهما يقاسي العبد مظيم ولهوال. لقي عبدي نسيه حمل كل ذقال، بلا خصيده صغير لا يهجع لا ينام. بلا خصيده صغير ما تهمه الاخطار، يبيع راسه ويبدله بلقى مشوار. حين تبعثنا ولفتك مطير انطار، حتى اذا مات يقول لك متحلال. حتى اذا مات امهونها الروح، لا يهمه مقتول لا يهمه مجروح. لا يهمه مضروب لا يهمه مذبوح، او مرمي في بير ليس يرد خبر. أو مرمي في بير يقولوا مات غريق، لا يدروا على سبت شنو التحقيق. وهو عاش قريم أم النابرقيق، الحب وصل مولاه باش يعود عديم. الحب وصل مولاه باش يموت عديم. الحب وصل مولاه باش يموت مقهور، لا يهماش الجيوش لا كرتوش يثور. غرب عن طرطيح وسقطي مطبور، إذا تجهل قصته ما عليك ملام. إذا تجهل قصته وقصة الأخرين، الهاني بن مسعود كان فارس ميلين. كسرى بنته ودهمته على الجيشيين، خاض بحور عجاجها ومقصودها نال. خاض بحور عجاجها نال المقصود، وغيره من الأبطال كان فارس مكمود. قيس فقد العقل صار هاي المكمود، وليلى خسرت عمرها والزين الثر. وليلى خسرت عمرها والزين الثر.
1: يعطيك الصحة بشير، وإحنا تبارك الله يعني برشا أسماء من مساكن. سي بشير هو مشكور جدا، يبحث ويقدمهم.
2: أخ رابح، نستمع ونقترح على مخرجنا سي فوزي شعبان يسمعنا أغنية شعبية، بما أنه إحنا عدينا الإدبة وعدينا الشعر. توا نقترح على أخ الفوزي عدينا أغنية شعبية.
1: طيب نسمعوا مال الأغنية الشعبية بشير؟
2: تفضل.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: اخ ربح، بالطبع بما انه احنا برنامجنا اسمه المحفل، المحفل فيه مكونات.
2: ايوه،
1: فيه برشة انواع.
2: ايوه،
1: المحفل فيه الخير.
2: اي
1: كي تمشي تتفرج على اديب يغني في بعض الارياف تلقى معاه الخيل والفرسان تلعب، تاخو دور كيما ياخو الاديب الدور نتاعو.
2: اي
1: وفي بلدان اخرى يجيبوا مع الاديب طبال وزكار.
2: اي
1: معناها فما تنوع نتاع الحفاليات.
2: أيوه.
1: معناها فما شكون يجيب زوز ادبه برك.
2: أيوه.
1: فما شكون يجيب ثلاثه ادبه.
2: أيوه.
1: فما شكون يجيب شاعر واديب.
2: أيوه.
1: فما تنويع في المحفل.
2: فما شكون يجيب في عرس تبدا الجعفه موجوده.
1: نعم، هذيك يعملوا عباره على مسرح.
2: صحيح.
1: في وسط المحفل
2: وتبدا
1: الجعفه موجوده
2: والخيمة
1: والعريس والعروسه موجودين في المحفل، وتقام على الجعفه وهو يغني فيها.
2: أيه.
1: والأديب يغني على الجحفة ويغني على الناقة. كذلك أخ ربح لدبة إلى غنات على المحفل محمد الصغير ساسي رحمه الله.
2: أيه.
1: يقول درزات المحفل في الليل ما تخليش القلب عليل.
2: أيه.
1: الهادي الأسود رحمه الله يقول ندخل على المحفل برباصة نزاهيها صبايا وترسة.
2: مش خدم مع محمد الصغير ساسي.
1: نعم.
2: أيه.
1: الشاعر بشير بكار يقول يا محفل خلوني نغني على عيشة قزنوها عني، نصب المحفل جيت نغني يا مولاة الدار، والليلة عرسك قابلني فيه بنات بكار.
2: يعطيك الصحة.
1: ملاك وما أدراك من الأديب ملاك والشعر ملاك.
2: هي.
1: يقول لو جعين قدر المحفل، لو جعين تلقاشي كاملت الزين.
2: حلو.
1: شيعت ميامي في المحفل، شيعت ميامي نلقاشي عيشة قدامي. هذه ملزومة بزوز روس ركبات. كذلك محمد الجمل الورداني يقول المحفل جانا متعنا بهمة والباسات، هاو جانا الورداني يغني يزاهي في البنات. كذلك يقول في المحفل نشبة حساسية قصة وسوالف مذرية، في المحفل نشبح ياقوتة قصة وسوالف ممشوطة. وغناوا كثير من الأدبة وجابوا الركبات على المحفل. كذلك الناصر بن ضياف التليلي رحمه الله يقول المحفل بعد يناية الظليل حرم عليه سهر الليل.
2: الله.
1: كذلك الشاعر والأديب سالم بوضينة يقول يا المحفل جاتكم شي خديجة زينة المضحك والتبليجة.
2: هذه سمعت الأغنية ذي.
1: هذه بالطبع احنا واخذين منها في الجينيريك بتاعنا.
2: تعرف
1: هذه أغنية للشاعر والأديب رحمه الله سالم بوذينة.
2: تعرف سي بشير كيفاش هذه في المحفل ريتوشة خديجة
1: زيت المضحك والتبليجة.
2: هذه مسجلها رول جورن.
1: هو تجب تقول زيت المضحك والتفليجة.
2: أي
1: والتفليجة خاطر هي في المضحك نتاعها عندها تفليجة.
2: صحيح.
1: بين السنة والسنة.
2: صحيح.
1: هي زينة المضحك والتفليجة.
2: يعني مساكن كما قلت أنت سي بشير بلاد الشعر وبلاد الغناية والوتريات.
1: نعم.
2: وفيها رجالات شيء كبير.
1: شيء كبير بالطبع. مساكن تبقى ديما هي بلاد الشعر كما المكنين وكما بنبلة وكما جمال وكل الوردانين.
2: صحيح.
1: وإن شاء الله
2: هي تبع ولاية سوسة
1: الشباب اليوم وانت عم ساكن. هي. يواصل على نفس النمط نتاعهم ويحافظوا على تراثهم وديما تبقى مساكن بلاد الشعر والغناية. نستمعوا مع بعضنا للأديب رحمه الله محمد بن علي غرسلة، شهر الوشام في موقف نجيبه بلوزان، كانك ثبات ترى قد العيشة وشمات وصالحي بالقصب.

0: العيشة وش ماتي
1: يا وش مكان كذبة تتغدير العيشة وش ماتي
0: أو يا وش ملك كنت فطيني
1: يا وش ملك كنت فطيني
0: أو سايزة سود العيشة

0: وبدعياتي
1: يا وش مكانك لبات ترادي للعيشة وشمال
0: أو نزل لي قبة وتابوت
1: نزل لي قبة وتابوت
0: أو بين أحسن ظاهر منعوت.

0: فكيف الجل قطعياتي
1: الشام كانك فم بنت تراني للعيشة وش مات
0: أو الشام يرحم باباك
1: أو الشام يرحم باباك
0: أو سايس هنعطيك كراك
1: سايس هنعطيك كراك
0: أو بولي الحمام قداك نزل.

0: وشاف الحين بلاد وزارة معلوماتي.
1: اه وش قالك ثبات دراير العيشة وش مات؟
0: بلاد وزارة والتدبير
1: بلاد وزارة والتدبير.
0: السحلين معاه المستير
1: السحلين معاه المستير.
0: وحط بلاد الفيها فقير الشيخ عامر وفي الخصلات.
1: اه وش قالك ثبات دراير العيشة وش مات؟
0: الشيخ عامر هون المصدور
1: الشيخ عامر هون المصدور.
0: وزيد سيدي راجح في الشور
1: زيد سيدي راجح في الشور.
0: المنزل والدام وصدور الزاوية قريبة بالذات.
1: ايه وش قالك ثبات درادير العيشة وش مات؟
0: وجمل حطها هشوشان
1: جمل حطها هشوشان.
0: طوز وبوذر زيد بنان
1: طوز وبوذر زيد بنان.
0: الكسابة بحجر تبلمت بلاد الخلالات.
1: ايه وش قالك ثبات درادير العيشة وش مات؟
0: صيادة والصفا
1: لا صيادة والصفا.
0: وكسره لن ليس تخلفه
1: كسره لن ليس تخلفه.
0: المكنين بلادك تعرفها بلاد الهم أصحابه.

0: الجيش معك سور السيف
1: يا الجيش معك سور السيف
0: بلاد الترعب في الخواف مراح الشمل الزبانات
1: هوا الشم قالك ثبات تراني للعيشة وشمات
0: مراح الشمل بنات جواد
1: مراح الشمل بنات جواد
0: وحط السحل ميات بلاد.

0: صبغ الناج عيونه
1: فيما صبغ الناج عيونه
0: حط اميره بالزيتون بلادي ظهرت وادي قلادي
1: هوا الشام قالك ثبات درادي للعيشه وشمات
0: او حط اميره زيد الجنه
1: حط اميره زيد الجنه
0: فيما صمغ ذوب الحنه
1: فيما صمغ ذوب الحنه
0: وبن حمودة جاب الغنه وراوي من البحر الهيلاتي
1: هوا الشام قالك ثبات درادي
2: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
3: خوي بشير يظل لي انتهينا في بالحصة وإن شاء الله نكونوا وفقنا في ذلك. وبشير انت
4: كذلك أني يا أخ رابح نوجه لك تحية وإحنا متكاملين مع بعضنا كفريق نحب نوشان الشكر ذو الكبير خيال. المخرجنا كذلك
3: فوزي
4: شعبان نوزله تحية ونقول للمستمعين الكرام إلى اللقاء إلى اللقاء في حصة قادمة
3: إلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء إن شاء الله نلتقي في وقت آخر. مواصلة طيبة لبقية البرامج متانا وتصبحون على خير
4: على خير.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بنصف غديرة وفي عناوينها: تواصل درجة الحرارة المرتفعة بأغلب مناطق البلاد، والحرارة غدا تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 8 و13 درجة. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو للتسريع الدخول في تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أود 26 و2000. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بأحوال الطقس، أين يتواصل الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال هذه الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 من جويلية، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبالمرتفعات بين 33 و37 درجة ببقية المناطق، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة 17 من جويلية 26 و2000، تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، تتواصل القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية إلى بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية 26 و2000. أكثر تفاصيل مع صبحي أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تتواصل موجة الحر خلال هذا اليوم والأيام القليلة القادمة، مرتفع للضغط الجوي يهيمن على بلادنا، يكون الوضع الجوي ملائم لارتفاع ملحوظ وخاصة يوم الغد الجمعة، حيث تتجاوز المعدلات العادية فارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى تقريبا ما بين 44 وتصل إلى حدود 49 درجة تحت الظل، خاصة بمناطق الجنوب الغربي وكذلك حتى مناطق الشمال الغربي، ما عدا جهة السواحل الشرقية تتراوح القصوى ما بين 39 و43 درجة. بالنسبة للحرارة يوم الغد ببعض المدن التونسية، نسجل بتونس العاصمة 44 درجة، 47 في جهة الزغوان، 48 بكل من باجة وكذلك جهة الكاف، 49 درجة بجندوبة، 48 درجة بالقيروان. بالنسبة للمنستير هذا اليوم 37 درجة، في حين نسجل يوم الغد 42 درجة تحت الظل، ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، موجة حر معناتها تدوم تقريبا إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وإن شاء الله هناك انفراج في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله.
0: ورافقت موجة الحر انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، فكيف تعامل التونسيون مع هذه الوضعية؟ سؤال طرحه الزميل محمد بشير الشكاكو على عدد من المواطنين.
2: والله ينشدوا شوية الدار في القالية، نفس الشيء في الليل شوية شوية نخرج منا شوية منا، أما المكثر الصباح في الدويرة في النهار هكا ماكلة ما مكثر ماء وشوية غلة والحمد لله
3: ربي معانا وكهو، ربي يجينا منها سخانة وكهو.
4: بالنسبة لي عيشة طبيعية عادي جدا، أقلم مع كل التقلبات الجوية بحكم كوني عسكري 26 سنة في تومبك السخانة في الكونغو، عديت عام 6 شهور دونك متقلقنيش.
5: سخانة أنسي بوختاب
6: تتعديها النهار
5: في النهار قدام الكلماتيزور، نهار كامل في قدام الكلماتيزور والماء بيان سور.
7: والله تبحيره الصباح ونشد شويه برود بون للسوق، نحاول نمشي بكري شويه مرشي ما نقعدش الدنيا سخونه برشا فهمني، ورد باله في القيلوله ورد باله الواحد شرطوه العمر وكل شيء. الوالد الرحمه قبل في التراديسيون القديمه يقول لك في السخانه ديما قبل ما تخرج ولا تجي من السمش تعمل شويه عطرشيه براسك، شويه زهر شويه فهمني، شويه فليو باش يعاون شويه السخانه. هذه من هوسو معروف، هوسو واش مازالوا هوسو مازالوا برسك 10 يومين تقريبا، هوسو معروفه الناس قبل هوسو يردوا بالهم تخباوا البرود فهمني.
8: المكان اللي نلقاه كليماتيزين زوزلو التكييف ده ناس ما نعرفهمش، قهوه حنو ورديش بدي نفس ورد نفس شوية ورها وقول يا ربي جيرنا من هذا بجهنم.
0: أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفرة أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجة الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة.
6: مادام الحراره في نفق تصاعدي معناتها باش تداوم باش تزيد تطلع، يقولون اليوم غدوه الجمعه باش يكون نهار كبير في السخانه، اذا كان احنا الطلب باش يكون يفوت الانتاج نتاعنا بالطبيعه ديسيزيون مريره ماهيش بالساهل ستيك تاخذها باش نواصلوا في الانقطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق وحسب الطلب على المنظومه. اجراء اضطراري لابد منه باش احنا نجموا نستحفظوا على سلامه المنظومه كان اون غارونتي استمراريه التزويد بالكهرباء للمناطق الكل. هو في مركز التحكم احنا في الطاقه كما تقول تابلو دبور يشوفوا على مناطق الجمهوريه الكل وين فما ضغط كبير على المنظومه مع تجبد كبير، نقولوا احنا التيار الكهربائي في البقعه ذيك نجيو نقصوا وقت وجيز على البلاصه، ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه فيه منزليين صناعيين كبار مستهلكين، مع العلم اللي احنا تسكير منشات حيويه حساسه كيما السبيطارات مراكز الامن كيما هذوما كل نحاولوا باش نتفاداوهم، مع العلم اللي هما المستشفيات وكبار المستهلكين جينيرالمون يبدا عندهم جروب الكتروجين معناتها اللي يعطيهم لوتونومي.
0: الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع تذبذب في الجهد تسبب في تضرر الأجهزة الكهربائية للعديد من العائلات والمحلات، ما أثار تذمر المواطنين الذين تساءلوا حول كيفية جبر الضرر. وفي هذا السياق أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن ستيك بإمكانها تعويض الضرر، ولكن بشرط إثبات هذا الضرر قبل 48 ساعة واتباع الإجراءات التنظيمية التي تنص عليها الشركة، وذلك عبر تقديم وثائق تثبت قيمة الضرر.
6: المنظومة التعويض إذا كان ثبت اللي هو فما ضرر جراء الانقطاع الدوري هذا ولا أي انقطاع آخر على المنظومة، الحريف في أي وقت نجم يقدم الملف نتاعو فيه دمو الغرض ماذا بيه في صافي صافي المدة ما تجاوز 48 ساعة يقول يعمل الطلب نتاعو اللي هو تعرض لضرر أجهزة نتاعو في الوقت الفلاني معناتها يبريسيز باش احنا الشركة تجم هي تثبت إذا كان ثبت اللي فما انقطاع صار في الوقت ذاك بيان سور بروسيدور سورا ديكلونشي والحريف فما الدوس يحط فيه اللي هو تعرض للضرر ويحط شنو الأجهزة اللي هي تعرضت للضرر وشنو القيمة نتاعهم إذا كان شريهم جدد مثلا نزل كي شريهم عنده الفاتورة نتاع الشراء، ولا إذا كان تعرضوا للضرر يعمل فيهم كونستا مع إكسبير ورشة نتاع الصيانة ولا حاجة يعطينا الفاتورات نتاع التصليح وإحنا يبتوا في الدوسي وفتلك إذا كان أثبت الضرر بيان سور باش ياخذ لاندمنيزاسيون سورا غومبورسي. وإحنا عندنا لي دوني نتاعنا نعرفوا في النهار هذاك قص الضوء صحيح على المنطقة هذيك دونك اوني سور اللي هي جراء الانقطاع صار له ضرر.
0: دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر هذا المجمع أو اعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. في موضوع آخر شدد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي على ضرورة أن يتراوح السعر بيع 4 بيضات للعموم بين 1300 و 1400 مليمة من أجل المحافظة على قطاع البيض من الانهيار، كما دعا سلطة الإشراف إلى مزيد دعم هذا القطاع مؤكدا على جودة وسلامة البيض.
9: قطاع البيض اذا كان مشى واذا كان فلاحه مشت ما عادش تنجم باش تربي الدجاج البيض رانا باش نوصلوا نوردوها نجيبوها من برا كانوا عندنا 600 وتقريبا يقارب على 120 فلاح. هذه راهو مشكله كبيره برشا، نقعدوا على طاوله نتحدثوا ونشوفوا التكلفه بقداش موجوده ونعطوا للفلاح مش ربح. وزاره التجاره وزاره الفلاح الزوز يلزمهم يدخلوا الحاجة الأخرى اللي موجودة عندنا تو فايض في الإنتاج اللي تو عندنا مخزون تو 8.3 مليون بيضة، هذا مخزون أخذها المجمع إن شاء الله لوزارة المالية تعطيهم شوية سيولة باش يزيدوا في المخزون. يزيدوا في المخزون ياخذ في المجمع ويرجعوا شوية الفترة هذه ما أخيب فترة موجودة صارت لهم من أعوام ما صارتش. العظام متاعنا سليم 100% سليم، عندنا إطارات كفأة لاهية بالموضوع هذا. فلاحة الصغار هذوما اللي يعدوا السوق تقول كبار تنجم حتى كي يخدم بالخسارة راهو عنده حاجات ترجع له، أما ثم فلاحة اللي هم قاعدين تعبين أكثر وتصور وراهو يلزمنا نقف معاهم وقفة والدولة ماذا بينا تقف معاهم كوزارة الفلاحة.
0: ختاما ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرد أود 26 و2000 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجلة لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني في بيان أصدره اليوم أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عدد متزايد من الصيدليات إلى التوقف فعلياً عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. هذا يشار إلى أن عدد المنخرطين في نظام الطرف الدافع يبلغ 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين، أي أكثر من 600,000 دون احتساب عائلاتهم. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: تواصل درجة الحرارة المرتفعة بأغلب مناطق البلاد، والحرارة غدا تتجاوز المعدلات العادية بفرق تراوح بين 8 و13 درجة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. في مونديال 2002 تلعب البرازيل وتركيا مباراة في إطار الدور الأول في الدقائق الأخيرة، وسبب تقدم في النتيجة 2-1 تأخر النجم البرازيلي ريفالدو في لعب ركنية باش يربح شوية وقت، الشيء اللي خلى المدافع التركي أونسيل يضرب الكرة بقوة كرد فعل على إضاعة الوقت. الكرة تضرب ريفالدو في رجله لكن البرازيلي شد وجهه وتحايل على الحكم اللي أقصى الملاعب التركي، وفي تصريح ليه بعد المباراة قال:

0: الضو ربي المستعان، وإن شاء الله فترة وتتعدى إن شاء الله. تحية لكم في لقاء جديد في مع الأيام كيف ما العادة، مع شكري السكلي، مع ألفة جميلي، وإن شاء الله كل مرة نقترح عليكم مواضيع تتفاعلوا معها، ومهم التفاعل وحتى الاقتراحات هكا. ولي شكري، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين. هذا هو العدد الثالث من برنامج مع الأيام، وحصتنا أكيد وسهرتنا تعودوا بها السادة المستمعين. إن شاء الله الحصص الفارطة كانت نالت رضا الأحبة والأصدقاء وكل السادة المستمعين. إن شاء الله خلت الأثر الطيب، هذا ما نرجوه. خاطر تمني
0: وراه في المباشر هك، معناها حضرت أنا على برشة تفاعلات معاك وأصداء الحقيقة إيجابية، وإن شاء الله كل مرة نحسنه في الأخير. إن شاء الله
1: هو الصدق أهم شيء في العمل الإذاعي، الصدق، أنه الإنسان يبدأ حنقول صادق مع ذاته، مع السادة المستمعين، وكذلك يعني الاجتهاد، مهم جدا الاجتهاد
0: والمحبة والبحث. المحبة للشيء اللي تتعمل فيه نتصور،
1: والقبول زادة.
0: والقبول محبة الرسول زادة.
1: آمين آمين.
0: آمين يا رب العالمين. احنا باش نسمعوكم أصوات ونحكيو على أصوات من المفروض عندها القبول اليوم.
1: فعلا يعطيك صحة، كلمة القبول جت مواتية
0: قد خاطر من مواصفات الأصوات اللي باش تسمعوهم الليلة في علاقة بموضوع الليلة.
1: مهدت انت يعني مهدت الموضوع، حس الموضوع دائما نحاولوا المواضيع تكون يعني مواضيع يعني خنقول طرحت قبل ومش طرحت قبل بالأساس، يعني كانت يعني مظاهر أو ظواهر أو أحداث أو ظهر كانت موجودة قبل وبدأت يعني ينقص البريق بتاعها هكاك بالشكل هذا. يعني كما قولوا تحدثنا على مرلو، علاش تحدثنا ولا فذكرني بربي؟
0: تحدثنا على الجمعة الفايتة على المهرجانات، أول لقاء على نقول وحنا الإعلام السمعي البصري مع الأيام، تطوروا مع الأيام
1: بالضبط. فما حاجات بقات، فما حاجات تطورت، فما حاجات يعني للأسف ما عادش موجودة. نفس الشيء موضوع الليلة، يعني موضوع يعني يستحق أنه نتناولوه في حصة
0: صحيح. أكيد نحكي نقول
1: قول ما زلناش نخبيه
0: مش نحكيه اليوم على الأغنية الفكاهية ورويد الأغنية الفكاهية وإلا الأغنية الساخرة في تونس، واللي كيما تعرف شكري السنوات تقريبا من الثلاثينات حتى للثمانينات.
1: باش نبداو هكاك باش مش متفائلين، باش نزيدوا شويه نوفيو ونقولوا حتى للتسعينات، ممكن هكا بدايه التسعينات بدات تنقرض شويه.
0: تو نعطيو فكره احنا على البعد التاريخي لمحاله نحكيو راهو على الاغنيه الفكاهيه ولا الاغنيه الساخره، اللي كان لون فني متفرد وثري، خاصه على مستوى النصوص، على مستوى الالحان، على مستوى الاصوات اللي كانت تغني، وكانت تغني مش فقط لمجرد الغناء، خاطر اليوم راهو باش نظهروا مختلف الجوانب في علاقه بالاغنيه الفكاهيه، خاطر الاغنيه الفكاهية سيحة الضحك لكن تنقد ونقدة الأوضاع السياسية والاجتماعية، أصوات معناها تعالت وقت الاستعمار وكنت برشا الحقيقة جرأة عند برشا أسماء اللي باش نطرقولها اليوم. شكري.
1: والأغنية الفكاهية كما قلت ألفة أو الساخرة هي فن يجمع بين الترفيه كما ذكرت ونقد الواقع. الحقيقة الفن هذايا واللون هذايا أو النمط الغناء إذا يظهر كما قلت أنت في الثلاثينات وتواصل إلى تقريبا بداية التسعينات أو أقل شوية، فما العديد من المطربين الفكاهيين اللي خلاو أثر لمحالة في تونس، وللأسف منذ تقريبا حول 20 أو 30 عام بدأ ينقرض تماما ويختفي هذا النوع من النمط الغنائي. ولأنه كما قلت أنت عرشت منذ حين، لأنه يلزم فما مواصفات خاصة للمطرب الفكاهي
0: ونحكيه
1: عليه بعد شوية، لأنه هو في الوسط، لا هو ممثل ولا هو مطرب،
0: مونولوجيست
1: صحيح في مصر التعبير الصحيح يقولوا مونولوجيست. لكن شو معناتها باش تقول لي مطرب محترف أنه صوته يعني يطرب ونقول لك لا، تقول لي ممثل يعني محترف زادة ممثل يعني بتاع الممثلين الكبار قول لك يعني يلزم ياخو من هذا وذاك.
0: ممكن أنا نجم نسألك سؤال راه ونسأله حتى للمستمعين وخليه مفتوح، كان حبيت جاوبت عليه أنت شكري، كانش نخليه مفتوح للمستمعين. هل ترى كل ممثل كوميدي ناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح؟
1: سؤال يطرح نفسه
0: ومثالاً أي والعكس صحيح، ولا هل المقلد الناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح والعكس صحيح؟
1: هو على الأقل نقول أنه يشترط في المطرب الفكاهي عفوا أنه يكون مؤدي محترم، مش معناتها ما ينشزش،
0: غني
1: يعني
0: صحيح،
1: يعني غني صحيح، مش بضرورة باش يكون صوته متاعه يطرب،
0: مش بضرورة يعرب، معناها
1: مش يعرب ويقولوا يا ليل ويا عين وآه يتفاعلوا مع الجماهير، لا، أما على الأقل يؤدي صحيح، ما تحسش أنه يتبع الطبقة، يتبع النغمة صحيحة،
0: عنده جستيس نقولوا نحن، ولا

0: ايش حبينا نقوله؟
1: هي اصلا الالحان بتاع الاغاني الفكاهيه معناها الحان خفيفه وسريعه ومرحه وما تحب ليش شكل العرب الموسيقيه وهكا الخامه الصوتيه الكبيره.
0: حتى كلاش يلزم عنده روح, عنده روح عنده القبول اللي قلناها يلزم عنده القبول. وفما البعض منهم كذلك يتميز بموهبة التقليد. ياسر توا مطربين فكاهيين بالأساس أصله مقلد, ممكن الغناء تعلمه شوية شوية. أما علاش قلت يأخذوا من كل شيء بطرف كما قال جاحظ, يعني شوية شوية من هنا ومن هنا, ويلزم بالأساس الموهبة والقبول أهم شيء.
1: نزم جد حاجة أخرى مثالش
0: زيد
1: سرعة البديهة, هذا لازم عنده
0: سرعة البديهة, خاصة أنهم كانوا يقدموا الحفلات
1: اللي معناها كانت الحفلات لا تخلو من الفكاهية
0: وينشط حتى يقدم الحفلات يعني الفنية في العديد منهم, كانوا هم مقدمين مش منشطين. في مصر مثلا العديد من الحفلات كان اسماعيل ياسين قبلت نذكروا البعض منهم كان يقدم الحفلات يعني الفنية ويقدم المطربين لأنه روحه مرحة, وساعات يقدم نكتة يقدم طرفة
1: يرتجل
0: وعنده دعابة في طريقة التقديم تاعه, يبدأ يعني يدخل على السهرة نوعا ما مسحة من المرح ومن
1: صحيح أكيد نتصور ده التعبير الجسدي. تعرف أنه برشا معناها مغنين فكاهيين يرقصوا معناها
0: نتصور يعني والله المطرب الفكاهي نتصوره فنان شامل
1: مش سهل راه باش تكون مطرب فكاهي راهو بالحق معناها ماهيش حاجة سهلة وفي متناول الجميع.
0: وكلاش ممكن بدأت تنقرض الحكاية لأنه يلزمه يعني خنقول يمتلك موهبة في مجالات مختلفة. باش نبداو إن شاء الله
1: أقرب خنسألك سؤال باش نبداو يطلعش هو اللي شمداو معاه باش تجاوبني عليه, معناها كنقول لك أقرب مغني فكاهي لقلبك شكون تونسي؟
0: والله سؤال هم الحالة ياسر كنا نسمعهم قبل ونتبعوهم, شو نقول لك السملالي المورالي, شو نقول لك الجراري محمد جراري, شو نقول لك حمادي الجزيري, شو نقول لك هو المحل القديم احنا صالح الخميسي ما حضرناش عليه
1: اي ما رأت ذيك
0: رأت الحقيقة هو من يعني الأوائل في المجال الأغنية الفكاهية. أما لا سمعنا أغاني وتسجيل تاعه مازالت موجودة, أما حضرنا عليهم وتفرجنا فيهم اللي ذكرتهم هذوما.
1: ومنهم السملالي نبدأ معاه لقاء الليلة أيمن الشابي اليوم في الجانب التقني, معاذ الحديد في التنسيق, شكري السكلي ألفة جمالي في الإعداد والتقديم. مرحبا بكم مستمعينا الكل في إذاعة المنستير
2: مع الأيام.
3: دي الغنية بدي غنيها لكم الغنية هذية, إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل أش قصيت نعم ولا بشت كما كان فيكم أش قصيت من المرأة أش قصيت من الخدمة أش قصيت من العباد, وكي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب

0: اش نعمل اش نسوي يا منتي مخي مقلوب مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي
1: مش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي نشين السايس نولي نخاف يعص حنقول صدام ايه واحد يخسر ينعت فيا الاخر يسقط نبعو نقيه.

0: الهادي السملي اللي بينا معاها لقانا اليوم في مع الأيام. وتحية لكم من شكري ساكلي وألفة الجميلي. مسيش نستسمحك في الكلمات هذوما شكري.
1: خذ راحتك, البرنامج برنامجك, تصميم احنا
0: برنامج. وحبيت نبدأ الحقيقة حلقة اليوم وموضوع اليوم كلمات قالهم رائد من رواد الأغنية الفكاهية في تونس صالح الخميسي في أغنية أجمل نورة نقطفها. من أجمل الأغاني بطبيعة, من جملة ما يقول ثم كلمة متاع توديع وكلمة تخريف والأخرى ربيع, وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع, سلعة معروضة للبيع ويلزمها شوية ترقيع. الكلام ذي يوصف من خلاله الخميسي أهمية الكلمة, والكلمة راهو تنجم تبني وتنجم تهدم لسنوات. الكلمة اللي عندها طابع في الظاهر قول أنا فكاهي حملت في طياتها رسائل وغايات نبيلة, وتبين أنه أقرب طريق لقلوب التوانسة والعرب هو الضحكة والابتسامة.
1: أكيد. وصالح الخميسي راهو مع الشيسر, هو عاش تقريبا 48 عام فقط. ورغم ساعات الفكاهيين يظهر أنه يقدم في الفن الساخر والفن المضحك بين قوسين, أما ساعات راهو يعيش حياة يعني أقول فيها الوجع, راهو مش بالضرورة ذاك يعني ساعات. والعديد منهم راهو في حياته الخاصة وحياته يعني العادية مش كما في المسرح.
0: وانت اللي يضحك برشا ولا يضحك برشا,
1: اي ساعات
0: عصبي برشا
1: بعض الشيء, ولا تلقاه يعني يحمل عنده
0: كآلام
1: حزين من الداخل,
0: كينو كتعويض. قدر المبدع الكل, اي مبدع
1: من ان كيفاش نقولوا من رحم الاحزان تولد, يعني
0: يولد الابداع.
1: يولد الابداع بالضبط. هاك فهمتني.
0: فهمتك ما لما نفهمكش.
1: أيوة. مازلنا
0: باش نحكيو على
1: صالح الخميسي. قلت لي
0: اي صالح الخميسي.
1: عندكش فكره عليه صالح الخميسي؟ عندكش ولا بعتالي تحب نحكيو عليه؟
0: نحكيو عليه هكا خاطر تحب له هذاك شابيتر وحده. أيوة. تعرفش علاش؟ خاطر نجمو نسميوه انه رائد الاغنيه الفكاهيه الحادثه
1: والجريئه في بعض الاحيان.
0: والجريئه يا اخي كلفته الحكايه السجن معناها. شكون قال وشكون غنى على ابو دفه؟
1: على ابو دفه شبحت انا على الحبس. وما ناقصني كان منا يقول منا هي الزوجة منا آمنة يعني منا يقول معنا كل شيء باي في الحبس, عجبه الحبس ما ناقص وكان الزوجة باش تكمل الحكاية. هو كي تسمعها هكا وتفسرها تولي مضحك الحكاية, لكن كما قلت غنى بعض الأغاني في بعض الأحيان حتى على مواضيع نص الباس كانت في وقتها ممكن تتعدى في وقت من الأوقات, ولات يعني فما بطبيعة
0: عرفت على شنو تحكي. فما شوية ابتذال في بعض الأغاني
1: بطبيعة يعني. مدامه يحكي يوصف الطبقة الشعبية بكل ما فيها يعني من محاسن ومساوئ بطبيعة باش يعني يتناول كل المواضيع تقريبا. ساعات يوصل مواضيع اللي ما تجيش في وسيلة إعلام باش يعني,
0: لكن ممكن هي بطبيعتها ما تتعديش نوعية الأغاني في وسائل الإعلام.
1: فما شكون عداها في بعض وسائل الإعلام.
0: خنقولوا كلمة بارك يبارك في تربك يا تونس, قديش جبت فكاهين
1: وقديش دلل وتجيب.
0: والله والله.

0: الأيام.
1: بعد المفاهمة اللي فهمنا فيها وفهمتك وفهمتني اللي قد ما فهمه شوية طوى تحب تفهمني أنت ما فهمت حتى شيء ونسيت المفاهمة اللي فهمنا فيها.
2: مفهومك ومفهومنا في مدينة لا مهمش في كيف المفاهيم متاعنا زي كل هذاك، علاش ما فهمت حتى شيء من المفاهيم هذا؟
3: فهمت حاجة أنت؟
1: أنا ما فهمت شيء.
3: وأنت فهمت؟
2: ما فهمت شيء.
1: وهذاك علاش الناس الكل متفاهمين؟
3: ما لا نتفاهم.

0: تعرف عندنا ما نحكيه على ألفة على في العنصر هذا اللي قدمناه مفهومك ومفهوم مش كيما فهم الناس الكل وفهمني, وهذه سلسلة ذاته نحكي عليها لأنها جمعت من كبار المطربين والممثلين الفكاهيين. أما
1: حمد الجزيري, نور الدين القصبابي والسمليلي
0: تنرجعوا له. قبل ذلك احنا عرفنا الأغنية الفكاهية حسب اجتهادنا الخاص قلنا وحسب بحثنا, لكن ما نعرفش أهل المهنة هما في حد ذاتهم زعم يقولوا نفس الكلام على الأغنية الفكاهية.
1: تراح قول شنو تقال, شنو أبحاثك معناها قالت؟
0: مش حضرتنا حاجة في الموضوع ذي؟
1: حضرنا ما خلنا نحكي وراهو معني حتى عربيا أن الأغنية الفكاهية كان عندها حضورها.
0: احنا بتنرجع بعد شوية باش نشوفوا أهل المهنة ولا المحترفين يقولوا
1: والمؤرخين
0: والمؤرخين. لكن في تونس كما ذكرت انت مضحين بطبيعة صلاح الخميسي رائد الأغنية الفكاهية, الهادي سملالي, حمادي الجزيري, محمد المراري, صلحلح واسمه الحقيقي معش عزين على كل حال عزين مش مصلحلح, محمد جراري, عبد اللطيف الغربي, زاد رضا الحجام. كانت بعض الأغاني مصورة قبل ظهور الفيديو كليب, كانت فكر خاصة محمد جراري ممكن عاش في فرنسا قبل, محمد جراري وقعد مدة في الخارج وبالتالي جال تونس وتعرف على محمد جاموسي غديكا
1: تعلم المقامات والموشحات
0: فعلا من عنده. فعلا محمد جاموسي لحن له العديد من الأغاني منهم قسم على الله من الكريتة وغيرهم. فقلت ممكن التقنيات متاع التصوير وما إلى ذلك سابق شوية سي محمد الجراري, علاش أغلب الأغاني متاعه الفكاهية مصورة طريقة المسجلة مش فيديو كليب أما تجين
1: تقبل. هو يظهر لي قدم في مرحلة ما معناها منوعات تلفزية من إخراج محمد الهمامي وكان يقدم خلالهم الأغاني هذوما اليوم نشوفوهم.
0: صحيح صحيح وكريتا يقول معروف لابسة كلابسة متاع فلاح وبكل كيفاش يقولوا كشاش هذاك متاع الفلاحة والحصان والكريتة مش حصان لما حاله بغي الحشاكم أما خطر عليه اسم هو لما حاله وتقول العرب سبحان الله ساعات تقولوا حشاكم علاش حشاكم شبيه الحصان نقولوا حصان والبغل نقولوا حشاكم
1: هاو الحوت يقولوا حشاكم زيد
0: لا الحوت بيحوت هذاك وحشاكم زاد يقولوا البهيم حشاكم والكلب حشاكم حيوانات يو ذاك اسمه ما نحبهاش كلمة حشاكم من ذي منها زايدة والحقها زايدة بغل وكريتة مش حتى حصان يعمل ويسوق فيه والقسم على الله من القسم على العدو بالملك الريتا ولابسك وعنده أنا مدلل سيد الناس
1: صحيح
0: الخدمة ما نعرفهاش وعنده قهواجي متاع محمد جاموسي عودها
1: عودها هو صحيح عودها وزد في إطار متلفز معني متلفز. مصور
0: ايه؟ تعرف شكونه القهواجي
1: شكونه
0: القهواجي اللي جسد دور القهواجي وانا حديث يجيب بعضه جسد دور القهواجي واحد ممثل محلي مش ممثل هو فيجورو أكثر منه ممثل كان اسمه عبد السلام بكوش أصيل الوردانين
1: ايوه
0: هذه ما يعرفوهاش فما مره جاوا ممثلين نفكر مع فوزي وعماد في رمضان وجاي وليد جديد ظهر في الدراما التلفزيه من الوردانين هكا كذا هذا وليد عاد قلت له حكيت معاه انت تفكر
1: في المطبعه مثل
0: هكا
1: الاسم الاول نتاعو
0: حسيت له قال لي راه ما الوردانين وما الوردانين قلت له راه ماكش لول انت في التمثيل في الوردانين قال لي شكون قبلي قلت لي خلي ما نعرفش والله ما عارف قلت له هاش نقول لك راه واحد اسمه عبد السلام بكوش وكان يقولوا له شهيره سيسكو كان عمل دور سيسكو هكاك أكل أسمر تعرف شو نفكرك فيه وين هذا تفكرش حكاية العروية كلا طلع الجني لطلع يطلع من الواحد وكل أسمر ومثل زاد في قضية وبعد قبل كان في بداية التلفزة مثل يطلع كل من إجرام خطر ممكن الشكل متاعه هو أصله راو
1: من
0: الوردينية وأصله يخدم في مستشفى دخلنا كلام في كلام مستشفى شارنيكول في تونس العاصمة كان عون صحي في الصحة فحكى لي الله يذكر بخير سي محسن الجربي بطبيعة من أوائل المصورين في التلفزة التونسية قال لي حبينا نعملوا كاستينج ما نعرفش شكون متعدي المخرج لا نعرف عبد الرزاق الحمامي ولا حاجة السيد متعدي قريب من نهج من شارع الكويت غاديك بقى في في في, في الإذاعة القديمة بطبيعة ف الشكل متاعه ظهر له كلا يصلح باش يكون يمثل في كل في حاجات متاع المسرحيات
1: اللي فيهم
0: ادوار شر شويه صحيح نديه قلويج هاي ولدي تحب تمثل انت قال عمره تقريبا في العشرينات مازال ما واش فاهم شيء قال فضل دخلوه شافوه تجربه في الكاميرا اعطاه حاجه يعني الصوره متاعه طات ولو يعتمدوه ديما فكل كيبدا فما التمثيليات بتاع الاجرام ويجي سي سيسكو ذا في الاخر بكل عاش في تونس مدة قبل دخلنا في موضوع آخر.
1: قبل حديث ذو شجون رو يحبوا التفاصيل المستمعين هذه.
0: قبل يعني اللي حال على شرف المهنة قبل التقاعد كمل تقريبا 5 سنين في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. كبر شوية نتفكر خويا طبيب نذكروه ونوجه له تحية بالمناسبة خويا غازي قال لي تعرف شكل الممثل اللي قبل يطلع في العروية اللي يطلع الجني وكلا وكلا قال لي يطلع في شفته قلت له كبر شوية قال لي في الشكل وكل شيء ما هو قال سألته قلت له أنت قال لي قال جالس قلت له مني قررني أصلي من الوردانيين وكنت ممثل جابوني عسير وحكى هذه نفس القصة
1: صنعت منه ممثل
0: سبحان الله صنعت ممثل هذا سيسكو يقولوا شو هراء سيسكو لأنه عمل دو سيسكو
1: أما القهويجي اللي التوى التحقلين
0: وكان واحد توى وكان واحد اللي يحب يشوف أي واحد من المستمعين يحب يدخل الكليب هذا متاع محمد جراجي قهواجي خاطر مصور كليب العامل كك مشموم على واد وهو اللي يقول جيب هو حتى في الأغنية يقول مع لسمة ربع ثالي كيف شك فيه مع لسمة هو يصب في القهوة بكل قاعدين القاعدة عربي نتاع قبل وكل شيء
1: توك شنو نركز فيه
0: ركز فيه تتعب سي عبد السلام بكوش الله يرحمه ونعمه توفى
1: الله يرحمه الله يرحمه ونعمه خلي احنا نحكيه على الجانب التاريخي كما قلت انت من منطلق المؤرخين جمعتني الحقيقة لقاءات مع المؤرخ المنصف شرف الدين الله يرحمه وينعمه بشحكي على خصوصية الأغنية الفكاهية في تونس معه تسمعوا المورالي الله يرحمه والفنان والموسيقار محمد سعادة في التوطئة التاريخية الموضوع اليوم الأغنية الفكاهية مع الأيام في تونس
2: مع الأيام
3: المونولوج مش تضحك الناس المونولوج درس للناس
4: تعاطي الغناء الفكاهي شيء ما هو سهل وإحنا في حياتنا عرفنا بعض اللي تعطاه الفن هذايا مثلا صالح الخميسي مثلا الهادي السملالي مثلا محمد الحداد مثلا رضا الحجام صالح لح عددهم مش كبير الجراري كذلك تعاطى الفن هذا وكل واحد منهم عنده طابعه بالنسبة للأغنية الفكاهية ويمكن كلهم هم يتفقوا في حاجة كونه هالأغاني اللي هي تظهر الضحك وما عندهاش غاية أخرى غير الإضحاك هي في الواقع أغاني هادفة عندها هدف وهو تربية الشعب وربما محاولة إصلاح بعض العيوب اللي تكون موجودة فيه
3: ما ننساوش أن الأغنية الفكاهية هي من أصعب الأنماط الموسيقية على الإطلاق لأن عندها صبغة أدبية عندها صبغة اجتماعية عندها صبغة ركحية لأن يسم فيها حضور مش أي واحد عنده قوة بشي يضحك الناس يعني الإضحاك شيء يعني صعيب ياسر وما يقدر عليه إلا الإنسان اللي الصفة هذه تكون في مزاجه.

0: تعرف ألف كي تأمل كلمات وسمعتهم قبل ونحفظهم ما ننساهم كي تأمل مزجي تحسهم والله كلمات يعني فيهم طرافة وبالحق
1: يتسمعوا ويتعديهم فمش ابتذال
0: فمش ابتذال فما يعني فما ساعة توصل حد يضحك الإنسان يعني هاو الكاميون بالترومبيت أو الكاميون ولا موزونين كيفاش في الزيتون كاميون وفما السجع يعني الميزان
1: لما تعرف انه فما نسخ من الغنية هذي مش نسخة واحدة لغنية الكاريتا
0: أي
1: على خاطر الجراري راهو هذي الغنية اللي نعرفوها كل نسخة هذي لكن عنده نسخة ثانية مع فنانة جزائرية وتتبدل فيها شوية الكلمات يقول مانيش راجع للكاريتا لو كان نلبس البرنيطة ونسخة ثالثة يقول وين ايامك يا كاريتا
0: وين ايامك يا كاريتا نعرفها وين ايامك
1: هذا هو ثلاثة نسخ
0: وين ايامك يعني
1: يا حسرة
0: حسره يعني بدل شويه في المدخل نتاع الاغنيه كيما ام كلثوم عاد ما يقيس لما حالك انت تبدل ساعه الكلمه اس اسمه ولا احنا باب الدعابه قبل كيوف العام الدراسي وابدا ونحب نصلي ونقول قسم على الله من الدراسه باكرار سكل الحماسه
1: هذا في زمانك انت
0: والله كنا كيكا
1: نقول والله
0: نسخة هذه اخرى نتاع احنا تاع الكلام ذا نتاع من باب الدعابه فقط نبداو نصلعوا في العطله الصيفيه وتعرف فما شكون منهم يستحفظش يبدا يلوح في البيع
1: التوا ولا التوا عوينا معناها على اخر العام وشوف الكراسات ملوحه والاوراق ملوحه في
0: القسم على لما دي راسه قلب شو لا علاش خديناها من الغنية ذيك لأنه كانت من الدولة وقتها في وقتها
1: حتى برشا أغاني في الاستاد كانوا يتغنيوا مستلهمين من الأغاني الفكاهية من الإيقاع نتاعهم
0: تو مش كان حتى الأغاني الفكاهية
1: عاد أنت ولد مجال الرياضة
0: لا وحتى ولد مجال الرياضة وحتى قبل كي كنا مغروم بالرياضة من صغير ونسمع الملاعب ونشوف الأهزيج نتاع الجمهور حتى أغاني نتاع أم كلثوم وأغاني عبد الحليم يعني مقاطع منهم ولاو أغاني في الملاعب في نربط حاجة يعني كم شي تونس هما الأغنية الفكاهية حتى في العالم العربي
1: صحيح.
0: في مصر تتصور شكون يا
1: اسماعيل ياسين مثلا الواحد يجي لبالنا
0: حمود شكوكو
1: شكوكو زيدا
0: فما
1: زينة صدقي نجم ونعتبروها
0: زينة صدقي ممثلة
1: اي ما
0: فما واحدة يقولوا لها ممثلة يقولوا لها تنقول لك اسمها ثريا حلمي فما شيء لبلوبة لبلوبة
1: لبلوبة اي تقلد في التقليد
0: جات تونس وقتها تقلد المطربين ويعني خذات فترة فترات لبلوبة كانت صغيرة ما عادش كيفاش تبدلت حتى هي كانت قبل دم خفيف سبحان الله
1: رغم انه خدمة برشا ما عاد
0: مش سمير غانم صحيح مش نقول لك واحد كنت يعطيك صحة ايمن تفاعل معنا قاعد صديقنا ايمن الشابي سمير غانم مش في الاغنيه الفكاهيه اكثر عملت صحيح فك الفوزير
1: فوزير فطوطه
0: فطوطه وكل الجو ذاك
1: مغنى بطبيعه
0: اما فما مطرب نفس اللقب مع سمير احمد غانم شكون احمد غانم عمل كره القدم النسائيه فكرش كل اللعبه فلانه لفلانه تعطي الكره وفلانه
1: اي صحيح
0: اول وقتها مستغربين كيفاش حاجه فال فتيات يلعبوا كرة القدم الولاد حقيقة بعد هو كي جاء في السبعينات لتونس يقطع يعني مثل قال مثلا كيفاش يعني نتصوروا فتيات في تلعب الكرة أمام الجمهور التونسي جاء في مهرجان في تونس ونحكيوا لي فما مهرجان ما عادش عمل دورة فقط
1: مهرجان أغنية الفكاهية
0: يعطيك صحة مهرجان تبارك الله عليك الفك
1: منك تعلم راوي يا شكري
0: مهرجان الأغنية الفكاهية ندخلنا حديث في حديث تعمل مرة برك مهرجان فكاهي العرب بالأحرى صارت تجربة أولى في سوسة عام 1985 وهي الأولى والأخرى
1: الله يخسر
0: والجائزة الأولى تحصل عليها أحمد غانم عاد من جملتها نتفكر تو التسجيل موجود قالوا مش كون المعلقة متاع المباراة اللي عندكم يعلق في الوقت ذاك فما طاهر مبارك الله يرحمه كان يعلق على المنتخب بعده جاء نجيب الخطاب قالوا ما المعلقة متاع المباراة طاهر مبارك قام جولين ارتجلها هكا يعني وتعرفك الدورة ذيك شكون مثل وطلع على الركع عبد الطيف الغربي ومع شكون معها ممثلة متاعنا اسمها كوثر البردي
1: كوثر البردي الأغنية اللي تغني فيها ولبسها بالأمارة بالأحمر
0: يعطيك ساعة عمرها 15 عام وفك المهرجان ذاك عام 85 هي مرة حكيت عليها الحكاية ذي عبتي في الغربي كفلها هي صغيرة وحب يخطبها وما إلى ذلك عملوا سكتش فكاهي في الدورة ذيك الأولى والأخيرة اللي صارت في سوسة
1: وعلي زما
0: ولا ما نعرفش
1: أولى وأخيرة معني
0: أولى وأخيرة ما صارتش دورة وقتها تسمى وخذها صديق بريسة مهرجان الفكاهيين العرب في سوسة يريد نرجع للتجربة حبوا متى جدوا يعملوا دورة أخرى من عاش لأسباب مختلفة. ممكن نجهل الأمر هذا، ممكن مسؤولين في سوسي نجم
1: يعطونا الإجابة ويتفاعلوا معنا. في السياق الأول أنا عندي ليك زادة مجموعة من الأسئلة.
0: تفضل.
1: عرفتي أول أغنية فكاهية سجلت في تونس
0: فترات الثلاثينات أربعينات
1: عام 24 بالتحديد
0: 24 قبل شوية هاي قديمة والله ما نعرف. منك نعرف
1: في ألمانيا.
0: منك نعرف
1: هاي هابش نسموها للمستمعين
2: مع الأيام.
3: خلاص هاي بكون على الكهرباء الخيط ميت ترمان

0: يلي تحب تسحر رجلها
1: يلي تحب تسحر رجلها وتعملوا لسحار جيني لي ونقول لها ما نعرف شنو بعدين يقول تحط له الام البويه وتحط له اي نعرف الكلمه امام بعدين اعاد غناها
0: على طريقه معني حبيبه مسيكه وخميس ترنين معني
1: ما تعرف شكون اعاد غناها بعد محمد الجراري
0: صحيح وهو كذلك وغنية كما قلت الاولى اللي تسجلت في اطار معناها الاغاني الفكاهيه وتعرف انه شكري راهو في فترة ما كان المغني الفكاهي ما يقلش قيمة على الفنان الوتري بالكل
1: أكيد أي. ما لا شك فيه
0: وبالعكس كان ثم حفلات يكون حاضر فيها الفنان الوتري وفما ديما وصلة للفكاهة
1: إيه كانت يعني هنقول الفن يعني ونمط غنائي قاربي ذاته يعني يعني لازم موجود في الحفلات الفكاهي في نفس الوقت فما شكون ينشط كما قلت الحفل ويقدم وصلات غنائية يعني طريفة والحقيقة غاب تماما هذا لأنه طبعا نحكيهم بعد في الساعة الثانية
0: برشا أسباب برشا أسباب
1: أماش نسألك سؤال زاد أنت
0: علاش
1: العنصر لا لا لا, لا لا لا سؤال رأي. مش سؤال ما خاف تلفت أسأل مش نسألها سؤال
0: أسألتك الكل تخوف رأي
1: لا أنت سألتني قلت لكم ما نعرف سبحان الله
0: أنت شكري السكلي أنا
1: لا جميل أما لاش نسألك سؤال علاش العنصر النسائي أقل حضور في الأغنية الفكاهية سبحان الله
0: في الوقت ذاك
1: وقت ذاك وحتى بعد شوية يعني ما نعرفش
0: هو احنا نعرفوا ساعة أي نعرفوا ساعة علاقة المرأة بالمجال الفني في الوقت ذاك متاع الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ما كانش مجال الحقيقة موجودة فيه المرأة حتى النساء اللي كانوا في المجال الفني غناء ولا تمثيلا كلهم من يهوديات
1: إيه هذوك متفاهمين فيهم وبعد حتى يعني جات الفرصة كي ولا وتوانسة
0: حبلها جرأة
1: حبلها جرأة
0: هو راجل وتم نقده وتخلى الحبس ودفعوا ثمن غالي ونفيس ما بالك بمرأة أما ليه في مرحلة ميتة ونجم تفكروا سونيا البجاوي من سنة فيش كالحقيقة مغنية فكاهية لكن مقلدة أكثر
1: تقلد بمطربات وتقلد كما لبلبة أخذتك الشكل ذاك التقليد
0: نعم تتصور أنت شعراء وملحنين
1: دعم نساء قلب مار مرجال
0: اي والله يا عم اضمار عاد انت تعرف
1: ليه معناها لا حبيت لا خاطر بالحق
0: انت من وجهه نظر نتاعك علاش
1: والله سؤال سالتك انت ما
0: نسيش
1: واسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
0: اهل الذكر ترى
1: والله كما قلت انت نتصور على الجرأة اكثر حتى فما ممكن مصطلحات فما عبارات نجم يذكرهم يعني مش بضرورة تكون فيها بذاءة اما يعني جريئة
0: نقوله
1: هي يمكن الراجل تخرج عليه ولا والفتاة لا ولا المرأة لا ربما هذا
0: ربما
1: لانه في المجالات الاخرين موجودين مطربات موجودين صحيح يعني تو كما تحكي على الغناء الوتري ولا اغاني اخرى ولا اشكال اخرى موجودة صوت المرأة كان في الفكاهة وقفة الغادي
0: غريبة على كل كان عندكم جواب احنا برنامجنا راهو ليكم انتم تتفاعلوا كيما تحبوا تشتيوا ويقولوا نحنا ما دامش بدنا احنا على الاصوات الوتريه باش نسمعك قول لي ساعه
1: قول لك
0: طاهر غرسة مثلا تتوقع انه نغنى نهار من نهارات اغنيه فكاهيه
1: صعيب لانه عام طاهر غرسة الله يرحمه وينعمه يعني تخصص اكثر في المالوف فك الجو هذاك في الفندوات والغناء التقليدي والغناء التونسي وبطبيعه مدرسه في حد ذاته الله يرحمه وينعمه
0: باش نسمعك نسخة فكاهية لسودة قتالة أما مش هو باش يغنيها ما هو موجود في الجوق اللي يعزف بطبيعة
1: لحن هو خاطر ولا
0: أي والصوت اللي باش تسمعوه صوت تعرفها سيسية الزيتونية
1: منك نسمع
0: واسمعوها زيدا مستمعينا

0: واش قولك؟
1: هذه توا أغنية فوق هي بالرغم من أنه اللحن
0: رزين هكا
1: رزين ولحن سودة قتالة ولحن معروف متاع الطهر
0: هو لو يعزف في التختة
1: إيه الكلمات تبدلت شوي يعني شنو فيها سخرية شوية
0: فيها من سخرية أي فيها سخرية وكنتوا تسمعوا فيها بالطبيعة هذه مش حاجة جديدة راهو كي ناخذوا ألحان معروفة ونركب عليها كلام فكاهي
1: هذا الشكل آخر من الأغنية الفكاهية
0: يعني عيساوية البلوط مثلا مش هكا معناه استمدت الألحان من الطرق العيساوية وركبت عليها كلام فكاهي
1: أغلب الألحان صحيحة ما فما فما ألحان يعني عيساوية البلوط اللي تحكي عليها زادة كذلك من هنقول الأوائل في الفن هذا والعديد من الأغاني بتالي حفظناهم والرد فيهم كما قلت انت يا شيخ يا مرنيخ والاخرى كلي اسمع
0: كبر
1: لذان ضرب مدفع اي يعني اغلب تقريبا اغلب الاغاني بتاعهم على الجو بتاع الاكل والمأدبة والجو
0: ذاك اما مستمده اغلبيه الالحان راهم الطريقه
1: العيساويه مو فما الطرق عيساويه فما اللي يقولوا له مجرد معناتها مجرد
0: صحيح.
1: مجرد معناها مجرد يعني ما غير عزف مجرد من العزف والإيقاع يقول مجرد معناها مجرد كلام فقط هو هذيك النوع ما تقول مجرد تو فهذاك علاش يعني كما قلت انت من العيساوية يعني يغنيوا مع بعضهم ومجموعه وكل شيء اما عندهم ما نعرفش اسمه ولا محاله السيد لديم ياخذ مقاطع هو يغني
0: هو الهدي السمليلي في بالي بدا مع عيساوية
1: بعد فما شخص اخر ولا يعني يعمل يعني هكاك شارب بالابيض هكا ولحيه ويبدا يغني معهم يعني بطريقه
0: برشيده
1: ممكن
0: ولكن مش غلط كاينه هكا ما خاطر انا في بالي السمليلي ونوردين برشيد بداوا مع بعضهم في عيساوية البلوط
1: بعد ولا السمليلي ممكن شق طريقه وحده ولا السيد هذا
0: مدي مش بدنا على عيساوية البلوط خلينا نسمعوهم قبل موجز اخبار الحديث ومازال برشا ما يتحكي باش نفتحوا قوس
1: نرجعوا توقف سالولا ولا ما نرجعوش
0: لا ما نرجعوش اما بقوا معنا انتم في الاستماع خاطرنا احنا بعد شويه راجعين مرحبا بكم
2: مع الايام
3: بتفكر عيساوية البلوط
4: اي شلون تفكرها تفكرها مليح ده انا اكبر منك عاد
3: والله كايس مقتله بالضحك
4: كانوا يقولوا هما يقولوا بالوز والجرمان والمشوي والخبز متاع الله يا حوات يا البوري يا حوات يا ربي فضلك علينا ارزقنا بخير يكفينا سفرة كبيرة تملى العين ها ناكل منها ما يكفيني ونحط الفاضل في تركينا ونحط الفاضل في تركينا

0: الشيخ يحب مقرونه باهيه وسخونه، جيبوا من هذا جونه يكشخ لي هاتك شيخ.
1: يا شيخ يا مرميل، يا شيخ يا مرميل، يا شيخ يا مرميل، خلي الاولاد تشيل.
0: الشيخ خرج الداعه ما

0: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نشر المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم، أكد من خلالها توقعاته بخصوص تسجيل ارتفاع شديد في درجة الحرارة غدا الجمعة، وأفاد بأن درجة الحرارة المتوقعة في بعض المناطق الداخلية يمكن أن تصل إلى 47 و 48 درجة مع إمكانية كبيرة لأن تتجاوز 50 درجة، خاصة في ولايات مثل باجة ومجاز الباب والقيروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسطى. ولاحظ أنه حتى في المناطق الساحلية ورغم تأثير البحر فإنها ستشهد أجواء حارة ورطبة تزيد من الإحساس بالحرارة. أكدت المديرة العامة للدراسة التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى الرباعي أن منظومة المعاهد العليا للدراسة التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسة التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدور الذي تطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالية. تحدث الفنان محمد جبالي اليوم على قراره مقاطعة أنشطة وزارة الشؤون الثقافية والمهرجانات موضحا أن هذا الموقف يأتي على خلفية اتجاه هيئة مهرجان قرطاج الدولية لملفه الفني للمشاركة في الدورة 60 للمهرجان. وأكد جبالي أنه تقدم بطلب استفسار كتابي لمعرفة أسباب رفض ملفه لكنه لم يتلقى أي رد إلى حد الآن، قائلا لم يجدوا عذرنا لتبرير أسباب الرفض ولم يحترموا مسيرة الفنية الممتدة لأكثر من 40 سنة. أعلنت السلطات الإسبانية أن السيطرة على حريق غابات كبيرة في شمال شرق البلاد قد يستغرق أيامنا، ما أثار مخاوف جديدة بعد أسبوع على الكارثة الأكثر فتكا من نوعها في تاريخ البلاد الحديثة. ويكافح أكثر من 400 إطفائي تم دعمهم بتعزيزات عسكرية الحريق في بلدة أوريس والذي أتى على 4500 هكتار في جزء من منطقة أراغو حيث الكثافة السكانية ضئيلة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: انتم زوز معرفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الإذاعات منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج. ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 مساء مع الأيام.
2: إلى أغنية فكاهية من نوع ثاني. الأغنية هذه ألفها المرحوم علي الدعاجي، واللي لحنها ما نعرفوش، أما نعرف اللي غناها هو أحمد بوليمان، كان البشير الرصيصي في عام 34-35-36، فك المدة هذيك ينشط في الموسيقى التونسية، ثم يستغل بصفة تجارية الأغاني الفكاهية وعمل الكثير من الأغاني، أغنية النافسة وأغنية المدلل، ثم وخدم أحمد بوليمان اللي كان ممثل، ثم خدم أحمد بوليمان الأغنية هذه عبد هزي كاكا كيكي كيزوكي من هناك جيكي. ثم الأغنية هذه الطالع متاعها موزون، لكن الأبيات تلقى إلقاء في النقد. ونحب نقول لكم اللي الأغاني الزنجية في تونس أثرت كثير في الأغاني التونسية، من حيث هي إيقاعات ومن حيث هي نغمات، ولها بصمات إلى الآن في الأغاني التونسية. ملا مع محمد الساسي الطرهوني المطرب الشاب ذو الحركية اللي بشي غنينا عبده هزي كاكاكيكي.

أحمر ترتور تبيع الدار تشري عصفور في الشارع بالك تدور وتخلي الناس

يتهمر. يا شوشان عملت العار، أهيا لو كانك تفدي الطار وتعمل كراس في ودنيكي.

دق رزامة وغني غناية مع الخدامة. أنا نقول لك دق رزامة وغني غناية مع الخدامة، ما تحسبش الدنيا منامة وانتي فيها،

0: رجعنا للجزء الثاني من لقائنا معكم في مع الأيام من إذاعة المنستير، وموضوعنا الأغنية الفكاهية، ورجعنا بصوت
1: محمد الترهوني. هذا يعني ظهر في أواخر السبعينات تونسي، ما تصور لقب ترهوني من أصول ليبية، خاطر توا اللقب هذا من ترهونة، ترهونة في ليبيا المدينة ذي موجودة، أما موجود في تونس ده تونسي على كل حال، أما منعرفش
0: من الأصول،
1: ممكن من الأصول. سي محمد الترهوني زاد بروز في فترة فترات مع نجوم الغد، شفت التقديم الأول لسي عبد المجيد بن جدو، الله يرحمه وينعمه، كان متحف الأغاني ويقدم يعني في الحصة هذيك وقت مركز على الأغنية الفكاهية، خصص حصة، جاب الهادي سملالي، جاب صلاحلح، جاب محمد الترهوني، جاب المجموعة من الفكاهيين رضا الحجام وغيرهم. يعني سي محمد الترهوني كان فنان زاد في الفترة ذيك، يعني معروف جدا، ويقدم الأغنية الفكاهية بطريقة يعني الكلمات المحالة متاع لي دعاجي راهو مذومة،
0: هو لي دعاجي كتب برشا، راهو الحمادي الجزيب، باش تعرف أنه راهو الكلمات والشعراء اللي كتبوا للأغنية الفكاهية شعراء وملحنين كبار. قلت أنت علي دعاجي، حسين الجزيري كتبوا الحمادي الجزيري، سيد شطة لحن الأغنية الفكاهية، صالح المهدي لحن الأغنية الفكاهية، معناها كبار كتبوا ولحنوا للأغنية الفكاهية، وتعرف أنه كانوا برشا من الناس هذوما من رويد المقهى تحت السور،
1: مقهى جماعة تحت السور،
0: كلمات هذيك يعني. هي اللي كانت تخلق
1: يعني الأغاني. مش بالضرورة فما كاتب معين، يعني ملاحة حبيت نطرحوا الأمر هذا، يعني شاعر معين للأغنية الفكاهية ولا ملحن معين، فما برشا ملحنين يعني لحنوا الأغنية الفكاهية، منهم محمد الجموسي، منهم محمد السعادة، منهم العديد، قلت من الملحنين اللي لحنوا الأغنية العادية، أغنية الوترية العادية، ولحنوا ذلك معناه مش بضرورة تكون اختصاص
0: صحيح
1: الحين.
0: صحيح أكيد. أنا تعقيب على الكلام هذية، فما عنصر سجلته مع الفنان والكوميدي زاد محمد المرالي الله يرحمه وينعمه، في علاقة بالشعراء والملحنين اللي كتبوا للأغنية الفكاهية، تحب نسمع شنو قال؟
1: نسمع
2: مع الأيام.
3: اسمك ربي جان
0: ألفة، باش نعطيك زوز اسامي ونحبك تقول لي شنو قلت فينا. انا اسمي ألفة واسمي الثاني هالة، وزوز غنيت عليهم. انت اش قلت على ألفة؟ ترى
3: ألفة طلبت تشرين بولة، هلولة طلعت دلولة، تبقى على الحلوة المخلولة، ألفة طلبت تشرين بولة، عملت نغنغة وهلولة. يا حسرة هذه كتبة الحاج عمرو بسيس.
0: دخلت لنا تويكة للمونولوج وغنيت المونولوج،
3: صورت
0: المونولوج غني راهو. كيفاش تعلمت الموسيقى والنغمات؟
3: لا مستمع، ما قيش الموسيقى، أنا أول إنسان نوز نباحي ما نعملش نساس نغني، حتى صالح حمد الله يرحمه قال لي حمد نعملك برنامج وغني، يا ودي حبيت نغني عم نعمل وغن نعملك برنامج وغني، خلي صوتي باهي ونطبع ونوزن، ما فهمش نساس، قال لي نعملك برنامج وغني كل مطربي، ما نحبش مطربي أنا، ولحني برشا غني يا صالح، لحني مثلا تحبش تعطيني المنظر لكم بين كفك ما فيه، الماضي انا نظهر لك بالمستقبل باللي فيه، انا راني نقرا البخت من بين كفك ما فيه، ولحني اقرا بحفظ اللي تسمع ما تكونش مغرور، كوف انا متعلم العلم نور بالادب، نقول لك انا والتاريخ عالم كبير كيما حسين بوشغرف يعني نعرفهم، ايه يا مورالي عندي برشا اغاني.
0: الاغنيات هذوما كيفاش يتكتبوا كيفاش يتلحنوا؟ خاطر من وراهم رساله، راهم ماهمش اغنيه باش يضحكوا بها الناس.
3: عندي مؤلف الله يرحمه الحاج عمرو بسيس اخي حسين كوبانيه، يجيني من الاداره نتاعه وقت اللي راح عند لون الفرقه، نحطوا الجميع ونكتبوا ديما الموضوع، انا نقول الموضوع يكتب عمرو، يكتب لي برشا برشا برشا اغاني، يكتب لي في الغرام عندي حكايات وعجبات ايام زمان على رمي جوليات وعلى عنتر وعبلم، كتب لي قبل اغاني ما مشاوش قطعها، والغلام ورادي ما زلت في التلحين، وانا قطعت ما تعبتناش، شو مسمار ومطرقه ومسمار في الغرام عنده وعجوبات ايام، في الغرام عنده حكايات وعجوبات ايام زمان، ثلاث ابطال وبطلات ذاقوا من عذاب الوان، نبداوها برمي وجوليات في هواهم كان يا مكان، رمي لاصله طلياني ولابس على راسه مظله، عرضني في سيد المرجاني وقف على مول الغلة، شاف المقصوفة جليات تجري وعرقها شرتلة، كيف راتوا عليه ترمات وطاح ما في عين بلها، عينها بلة من عينه حس بدقات في قلبه عيت يا لله، من فرحة حلت عينيها أو قالت له حرق لي قلبي ربي وخي احنا. والثاني قيس، والثاني قيس الملوح قال في نشر الأخبار طول عمره يبكي وينوح ويهبط فيهم أحياء. خلص النهار يعمل في عومة ويتبحبح في أمريكا، شاف غزالة زي تلوح تداك الإيمان والصفار يثبت لقاها ليلة وجهه لخلق في مشوار، قام وراها وشد الجرة وبدأ يمضي في الأشعار يا سايحة مثل الغزالة تنط. والثالث عبل عنطر لفحل عبل عرفها في التكرونة مغرومة مصر لفحل زعيمة في ضرب المقرونة، ماشي يتسوق في البل قابلها عنده فرتونة، كيف راها في هواء حصل وحنت الكبدة المحنونة، رقد أبغض في لون الحل صباحك حلقي بالزيتون. الدرب في هواها وهبل وكلم الطفلة تحفونة وقال يا طفلة يا ابن العم مهرك في لحظة ينتم، بش ما تعملش نغناغة هاو نهدي لك قسم رجم، ونجيد القنطار صياغة طوري فالم على هرم، ونجيب العبلة من لندن فياقة يسميوها بقبل.
0: غنيت البرشة معناها وتعملت برشة مع الكبار معناها البشير جوهر شادي أنور علي العيد أي ملحنين معناها كلهم لحنوا الأغاني.
3: ما فماش ملحن تونسي ما لحنش المرادي، ما فماش شاد شطة لحني عن شويلي لحني حسن هندامك أخوي، حسن هندامك أخوي ونظم ملبوس قياديك شادي أنور لحني رأسي وعرضي وخياني دايا منها مضيفان، هذا رب أحلى خرجاني لا تنبيه ولا سلدان، نفرخ ونغزي دخلاني ودم يغلي غليان.
2: مع الأيام
4: كشمع عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد. يا شماع عندي تصينا طفلة وتسعة أولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد، رشيدة ورشاد.

0: عندي طزينة ونزيدو له رشيدة ورشيد
1: محمد ورشيد. مرالي يعني هذا سكيتش ساخر يعني يعني يقول لك يحث على فهمتني تحديد النسل شوية لما حالة مو كان سياسة
0: معناها ما موش مع تحديد النسل تو
1: توزين. هو عنده توزين
0: صار تحكي على الغنية هذية مع بورقيبة تو ما دامك جبت تحديد النسل كي سمع الغنية هذية بورقيبة قالوا ايه مورالي ها شنو هي الغنية هذية احنا نعملوا في سياسة تحديد النسل وانت تقول لي جايب توزينة
1: هو لكن هو كان وزاد ينتقد يعني في وضعه يقول لك تعبت

0: والتعليم وال خلينا نقول فيهم راهو غايات في بعض الاحيان صحيح. يعني هنقول الاغنيه الفكاهيه مش بالضروره نقد فقط يعني ساعات يعني تحث لي يعني شيء معين تحث لي قيمه لي
1: اخلاقيات
0: صحيح بالضبط
1: مش شانسون دو فاريتي وتعدى على روحك
0: مش ابتذال يعني انا راني غني وبرا باش يضحك فما رساله من وراها
1: صحيح حتى يعني. رسائل تربويه واصلاحيه معناها
0: صحيح. صحيح.
1: وتعرف انه في مرحله ما جات الاغنيه الفكاهيه وبرشا فنانين غنيوا وقت الاستعمار بالتالي كان زاد فما نقد للمستعمر ونقولوا احنا حث لقيم باش تخلي الانسان معناها مرتبط بالوطن صحيح. في قالب فكاهي
0: والدليل انه لانه قبل كما قلت انت وعديت بعض العناصر كانوا قبل الجالية اليهودية والتوانسة اليهود التوانسة اللي كانوا أكثر يعني مهتمين بالفن عموما وحتى بال يعني الغناء الفكاهي بعد جات يعني خلينا نقول جماعة ذوما من بعضهم جات صالح خميسي وما بعده السملالي والمورالي وما إلى ذلك أصبحت المواضيع يعني لربما نقولوا يعني عندها غايات معينة في بداية متبع الاستقلال وفي بداية بناء الدولة والتي يعني المواضيع ساخرة لكن في نفس الوقت كما قلنا منذ حين يعني هاتفة وتحث على يعني خلينا نقول قيم ومبادئ ونقد لبعض الظواهر الخاطئة في المجتمع
1: وتعرف ونرجع نقولوا أنه برشا ما قالوه وما غنوه كلفهم قلوا وإحنا الحرية متاحهم
0: صحيح صحيح
1: صحيح وإلا لا
0: صحيح
1: في الإطار هذا باش نرجع نسمع محمد المورالي يحكي على مسألة الرقابة في عهد بورقيبة
2: مع الأيام
1: الكل مع الأغاني الفكاهية سي محمد بخلف أنهم كانوا ضحكوا الناس كانوا واعي وزد الناس
3: أيوة ما سملادي قولي حاجة بيه قولي أنا مش مكذب نقرر الناس مغرب الضحك الناس قلوا أنا في أنا واحد وعب وهم ضحك الناس
1: تعدي لهم حربوشة تقول أنت
3: لأخذ لسلي حبيب الله يرحمه ايه؟ عدي الحربوشة سيد حبيب ما نتقدم برشا مرات برشا مرات ما نتقدم
1: ما كانتش ثم رقابة هكا فما كلام ما لازمكش تغنيه الحقيقة في الوقت ذلك
3: أنا سيد حبيب غني قدام يجون أمن الدولة قلنا شو باش تقول كلمة شو تقول أنا ما نعرف أنا الساسة لا والمرض لا وكلام الزايد لا الساسة خدها وليت نعرف قلت نغادي من غير ما يجوني
2: مع الأيام
4: حبيت نطلب نتجوز هات أمي باش تخطبني حبيت نطلب نتجوز هات أمي باش تخطبني طاحت الطفلة شيك

قمتها باش تقوم تدهك القدامة لقتها تمشي وتروح. قالت هو يوصي فيا يحب وحدة مستوية. قالت هو يوصي فيا يحب وحدة مستوية خاف لا يقعد فيا.

بربي كلمني، جاتها بربي كلمني ضحكت ومشات. بربي يا بنيتي كلمني ضحكت ومشات. اش قلت لها؟ لويش يا امي انت تلزمني ها مصيفات. بب بب بب بب

0: صالح الخميس
1: سامباتيك. هو كان صالح الخميس جاي تو تشوف السامباتيك الحقيقي
0: المقاييس نتاع المراسل.
1: هو من وقت الثلاثينات والاربعينات وحتى قريب الخمسينات والسامباتيك يعني ينتقد في بعض سلوكات بعض الفتيات اللي يعني اللي هو قالك بعثهم واش تخطب له يلقاها
0: طفلة شيك سامباتيك
1: شنو شيك الغادي مش شيك يلقاها فحد معناها حتى يقلد في طريقة الكلام تاعها. بالحق كي تتأمل هو صوته زاد صالح الخميس فيه هيك رنة خاصة يعني
0: فكاهية رنة فكاهية
1: بالضبط سبحان الله. حتى كي بدي يتكلم نتصوره حتى مع أصحابه في قعدات نتصوره وراي وهم يبدأوا يضحكوا يبدأوا يعمل لهم جو خاص. باش نكملوا احنا بطبيعة مع الأغنية الفكاهية وتحية لكل السادة الأحبة المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا في هذا الموعد الإذاعي. توا هذو ما أسس توا ذي صالح الخميس وغيره والسملالي والمورالي و و واش مازال باش نحكيوا عليهم. علاش ما عادش توا الأغنية الفكاهية والقايد؟
0: السؤال هذا هو المطروح. علاش
1: علاش تفقدت حسب نظرك ألفا أنت إيش نطرح لك سؤال وما تسألش خذوا هات
0: ساعة هما نوعية الكلمات ذوما اللي في زمانهما في اعتقادك مازالوا نجموا يضحكوا اليوم؟
1: ديك صح أنت حطيت الأسماء متاعك على على, على, على, على الداء بالضبط على موقع الداء ولا مكمن الداء لأنه بصراحة اللي كان يضحك قبل نتصور ما عادش توا لأنه الأغنية الفكاهية والمونولوج حل محله الوان مانشو
0: توا. صحيح صحيح
1: توا السيد الوان مانشو المسرح الدارج عوض المسرح والأغنية الفكاهية وما إلى ذلك يعمل كل شيء ولا حتى الذوق العام تاع الجماهير ومتاع التوانسة الحقيقة بدأ يتغير شوي. صدقني وكان جالس على الخميسي يغني توا ممكن المسرح يفرغ وممكن يضروا لهم يعني فاش قاعد يقول هذا وما يضحكش
0: بين قوسين ركيك خنقولوها بكل صراحه
1: يولي يضروا لهم يعني فاش قاعد يقول هذا يضحك ما يضحكش ولنا ممكن وليت العبارات النابيه والايحاءات هي للضحك ولا الجيل نتاع توا. المشكله فينا احنا المشكله يعني مش فيهم هما المشكله احنا تغيرنا ونحو الأسوأ قولها على مسؤوليتي بصراحه والتي يعني المقاييس ومعايير الشيء اللي يضحك ولا ما يضحكش تبدلت تماما بصراحه.
0: لكن الاضحاك حاجه نسبيه راه ما تنجمش تقول انه خاطر فلان ولا الجمهور ما ضحكش معناها فيه هو المشكل. زاد بالك اللي يستنى فيه معناها الجمهور اليوم اختلف سواء كنت حكيت توا على الوان منشو قلت انتو انه هو السبيل الوحيد اللي ولا ربما يمشي له الجمهور باش يضحك. لكن زاد لو كان نحكيوا على فاسيت اخرى في علاقه بالاغنيه الفكاهيه نحكيوا عن النقد اليوم شنو نوعيه الاغاني اللي تنقد
1: يعني ولا تحل محله ولا الراب وغيره
0: مثلا
1: الراب
0: العيب في الجمهور والا ما قاعد يفرض على الجمهور
1: يفرض مو شيئا فشيئا تفرض على الجمهور الوان الجمهور يتقبل المرلولة ممكن ساعات حاجة راه كلمة تركاج يصير سامحوني العبارة أكيد يعني حاجة تكررها له الصباح وعشية واليوم وغدو وسائل الإعلام الكل يعديوا في نمط معين مناش ضد الراب وهذا شكل غنائي حديث وشبابي مناش ضده عنده جمهوره لكن بالتكرار والتعود الأذن تتعود على الشكل هذاك وعلى الكلمات هذيك والأسلوب هذاك.
0: كيف ما صار مع الأغنية الفكاهية خطر الأغنية الفكاهية في مرحلة ما كنت المنوعات التلفزية تبرمجها معناه فماش منوعة تلفزية ما تعملش متركاش زادة على الأغاني الفكاهية والفكاهيين معناها المنوعة يجي فيها الفنان الوتري تتعدى فيها الأغنية تتعدى فيها ما نعرفش شنو فما فقرة ديما خاصة بالفكاهة بالتالي في وقتهم صار عليهم متركاش زادة باش ظهرت هالأغنية الفكاهية هذاك علاش نرجع نقول زادة لهنا فما دور الإعلام
1: دور الإعلام مما لا شك فيه ولا نحكي على الإعلام
0: وتوا دور الإعلام ولا يخدم في خدمة أخرى باتجاه معناه
1: ألوان أخرى وهذا قلت لك موافقين موافقك تماما من الفليان وهذا وش قلت لك يعني الإعلام ولا غير الذوق
0: وجه الذوق
1: وجه الذوق بالأحرى يعني بصراحة كي تفرض عليا كما قلت يعني نمط غنائي معين وديما ديما ولي مطلوب لدى الشباب ممكن نقول يعني يستهجنوا شوية نوعية الكلمات والأغاني اللي تبث بالتالي تولي حاجة عادية
0: ويقبلوها
1: بالضبط طبع معها ولي مطلوبة جيل على جيل ولي هذاك هو النمط الغنائي المثالي بالنسبة لهم هما
0: ولي يجيب فلوس حتى كي نحكيه على مستوى مهرجانات
1: ولو نحكينا احنا على الإضحاك وعلى السكتشات قبل حمادي الجزيري الله يرحمه ينعمه وذاك ممثل شامل بصراحة
0: أكيد
1: عمل تكوين في فرنسا كان تكون في الغناء والمسرح والتمثيل والتنشيط، يعني بالحق فنان
0: صحفي
1: متكامل وصحفي ويكتب مليح
0: ومن الأوائل اللي قدموا المنوعات التلفزية.
1: يعني معناها كان المنوعات التلفزية الفكاهية من الأوائل، صحيح كان جاء من فرنسا وجاء حاضر يعني وكل شيء
0: في حوارات وسكتشات،
1: وكانت عنده نتفكر وإحنا صغار كانت عنده قطة ميعوة صحة حاضرة معايا كنا عاشت أنا والله
0: منك نتعلموا يا شكري.
1: لا توا توا ألفة نتصور مع عشتاش فترة ما تفرش فيها ميعوة ألفة ما تفرش فيها ما تبركل عليها يعني
0: في الإعادات
1: ميعوة
0: ما شوية الإعادات
1: ميعوة شي عملك كل قطوس قطة مسكوت كي يعمل لك ويحركها بشكل طرق بدائية يعني طرق يعني خنقول مش بدائية
0: فن العرائس
1: طرق...
0: عادة ذيك
1: يتسمى فل... إيه لأنه الإنسان متكون في المجال هذا يا حماد جزيرة الله يرحمه شي يعمل يحركها يحطها بجنبه ميعوة تدرك إنها قطة هي هكاك بصوابع بدي يحرك لها في فمها وهو يقوم بنفس الصوت يعني من الأول يتكلم بصوته العادي يبدأ يسأل فيها أسئلة هكاك فيها شوية نقد وفيها شوية يعني خنقول بشكل خنقول خفيف هكا ومرح وهي تبدأ يعمل صوتها هي يسألها يقول يا ميعا وش قولك في كذا كذا هو يعمل صوت قطوسي معه ويتكلم بكل والله رغم الله بسيطة كانت تجربة حلوة ياسر وتضحكنا الكل
0: أكيد.
1: الناس كل تضحك كانت تفرج وتفرج فيها قبلنا
0: تفكرها شفتها في الإعادات لما حالة وشفت حاجة الحقيقة ظهرت لي معدن الرجل هذي حمد الجزيري في إطار الإعادات زد أنا ما حضرتش معناها على الحلقة في وقتها أما شفت مشهد مقطع معناها من برنامج كان ينشطه المرحوم نجيب الخطاب عاد كي جاي قدم في حمادي الجزيري قال نخليكم مع الفنان بون كي انتقها ما انتقيش الفنان جيت قوش عليها نخليكم مع الفنان ما منزلش على نون ما فماش الشدة عاد بروحه الذامرة والارتجال هكا وسرعة البديهة متاعه حمادي الجزيري غزر نجيب الخطاب قالوا تقصد الفنان مش الفنان خطر الفنان هو الحمار الوحشي
1: تعرف
0: معناها الثقافة متاع الرجل هذي ما تقولش معناها فوكيه معناها انسان فارغ من داخل
1: لا بالعكس ناس متكونين وناس درست على قاعدة وخاصة قلت لك حمادي الجزيري ذاك ممكن في التكوين متاعه استثناء سهل بقية كل متكونين حتى مش بالضرورة متكون تكوين أكاديمي أما يعني اختلطوا بالأدباء وبالشعراء تكوين اجتماعي وجماعة تحت السور وتعلموا وسمعوا وثناوا الركبة وقعدوا وتعلموا ما لا أحسن منهم ولا أكبر منهم ولا مثقف أكثر منهم احنا تو الناس كل متعلمة تقولوا فلان مش انتي محسوب فش قاعد يعمل مش يعلمني فلان والمشكل زاد ندخلوا في حاجة أخرى في الانترنت وعاد يقولك شو نقعد نسمع فلان يعني تو ننزل على ندخل الانترنت نلقى كل شيء يغنيني على فلان وفلتان بل بالعكس هم حاجات بتاعت يوم لك الانترنت
0: صحيح.
1: وساعات الانترنت تلقى أشياء خاطئة
0: صحيح.
1: معلومات خاطئة يلزم تقارنها مع يعني ما نعرفش يعني خلينا نقول دي سيبور خرين ولا تقارنها ما نعرفش مع صحافة
0: ما حاجة مصدر
1: ما أكثر من مصدر يعطيك صحة أما الانترنت باش تعتمدها يعني مصدر معلومة والله في العديد من الحين يخطئوا في تواريخ يعني ميلاد في في في حبيت نقول يعني التكوين لازم في كل مجال حتى في الغناء الفكاهي مش هكا وبركة ما أنت كنت تحكي مع الله يرحمه محمد مرادي وأنت بالضبط سألت أسئلة يعني دقيقة ومهمة قالك مش نلعبوا مش هكا وبرا هاو كيفاش الزعيم بورقيبة كان يقابلوه ما تجبتش السياسة ما تسبش
0: تقوش
1: كلام بذي وتفضل خذ راحتك لا وحتى قال احنا عنا يعني من وراء السكتشات اللي نقدموا فيها والأغاني مش هكا وبرا اعتباطيا يعني عنا رسالة نقدموا فيها
0: وهو كذلك كذلك علاش لليوم باقين في البيل ما دمش بدنا على حمادي الجزيري نسمعوها
1: نسمعوا تفضل
0: ونرجع بعد شوي
2: مع الأيام
3: بلاي توا شنو اللي قولكم كان انا نغني لكم اغنيه عندي صوت عندي صوت تسحل الكراسيه اي سيدي الى الامام موسيقى اي ليل تلعب باش نحاول نقلد الجماعه اللي هنيه

0: عبد حمزة كيف غنى وقال حمودة يا أحسن جار.
1: حمودة يا أحسن جار
0: منك ناخذ الأفكار وعليك نعمل الألحان.

في مرة خادم حبي طلبته باش نصبح فنان، دورت وقالي لبي من تواصلك رنان. سيد علي كيف غنى وقال في غناية هيا قابلني، أنا الراجي في الوصال من وصالك ما تحرمني، نقول له هذا محال اسمع ترام عن الأوزان، شد السيف هيا قابلني، شد السيف هيا قابلني، شد السيف هيا قابلني في المحفل نرقص ونغني، شد السيف.

0: تربت الافراح كي قالت عوام بحور هذا عيت لخرصاح صالحة قد البابور
1: هذا عيت لخرصاح صالحة قد البابور
0: عليه نقتل ست ارواح هذا عقل وعقل صبيان
1: عليه نقتل ست ارواح

كي تغني مطربة الجيل نبدا نحلل في الكلمات ودموعي على خد تسيل نتفكر جد اللي مات لا نرقد لنا من اللي نخلدها بصوتي.

0: كان هذا حمادي الجزيري، الراحل حمادي الجزيري الحقيقة فكاهي، وكنا حكينا عليه يعني
1: فنان شامل
0: بيتممثل فكاهي مقدم برامج يعني الحقيقة صحيح الصوت متوسط ما ينشزش يعني،
1: أما يقول في النمط نتاعو ما خاصه شيء ما
0: نتصوره الله يرحمه. نعم الله كان من يعني كبار المطربين فكاهيين أو فكاهيين بشكل عام، لأنه ممثل ومثل في العديد من السلسلات، وانت قدمت في البداية ألفة قدمنا افهمني، سلسلة افهمني هو ونور الدين القصباوي ولادي سبلاي الله يرحمهم جميعا. فما يعني خلنا نعمل تحية سعد المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا، أختنا السيدة النجاتي تحياتنا
1: لك يا سيدة، تحية لك يا سيدة،
0: هو في المباشر
1: برشا محبة السيدة
0: سيدة تبارك الله عليها، لا وتبارك الله ثقافة كبيرة ياسر ومتابعة في كل المجالات، تحية لك سيدة وربي يعطيك الصحة والعافية. كذلك تحية لأختنا مونيا بالرحال ونانيوها بعيد ميلادها،
1: كل عام وانت حي بخير يا مونيا.
0: مونيا شكرا لك، وتحية لكل الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا، راضي الهداجي دليلة من جمال مونيا عبد الرحمن، وشكرا لكم على الكلمات الجميلة في حق البرنامج والتفاعل، ومونيا عبد الرحمن كذلك شكرا للجميع، وإن شاء الله إن شاء الله ديما نقدموا لكم ما يرضيكم. احنا
1: لي تحيه زاده خاصه لخديجه بن نصر،
0: تفضل اي خديجه اختنا خديجه،
1: تحيه كبيره ليك خديجه، خاطر بلي نحب نفتح قوس اللقاء اللي جمعني بالفنان الراحل محمد المرالي، كانت هي سبب فيه تعرفش علاش، خاطر مره عرضته في السبيطار وعبر لها على الالم نتاعو على نكران وسائل الاعلام اللي هو معناها وقتها بكل تاثر قال معناها الناس نسيتني والاعلام نسيني وما يصدعاني حد، وبالحق هي اللي كانت مساهمه باش تحصلنا على رقمه، خاطر بالحق ما عنده مده ما تعداش وقتها وسجلنا معها الحصه هذيك. تحيه كبيره ليك يا خديجه، ربي متعك بالصحه. خديجه تقول عندكم البشير المزراحي فكاهي زاده، هو اللي قال انا قلبي طاب من بابا، ماهوش فكاهي
0: جنيك بتاع العروي قبل العروي. انا قلبي عدينيه طاب
1: عدينيه في الحصه الاولى
0: بابا. يعني هذيك هي غنى بعض الاغاني مي مش
1: نجم صنفوه فكاهي
0: نوعا ما، نجم مش بيه ملاني، لاني ممكن الموضوع المطروح قلبها طاب من بوها عاده ميد بوها بقلقها يعني اي نجم نصنفوها يا ألفة. ما حبيت نتفكر زاد مطربين اخرين راهو مش كان اللي ذكرناهم فقط، حتى جلوجلاسي قدم بعض الفنان
1: مقلد عدا هو فنان
0: مقلد وقدم بعض السكتشات، والله يقدم العديد من السكتشات المعروفة، والحقيقة في فترة من الفترات جلول الجلاسي كما قلت مع فكاهي آخر الله يرحمه نعم توفى صغير خميس الجمية، تسمعش بيه
1: صحيح صحيح صحيح
0: خميس الجمية كان صغير اكتشفوه في البداية متاعه ابن مدينة ماطر، ومن أن تفكر وأنا صغير زين تفرجوا في التلفزة تنسي من الأولانيين الفكاهين اللي ظهروا في التلفزة رغم صغر سنه، كان في دور الشباب ينشطوا في رق مسرحية خاصة في ماطر في بنزرت، فتعرفوا وجلبوه للمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية أنذاك، وظهر في التلفزة وقدم مسرحياته، ونتفكر فما أغنية لا غالب ما قيناهاش كان قيناها رانا عديناها زاد أغنية فكاهية ممكن اللي عاشوا الفترة هذيك والجيل السابق
1: ريتوش
0: اصحابها واصحابها كحله، وفيها رقعه
1: بيضه
0: رقعه بيضه يلوج على اصحابها بتاعه، وكلاي كان طريف، وعمل ثنائي مع جلول الجلاسي عملوا ثنائيات في الثمانينات تقريبا، عاودوا ظهروا بدايه التسعينات، وبعد حالته يعني الصحيه تعكرت الله يرحمه ونعمه، توفى في سن عاش تقريبا اقل من تقريبا 56 عام هكا الله يرحمه ونعمه، وخميس جميعي زاد نذكروه يزنه بالمناسبه هذه،
1: وراهو معناها حتى في القفله تصير يظل كنت صحيح. عنده مشاركات
0: يعطيك علاش قلت لك من الاوائل لانه يعني
1: بين الخيمه والعين زاد برشا تجارب مهمه
0: هكا علاش يلزمنا نذكروهم الناس هذوما، فما واحد اخر ما ذكرناش
1: عبد اللطيف الغربي،
0: عبد اللطيف الغربي ذكرناه قلنا عملت لك عمل ثنائي مع كوثر الباردي وصحيح غنى العديد من الاغاني الفكاهيه وكان ممثل معروف وكل شيء الله يرحمه، فما واحد اخر يعيش تو في امريكا
1: سمير كمون
0: شارلو تونس
1: صحيح، هو حتى في امريكا توا يؤدي في الشخصيه
0: سمير كمون وقتها واحنا صغار نتفرجوا فيه يعني في فيما سلسله كموشه وسلسلتك نتاع عبد السلام بش وسلسلات تلفزيه، كان سمير كمون معروف زاد، كان بعدين تقلد شخصيه شارلي شابلن وتعرف بالقدا وكما قلت لك، وزاد الف اغاني تعرف ولحن
1: اغاني صحيح،
0: تعرف غنايه امي لصابر باي حزينه بالرغم منها
1: هو اللي كتب
0: يكتب ولحن
1: ولليوم راهو ساعات يبعث لي اغاني لليوم الحقيقه قاعد يكتب في اغاني،
0: فما غنايه اخرى اللي اسمه المعتزل ربيع الخولي
1: ايه
0: يا تونس أنا
1: في تونس أنا خلوني وعلى المرسى أنا ود
0: هذيك الغنية هذيك كتبها ولحنها سمير كمون، يعني زاد فنان شامل يكتب ويلحن ويمثل، لا يذكره بالخير لما حالة إن شاء الله يكون بخير.
1: لبس لبس أنا في الحقيقة ديما في تواصل وديما وين عنده جديد مازال يكتب ومازال يلحن و...
0: ظهر في فترة فترات ممكن تفكروه كان الجيل متاعنا واللي متاعي هو باش ما نقولش متاعنا واللي أكبر شوية، الحقيقة عشنا معاه فترات جميلة مع هالممثلة ذي وغنى بعض الأغاني كذلك الخاصة بي.
1: فلندو آخر مرة بعث لي أغنية نويل غشي، مفكر معناها بالأعمال نتاعو برشا من الأعمال، إن شاء الله ربي متعو بالصحة وإن شاء الله بتبيعة يكون حاضر في أرض الوطن، خاطر عنده برشا برشا معناها ما زارش تونس مع عائلته، معناها عايش
0: عائلته غادي في أمريكا،
1: في أمريكا. وكما قلت لك راهو حتى في المطاعم ولا في بلايس معينة وكأنه به يمتهن في المهنة هذه، شخصية شارلو
0: هي صحيح
1: لليوم
0: تعرف لليوم. يعني به شخصية فترة فترات شارلو احنا يعني ما عادش ولات كي الموضة يعني، ومش سهل باش تقلد يعني حركات شارلي شابلن وما إلى ذلك لأنه فن الصامت، هذاك تو نحكي له مرة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله. أما يبقى سؤالنا مطروح، علاش اليوم غابت الأغنية الفكاهية؟ احنا حكينا شوية لكن على بالي نسأل زيدا، مازال ثم شعراء تكتب للأغنية الفكاهية؟ مازال ثم ملحنين تلحن للأغنية الفكاهية؟ ثم ممثلين وإلا مبدعين نجم يخوضوا هالتجربة هذه اليوم وإلا ثم كسل معناها؟ شوي من عبد الله شوي من عبد الله معنا
0: ما كل المختصين ينجم عارش ينجم يجاوبونا على الموضوع ذا، خاطر شو أقول لك أنا قلت موضوعين لوان منشول يعني المسرح الفردي مسرح الممثل الواحد الحقيقة طغى شوية في السنوات الأخيرة، ولا يغني وقت تعرف لما ينادي وغيره حتى الممثلين الجد ولا يغني ولا يعني يعملوا كل شيء، قل لك يعني في ولو استغناوا حتى على الأغنية الفكاهية واستغناوا على كل شيء، تصور هذاك هو سببها من النصوص، تقولي ما فماش، لا فما شعراء ونجموا وفما ملحنين زادة أترى هذا كما قلنا مش فما ملحن خاص، ملحنين نجموا يلحن
1: كبار احنا سميناهم كبيرة شوية
0: يعني ملحنين كبار ونجموا يعني يقدموا يلحنوا الأغنية الفكاهية، فقط الإيقاع يزم يكون سريع شوية وبرا أما اللحن مش صعيب نتصور،
1: إيقاعات سريعة إيقاعات خفيفة كلمات بسيطة توظيف ذكي زاد للأعمال هذية على المسرح على شليت أو قلت أنت مثل وان منشوين وصفوا فيه الأغنية الفكاهية لما ليه معنى
0: لكن مش كما قلنا النصوص مش أي نص ينجم يعني خلينا نقول يتفاعل معاه الجمهور تو بصراحه
1: واللي ضحك قبل ما يضحكش اليوم
0: للاسف
1: نسمعوه مثلا رضا الحجيم غني كيف من هكا زعما ضحك ولا ليه
0: شوف
1: ترى
2: مع الايام
3: من غير كلام ولا سلام نخليكم على رضا الحجام دبروا روسكم انتوما ويا
4: اغنيه هذه تسجل تاع اشو 60 في بدايه التلفزه وتحكي على المطرب كيفاش يتصرف فيه المخرج يقول له اثوني اعمل هكا اعمل هكا يجوني توب سيلونس اون ديمار

سيدتي وسادتي، نستهل برامجنا كما العادة، ولا ألا يقتلنا عادة، نستهلها ببرامج الأطفال ثم مسلسل متعودة، بعد ذلك سلسلة يا رايح لبين، يلي ذلك مسلسل انت عايز ايه. اما البرامج التونسية فهي تشتمل على متحف الاغاني ومش ممثل شي مخبي. اما الانقطاعات فهذيك كما العادة، والله لا يقتلنا عادة، ما لتو جاء المخرج ستوب سيلونس اون ديمار.

0: بدر حجام.
1: بدر حجام يعني ما نقول اسلوب اخر عنده يعني مش بضرورة معناها أغنية فوكية ما لازم نضحكوا راهو
0: ما حكيتكش معناها الأغنية أسستك
1: لا لا الله يرحمه تو شغله
0: شغله الله يرحمه
1: الله يرحمه شنو مرقوه لا
0: الأذواق نسبية ولا تناقش
1: هو مش علاش قلت هو ممكن عنده رسالة معينة من خلال الأغنية عملها بأسلوب طريب وأسلوب خفيف أما مش بضرورة الضحك الحقيقة احنا مش معناها فوكية معناها شخوم ها ها ها ها ها شنو نضحكوا يعني نجم أغنية معناها سارة كان ماذا ما تضحكنيش أما فيها طرافة يعني مش بالضرورة علاش قلت لك توا الذوق صعب شوية ممكن الناس بكري كانوا ذي يبدو موتوا بالضحك على لا لا لا لا على الأغنية ذي فم واحد سيناء ألفة آخر عبد اللطيف خير الدين
0: صحيح صحيح
1: فكرتوا توا عبد اللطيف خير الدين الله يطول في عمره مازال يعني يعني يمثل مازال يعني يشارك في بعض المسلسلات التحية الكبيرة عمل بعض في رمضان عمل بعض من شكل الجو متاع الفوازير وما إلى ذلك إيه زكاة زدا يعني
0: ما يسميش عدم مغني فوكي ولا يتسمى
1: عمل أغاني فوكهية يعني عمل يعني خلينا نقول في وسط مشاهد أو سكتشات إيه فما سكتشات فما أغاني يعني قيمة الذات إن شاء الله ما نساو حد إحنا في
0: إن شاء الله إحنا طبعا شوية نسمعهم صلحلح يظل ما
1: بلحلح
0: ونختموا معاه إما إحنا حبينا نختموا برؤية أخرى في علاقة بموضوع ليش اليوم الأغنية الفوكهية غابت الجواب باش ناخذوه من عند شاعر فوكهي فيصل السمعي من أصدقاء زميلنا رابح الفجيري معنا
1: تحية لخونا رابح
0: أكيد أكيد كيفاش يرى اليوم واقع الأغنية الفكاهية بالنسبة لي تنجمش ترجع ربما الأغنية الفكاهية اليوم ولا في المستقبل الألق متاحة تنجم ولا لا في نظرك شكرا
1: نتبدلوا احنا شوية وجي جي الآخر ممكن يعاودوا يعني
0: صيغة أخرى
1: ردماراج كما قال الراجل نعاودوا من جديد يعني نراهنوا على الأغنية ذي ونشجعوها ممكن أما بربي بين قوسين خونا رابح الفجاري تحيتنا لي خونا لأنه بصراحة خونا رابح راهو تاريخه كبير في مجال الفكاهة بشكل عام والفكاهين راهو أغلب الفكاهين اللي ظهروا لبرج وتعداوا من إذاعة المنسير ومن برامج خونا رابح الفجاري وراهو المرحوم نجيب الخطاب وغيره من المنشطين كانوا يطلبوا صديقنا رابح ويقولوا له شكون الفنان والفكاهي اللي تحب نعديوه في البرامج التلفزيونيه لانه كان مكتشف بصراحه
0: صحيح. نصر الدين بن مختار معناها يشهد بهذا اكيد
1: وغيره نصر الدين الله يرحمه وغيره
0: فوزي كشريد
1: كل تقريبا تعداوا اذاعه المنسير واذاعه المنسير العريقه اذاعه المسير بس بصراحه مروا من هنا أمينة فاخت أنا تفكرها وهي
0: سيدة.
1: صغيرة أمينة فاخت المبدع الصادق بعبان وحضرت أنا في لقاء ذاك وكيفاش نقول ورافقناها في جلسة موسيقية صوفيا صادق وغيرهم غيرهم غيرهم كل من إذاعة المستير العريقة واللي تبقى ديما عريقة ويزمنا نحافظوا عليها
0: أكيد فوزي كشرود باللي خنصلح خلمني يسمعوني يقولوا ما صلحت كشريد وليه انت توش بت على النجوم ولا معناها الفكاهين حتى نجوم كبار وعرب مروا من هنا والله انا نفضل تصاور بالحق حاجة تعمل الكيف اختك كان زيني فيلم
1: في سوسة في حمام سوسة غادي كان زيني فيلم كان المقر لطفي زيني الله يرحمه ونعمه كان هو لمحل ممثل سعودي ومنتج سعودي ولأسس زيني فيلم سمعت عليه في سوسة وكانت استوديوهات تمثيل وإنتاج ودراما وما إلى ذلك ومسلسلات وجميع المطربين جميع الممثلين
0: محمود ياسين أمينة رزق
1: وحسين فهمي وأمينة رزق وغيره وغيره وكل كل كل ويجيوا حتى كانوا حتى كيزوروا إذاعة المسير يتعداوا مش لازم نذكره مع المفهوم الشهرية يعني منتزه في المسير المعروف تبع مارينا مش مشكل وكانوا العديد منهم شفتهم يعني بأمي عيني يعني في الثمانينات ويعملوا جولة في مدينة المنسير ايامات العز
0: يا حسرة هكا مع الايام تو نحكيو فيها على برشا حاجات ان شاء الله هكا تحير فيكم ذكريات جميلة ان شاء الله الشاعر فكيه فيصل السمعي نسمعوا شنو قال
1: تفضل
0: يلا
2: مع الايام
3: طموحي ورغم هذا ماهوش مربوط بي انا برك لكن طموحي ان يكون فما عرض فرجوي كبير يحكي عن الأغنية الفكاهية ويجيب مسيرة الفنانين الكبار من شعراء وملحنين ومغنيين اللي أسوا لهالنوع الراقي من الفن هذا نحب نقول ماذا بي نتمنى أنه الشعر الفكاهي والأغنية الفكاهية تاخذ حظها في الإعلام وتكون جزء من الثقافة متاعها. لأنه الشعر الفكاهي والأغنية الفكاهية راهو جزء من تراثنا وجزء من شخصيتنا. احنا التونسي ضحك برشا ونكاتجي برشا ومقعار برشا، ولهذا خن نخرجوا الحاجة الباهية فيه هذه ونحطوها اون فالور. ما عندناش في الفن، ما عندناش كان المزود، ما عندناش كان السلامية، ما عندناش كان النبيتة، ما عندناش كان الراب، ما عندناش كان الأغنية العاطفية الكلاسيكية. عندنا الأغنية اللي هي أقرب حاجة لنا اللي هي الأغنية الفكاهية. الأغنية الفكاهية راهي ثورة بحد ذاتها. التونسي وقت اللي يحب ينكت ينكت على السياسة ويضحك على السياسيين ويضحك على الدنيا كلها بنكتة بضحكة. احنا كنخرجوها في قصيدة في غناية وتتلحن ويسمعها الجمهور، نعتقد انه احنا توا في ظروفنا الحالية في امس الحاجة انه مش يكون عندنا اغنية فكاهية.

0: يا سمسي
1: صلح له
2: في مسك الختام.
1: هو
2: الايقاع شنو فكرك؟
1: هو فكرتني الغنايه اللي قاعد ساعات متشابهه.
2: ايه؟
1: هذه فكرتني في غنيه السملالي نسمع في غنيه غريبه قالوا هذا الفن الشعبي لسلم التم ولنسيبه ولسلم اللي يعبد ربي. يعني لو مثلا يحط يعني هوني فيما نقد نتاع السملالي ينقد فك الموجه السائده نذاك يعني فن الشعبي وكل أكل الغناء الكل هاللم واللم والشنو أكل الغناء القديم الكل اللي فيه إيحاءات وفيه شوية ابتذال الحقيقة ينقد فيه السملالي في الوقت هذاك. يعني مش بالضرورة الأغنية الفكاهية يعني باش تضحك ساعات باش توصل رسالة دي من أكدوا أنا باش توصل رسالة كم أسلوب هزلي
2: تتغلف نقد
1: يعطيك صح أسلوب هزلي
2: هذا هو أقرب طريق للجمهور النكتة والضحكة
1: وأقرب طريق نحسبك تقول لي الراجل هو معته
2: حاجة أخرى مو نستعير شوية العبارة
1: في بالي قلت كيك والفعل نعرف
2: أنا مركزة في الموضوع را مش في حاجة أخرى
1: مو في كلمة ساعة تذكرك بحاجة وكلمة تذكرك كلمة أخرى أيوة شعبي تقول تو
2: والله شو ما زال مش تقال تو كملنا احنا لقانا راهو يشوف
1: مش مطرب مع دين الوش عندنا الغنية بركة
2: أكيد را فما مطرب مع دين الوش
1: فما أبرز أغنية فكاهية وتقعد ديما يعني مش ريفيرونس تقعد ديما حلوة ومسجلة يعني بطريقة يعني في التلفزة التونسية بطريقة فيديو كليب سابقا هي عندي ولدي
2: يا حضار كاين وشرارة من نار
1: جا في بالي عملت فار طلع لي أبهمك الراجل
2: هذيك هي
1: مش قلت هو قال اسمه
2: يبقى الهدي السمليلي الحقيقة قامة الله يرحمه وينعمه ويرحم كل اللي سميناهم اليوم بطبيعة واللي كانوا محور حديثنا اليوم في برنامجنا مع الأيام والأغنية الفكاهية.
1: إن شاء الله حسيتنا نالت إعجاب السادة المستمعين.
2: إن شاء الله كانت خفيفة
1: ظريفة. إعجاب والفائدة في نفس الوقت صحيح. إن شاء الله حصلت خونا أيمن الشاب يعطيك صحة قال لك
2: أول مستمع علينا تو قال لك طبعا
1: ربي يبارك لك يا أيمن يعطيك صحة.
2: ومعاذ
1: ما نساوش معاذ حتى معاذ عمل بالاسبع نتاعو قال لك حصه ممتازه
2: ممتازه سمعتنا يا معاذ شي دراك سمعتنا وركزت معنا
1: قال لك ممتاز وفاء
2: هنينا على الاستماع شكرا لكم على اختياركم الاذاعه المنستير وملتقانا كما زال في العمر بقيه الاسبوع المقبل سبحان الله خير الناس الكل

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. يتواصل اليوم اللاجم على الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادمة، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية 26 و2000. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسباس أن تعميم العدادات الكهربائية الذكية يمثل أحد أهم المشاريع القادرة على تطوير منظومة الكهرباء في تونس، لما توفره من معطيات دقيقة حول أنماط الاستهلاك، بما يساعد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تحسين التخطيط للإنتاج وضمان استقرار الشبكة خاصة خلال فترات الذروة. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. وأوضح المجلس في بلاغ نشره أن الجلسة ستنطلق بداية من الساعة 10 صباحا. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من يوم السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. شهد فضاء قصر الرباط الأثري بالمنستير انعقاد ندوة صحفية أعلن خلالها معز عباس رئيس جمعية مهرجان المنستير الدولية عن التفاصيل الكاملة والبرنامج الفني للدورة 53، وسيتضمن برنامج المهرجان 20 عرضا متنوعا يجمع بين الطرب الأثير والمسرح الكوميدي والفنون الشعبية إلى جانب الموسيقى الصوفية والشبابية والحديثة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 20 جويلية حتى ليلة الاختتام يوم 18 من شهر أوت. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

يا

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

كلامي يا

0: القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال.
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل. هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لا.